ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. سهريتنا بدأت معاكم بالنص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا، مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: أنتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على كل اللي يسمعوا فينا في القاهرة وين كيف حسام وسالم. تحياتنا أيضا المجدي اللي سلم علينا وعلى هلا مكرم يهدي غنية ليلى الآية وليد يسلم علينا وعلى كل العائلة في بن عروس. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة لذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وعلى الاسماس على 85 990.

احساس فظيع ان الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع احساس فظيع

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمع

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: دابور دابور يلي ني ويكي كمامر.

0: معك على بال. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، وغدا تدشين محطة تحلية مياه البحر بسوسة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحتفل تونس اليوم الخميس 15 من أكتوبر 26 2000 بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في 15 من أكتوبر من عام 1963. وتعتبر ذكرى الجلاء محطة هامة في تاريخ تونس، استرجعت بموجبها بلادنا سيادتها الكاملة على أراضيها. ومن الثابت أن معركة بنزرت كانت من أبرز مراحل رحلة التحرر والجلاء، ونقطة حاسمة وفاصلة في الحرب التي خاضتها تونس بكل أبنائها من عسكريين ومتطوعين مدنيين وبقية الأجهزة الأمنية، والذين سقوا بدمائهم الزكية أرض تونس الأبية بعد سقوط الألاف منهم بين شهداء وجرحى، دون اعتبار بقية الخسائر المادية، لتمثل معركة الجلاء منعرجا مفصليا في تاريخ البلاد التونسية وبقية الشعوب المستعمرة، بما كشفته من ندية وصرامة وثبات وشجاعة للشعب التونسي من جهة، وإجرامية الآلة العسكرية للمستعمر الغاشم من جهة أخرى. من المنتظر أن يتم يوم غد الجمعة تدشين محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد سوسة، وذلك بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ. هذا وتبلغ الطاقة الانتاجية للمحطة 50,000 متر مكعب يوميا، مع إمكانية التوسعة لتصل إلى 100,000 متر مكعب. كما يعد هذا المشروع الذي قد انطلق سنة 18 2000 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 130 مليون دينار، يعد من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى دعم منظومة تزويد مناطق الساحل بالماء الصالح للشرب ومجابهة الطلب المتزايد على المياه، خاصة خلال الذروة الصيفية. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري، بتوفير اللقاح في الصيدلية الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. والكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي يفيد بأنه قد تم تخصيص 280,000 جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. والخليفي يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس أن هذا التراجع في الأسعار يعود للآلية التعديلية التي تعتمدها الصيدلية المركزية باعتبارها الطرف الحصري المخول له التفاوض المباشر مع المخابر الأجنبية واقتناء اللقاحات. والخليفي يؤكد أن اللقاحات ستتوفر بذات الجودة والنجاعة في القطاعين الخاص عبر الصيدلية الخاصة والعام من خلال مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة. اتفق الجانبان التونسي والسريلانكي على تنظيم زيارات دراسية إلى سريلانكا لفائدة وكالة الأسفار التونسية بهدف التعريف بالمقومات السياحية لهذا البلد الآسيوي واستكشاف فرص تطوير التعاون السياحي الثنائي، وفق ما أعلنته الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة. وهذا الاتفاق خلال لقاء جمع رئيس الجامعة محمد علي توبي بسفير سريلانكا لدى تونس المقيم بمصر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المهنية بين البلدين ودعم التدفقات السياحية. وتهدف هذه الزيارات إلى تمكين وكالة الأسفار التونسية من الاطلاع ميدانيا على المنتوج السياحي السريلانكي ومكوناته وخصوصياته، إلى جانب تبادل الخبرات وتيسير التواصل وتبادل المعلومات بين المهنيين في البلدين. الآن جماعة الحوثي باليمن تعلن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي مدعية إصابته بشكل مباشر. جاء ذلك في تصريح للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع. الجيش الأمريكي يقول أنه دمر في الأسبوع الماضي سفينة شراعية مرتبطة بإيران، مضيفا أنها كانت تقوم بعمليات مراقبة واستهداف لسفن تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. مكتب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمس أن ماكرون سيتوجه إلى الكويت والإمارات والبحرين وقطر للقاء قادة هذه الدول في الفترة الممتدة من 19 إلى 21 من أكتوبر الجاري. وأضاف البيان أن ماكرون يعتزم مناقشة الوضع في مضيق هرمز وتأثيره على أسعار الطاقة. أخبر العالم أيضا، وزارة الصحة الكينية تعلن تسجيل إصابة ثانية بفيروس إيبولا في البلاد، مؤكدة في ذات الوقت عدم وجود ما يشير إلى انتشار الفيروس على نطاق واسع. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

الدجاج فلذلك ندعو باللجاج يا ربي وليس لنا جلد.

أسس دولة الإسلام على مبدأ لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر لماذا لم تعبد لها الطريق. ثاني الخلفاء الراشدين وأحد أشهر القادة في التاريخ الإسلامي، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان قاضيا خبيرا، هو الفاروق عمر، لأنه فرق بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب أول من سمي بأمير المؤمنين من الخلفاء، هو أول من جمع الناس على صلاة التراويح، فتح مصر والعراق والشام وأذربيجان، وفتح القدس واستلم المسجد الأقصى، واشتهر بعدله وإنصافه للناس من المظالم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

اتفق المؤرخون أنه بعد عودة عمر بن الخطاب إلى المدينة المنورة طعنه أبو لؤلؤ فيروز الفارسي بخنجر ذي نصلين وهو يصلي الفجر بالناس. كان ذلك يوم الأربعاء 26 من ذي الحجة 23 هجرياً.

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 4 جماد الأولى 1448 للهجرة، الموافق ل 15 أكتوبر 2026. وكيف نقول 15 أكتوبر هو الجلاء التام للجنود الفرنسيين من الأراضي التونسية وخاصة من بنزرت، اللي حبوا يبقوا فيها، حبوا يبقوا غديكا، ولكن كانت خروجهم بدماء الشهداء اللي نترحم عليهم الكل. عيد الجلاء اليوم 15 أكتوبر، وشكون عندنا مواكبات ومتابعات لكل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذا الحدث الوطني. والله يرحم كل الشهداء، والحمد لله بلادنا مستقلة تنعم بقلاخر الحرية، وتنعم أيضا بقرارها السيادي وبأبنائها، هم الذين يقررون وهم الذين يختارون وهم الذين ينتخبون. الحمد لله صفحة ومشيت، والحمد لله من صفحات التاريخ متاع الاستعمار اللي كان في عدة بلدان عربية وأيضا إفريقية. هات في البداية ونرجع لهذا من خلال الاستضافات والمتابعات وباش نمشيو لبنزرت، لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين جواهر جورة فام، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خير شو ما أحسن شو ما أفضل شي من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا مش متفقين وقلنا رضاية الوالدين هي حسن حصين، وزاد راهي تحل كل البيبان المسكرين، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين صحة ليه، وأمام مرضية الوالدين صحة ليه. والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا زاد في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد، وتكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. اليوم ذكرى 23 لعيد الجلاء، جور فيري معناها واحتفالية كبيرة، فخر للتوانسة الكل. جلاء آخر جندي من التراب التونسي، خاصة وأنهم كانوا مكبشين الفرنسيس في بنزرت، فذكرى مهمة جدا، رمز للفخر للكرامة لتونس كل عام، وتونس تزدهر بالسلام والحرية والكرامة الوطنية. لكن بالرغم من ذلك قلنا جور فيري، ولكن الحركة راهي نشيطة في طرقاتنا، يدولي فما ناس تواصل تقديم الخدمات في يوم العطلة هذه. في يوم العطلة زادة موجودة معنا مروة سلمي في الإخراج، منال في سوسة، وخليفة بن سالم يلتحق بنا زادة في الأستوديو. صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة اللي شادين الطريق كما قلت، إن شاء الله يوصلوا سلمين يسيسروا راحم في الطريق. بالنسبة للقطاع العام تقريبا 90% في عطلة، هذا مؤكد. القطاع الخاص ديما مش الكل
3: مش
4: يبدأ
3: الكل
4: في
3: صحيح.
4: عطلة
3: أي. أما حتى في القطاع العام مستشفيات العمومية تواصل العمل متاعها،
4: أي أنا قلنا 90% أما تقعد
3: ستيك تواصل الخدمة متاعها، سونين تواصل الخدمة متاعها، معناها فما دي
4: ثم خدمات تتقدم تقعد ما تقعد.
3: الشرطة، الحماية المدنية، الجيش الوطني، الحدود، الدرشنة، المطار كذا، المحطات، قطارات، كلهم
4: هذا كله يخدم. لا هذا كله ما يخدم
3: أكثر من 10%
4: اللي أكثر زيد 20-30
3: باين باين ربي عينهم الكل
4: يا والله
3: بعدهم الصح،
4: حتى في الدار ربي عينهم
3: أكيد.
4: تتوقع عنده خدمة أخرى؟
3: أكيد احنا الكلنا نخدمه في ديارنا بتبيع
4: لازم منه لازم منه الخدمة في الدار.
3: شبيك تشقد لي مروة
4: دور في راسه
3: هي ويشرفنا باش نخدموا عند انسان شفاهم، يقلقك انت مروة ما يقلقنيش انا والله، نقضي ونقد ونعملوا كل شيء شو يقلقك
4: هل نخدم عند انسان وعند غير
3: نمشي مباشرة للفلوس، وإذا كان جبدنا انسانا الفلوس مهمين ماكا ولا لا؟
4: هي زادة تابع الخدم
3: تابع الخدم. بتاريخ 13 أكتوبر 2026 في الحساب الجاري للخزينة للدولة متاع الدولة التونسية عن 1417 مليون دينار، وهذا راهو جيد للغاية باعتبار فما مداخيل جبائية ومداخيل أخرى جاية في ثنية، فعندنا ريزيرف وباش تدخل فلوس أخرين وهذا جيد كما قلنا. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 14 أكتوبر بتاريخ البارحة عندنا 23,785 مليون دينار، وطحنا تيحة بنهارين مش بنهار، وذي يلزمنا نرجعوا بسرعة للنسق التنازل. التيحة هذه توصلنا الواحد وتسعين يوم، ما هوش خايب، ولكن التسعين رايك العلامة الأورانجي معناها البرتقالي اللي ما نحبش نوصلوا لها خليفة. إن شاء الله
4: إن شاء الله إن شاء الله
3: الأوراق
4: تعاود ترجع وتطلع
3: إن شاء الله بإذن الله، هذا ما نطلبوش. وهي تصدير باش تحرك الموسم تاع التمور، تصدير الزيت زيتونة زادة وسي السياحة لازمنا نخدموا
4: الرومان زادة
3: الرومان يصدر
4: أي قريب يتصدر أي عندنا مرشي به خاصة في اتجاه ليبيا
3: هذولي وليبيا
4: وليبيا
3: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 13 أكتوبر معناها نحكي على الكتلة متاع السبيس اللي تحوس في السوق راهي ولات 29,306 مليون دينار، قاعدة تنقص ما بشوية بشوية.
4: باهي.
3: الدولار زاد مليم واش ولا 3,007 مليم فاصل واحد. اليورو زاد قداش؟ مليم وشوية زاد 3,363 مليم فاصل ستة معناها 3,364 مليم. هذه أمورنا المالية، شعلنا وما عندناش في الماتينال، خلينا نمشيو لي اون بريف ناخذوا لي كولور متاع الماتينال وهم الفقرات اللي في انتظاركم، إلى جانب المتابعات وإلى جانب لي كادو اللي عندكم في انتظاركم. بطبيعة الحال ذكركم 200 دينار موجودة من أهداء أم جي بمناسبة عيد ميلادها 143 اللي ما يتراتاش، وهذه المرة باش نمشيو لتجروين مروة مع لي فيدال متاع تجروين. اون بريف
2: اون بريف
5: اون بريف
2: اون بريف
4: الحدث كما كنت تحكي الصباح حاتم يعني من الأول هو عيد الجلاء، وهذا ذكرى وذاكرة مهم جدا. الحديث عن عيد الجلاء باش نستعرف كونه ثم جزء من تاريخنا، إذا كان نهملوه مستقبلنا يقعد ديما ضبابي. ما ثماش أمة تنهض بدون تاريخ تفتخر به وتحتفل به. اليوم عيد الجلاء، وباش يكون معنا أستاذ التاريخ المعاصر والتاريخ العسكري بالجامعة التونسية الدكتور فيصل الشريف، شكون معنا في الارير بلون، يعطينا كما قلنا بسطة عن معركة الجلاء، وصاحب مؤلف عن تاريخ الجيش التونسي من الاستقلال، يعني من 1960 من 1956 لغاية 1960. مش تكون عندنا كذلك مواكبة مباشرة الاحتفالية بنزرت، وتعرف أنه
5: بنزرت فيصل دكتور أستاذ في معهد الحركة الوطنية،
4: أي معهد الحركة الوطنية، وهو معناها مختص في التاريخ المعاصر والتاريخ العسكري بالجامعة التونسية، وهذا مهم ومهم جدا، ومواكبة كذلك الاحتفالية في بنزرت، لأنه الاحتفالية تقام في بنزرت في أرض الجلاء في معركة الجلاء، مش نمشي المسنوة بالشعب، ومعركة أخرى هي مسألة الأبار العشوائية، وما أدراك ما موضوع الأبار العشوائية، وإنهاك معناها المائدة المائية متاعنا، والنقاش والجدل حول تأطير قانوني، وهم مشروع قانون تقريبا باش يفتتح به
5: قاعدين يسقيو به وقاعدين يخدموا به،
4: وهو خارج القانون، هات نحلوا هالمشكلة كما قلت.
5: هات يا أخوي يدفع فلوس، يدفع كذا، يعمل ترخيص، يعمل مطلب، يسوي موضوع ونعرفوا قداش عندنا بير من بير، احنا نعرفوا حسب التقريب لو عندنا رقم
4: جدل كبير
5: موجود
4: رقم مؤلفة ألف مؤلفة، باش يكون معنا نائب رئيس لجنة الفلاحة، باش لدينا مواكبة كذلك باش نمشيو للجنوب الجابس مع مصطفى عبد الكبير، باش نكون عندنا مواكبة أخرى
5: بن قردان، لأنه أصيل بن قردان المسؤول البلدي
4: اللي توفى ربي رحمه، ولقاوه متوفى، يبدو عملية انتحار حديث ياسر حول هالموضوع هذا، باش نرجعوا له مع مصطفى عبد الكبير اللي هو جاره أولا، لأنه هو من الجهة، وحتى العمل قريب من مدنين حوالي 20 كيلومتر المنطقة، يسكن في مدنين هو على كل حال. علاش مصطفى عبد الكبير؟ باش ناخذوا منه التفاصيل. متابعات أخرى طبعا، ومفاجأة مروة ديما خاصة به
5: موجودة،
4: تتكتم مروة عن
5: حاجة أخرى، وأنا كل هذوكم اللي تحبوا مية معناه، وتكلم بشير معناه باش يقول لها كيفاش، وتبعث وزاد كي يداويهم ولا كيفاش يعمل، الله مصلي عيني بيه، اختصاص اختصاص يعمل كيف
4: اختصاص افاعي
5: مروة ولا بشير يا مصلي عش بنتي
4: مروة لطيفة
5: ماشي يلا خلينا نمشي، واحنا لل غناء أخير نمشيو للموزيكا وناخدو أنونشينمون يعمل كيف، نبدأوه كالعادة بصوتها، ونخليكم مع رائعة من روائعها، وأنا متمن عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا رجعين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله كل من قاع

لرزة الجويدي اعتيناس وحب، نشرت اعتيناس وحب عابرة على كامل البلاد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحرنا متموج فقليل الاضطراب، والحرارة في استقرار نسبي، وتتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. إذن لاحظوا كونه باش نعيش هذا الاستقرار اليوم وحتى غدوة. مبدئيا نجم نقول زاد طقس الجمعة فما استقرار في درجات الحرارة، وكيف كيف حتى لنهار السبت. اليوم الإمكانية واردة جدا بداية من السبت، من السبت إمكانية واردة، فما شوية أمطار باش تكون سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في العديد من الولايات في الجنوب، وأيضا حتى في الوسط وفي الشمال الغربي. هذا نتأكد منه وقت لنقربوا لنهار السبت، معناها غدوة نجموا في نشرة غدوة نعطيه كل التفاصيل متاع الويكاند، وأيضا بداية الأسبوع اللي مفروض أنه زاد فيها بعض الأمطار، وحتى يمكن نهار لحد بعض الأمطار موجودة. ربي يرحمنا وإن شاء الله أمطار خير ورحمة لبلادنا ولي أيضا فلاحتنا وللسدود المخزونة المائية ذاك حشنا به برشا المنسوب اللي موجود في السدود. إن شاء الله تكون أمطار جيدة وتضيفنا في ما رصيدنا في سدودنا. إذن كان هذا البوان ميتيو الأولاني، النشرة بتفاصيلها وبالخريطة اللي تمتحينها بعد قليل، وش عندنا وما عندناش، هذا الكل في حدود 8 صباحا.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وطريق سلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن. وإن شاء الله كل عام وتونس بلادنا تنعم بالخير وأيضا بالاعتراف بالجميل وبالاحتفاء بهذه المناسبات الوطنية اللي عندها برشا معاني.

0: للأجيال الجديدة، هاو شدودكم شنو اللي عملوا، وهاو كيفاش خرج آخر جندي من الجنود الفرنسيين اللي كبشوا تقريبا في بنزرت، يعني حبوا يبقوا غاديك، لكن أجلها تم سنة 1963 نهار 15 أكتوبر، وهذاك علاش اليوم احتفالية وطنية كبرى ومهمة جدا. هات نمشيو مع بعضنا للآن قراءة في الصحف الوطنية، جرائد اليوم في قراءة الخلفون.
1: Revue de presse.
2: رئيس الجمهورية التقي سفيرة غينيا الاستوائية بمناسبة انتهائي مهامها. المونستير إعادة فتح مكتبي بريد بني حسان وقصيبة المديوني بعد إعادة ترميمهما. وزارة الصحة نحو إحداث مركز لعلاج الأورام بتونس الكبرى بالدعم من الصندوق الكويتي للتنمية، وحملة تلقيح ضد النزلة الموسمية ستنطلق يوم 27 أكتوبر.
0: جلسة يسعار تفضلية شفتها تصريح
2: الكاتب العام لنقابة الصيادلة
0: للطاب.
2: جلسة عمل بولاية سوسة على أثرها الإعلان عن انطلاق دراسة المثال التوجيهي للتهيئة بسوسة الكبرى، ومشكلة التهيئة متاع المدن الكل ومثيلة التهيئة هذا مشكل كبير. في جابس جلسة عمل كذلك بولاية جابس تقرر انطلاق موسم جني الزيتون يوم الاثنين 19 اكتوبر. بالتالي دخلنا موسم الزيتون هاو جابس يوم الاثنين.
0: يدولي الأولانية اللي باش تبدأ كان ما سمعتش حد آخر
2: بدأها. اي جابس تقريبا هي الأولى. طبعا متفهم الجنوب ديما أسبق بحكم الطقس بحكم السخان. رئيس غرفة تجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يعلن عن مبادرة لبيع الدجاج بثمانية دينار كيلوغرام في المناطق اللي تفتقر إلى نقاط بيع منظمة. السوناد رئيس المدير العام يؤكد أن الشركة بصد العمل على إعداد خطة استباقية لصائفة 2027، خاصة أن الطبقات الحنان المسكون صائفة سخونة. وزارة التشغيل ورشة عمل مع الشركاء الفنيين والماليين بهدف متابعة ومزيد حوكمة مختلف البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي. في الصيد البحري التمديد فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 نوفمبر.
0: علاش التمديد هذا ماذا بينا نعرف؟
2: هذا باش نحاولوا نعرف في المتابعات ان شاء الله. والجامعة المونستير توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد عشتارت الطبي التقني العراقي. وبلدية القسرين حجز 40 كيلوغرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك.
0: بيتوك هو ممنوع صيد ولكن القرنيت ينقاو فيه في السوق.
2: علاش باش نسالو احنا القرنيت هذاك شنو حكايته؟ اللي موجود في السوق قاعد يصطاد خارج القانون بالكركارة غيرها. تو هذا الكل باش نحاولوا نقاولوا متابعه. وفي نفس الوقت اسعار الاسماك مازالت مرتفعه حاتم جدا.
0: هي حتى الدجاجه وخي الاسكالوب 23 دينار خليت ولت البارح مش البارح البارح ما انا ما شريتش
2: مازال
0: فك الزون هذيك الاسكالوب دو بولي الباقي المجزة معناها غالي
2: بصراحه
0: غالي بشكل كبير غالي. لكن المسعر الاخر اللي هو في حدود 9000 تقريبا 8900 واش مسعر الكيلو دجاجه كامله
2: هذا كامل باك. ولكن كي تاخذ بالاقساط غالي.
0: وسي ابراهيم ما نعرفش وين التخفيض اللي قال عليه.
2: سي ابراهيم يقول في المناطق اللي تفتقر الى نقاط بيع منظمه. تو نشوفوا
0: وين نمشي معناها هنا المناطق هذه قول لنا عليها برهوم اش خويا وين نمشي
2: مثلا مناطق موازيه.
0: هذا وغيره تو نرجعوا له بالتفصيل بعد قليل. هاتينا نمشيو الان لفاصل قصير قبل ما نستقبلوا خميس اليوم. اي باش نستقبلوا هي بسمه صعيديه هكا ولا لا؟ هذا اللي قالت لي اي بسمه صعيديه تاكد لي ذلك بكل سعاده نستقبلوها في نشاه اخبار اسابيع صباحا. وكما عودناكم كل صغيره وكبيره متعلقه بحياتكم اليوميه تلقوها راهو في نشراتنا وفي مواجزنا.

0: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية،
2: طاب يومكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. تونس تحيي اليوم ذكرى 63 لعيد الجلاء. الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق يوم 27 من أكتوبر الجاري. والبعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تؤكد التزام تونس بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء. في تفاصيل أخبارنا، تحيي تونس اليوم ذكرى 63 لعيد الجلاء عن ثغر بن زرت ذات 15 من أكتوبر من عام 63 و900 وألف، وهي محطة يجمع المؤرخون على قناعة واحدة على أنها تعد محطة مشعة في رحلة الجلاء الكاملة التي حققتها تونس في ستينيات القرن الماضي، كما يرجح العديد منهم أن مسيرة عيد الجلاء كانت انطلقت منذ أن اختارت حركة التحرير الوطني النهج العسكري لدحر المستعمر عن أراضينا في 18 من جانفي من عام 52 و900 والف. المزيد حول هذه الذكرى الوطنية في الورقة التالية من أعداد لبنى حميدة.
3: تحيي تونس في 15 من أكتوبر من كل سنة ذكرى عيد الجلاء، تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي، وتحديدا من مدينة بن زرت في 15 من أكتوبر من عام 63 و900 وألف. معركة الجلاء انطلقت فعليا في فيفري 58 و900 وألف بعد العدوان الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف على الحدود التونسية الجزائرية، والتي استهدفت عددا من المؤسسات المحلية ونتج عنها ارتقاء عشرات الشهداء الجزائريين والتونسيين. وفي 17 من جويليا من سنة 58 و900 وألف قررت الحكومة التونسية العمل على إجلاء ما تبقى من الجيوش الفرنسية من قاعدة بن زرت بالوسائل الدبلوماسية، إلا أن الأوضاع عادت للتأزم في جويليا 61 و900 وألف. وفي 23 من جويليا تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لترك الفرصة أمام المفاوضات التي انتهت بإعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بن زرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها. وفي يوم 15 من أكتوبر 63 و900 وألف غادر الأميرال الفرنسي فيفيان ميوند المدينة إعلانا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس.
2: واحتفالا بالذكرى 63 لعيد الجلاء، قرت مصالح شرطة المرور ببن زرت جملة من الإجراءات المرورية لليلة الفصيلة بين يوم أمس الأربعاء وهذا اليوم الخميس 15 من أكتوبر، وذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد، وحرصا على إنجاح مختلف الفعاليات المبرمجة بهذه المناسبة. في شأن آخر، تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي أفاد بأنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. الخليفي أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا التراجع في الأسعار يعود إلى الآلية التعديلية التي تعتمدها الصيدلية المركزية باعتبارها الطرف الحصري المخول له التفاوض المباشر مع المخابر الأجنبية واقتناء هذه اللقاحات. كما أكد الخليفي أن اللقاحات ستتوفر بذات الجودة والنجاعة في القطاعين الخاص عبر الصيدليات الخاصة وأيضا في القطاع العام من خلال مراكز الصحة الأساسية.

0: والمستشفيات وأيضا المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة. في شأن آخر، دعت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة منظوريها من وكالة أسفار إلى إبرام عقد المؤتمر أو المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 2026. وجددت الجامعة هذه الدعوات خلال جلسة عمل عقدتها مؤخراً بحضور عدد من أصحاب وكالات الأسفار وممثليها الناشطين في القطاع. شاركت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف يوم أمس في النقاش العام للجنة التنفيذية 77 لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وذلك بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهام صالح وبرئاسة السفير المندوب الدائم لليابان. وقد نبهت البعثة في بيانها باسم تونس إلى أن ما سجلته إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لسنة 25 و2000 من ارتفاع مستمر لعدد اللاجئين والتنامٍ غير مسبوق لعدد النازحين عبر العالم يعكس الضغوطات التي تعيشها المجموعة الدولية والتي تضع على المحك نجاعة الاستجابة الدولية لأزمات اللاجئين، وتختبر قابلية اتفاقية اللاجئين لسنة 51 و900 ألف للصمود بفعالية أمام هذه التحديات التي رغم تفاقمها تواجه بتراجع في القدرة على استيعابها واحتوائها. أيضا أكدت البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على أن واجب المساعدة والحماية يبقى واجبا أخلاقيا وإنسانيا فرضه الوعي الجماعي، ومن هذا المنطلق فإن تحمل المسؤولية بشكل جماعي والاستثمار في تعزيز الشراكات وتقاسم الأعباء بين الدول من شأنه أن يكفل استجابة أفضل وأكثر عدالة وإنصافا لأزمات اللاجئين. كشفت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي وضع خطط جديدة لتوجيه ضربات ضد إيران تتضمن احتمال استخدام القنبلة المعروفة باسم أم القنابل، وهي أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة العسكرية الأمريكية لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أصدر الرئيس الأمريكي ترامب أوامره باستئناف العمليات القتالية سواء قبل الانتخابات النصفية أو بعدها. ختاما، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس بأن بيونغ يانغ أجرت تجربة إطلاق لنوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية التي تطلق من الغواصات بهدف تقييم قدرة قواتها البحرية على تنفيذ المهام ومدى جاهزية وسائل الردع الحربية. وبحسب الوكالة فقد تم الإطلاق هذه الصواريخ باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان تحت إشراف مسؤولين عسكريين كبار دون وقوع أي تأثيرات سلبية على أمن الدول المجاورة. أشرى يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: كل ورد فل وياسمين وردة يتولدين طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن. إن شاء الله كل عام وتونس حية مليون ألف خير وتحيي ذكرى من أهم المناسبات الوطنية ذكرى عيد الجلاء. نعرفه جيدا نهار 15 أكتوبر 1963 من القرن الفارط. معناها تصور
4: آخر قرنين
3: خرج آخر جندي فرنسي من بنزرت، وهذاك علاش الاحتفالية تكون في بنزرت وتكون أيضا في قال آخر تكريم لأرواح الشهداء وأيضا للمناضلين اللي مازالوا على قيد الحياة، ربي يطول في أعمارهم.
4: هذا هو حاتم. صباح الورد ليك لكل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية. تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكي والأسيوي، مواقع التواصل في التلفزة، واللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سالمين. ديما نعاودوا ونقولوا حذاري من السرعة، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، واللي في الدار زادة موافقين اليوم باعتبارهم في يوم عطلة بمناسبة إحياء ذكرى واحتفالية عيد الجلاء.
3: والسرعة علاش نقولوا باقي سرعة نقصوا منها دورت، هي سبب الرئيسي في المشاكل اللي كلنا نعانيو فيها في طرقاتنا. كنا نقصنا من السرعة وركزنا شوية على تطبيق القانون، معناها والله نوصلوا سالمين غنمين بإذن الله. هات نمشيوا للأفراح ونهنيوا كل من يحتفي بعيد ميلاده اليوم 15 أكتوبر، يتزامن مع مناسبات مهمة،
4: مناسبة كبيرة وطنية. احنا عندنا تقريبا 4 مناسبات كبرى وطنية، يعني في الجانب الوطني عيد الجلاء، عيد الشهداء، عيد الاستقلال، عيد الجمهورية.
3: صحيح.
4: ثم أهم محطات في تاريخ تونس الاستقلال.
3: وربي بالمناسبة زاد نحب نحيي فما اليوم العالمي للمرأة الريفية، رغم اللي كيف يصير يوم عالمي لحد كأنه قلنا له هاوش نكرموك باليوم العالمي وبسلام.
4: هي كنا يوم عالمي ومشينا على الروح
3: ثم اليوم زاد اليوم العالمي للعصا البيضاء. مازلت تسمع بها العصا البيضاء؟ قبل كانت عندها سيت هكا فما تمبري نشريوه فما حركه نعملوها،
4: ما عادش تو
3: علاش نسمع بها
4: البورتابل هتك الدنيا كل
3: خلينا نمشي واحنا لأعياد الميلاد ونستقبل توا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من خلال SMS بعثوه العزيز عليهم، اللي كتبونا اسمه لقب العزيز عليهم رقم التليفون متاعه، قالوا لنا فيقوه من النوم عملوا له السوربريز وهديه له الهدية اليومية اللي تهديها جورة لمستمعيها ومشاهديها في قوم عيدك اليوم المنقالة الرائعة اللي هي من سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: تفضل خليفه.
4: تخش تعرف مروه والله
3: لا مشي
4: خاطر انا ما كنتش نسمع
3: حل الكاسك. نسمع كل شيء. حس الكاسك
4: حلتها طو الانطلاقه مع السعاد العيد يا لويس
3: يا اخي معلم.
4: صباح الورد يا سعاد. الو سعاد.
5: وي صباح خير
3: احلى ضحكتك يا سعاد، هكا نحبوا نهارنا يفدحنا بالضحكه الرائعه اللي خارجه من القلب. هاك
5: ايه والله
4: العام وانت حكي
5: بكيتوني خاطر بحسيت بالفرحة ما تصورت جوحي النهار باش نتكلم مع إذاعة جواب راني نسمع فيها رسمي. ما غالب اليوم هكا
3: ما شاء الله غالب كذية فرحة لي نحن فرحة لي نحن
5: كيفاش بكيت
3: سعادة لطف عليك وما تبكيش. هذه كدموع فرحة ونمسحوها الدموع ونبوسوك على جبينك ونقولوا لك لله كل عام وانت حية مليون الف خير وشرف لينا اللي نستقبلوك اليوم يا عزيز.
5: والله يعيشكم ربي يفضلكم ان شاء الله. ربي يفضلكم والله يعيشك.
4: منين تكلم فينا لسعاد؟
5: انا من العمران الاعلى تونس العاصمة.
4: مرحبا تونس
5: الأعلى.
4: هاي بخلدون الفقان هك مرحبا بيك يا سعاد. كل عام انت حي بألف مليون خير.
5: يعيشكم.
4: وكديش عملت اليوم يا سعاد؟
5: 70 سنة بالضبط.
3: شو تصغير يا سعاد والله لنجيب السبعين. وكل عليك وربي يطول في عمرك ان شاء الله في المية ومن بعد المية والصحة هي قوية مدام سعاد.
5: عايشك. انا واحدة من الناس من عمري انا معناها ما عنديش حاجه باش نخبي عمري ولا باش انا تبارك الله انا بنتي ما شاء الله عليها معناها تبارك الله معناها وبناتي وكل انا كي نخرج انا وياهم يقولوا لي سي با فغي ماكش امهم انت اختهم
3: حتى انا هكا متاكد اني ما ريتكش انا ومتاكد اللي عندي اختهم ماكش امهم بصوت هذايا لا لا العزيزه
5: والله
3: قل لي انت انت تتزامن عيد ميلادك مع ذكرى الجلال
5: فوالا ايوه
3: عندك ذكريات معاه هكا ما احتفلوش بك في المكتب ولا في الليسي ولا وقت اللي تقرا ولا حاجه
5: يحتفلوا بيا دارنا بابا يرحمه
3: امي ودوزونا انت مبروكه تتسمى يا بنيتي مبروكه وغاليه وعزيزه على تونس وعلى دار
5: وي ربي يفضلكم انا واحده من الناس يعز عليا النهار اليوم لوكاز فريمون يعز عليا برشا وجاي في عيد الجلاء
3: الحمد لله رب. الحمد لله فرح الفرحه فرحتين يا ربي يا ربي هاي
4: شكون صاحب المفاجاه وصاحبت المفاجاه
5: صاحب والله يجي نقول لك انا نصدق مع راجلي كل الناس قلت له تمشي تكلم لي حتى ما نهار عيد ميلادي وربي ما يسمع
3: شو اسمه المسيو
5: اسمه صالح
3: سي صالح سي صالح باش نطمنك حتى لو كان مش مقيد عند خليفة كلمني راه كلمني
5: راهو اسمع والله
3: يا بنتي والله ما نعرف ما قلت هكاك تعرف قلت هكاك لأنه سي صالح عزيز وغالي عليك وهو طلع
4: هو موجود على رأس القائمة
3: على رأس القائمة والله لا نعرف يا خليفة والله ما حليتها يا لها وتأكدت العملية كلمنا وبعثنا هو ربي فضله وربي طول في عمره وشكرا لي
4: ومعاه إيناس السعاد معاه ناس بنتك وحفيدتك ملاك وكفت العالم
5: ملاك العزيزة الغالية وي ربي خليهم ربي فضلهم وربي فضل ولي التاج على روسنا الكل الحمد لله و راجلي من 50 سنة
3: خمسين سنة نصف قرن إن شاء الله 50 سنة أخرين وأنتم معارسين يا رب إن شاء الله نصف قرن آخر نعملوا قرن والله مصلي على النبي وتبارك الله سعاد العيادي رويس هكا من تونس وأصيلة جربة هكا
5: أيوه بالضبط أصيلة جربة ولو جربة ريتها مرتين في حياتي
3: أنت اللقب بتاعك العيادي
5: وراجلي
3: زوجة رويس راجلك مش من جربة
5: ليه راجلي من
3: جبنينة العامرة
5: العامرة ريتا
3: ولد عم خليفة بن سالم معناها ومحمد رويس يقرب له الكاتب محمد رويس الرواية المعروف واللي طار من طرق الكنام زادة يلا سعادة العيادي رويس من تونس أصيل جربة واللي هي بنت العمران يقول لك سي صالح رويس وبنتك ايناس وحفيدتك زادة ملاك وكيف تفرد العائلة هما اللي قالوا لنا افرحوا بسعاد لكن انا باش نطلب منك حويجه مدام سعاد ايش تقول له سي صالح بعد 50 سنه
5: باش
3: نقول له لا سامحني
5: انا رجعتي نقولها نعرف هذاك حبي توكو ما نقولكش حاجه اخرى عسير عمري وصغاري حنين باهي كلي اي نقولك شنو الكادو نتاعو
3: ايوا
5: باش نقولكم منها عمل لي عمره الخميس الجاي كيما اليوم
3: اي
5: قدي احسن كادو باش نعملها لك قدي احسن اي والله راهو هو يجيب هدي
3: شفتهم جماعه جبنيانه كيما خليفه ومحمد رويس يعملوا عملوا لك كادو من اروع ما يكون لا ان شاء الله عمره مقبوله أقرأنا فاتحة غديك وربي فضلك مدام سعادة العيادي رويس وكل عام وانت حيا بمليون الف خير وان شاء الله في المية والصحة هي هي
5: عايشك
3: ربي يخليك يا عزيزة عايشك ميرسي بوكو مدام
4: مشيو لسيرين بوزويتا صباح الورد لسيرين
6: صباح الخير
4: كل عام وانت حيا بخير يلا
3: يا سيرين اللقب بوزويتا هكا
6: بوزويتا
3: أصحابي اللي في قصار هلال ولا بوزويتا وحود أخرين
6: لا بزويتا
3: هلالية معنى
7: اهلا ليا.
3: اهلا وسهلا. يا مرحبا، سلم لي عليهم الكل واحد واحد.
7: داي اللي
3: منورتنا لل
4: اي اهلا ليا، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. قداش عملت اليوم؟
7: 31.
3: تنبك الشباب، اللهم صلي على النبي، طول في عمرك في الخير للعزيز.
4: اي سيري،
7: عايش.
4: شكون صاحب المفاجأة؟
7: ما عنديش فكرة، من اللي كلمتني
4: هو محمد. أنا فكرة
3: نعاونك شوية.
7: عاوني مسارج.
3: هو
7: شكون هو؟
3: ها طلع لي عاد.
4: شكون
3: هو؟ شكون هذيك هي؟ ونزيدك نعاونك شوية آخر، ومش وحده هو، ومعه هي،
4: ومعه هي.
3: والله هكا هو وهي.
7: يدرسوا زملائي في التعليم.
4: كان
3: ها
4: كان
3: هو وهي. أي زملائك وين؟
7: تعمل.
3: شوف مع خليفة تو أنا باش نخرج من الطرح. زملائها قد في العمل.
4: جواب صحيح.
3: زملائها في العمل.
4: زملائها في العمل.
3: سنة شكونهم؟ شكونهم زملائها في العمل؟ أعطيني زوز أسماء. أي
7: شكون؟
3: لا إله.
4: هاي اللي سيرين.
3: فيسا فيسا سيرين. أي فيسا سيرين. بسرعة بسرعة بسرعة مون. هيت زوز أسماء.
7: سامين نجازي وسلوى موسى.
4: والجواب صحيح.
3: كيفاش عرفت؟
7: بعضهم يحبوني برشا في البيرو.
3: ربي يدوم عشرتكم وربي يحفظكم
4: كلهم
3: الكل وربي يخليكم. وشكرا لسلوى وسامي لمكنونة من تهنيتك لله. سيرين بوزويتها كل عام وتحية مليون الف خير.
4: يحيى بن حسين 14 سنة من القلعة الكبيرة، من فاطمة وبوها منير. لا كيفاش تقول مروة؟
3: شنو شو اللقب؟ يمنى.
4: يمنى. يمنى. يمنى بن حسين 14 سنة من القلعة الكبيرة، من عمتها فاطمة وبوها منير وأمها سوسن وأخواتها يوسف وجيهان. يقولوا لها كل عام وانت حي بخير يمنى.
3: شكرا لك. هي التصويت عطينا يا مدام مرت صالح. شكون مرت؟ مدام العيادي رويس.
4: العيادي رويس.
3: سلوى سعاد بلتوسل والعيادي رويس. تحصل على المونجيلا راي عنا لحظات ونرجع مع الخليفة بن سالم في لاريير بلون باش نفتح صفحة من تاريخ تونس العزيزة الغالية، صفحة مهمة جدا في تاريخنا، رغم اللي كانت بالدماء ولكن دماء الشهداء اللي باش يبقاو في ذاكرتنا واللي يكرموا أرواحهم اليوم، واللي نحيوهم ونحيو عائلاتهم، ناس ضحات من أجل جلاء آخر جندي من أراضينا التونسية. ذكرى عيد الجلاء في لاريير بلون.
8: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
10: ماكس بوكس 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
9: عندك اورانج
11: جوهر
9: اف ام. بوبليسيتي.
0: صباح الورد.
12: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: ذكرى 63 لعيد الجلاء في لاريير بلان في قراءة خاصة بطبيعة الحال بخليفة وضيفه الأستاذ الجامعي اللي هو أستاذ جامعي في معهد الحركة الوطنية.
1: الأستاذ الجامعي بمعهد الحركة الوطنية أستاذ التاريخ المعاصر والتاريخ العسكري بالجامعة التونسية، وكما قلنا عنده مؤلف خاص بالجيش التونسي والاستقلال ما بين 56-1960. الأستاذ فيصل الشريف باش نظروا عملوا أسئلة اللي ظلت على الدوام تتكرر في علاقة بذكر الجلاء اللي هو السياق التاريخي لهذه المعركة. أستاذ صباح الورد.
2: صباح الخير لكم والسادة مستمعي إذاعة جوهرة.
1: هذا هو أستاذ، نحب نرجع معك للسياق التاريخي، وانت كتبت تقريبا هذا في كتابك لمعركة الجلاء. شو السياق اللي تنزل؟ ثم يقول جاءت في مرحلية اللي توخاها بورقيبة في معركة الاستقلال، ثم يقول أنها كانت مرتبطة بالسياقات العربية تقريبا في معركة التحرر الوطني الشامل.
2: نأكد مرة أخرى اللي السياق اللي جات فيه معركة الجلاء اللي هي بالذات معركة بنزرت بين 19 جويلية و 23 جويلية 1961، ثم تلاها بعد سنتين هو 15 أكتوبر جلاء آخر جندي فرنسي من القاعدة الجوية والبحرية ببنزرت. كان سياق تاريخي بدأ منذ إعلان الاستقلال، يعني ما نجمو نفهمو سياق خروج آخر جندي فرنسي، إنما نرجعو ما هي السياقات التي التاريخية التي مرت بها تونس آنذاك. الكثير يعتقد أن الاستقلال كان تام، يعني عندما أمضى تونس وثيقة الاستقلال كان يعني الجيش الفرنسي قد خرج وبقي في بنزرت، وهذا خطأ تاريخي باعتبار أن الاستقلال آنذاك كان التراب الجنوب التونسي لا يزال يرزح تحت يعني وجود عسكري فرنسي، لأنه تراب عسكري منذ أن احتل تونس فرنسا بقي تراب الجنوب التونسي تراب عسكري، وكانت القاعدة الكبرى لهذا التواجد العسكري هي مدينة جيبس. فبالتالي بعد الاستقلال، بعد ما استقلت تونس، كان هناك أول إشكال تطرح على الحكومة الجديدة هو هل لحق لتونس أن تؤسس جيش وطني. ولهذا كتبت كتابي حول تاريخ الجيش التونسي من خلال وثائق أرشيفية، من خلال المراسلات الدبلوماسية التي تمت بين تونس وفرنسا، ليس فقط لحبيب بورقيبة بل منجسليم وكذلك بورقيبة اللي هو أصبح في أول حكومة وزيرا للدفاع، وزيرا للخارجية، ثم رئيسا للحكومة، وهي أول حكومة الاستقلال أو حكومة بورقيبة في 15 أبريل 1956. فبالتالي كانت المفاوضات عسيرة وصعبة جدا، وسمح لتونس قبل الاستقلال بأربع أيام، تجدون كل يعني تفاصيل في الكتاب. يوم 16
0: كتاب ذكرني بعنوانه أستاذ،
2: هو بالفرنسية وينتظر الترجمة في مدينة الثقافة منذ 7 سنوات للأسف، هو تاريخ الجيش التونسي زمن الاستقلال بالفرنسية، النشأة لا جونيز l'histoire de l'armée tunisienne de l'indépendance la genèse 1956-1960. هو لا يتعرض فقط للجيش بل للسياقات التاريخية التي عاشتها تونس آنذاك، وخصوصا التواجد العسكري الفرنسي وما تم آنذاك من مفاوضات ومن ضغوطات. يعني لنعرف مثلا أن تونس يعني فرنسا بعدما قرر الحبيب بورقيبة إرسال دفعات الأولى للضباط التونسيين إلى سانسير منذ سبتمبر 1956 وانطلاق حرب الجزائر، مدينة الجزائر لاباتاي دالجي في 7 جانفي 1957، قطعت فرنسا إعانتها الاقتصادية ثم العسكرية 22 ماي. فبالتالي لما هذا الجيش الناشئ لتونس وهي نواه تتكون من 1800 جندي فقط وحتى الضباط، تم الاتيان بهم من الجيش الفرنسي، لم تكن لتونس قوة عسكرية مع تواجد الجيش الفرنسي.
0: أما الالتحام الجيش والشعب التونسي، وريد حتى صورة من الكتاب متاعك، الجلاء أو الموت ما كان الشعار فقط، وإنما اختلط المواطن العادي مع الجيش التونسي، واختلطت الدماء زاد بين المواطن العادي والجيش التونسي. أستاذ
2: فعلا، لأنه الفعل المؤسس ربما لمعركة الجلاء هو أن فرنسا لم أرادت، ولدينا يعني تقارير الجنرالات الفرنسية الذين صوروا عديد يعني السيناريوهات لإبقاء بنزرت تحت السيطرة الفرنسية، كما تشوفوا اليوم بجبل طارق كان على 99 سنة. يعني عندي تقارير من الجيش الفرنسي بأنه يجب الإبقاء على هاتين القاعدتين، أولا في جنوب يعني المتوسط في بنزرت، ثم مرسل كبير في الجزائر، ونرى فيما بعد أن الإبقاء على مرسل كبير بقي لمدة 8 سنوات معاهدة مع الجزائر. فبالتالي الفعل المؤسس أعود به إلى معركة ساقيت سيدي يوسف، باعتبار أن ساقيت سيدي يوسف عندما أراد تونس تدوير القضية والذهاب بها إلى الأمم المتحدة في 8 فبراير 1958 تدخل آنذاك يعني وزيري خارجية بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية مورفي وبيلي، وهي مهمة لخفض التوتر بين تونس وفرنسا. وكان من
1: عدد الشهداء في معركة بنزرت أستاذ
2: هو العدد الشهداء
1: التقدير
2: هو العدد الموجود الآن في المقبرة، وكنت قدمت عديد المحاضرات في بنزرت، تقريبا 680 تقريبا مدفونين في مقبرة الشهداء في بنزرت. ولكن
0: صحيح فما الشهداء اللي ما نعرفوهم شو يندفنوا، صحيح مازال لحد الآن هذا موجود ولا لا؟
2: فعلا، باعتبار أن اليوم للأسف ليس لدينا صور وتوثيق للمعركة بنزرت من الداخل، لأن الجيش الفرنسي قام بتطويق مدينة بنزرت، حتى عمر الخليفي حاب يدخل بالآلة المصورة متاعه، وكنا تقابلنا في سوسكا في أحد اللقاءات ومنع من الدخول. فبالتالي الجيش الفرنسي هو من صور هذه المعركة. عندي أنا صور حقيقة وفيديوهات المعركة تحصلت عليها، ولكن ليس لدي الحق ببثها أو يعني التلاع
0: باعتبارها حقوق لفرنسا محطوطة في اللينا تلقاها معنا. واضح. أنا نحب جاية بحثنا أستاذ فيصل الشريف باش نقدموا الكتاب المهم جدا اللي هو بالفرنسية في انتظار الترجمة متاعه بالعربية، وإن شاء الله يترجم بسرعة شديدة، ثم ناخذوا فكرة أعمق وحوار أطول حول هذا الكتاب وحول فترة تاريخية مهمة في بلادنا،
1: وإن شاء الله يقع الإفراج على الصور والوثائق اللي كانت عند الفرنسيين.
0: يلزم شوية علاقات دبلوماسية لهنا، وندخلوا حتى بين التلفزة والتلفزة ذيك، وحتى
1: يطلعوا عموما التوانسة على تفاصيل هذه المعركة.
0: شكرا لك أستاذ فيصل على كل هذه المعطيات، أستاذ فيصل الشريف أستاذ التاريخ المعاصر والعسكري بالجامعة التونسية. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.
3: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
4: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
5: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
6: أريدو، طور عالمك.
4: جوهرة سبور.
7: صباح النور، صباح الورد. رسميا الاتحاد الافريقي لكرة القدم موافق على تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس ضمن الصنف الثالث، وهذا يعني احتضان المباراة القادمة للمنتخب التونسي ضمن تصفية كأس الأمم الافريقية يوم 13 نوفمبر القادم، زاد احتضان كل مقابلات الأندية التونسية في مسابقات دوري أبطال افريقيا وكأس الكاف في دوري المجموعات. البارح في برنامج بلانيت سبور مع جمال استضافة لسيد فرحات بريك كاتب عام مكلف بتسيير بلدية صفاقس، شنو قال على التأهيل الإفريقي الملعب الطيب المهيري؟
8: الحمد لله معناتها المجهودات متاعنا في الاخر لغات النتيجه، واليوم معناتها تم رسمي اعلان على تاهيل الطيب المهيري. تاهيل هذا ان شاء الله معناتها تكمل الفرحه، خاطر احنا توا رسميا المنتخب الوطني التونسي باش يكون ضيف ملعب الطيب المهيري مش في المقابلة القادمة إن شاء الله ضد المنتخب الليبي. إن شاء الله يكون معناتها طال خير على المنتخب وبقية الفرق التونسية اللي إن شاء الله باش تتأهل لدوري المجموعات. فما بعض الملاحظات اللي هي معناتها احنا نخدمه باش نكملوا نخدمه في نفس النسق باش نتجاوزوها. الحقيقة معناتها ماهيش حاجة كبيرة، ماهيش عائق معناتها كبير اللي هي باش تخلينا من نقدموش. وهم زاد حتى الاتحاد الافريقي معناتها موصل أعطانا التأهيل اللي يعرف اللي احنا قادرين باش نتجاوزوا بعض النقائص هذية. هما في الحقيقة أعطاونا حتى 30 نوفمبر معناتها الإمكانية أنه نصلحوا. احنا إن شاء الله دي سي ماكسيموم 10 أيام أخرين يكون معناتها كل الإخلالات تم رفعها نهائيا، ويكون معناتها للتأهيل إن شاء الله معناتها للبقية الفرق باش تلعب بالطيب المهيري. ومرحبا بهم.
7: قررت مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم معاقبة النجم الرياضي الساحلي بتوبيخ أغطية مالية قدرها 10,000 دينار من أجل العود للمرة الثانية في رمي القوارير على أرضية الميدان في مباراة نادي حمام الأنف. معاقبة اتحاد بن قردان النادي الرياضي البنزرتي بتوبيخ أغطية مالية 7,000 دينار لكل فريق من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان. معاقبة نجم المتلوي بتوبيخ أغطية 5,000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان، ونفس العقوبة تقدم سقيط الدائر أغطية مالية 5,000 دينار. معاقبة كل من ترجي جرجيس، مكارم المهدية، أولمبيك الكاف، شبيبة القيروان وبتوبيخ واختية ب 1500 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان. آخر الأسبوع هذا الموعد مع المسابقات الإفريقية، الدور التمهيدي الثاني اللي يسبق دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. السبت القادم ماضي ساعتين في لومبومباتشي تي بي مازامبيل كونغولي يواجه النادي الإفريقي، مباراة باش تكون دون نقل التلفازي. والنادي الإفريقي انطلق البارح في رحلة طويلة وشاقة للكونغو، تونس، تركيا، تركيا، أثيوبيا، واللي باش يبقى فيها 24 ساعة بعد أثيوبيا الكونغو. في نفس المسابقة لحد 18 أكتوبر السويح لليبي الترجي الرياضي التونسي، بداية من 6 متاع العشية، مباراة باش تكون منقولة على قناة ليبيا الرياضية، والترجي يسافر ليوم السبت الليبي على متن طائرة خاصة. في مسابقة كاس الكاف في الطيب المهيري السبت 17 أكتوبر ماضي 3:30 ترجي رجيس ريال باماكو مالي، الخمسة أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري يواجه نادي رياضي صفاقسي، وهي أول مباراة للمدرب الجديد للسي اس اس محمد الكوكي اللي انطلق في تدريب الفريق نادي رياضي صفاقسي تقريبا منذ 10 دقائق 27 دقيقة متاع صباح. وصل للكوت ديفوار، والهيئة نادي رياضي صفاقسي طرحت تذاكر متابعة البث المباشر والحصر المباراة ضد الفريق الإيفواري عبر منصة سي اس اس فوريفر بسعر 15 دينار، بالنسبة للسوسيوس 10 دينارات. القطيعة بالتراضي بين الشرطة العراقي وسامي والمدرب سامي طرابلسي، فما حاجة مش مفهومة، لأنه الفريق العراقي عاد بانتصار ثمين من خارج أرضه ضد فريق إيست بنغال الهندي 3-2 في مسابقة دوري أبطال آسيا. والفريق العراقي هو حاليا في صدارة ترتيب مجموعته بستة نقاط من 2 انتصارات متتالية، لكن البارع على الموقع الرسمي للفريق الشرطة العراقي هبط، قال أنه القطيعة بالتراضي مع المدرب سامي طرابلسي. موعد البارح كان مع ندوة صحفية للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي لتحدث على عمل الإدارة الفنية بعد 100 يوم. زميلنا رضا الخليفي كان حاضر في الندوة الصحفية وتحدث مع المدير الفني للجامعة رضا الجدي لحوصل عمل الإدارة الفنية، ويتحدث على صدمة نتائج المنتخب الوطني.
9: بدينا انطلقنا يوم 2 جويلية، اليوم احنا 17 اكتوبر، من خلالها بدينا بمراحل منه هو نتائجنا في كأس العالم الأخيرة، واللي حد ما يشك اللي كانت مخيبة للأمال، وخاصة يعني نتيجة تقريبا خلتنا في صدمة كبيرة بما وصلنا له من نتائج في هذا المحفل أو هذه المناسبة الكروية الكبيرة. بعد هي طبعا شفنا اللي كان لازم من قراءة وخاصة تحليل حتى نتمكن من العمل على طرق صحيحة.
7: كرة السلة نتائج الجولة السادسة، نادي كرة السلة بحمام سوسة يخسر ضد النادي الإفريقي 49-83، شبيبة المنازه تخسر ضد النجم الراتسي 58-66، نجم حلق الواد يربح النادي الصفاقسي 82-71، اتحاد الأنصار يخسر ضد الملعب النابلي 57-67، الاتحاد الرياضي المونستيري يربح داليتي جرومبيليا 75-58، انتصار يتحدث عليه قائد الاتحاد مختار غيزة.
10: قبل اليوم كنا بديناها كما يلزم، الحقيقة حضرنا المقابلة متاعنا وخذينا الليكار في البريمير كارتون وانطمينا المقابلة بالباهي. بعد الدالي عملت رياكسيون وكانت تمكنت من أنها ترترابي الليكار اللي أخذيناه في أول المقابلة، ولكن الدزيام ميتان في الروتاسيون الكبيرة اللي كنا قمنا بها ومشاركة جميع أعضاء الفريق تمكننا من ان ناخذوا ليكار مره اخرى، وقت اللي حسينا انه الداليه الرياضيه بجرومبيليا فيزيكمون تعبت شويه. انتصار اخر مالجري عن غياب في الفريق. نتمناو الرحمه للوالد في راس اليحياني، ان شاء الله المقابله الجايه يكون معنا.
7: شبيبة القيروان تربح النجم الساحلي 87-82، حمزه سليمان مدرب مساعد النجم، الغيابات اثرت على الفريق.
11: اليوم لعبنا منقصين لاعبين، عنا ثلاثة إصابات، عنا عمر محلي غايب، عنا نجم جزيري غايب مصابين، عنا زاد الفرشيش المصاب ما لعبش، ثلاثة غيابات تأثرت شوية على الروتاسيون. بدينا الماتش من الأول نجم واو البيت، الأولاد بشوي بشوي دخلوا في طرح وراوا كاركتير باهي، رجعوا في طرح كوروا بالكبيرة وراوا برشا راجل غايب، الحقيقة صارت تصير برشا بالأولاد والمرضات اللي قدموه. نحب نقول لجمهور النادي الساحلي شوية صبر، ليكيب باهية جوارب باهية، إن شاء الله مع شوية أجوستمون شوية تغييرات وشوية بداية تدعيمات للروست نتاع ليكيب بدل كبيرة تفضل يكونوا ليكيب باهية إن شاء الله.
7: مروان كشريد وانتصار الشبيبة.
12: بالنسبة للمقابلة اليوم صحيح فما روشمان ممكن في الاخر تعشر شوية، صدقوني ماهوش على قد كان مقابلة اليوم. نحب الفريق نتاعي يقعد مركز ديما الاخر 40 دقيقة، رابح بنقطة ولا رابح بعشرين ولا رابح حتى بالمية، لازم تقعد مركز حتى لديك بتسولي الكابيتود كل مقابلة. إذا كان أنت اليوم تقول صحيح أنا رابح 20 نقطة وتعمل كروشمان صغيرة، غدوة تعمل مقابلة صعيبة تولي لعبة أن بوان دو بوان وتحب تجي تركز ما ترقاش كما في الانترمان كما في الماتش، ما يعطيهم الصحة انترمان تيزر مجهودات كبيرة رغم مستهل ريتم 4-7 4-7.
7: فرجة متعة أهداف كبيرة بصراحة، مقابلات من كوكب آخر البارح في مسابقة دوري أبطال أوروبا، متعة كبيرة كي نحسبوا نلقاو 46 هدف في 9 مقابلات، معدل 5 أهداف في كل مباراة. 9 مقابلات كانت فيهم تشويق كبير، فرجة كبيرة. فاينورد يربح كومو الإيطالي 3 أهداف لهدفين، لسك النمساوي يخسر ضد ليفربول 6-3، أستون فيلا يربح في نرباخ التركي 6 أهداف لصفر، بيتيس يربح بورتو 3 أهداف لهدفين، بوغ غليم النرويجي يربح بوروسيا دورتموند هذه المفاجأة هدف لصفر، شختار يربح أياك أثينا اليوناني 3-1، سلوفان سلوفاكي يخسر ضد شتوتغارت 3 أهداف لصفر، المان سيتي يخسر ضد البي اس جي الفرنسي بطل المسابقة 4 أهداف لهدفين. ومباراة غريبة الأطوار البارح، جمعية روما تخسر ضد ريال مدريد 4 أهداف مقابل 3، دقيقة 83 جمعية روما متقدمة على الريال 3 أهداف لهدف، ما زالوا 6 دقائق لنهاية المباراة. تحضر قوة شخصية مدرب الريال مورينهو اللي قام بثلاثة تغييرات وقت الريال خاسر 3-1. سبي سجل الثاني للريال دقيقة 84، تصبح نتيجة تقدم جمعية روما 3 أهداف لهدفين. أندريك لاعب البرازيلي عمره 20 سنة يعدل النتيجة للريال دقيقة 85، ما زالوا 5 دقائق. رودريغير سجل الرابع للريال دقيقة 90 والريال يربح المباراة 4-3. رودريغير كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
13: المشهد مع زهير الجيس.
14: من وقتاش معمل تجارية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانتي من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت، ولا الوقت ما فماش ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصالات ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير. شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا: هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
13: المشهد مع زهير الجيس.
15: ربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء؟
16: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
15: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
16: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ذا وحتى هاي.
15: هاك حفظ درسك.
17: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس 1 وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
18: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
19: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
20: جوهرة
13: اف ام بوبليسيتي.
21: صباح الورد.
22: صباح الورد.
21: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
22: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
13: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: أنا المواطن نعاود اللي ناوي يعدي شهر رمضان الكل ويزيد بعده 5 أيام في المدينة، والرحلة هدية راهي على الخطوط السعودية، يكلم توا برا أفوياج ويتمتع بتخفيض بقيمة 500 دينار. اي نعم 500 دينار، والعرض راهو صالح إلى حدود نفاذ المقاعد، وراهو نأكد لكم ما عادش فما برشا بلايص. بالنسبة إلى رحلة 21 أكتوبر كيف كيف على الخطوط السعودية، مازالوا فيها كان زوز بلايص، بلاستين فقط لزوز محظوظين، لزوز المحظوظين اللي باش يكلموا براء فواياج قبل غيرهم، راهو عندهم تخفيض خاص وعرض خاص جدا جدا جدا، السعر مفاجأة كيف ما يقولوا. مانيش باش نعطيكم قديش، لكن نخليكم انتم تكتشفوا وحدكم. بلاستين فقط شكون المحظوظين الزوز اللي باش يخلطوا عليهم توا، يلزمهم يكلموا براء فواياج اليوم ويقولوا لهم هكا رانا سمعنا في جوهره وشاهدنا اللي فما تخفيض على اخر زوز بلايص، نحبوا نعرفوا قداش التخفيض، واذا كان باش توخروا شويه راهو ما دخلتوش على بلايص هذوما، اذا كان باش تخلي الغدوه ولا العشيه ولا في الليل، لا نحب من توا اللي يحب ياخذ هالتخفيض هذايا اللي هو كبير برشا يتصل بجوهره ويقول، يتصل عفوا ببراء فواياج ويقول سمعت في جوهره وشهدت في جوهره اللي فما تخفيض على اخر زوز بلايص، نحب ناخذهم الزوز ولا نحب ناخذ واحده منهم. نذكر كذلك انه التسجيل مفتوح لبقيه رحلات الموسم، وديما ناكد ونعاود انه البقاع محدوده والاولويه للي سجل اسمه قبل غيره ويضمن بلاصته على بكري. قبل ما نختم زادا نذكر له خيالي متخوفين من الوضع الأمني في المملكة العربية السعودية ومتخوفين من السفر إلى البقاع المقدسة خاصة الفترة هذه، نحب نقول لهم أن الوضع في المدينة ومكة راهو آمن وأمان والأمور كلها تمام وما فما حتى شيء وما فماش علاش تخافوا، هذه بقاع مقدسة وبيوت الله ما يتجرى حتى حد باش يمسها، وهم بيديهم أطراف النزاع صرحوا وقالوا أنهم ما يتجرؤوش على بيوت الله. ظهر لي ما أكثرش من هكا لباس، ما تخافوش امشي واعتمروا وتمتعوا بعمرتكم، وايضا ما تنساوش دعي وتخير للتوانسة الكل ولبلاد المسلمين جمعاء، ان شاء الله ربي يحفظها ويخليها دائما وابدا مستورة في العلا لوقف كل هذه هي الحروب والمشاكل اللي صايرة، وان شاء الله عمرة مقبولة لكل من ناوي باش يقصد ربي توا. يا ربي اكتب له عمرة مقبولة وذنب مغفور، والأرقام اللي على ذمتكم نذكركم بها باش تسرعوا في كل هذا 70-550-020 70-550-020 عندك 21-881-882 21-881-882 وعندك 21-882-881 21-882-881. براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح على جوهرة FM TV. شوف

0: الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت ودين وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستعملية طريق الآن. نمشي مع بعضنا للميتيو دي شهور. التقسنا اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 كيف بش يكون، ثم نعمل طلع على غدوة وبعد غدوة في توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، والتوقعات تعطينا بالنسبة لليوم سحب عابرة على كامل البلاد لا غير. الريح من القطاع الشرقي راهي ضعيفة ومعتدلة، مش تكون ضعيفة من الأول فمعتدلة من بعد. الحرارة مش تكون في استقرار نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 24 و29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. وباعتبار أنه الريح من القطاع الشرقي وبش تكون ضعيفة فمعتدلة، راهو بحرنا بش يكون متموج فقليل الاضطراب. هذا ما يميز بحر اليوم بالنسبة لمختلف الأنشطة البحرية. نعملوا طلع على الخريطة اللي وقع تحينها منذ قليل، تعطينا أنه في الفترة الصباحية ما فهم أي حاجة تذكر باستثناء سحب عابرة إلى مغيم جزئيا خاصة في الجنوب وعلى ساحل السواحل الشرقية. درجة حرارة مستحبة 19 في الكيف، أقل الدرجات هي وسليانة، وأعلى الدرجات نقاها اليوم في المهدية 25 درجة، في صفاقس وأيضا في جابس وفي مدنين 25 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر عندنا تقريبا استقرار كلي في العوامل الجوية، سحب قليلة في كل ولايات الجمهورية، ودرجة حرارة معناها تتراوح بين أقل الدرجات الرافعة 25 درجة في بنزرت وفي القصرين، مرورا ب 26 في تونس الكبرى، 27 نابل، 28 في زغوان، 26 في سوسة وفي المستير وفي المهدية، 27 في صفاقس وأيضا في سيدي بوزيد. وأعلى الدرجات بالنسبة لليوم بعد الظهر باش تكون في جندوبة 29 درجة، وأيضا في توزب 29 درجة، وفي قبلي 29 درجة، وأيضا في برج الخضرة 29 درجة. إذن درجة حرارة بعد الظهر كلها عشرينية فقط، ما توصلش حتى لـ30 درجة. الليلة هذه زادة ليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة درجة حرارة مستحبة 17 درجة نقاها في الكيف وفي سليانة، لكن أقبلها 16 درجة هي أقل الدرجات في القصرين. أعلى الدرجات اللي نوصلوا لها اليوم باش تكون في حدود 22 درجة في توزر في الليلة هذه معناها، وفي برج الخضرة، مرورا ب 18 في تونس الكبرى، 20 بنزرت، نقاط 19 في سوسة والمستير، و18 المهدية ونابل، وأيضا 21 في صفاقس. هكا باش تكون درجات حرارة مستحبة. غدوة الجمعة هل فما أمطار؟ هذا ما نشاهدوه مع بعضنا، خنشوفه في الخريطة اشتعتينا. لا، استقرار زاد في العوامل الجوية وتقس مغيم جزئيا لا غير، هذا ما يميز غدوة الجمعة. نهار السبت الإمكانية واردة لبعض الأمطار اللي بش تكون على ولايات جندوبة، الكيف وسليانة وأيضا القصرين ومعاهم سيدي بوزيد وقفصة وأيضا توزر وتوصل لقبلي وحتى البرج الخضراء، لكن أمطار ضعيفة. نهار الأحد الإمكانية واردة متاع أمطار، حتى نهار الاثنين الإمكانية واردة متاع أمطار. هذا نتأكدوا منه في نشرة غدوة اللي نعطيكم الويكاند كاملة وحتى بداية الأسبوع كيف باش يكون طقسنا. إن شاء الله ربي يرحمنا بالمطر، في حاجة أكيدة ليها في هذا الموسم تقريبا اللي ابتدى، معناها الموسم الفلاحي دخلنا من الباب الكبير للموسم الفلاحي من ناحية، وحتى للمخزون متاع المياه متاعنا في السدود اللي في حاجة لانتعاشة في هذه الفترة بالذات مع بداية الموسم. إن شاء الله رحمة من عند ربي، وإن شاء الله تكون الأمطار مع نهاية هذا الأسبوع بداية الأسبوع القادم تكون أمطار غزيرة ورحمة للبلاد وللعباد.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
4: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو تونسي قريبة مني
8: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours. Une seule ambition.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون اولترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
10: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
11: عندك اورانج
12: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
13: شنو من غير حتى افونس؟
12: اي نعم زيرو من اللي في الاول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش. اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. Le solaire, c'est notre affaire.
2: جوهرة FM.
5: Publicité.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع، وتمتع.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفاك

غناتي ناس كلها بحاربها رجعت الفرحة بحياتي.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FMTV شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: وراو ما يتراتاش، والله ما يترات، ما يترتاش عيد ميلاد ام جي 143 اللي فيه اكثر من 150 مليون للربح، اي ربح كل يوم، كل يوم وكل اسبوع وكل 15 يوم الى حدود نهار 31 اكتوبر، وبرشا راهم ربحوا. تقول لي كيفاش؟ سهله برشا، عندك لابليكاسيون انت اللي شارجيها من قبل، عديها في الكاسه وانتهى الامر، الربح يجيك ويدق عليك. ما عندكش لابليكاسيون تيليشارجيها تو وعديها في الكاسة، تكون من الرابحين بالكادوات متاع العيد ميلاد اللي ما يترتاش، عيد ميلاد ام جي 143. احنا وسي في الماتينال يوميا نمشي والمختلف انحاء الجمهورية، واليوم باش نمشي والتاجروين، اي نعم ام جي التاجروين، ونكرموا لفيدال وسعيد الحظ اللي اخترتوا القرعة، سي حبيب سلماني. سي حبيب صباح الورد.
5: صباح الخير. صباح الورد خوي.
4: مرحبا بك سيدي حبيب. يا سيدي حبيب عايش. انت القرعة اخترتك برمي لي فيدال واكثر لي فيدال زادة متاع ام جي تاجر وين. هات قبل ما نسل على ام جي وين، عندك اولا 100 دينار من عند ام جي، هذا البون داشا الاولين باهين.
5: يعطيك الصحة.
4: باهين وفما 100 دينار اخرين، هذم باهين وفما 100 دينار اخرين باهي سيدي حبيب. ام جي تاجروين وين موجوده بالضبط؟ اعطيني عنوانها وين، فين هي بلاصه
5: تاجروين؟
4: اي وين في تاجروين؟
5: في تاجروين
4: نهج ولا البلاصه هذه
5: وين؟ المحطه تاع اللواجات. وين المحطه تاع اللواجات؟
4: المحطه تاع اللواجات معروفه، معروفه برشا، هكا سهله برشا. انت سي الحبيب بمعدل قداش من مره تمشي لام جي في الجمعه؟
5: محسوب كل يوم فيه نقضي كان منها، هي
4: تقلي كان من ام جي. علاش ما تقلي
5: كان من ام جي؟ والله يريد ام جي متوفر فيها كل شيء، فهمت؟ نمشي للحوانت البرة مثلا باكو حليب ما يعطوكش، يقولك لا مدري وشي تاخذ معه سكر، تاخذ معه مدري وشي، نمشي لام جي ناخذ كل شيء موجود متوفر الحمد لله يا ربي.
4: والسوم باهي والبروموات موجودة؟
5: لا والله، والله موجودة البروموات موجودة الحمد لله يا رب، برشا بروموات باهية.
4: باهي يا اخوي العزيز. انت ايش تعمل في الدنيا يا حبيب؟
5: والله ما عندي ما نخدم هكاك بطاقة.
4: خويا ربي حرك اسبابها ان شاء الله واسعه انت هكا. سامي بسم الله قداش عمرك؟
5: الحمد لله.
4: الحمد لله.
5: عمري 60 سنه. عمري 60 سنه.
4: الحمد لله هيك ربي كريم.
5: الحمد لله. عايشين والحمد لله.
4: لاباس.
5: عايشين والحمد لله. ربي موجود ما يخليش حد حد ثاني.
4: الحمد لله.
5: ايوه
4: سيدي حبيب.
5: الحمد لله.
4: حبيب سلماني من تاجروين واللي هو برمي لي فيدال والولاني اللي خرجنا في القرعه، باش نقترح عليك 100 دينار واحده اخرى، وباش نعطيك البرومو دي جور. البرومو دي جور هي اللي نسال عليها، البرومو هذه تلقاوها يوميا، تلقاو تعملوا افار في النهار ببرومو تعمل الكيف، معناها برومو خرق العاده. أيوة. تخفيض خرق العاده. البلاك هذيك نتاع الشعر، البلاك هذيك هي سومها الاصلي 59 دينار، السوم الاصلي نتاعها 59 دينار. باش نعطيك اقتراحات في البرومو قداش ولات؟ ولات 35 دينار الاقتراح الاول، 35 دينار. الاقتراح الثاني 38 دينار، والاقتراح الثالث 40 دينار. هي 59، الاقتراح الاولاني 35، الاول هذاك الاول ريتو رقم واحد 35، الثاني 38، والثالث 40. انا هو اش تختار سيدي الحبيب؟
5: عاود لي عاود الاقتراح.
4: باه الاقتراح الاولاني الاول بالكل الاولاني يقول ولات من 59 دينار ولات 35 دينار. 35 دينار يا حبايب، يا حبايب ما بنساك راني، 35 دينار ولات. الاقتراح الثاني 38 دينار، والاقتراح الثالث 40 دينار. اش تختار الاول الثاني الثالث؟ هيا 35 ولا 38 ولا 40؟ 35 35 35 80 ولا 40؟ لا لا يا حبيب قلت لك 35 38 ولا 40، شكون لي بحديك قاعد يقول لك ما تسمعوش؟ اسمعني انا اسمعني يا حبيب، اسمعني انا يا حبيب عايش خويا، اسمعني اسمعني يا حبيب ماني خوك، اسمعني وليت 35 35 والا 38 ولا 40؟
5: 38
4: شيء يا حبيب حبيب ماني خوك حبيب، مانيش اصحاب انا وياك حبايب.
5: 35
4: اي قول هاندي ما تسمع حتى حد، قول هاندي 35 ساعه اعتبروا الاجابه صحيحه. حبيب خونا حبيب الفيديل متاع اليوم اللي هو في تشروين حبيب سلماني يولي عنده 200 دينار بون داشا من عند ام جي، يشري شي يحب هو حبايب العزيز الغالي اللي نورنا اليوم في عيد ميلاد ام جي 43 اللي ما يترتاش، والكادو اليومي غدوة وين مش نكونوا نمشيوا من تجروين نعملوا تنقيزة المدنين، غدوة مش نكونوا في مدنين فال 200 دينار تنتظر في اللي في دال، وغدوة نعرفوا شكون اخترتوا القرعة ويتحصل زادا كيما الحبيب من كيف تجروين تحديدا حبيب سلماني يتحصل على 200 دينار. ميرسي ام جي.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الورد صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم
1: من الليل الجمعه من 6 ل 9 الصباح
2: على جوهره تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JeanRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JeanRFM.
1: Publicité.
2: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وغوتي صغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
3: صباح الورد.
4: صباح الورد.
3: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
5: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
6: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. باش نمشي مباشرة لمصفى عبد الكبير. علاش؟ لأنه بلغنا بارحة يطولي ولا اليوم، والله البارحة يطولي البارحة مخر شوية، كونه حادث أليم جد في طرابلس في ليبيا تحديدا، وبيظل يمس زوز خليفة ولا ثلاثة،
7: وفاة زوز توانسة وثالث في وضعية حرجة يعني.
6: تحيت تحيت تحيت تحيت. حبينا نشوفه مع سي مصطفى عبد الكبير وقت صار الحادث، شنية العملية، شو حادث مرور في الطريق ولا فما بعض العباد قالوا لا أشياء أخرى، هات نتأكدوا من عند مصدر صحيح متاعنا. ثم أوسي سيد اللي الله يرحمه وينعمه زادة قوه ميت في
7: فعلا حادثة ليمة أخرى اللي هي في بلدية خيل التوجان ولاية قابس،
6: واللي هو كاتب عام تاع البلدية،
7: الكاتب العام للبلدية لقوه متوفى. مزاد زاد غموض فيسبوك يقول معناها يبدو أنه مش
6: انتحار، انتحار. الاخر يقولوا لا مش انتحار، ما عندوش مشاكل،
7: لا في الغموض.
6: اصيل من قردان،
7: هو ولد من قردان
6: تقريبا من حومه سيدي مصطفى عبد الكبير،
7: جاره
6: جار
7: جار مصطفى.
6: خلينا نمشيو في المتابعه الاولى.
8: متابعات متابعات
6: مصطفى عبد الكبير، صباح الورد وشكرا لك على تلبيه الدعوه.
9: أخير أخي حاتم أخي خليفة كل الصديقات والأصدقاء وكل السيدات والسلام والتتابعين وشاهدي جوهرة
6: أخي. هات نبدأ بالحادثة اللي صايرة في ليبيا، يعطيني كل التفاصيل خاصة والله. المعطيات مازلت عندي متضاربة معناها مصطفى.
9: لا هو يعني معناها أمس معناها في آخر مساء جد حادث مش في طرابلس، هو مباشرة بعد الخروج من معبر راس جدير في اتجاه بطبيعة الحال المدن الليبية من الساحل الغربي تحديدا منطقة بوكماش. سيارة ليبية تجري بسرعة خيالية في الاتجاه المعاكس، يعني اصطدمت بهذه السيارة اللي تحمل ثلاثة أنفار من جزيرة جربة. واحد توفى على عين المكان، ثم واحد تم نقلهم زوز إلى مستشفى زوارة اللي هو أقرب منطقة، توفى الثاني، والثالث تم العودة به إلى تونس إن شاء الله حالته مستقرة إن شاء الله ربي يشفيهم. ثلاثة أصيلية جربة وكانوا بطبيعة الحال معناها في الكيلومترات الأولى من دخول التراب الليبي، لأن منطقة بوكماش هذه قريبة من هي أول منطقة مباشرة بعد راس جدير، وبعد الخروج من راس جدير باتجاه المدن الأخرى الليبية، وهذه يعني بطبيعة الحال تجي تحول الحاصل.
6: الجثمان متاع اللي توفى الأولاني والثاني رجعوهم جابوهم لتونس ولا مازال شوية؟
9: لا لا لا المجرات أنا ديما تعرف إجراءات المتوفين التوانسة المتوفين في أي دولة، ثم إجراءات تقوم بها سواء كان السلطات الليبية على مستوى أنه الحادث وإتمام الأبحاث الأمنية كله التقارير الأمنية والتقارير الطبية، ثم يقع بطبيعة الحال السلطات التونسية ممثلة في قنصليتها العامة بطرابلس تتنقل على عين المكان، وتتم كل الإجراءات اللي هي معمول بها في إطار نقل الجثث باتجاه التراب التونسي، لأنه يعني تعرف حالة وفاة ورغم أنه حادث لابد من إجراء كل يعني الامور التقنيه والاحاديث الامنيه والتقارير الطبيه.
6: الله يرحمهم ويصبر عائلتهم
9: حتى يتم. وتعرف ان جثث اي جثث تونسي في الخارج عندنا قانون قديم انه تتكفل وزاره الخارجيه بنقله مجانا باتجاه. بالتالي انه يصعب اليوم ان شاء الله في من هنا الغدوه تم الاجراءات. وحنا
6: الحقوق نتاع الناس هذوما معناها قانون اللي باش يقول في وسيد اللي عمل الحادثه هذيا وهو اللي هو مقطع حسب ما تقول الصوره اللي نقلتها لنا انت، هل وقع ايقافه ولا لا؟
9: اي اكيد وقع ايقافه، هذا حتى هو معناها مصاب باضرار، معناها هو تو ما توفاش ربي يشفيه فيها يعني موجود في المستشفى ثم تم نقله الى مصحه خاصه بداخل التراب الليبي، هو ليبي. تعرف ان وضعيه المسائل السياره التونسيه ما تنقل باتجاه التراب الليبي لتكون مامنه والتامين التونسي معمول به، كذلك يقع التامين داخل التراب الليبي. السيارات الليبيه
7: هم غير مقيمين الثلاثة أستاذ مصطفى، يعني لا في زيارة وقتها
9: لا في تنقل عادي زي ما تنقل الناس باتجاه الطرف الليبي، يعني لازم الناس في مصير جرم ومدينة جربة. والتعرف معناها بالعودة لسؤالك خويا حاتم على مسألة، وهذه أنت حطيت صبعك عداء وهو مسألة الحقوق.
6: زاد فما عائلات وفما شو
9: هذا، مش فقط في الحادث هذا، وانت لازم تلقى نقطة مهمة ياس ونعانوا منها برشا، خاصة احنا عندنا في المرشد معناها بالمئات الوضعيات اللي ناس ضاعت حقوقها في ليبيا باعتبار انه مسألة التأمين في ليبيا هي مشكلة كبيرة ياسر، ومسألة التقاضي في التأمين في ليبيا صعيبة ياسر، ومشكلة كبيرة أخرى خاصة هذا من قبل حتى قبل 2011.
6: معناها يقتلوا عبد تونسي موت في الطريق وما فماش تأمين وما فماش مسؤولية جزائية للشخص اللي قام بهذه العملية، معناها خطير جدا.
9: لا لا لا، هو مش مسألة جزائية، المسألة الجزائية ينالها يقع لإيقافه ويقع تتبعه قانونيا طبق عليه القانون، لكن شنو المسألة الأخرى؟ مسألة حنان أسيرونس في تونس مثلا تعوض تكون مسؤولة على الأضرار المادية والبشرية في ليبيا حتى للليبيين بين أنفسهم. للأسف الشديد
6: عندهم مشكل في هذا،
9: عندهم مشكل في قانون التأمين، مش كان على التونس الحق على الناس كل حتى في الليبيين في بعضهم هم فقدت عندهم قانون خاص.
6: تزيد تبقى معايا باش نمشي لخليفة بن سالم، باش نمشيو معاك لجارك الله يرحمه وينعمه والبركة فيك انت وفينا احنا الناس الكل، لانه يعني توانسة هذوما ساعة اللي فقدناهم في ليبيا زوز، وان شاء الله ربي يشفي المريض اللي يهبطوه
7: ان شاء الله
6: للمداوات. وزاد ايضا
7: خبر اخر يجينا استاذ مصطفى عن الكاتب العام لبلدية خلتوجان عن ولاية قابس، اللي بعض المصادر على مستوى المواقع التواصل تقول قاوم متوفى في حالة شنق.
9: هو يعني الله يرحمه هو رجل طيب، هو ولد بلادي سي نور الدين، كان اشتغل فترة طويلة جدا معنا في عديد من المناصب ببلدية بن جنان، وآخر منصب كان في البلدية هو رئيس مصلحة المنشآت الرياضية والأنشطة، ثم تم هذا أخيرا معنا مدة تقريبا هذا العام الثالث تعيينه كاتب عام بلدية خلتوجان من ولاية قابس اللي هي على تخوم ولاية بالدين قريبة واصل المدينة في حدود 20-25 كيلومتر. إنسان معروف بلمسة أخلاقه، إنسان هذا فوجئت زوجته أمس عند العودة إلى المنزل أن وجدته معناها مشنوق معناها متوفي. هذه بطبعة الحال احنا ما عدناش
6: الأبحاث الأولية مصفى كيف اتصلتوا عزيت العائلة، الأبحاث الأولية اللي وصلوا لها شنو؟
9: لا هو ما هو الان اجراءات يقع قام بها من اجل بطبيعه الحال الدفن، ثم بعد ذلك تعرف تبقى هذه المساله مسائل يعني دقيقه وخاصه والابحاث
6: هي دقيقه وخاصه. هل هي معناها ربي يرحمه وينعمه ساعة هو، هل هي عملية انتحارية والا فما ان معناها وراء العمليه
9: هو
6: جريمه قتل؟
9: الأقرب لا مو عندهش ما نتصورش يعني القتل الأقرب أن عملية انتحارية لمن يشعر الواحد، لكن مع ذلك ما نجمش نبت حتى في أي معلومة. الشيء المعلومة اللي نجم نبت فيها أن الله يرحمه وجد مشنوقا في معناها منتحرا في منزله، غالب الظن أنه عملية انتحار، ولكن تبقى دائما وأبدا المسائل المرتبطة بتقدم الأبحاث. ما يهمنا هو الآن بطبيعة الحال تسير الإجراءات من أجل لمواراته الثراء، وربي يرحمه ويصبر عائلته، والناس كل موجوع عليه لأن إنسان طيب. بالمقابل السلطات بطبيعة الحال مش تقوم بإجراءاتها المعمول بها في أي وضعية من هذه الوضعيات.
6: شكرا لحضرتك رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. ناخذوا الطريق السيارة اسمها هي لوتوروت هذيك الشمالية شمالية لأنه الأخرى الشمالية زاد هذه الشمالية الأولانية
4: بنزرت
3: لكن هي دولي الآن هذيك بنزرت إلى حدود بنقردان توصل
4: مفروض
3: هذيك هي
4: هذيك
3: ناخذوا الطريق السيارة ونمشيو لزميلنا مراسل تاب وأيضا الإذاعة والتلفزة الوطنية معناها وأيضا المسؤول على الاتصال بولاية بنزرت طارق الجبار اللي موجود في قلب الحدث بنزرت تحي الذكرى 63 لعيد الجلاء. طارق الجبار صباح الورد.
5: صباح النور سي حاتم، فرصة سعيدة باش نعاودوا نلتقي مع بعضنا عبر إذاعتنا إلى جوهرة اف ام. طبعا مرحبا، طبعا نحييك ونحيي سي خليفة أيضا اللي شرفني زادة باش نتواصل معه اليوم وكافة مستمعي إذاعة جوهرة اف ام. طبعا
3: شكرا.
4: الأجواء أستاذ طارق اليوم
5: كالعادة أجواء طيبة، أجواء كريمة، أجواء نضالية، أجواء فخر واعتزاز كما تعرفوا ذكرى 63 لعيد الجلاء. أنا الآن خليني في الموقع الآن بالضبط خاتم في بهو روضة شهداء هذا النصب التذكاري في انتظار طبعا الافتتاح والموكب الرسمي اللي يكون باش يكشف عليه مدى سيادة الرئيس قيس سعيد. التحضيرات على قدم وثائق طبعا الأجواء ممتعة جدا. حبينا نحييه كافة اليوم زادة سي حاتم سيد ولي بنزرت والفريق زادة خصونا حافلة باش نوصلوا معناتها لروضة الشهداء كما تعرف فما بروتوكول معين. حبينا نحييهم أيضا حيو زملائنا
3: الزملاء الصحفيين والاتصاليين سهلوا عليهم المأمورية معناها
5: وهو كذلك
3: في حفلة خاصة على ذمتهم وترجحهم فيما بعد القيام بمهامهم. الصورة كيفاش تنقلها لنا غاديك الحضور
5: الحضور مكثف طبعا كافة التشكيلات الأمنية في إطار البروتوكول المعتاد كما تعرف فهمتني جاهزين طبعا في انتظار الموكب الرسمي للإشراف على الموكب.
3: هل المناضلين موجودين؟ هل فما مازالوا منهم اللي على قيد الحياة هذوكم اللي ناضلوا في معناها المواجهة متاع 1963؟
5: وهو كذلك طبعا وانا نسيت باش نزيد انه الحافله كان معانا مرافقنا بفخر واعتزاز ثله من المقاومين فهمتني في هذه المناسبه اللي هما تو ولجوا لروضه الشهداء وين نصبت تذكاري في انتظار معناتها الحضور للموكب وتحيه السيد الرئيس بالتفاعل اللي هو شحيم اكيد فهمتني. حضروا معانا تقريبا فما سباعي خماسي من المقاومين طبعا تعرف السن عامل السن تم العنايه بهم من قبل معناتها مصالح الولاية وبالتنسيق طبعا مع بقية المصالح فهمني تو حاليا متواجدين على عين المكان. طبعا بنزرت كما تعرف سي حاتم ديما تعيش
4: مواطنين حاضرين طارق هكا ولا ثم مواطنين
5: طبعا في الشروفات القريبة بتبيع على طول المسلك والمسالك المؤدية طبعا روض الشهداء المواطنين أيضا الأعلام التونسية اللي ترفرف أيضا كيف معناتها أجواء كبيرة برشا فما حتى صباح حتى زغريت وإحنا معناتها ماشيين لروضة الشهداء كما تعرف عنده حدث كبير برشا في بنزرت اللي هي ولاية الجلاء عيد الجلاء 63 راهو عنده نكهة خاصة. ولاية بنزرت كالعادة تحتفل على مدار معناتها الشهر كامل وما بعده فهمني عديد الأنشطة أكيد باش تسني عليها الأنشطة الشبابية الثقافية رياضية ترفيهية وخاصة اللي موجهة للأطفال اللي هما بيهم باش يبرسوا فيهم روح الانتماء كالعادة ويحكيوا لهم على الجلاء ما معنى الجلاء ما معنى الاستقلال. عديد الدور الشباب دور رياض الأطفال كافة تقريبا النوادي سواء العمومية أو الخاصة كانت معناتها عملت برامج محلاها وكانت برنامج ممتعة واللي تبعناها معناتها في عديد المناسبات طبعا.
4: هذا هو معناه تقريبا اعطيتنا وصف كامل للاجواء الحاضره في انتظار طبعا وصول رئيس الجمهوريه الى عين المكان
3: كما تعرف الرسمي لهذه التظاهرة لدخل ذكرى عزيز على قلوب كل التونسيين جلاء الاستعمار وآخر جندي من جنود الفرنسيين من ولاية بنزرت. النقطة الأخيرة اللي شدوا فيها صحيح حبوا يبقوا كما قلت منذ الصباح الباكر. شكرا لك طارق الجبار على كل هذه.
5: أنا نعرف لي فضل في عاتم إذا ما ترشمان أجوك في بعض الثواني حابين نوجه ونعرف لي أنت بيدك تعليق حابين نوجه من تتحية معناتها وتباريك نذبع لقناتنا هنا أكسيد جنا فاميلي هي بالمناسبة تحتفي ب
3: ميلاد اليوم
5: رقم 15 بين الحي وكيف زملائنا اللي عاملين في اكسجين طبعا في بنزرة إذاعتنا وطبعا هي إذاعة الجهوية طبعا وأيضا من خلالها معناتها بعثها سي كمال ربانا اللي هو صديق وزميل عزيز علينا الكل جميعا طبعا وكيف
3: زملائنا كان معاكم في الكار ولا لا؟
5: كان معاكم في الكار طبعا تيم اليوم ويعمل يحضر في الاحتفال وانت مدعو طبعا
3: ليه الاحتفال عنده غاديك بطبيعه الحال يعطيك الصحه ان شاء الله كل عام اكسجين حياه مليون الف خير وتهنينا لكل زملائنا في اكسجين وايضا لكمال محمد كمال ربنا باعث القناه هو باعث القناه يلا سيدي نمشي والفاصل قصير ونرجع مع بقيه المتابعه تبقوا معنا
2: جوارف Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman à l'App Store ou le Google Play. Publicité. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
6: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
8: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرن تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
9: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
8: عندك أورانج جوهرة
2: أف أم بوبليسيتي
0: صباح الورد صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي نجدد ندلل عليهم ونطلب منهم بربي بجاه ربي بجاه ربي نقصوا من السرعة. السرعة هي المشكل الأساسي في طرقاتنا الكل وخليتنا حتى الفاجعة اللي جينا من رقادة تحديدا القيروان فاجعة عن حادث يظل لي سبب فيه يظل لي تكون كان السرعة
1: هذا الحالات ديما السرعة
0: ديما السرعة كان جينا نمشي واحدة واحدة ما يصيرش العملية هذه يظل لي الانقلاب كاريمون بتاع حافلة فيها 34 عامل وعاملة كانت في اتجاه رقد به خلينا نشوفوا شنو اللي صار وما صارش في المتابعة هذه مع خليفة بن سالم.
2: متابعات متابعات
1: هذا هو حاتم حافلة لنقل العمال والعاملات حادث مرور توا محسوب الصباح في القيروان. إن شاء الله نتمنى السلامة للمصابين والمصابات. وكعليش معنا سي حمزة بوشربية النائب بالمجلس المحلي بالقيروان نقول له صباح الورد سي حمزة.
3: صباح النور مرحبا بك مرحبا بمستمعي الشهر.
0: شكرا لحضرتك سي حمزة. حبينا نشوفوا شو عندك معطيات خاصة خليت خليفة في تواصل معك منذ قليل وبحثت على المعلومة من مصدرها.
1: هذا هو
3: شكرا المتابعة. كيف هي الحق الأمانة حادث صعيب شوية من تمثل في انقلاب حافلة على ذمة الشركة منتصبة في الجهة هذا مكان بالضبط تحديدا الحزامية بتاع منصورة بين قلنا احنا بين رامباش بيك ورامبارا جدا خرجت من كياس ولو انه ما انت جاب تقريبا المفترق كما قلت كنت نسمع فيكم انتم نتابع فيكم قلت العامل السرعة هو اكبر عامل ديما يتسبب في الحوادث. الحمد لله ما ثماش وفيات. تم التدخل في الحين للتنسيق مع الحماية المدنية المشكورة أكثر من 11 مرة تقريبا ترفع المصابين صح معلومة اللي هم أكثر من تقريبا المصابين هم 34 مش هو
0: المصابين مش الراكبين 34 الركاب قديش
3: أكثر تقريبا 50 أكثر من 50 راكب
0: الإصابات كيفاش حسب المعطيات اللي خديتها حضرتك؟
3: الحمد لله الكل كنا حاضرين أنا والسيد معتمد القيروان الجنوبية اللي أحضر بالوقت زلك كيف حضرت معنا إدارة التجهيز مصر السلامة المرورية كيف حضرت الوطني والأمن والحماية اللي كانت تعزز فينا زلك كيف الحق هما برشا أكثر من 50 نفر ما زلنا وعنا أكثر من 34 إصابة تم نقلهم مستشفى الأغالبة تحديدا استعجالي مستشفى الأغالبة وحدة الأغالبة
1: سيد حمزة. صورة الحادث يعني الكار انقلبت دخلت فيها
3: الكار أخرى هي تريح حزامية على جبت في القدام تقريبا قدام الكولاج نسميه نحن كولاج بيلوت معناتها المدرسة الإعدادية جعفر ماجد انت تقريبا كنا نحكيو في رامبوا معناتها نورمالمون في مفترق معناتها اقل حاجه
0: نقصوا من السرعه في المفترق هي ما نجري
3: صحيح بالضبط خرجت في التريح
0: هي تجري
3: الحافله اكيد حاجه عاديه سرعة بالنسبه للعامل الاول السائق معناتها ان شاء الله الحمد لله اللي هو لاباس مجرد كسور هو ما السرعه هي اللي كانت السبب خرج من الطريق ونجرفت هي ما تقلبتش برش ما تقلبت على جنب بنقوله نحن تم تدخل طبيعة مع إدارة التجهيز مع السيد معتمد القيروان الجنوبية كيف مرت الوقت المرور السلام المرورية تم رفعها بالوقت وإزالة باش ما نتسبوش في حالة في كارثة أخرى حتى كي تحت على جنب
0: برب الإصابات قلت لي فما كسور عند السائق شنو هي الإصابات بين شنو وشنو معناها الإصابات اللي
3: كلها على مستوى السائق اليد الرأس معناتها كلها كسور
0: كسور هذا للسائق والراكبين العباقيين العمل كيف
3: نفس الشيء على جنرال ركاب الكل تقريبا هما ديجا
1: في المستشفى غادي في القيروان
3: مستشفى واحد الغالبه بالقيروان مرجع نظر
0: موقعش تحويلهم الى مستشفيات اخرى
3: لا مازالوا انكور في الغالبة ديجا توا قدام الغالبة ان شاء الله باذن الله الناس ما كان الاخبار الباهية الحمد لله
0: ان شاء الله سلامات ان شاء الله الاخبار
3: كثيرة برشا
0: الحمد لله
3: أما ديما يعطيك الصحة، أنت استهليت في الكلمة نتاعك إن قلت ما نشجعوش على السرعة، وخاصة ديما تكثر تكثر الحوادث في العطل كذا. المرة دي توا حادث نتاع الشغل، معناتها نقول ربي يحفظ أولادنا وربي يحفظ سياراتنا وربي يحفظ عائلاتنا. السرعة دي زاد ما عندها وين تهز،
0: والعائلات نطمنوهم بجاه ربي، نطمنوا العائلات نتاع الخيان اللي في الحافلة يعيشكم. رانا السيد النائب حمزة بوشريبة من عضو مسنوة بالشعب بالقيروان موجود على عين المكان، راهو تحول وينقلوا لكم الصورة اللي الإصابات والحمد لله تحت السيطرة، ما عندناش وفيات وما عندناش حالات خطيرة تم تحويلها إلى مستشفى أخرى. هما في مستشفى الأغالبة في القيروان، والوضع الصحي والحمد لله لطف ربي سبحانه وتعالى الإصابات تحت السيطرة. هكا ولا سي حمزة؟
3: في هذا بربي نحب نشكركم أنتم كي توصلوا لك ميساج بوزيتيف كما هذا، مشكورين. وانت مش جديد عليك صحاب، مشكورين كي توصلوا حاجة كما هكا بالسانس بوزيتيف. نحن مش جانبنا نخوف العباد، بالعكس نحن نوعيه في العباد إن شاء الله يحافظوا على رواحهم. ومنعرفش حتى كان نحكيو على الحزامية كجات حتى إسكالية بتاع تريق، ولا نقولوا مثلا ماش مخفض السرعة وكذا.
0: ليه جميل، هي الحزامية تريق خرق العادة،
3: ما أنت تريق حزامية نظيفة التنوير العمومي موجود، وزيت جات في مفترق بالضبط. ما أنت كان مش نحكيو كانت جات تريق طويلة ولا تريق سريعة، ونقولوا هذه في مفترق. ما أنت تقلب، ما أنت حادث هو
1: بتاع خطأ بالضبط بتاع الحادث 8:06
3: بالضبط.
1: ست ونص بتاع السباح،
0: ست ونص
3: الدنيا ضربت الحمد
0: لله تم سرعة دفع الله مكان عظم الحمد لله، وإن شاء الله كل يكونوا سلامات. حبيت نجدد شكري سي حمزة بوشربية عضو مجلس النواب، عضو المجلس المحلي بلوتو بالقيروان. شكرا لحضرتك سي حمزة على كل هذه المعطيات. نطمن العائلات، الوضع راهو الحمد لله تحت السيطرة، والإصابات بصدد المعالجة الآن في مستشفى الأغالبة بالقيروان.
4: صباح الورد،
5: صباح الورد،
4: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
6: على جمعة FM TV. شوف، اسمع، وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: صيفك ما يوفاش مع علشان اللي مراد يتخيلوا صيف متواصل هكايا على امتداد 365 يوم في العام باللي برومو باللامبيونس اكستراوردينير وبالانيماسيون الخارقة العادة. هذاك علاش في اللوفر هذي اللوفر لاست مينوت البرومو هذي توصل الى حدود لموان 20%، لكن معها حاجة اخرى، معها غراتويتي متاع البرومي انفان. لشكون البرومو هذي؟ للناس اللي تعمل لا ريزيرفاسيون متاعها الى حدود نهار 31 اكتوبر 2026. نعاود دات ليميت راهي 31 اكتوبر 2026. بالنسبه للوفر فالابل بور توت ريزيرفاسيون كما قلت لكم تتعمل من تو الى حدود من تو تنجم الى حدود 31 اكتوبر 2026، والدات نتاع السيجور من تو تختار وقتاش تحب انت تمشي الى حدود 31 اكتوبر 2026. لي زوتيل كونسيرني انا هما النزل اللي نجموا نلقاو فيهم البرومو هذه اللي هي مهمه كما قلت موان 20% والولد الاولاني راهو غراتويتي كاريمون 100%. نلقاوها هذية في المرادي الحمامات، المرادي بالاس، المرادي بالمارينا، المرادي بور القنطاوي، المرادي كلوب القنطاوي، المرادي سقانس، المرادي المهدية، والمرادي جربة. اي كيفاش نعملوا باش نتحصلوا عليها البرومو؟ سهلة برشا العملية. عندك ال 71 بلوتو 70 105 720 70 105 720 70 105 720. تحب من الدار زادة وسي بالغير ما غير تليفون على المرادي.com نجم تدخل وتعمل لها ريزيرفاسيون متاعك وتتمتع بالبرومو متاع لاست مينوت اللي هي تخفيض ب 20% معهم وسي غراتويتي للصغير الاولاني للصغير الاولاني. العملية هذه متواصلة إلى حدود 31 أكتوبر 2026. أخلط توا تمتع بالبرومو هذه مع لشان المرادي 70 105 720 وإلا دوبل في 3 مرات المرادي.com.

0: اسمع وتمتع. شل أصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق شفتوها اليوم، قلنا راهو نقص من السرعة باش ما نتعرضوش الكوارث. الحمد لله ربي أعطاه باللطف ونطمنوا العائلات الإصابة متاع العاملين والعاملات اليوم في مؤسسة خاصة مصنع خاص ماشي يخدموا على روحهم، تعرضت إلى عملية انزلاق وانقلاب، انقلبت الحافلة و34 مصاب على تقريبا أكثر من حوالي 50 موجودين في وسط الحافلة، لكن الإصابات خفيفة تحت السيطرة، قاعدين يتعالجوا الآن في مستشفى الأغلبة بالقيروان. به احنا باش نمشيو مع بعضنا لمازل بوزلفة. مازل بوزلفة نمشيو لها مش من لوتوروت، لا
1: لا نمشيو
0: طريق الوطنية. لوتوروت كيفاش تعمل؟ اللي قلت لي لوتوروت النجم، اعطيني فما قصه باللوتوروت المازل بوزلفة؟
1: لا
0: ما نعرفش.
1: نمشيو تقريبا نابل ولا الحمامات وبعد نرجع، ولا
0: بتولي بعيدة ما تعمل حملنف وبعد سليمان وبعد سليمان وبعد تاخو مازل بوزلفة. علاش ماشي لمازل بوزلفة؟
1: البوليميك اللي تحل حول معمل، والمعمل معناها ثم تقديرات مختلفة طبعا المواطنين، أو نقولوا ديما جزء من الناشطين في المجتمع المدني المواطنين اللي رافضين المعمل اللي اعتبروه عنده التداعيات البيئية السيئة.
0: كل معمل اللي سموه معمل الذبان في محاشة بني أسمع في مازل بوزلفة،
1: واللي معناها خلق البوليميك هذا. أحد الناشطين في المجتمع المدني حب يوضح رؤيتهم
0: شي يحبوا يقولوا شي يحبوا يوصلوا هذا حول
1: المعمل هذا هو
0: خاصة أنه الحركية كانت كبيرة في مازل بوزلفة في خصوص المواقف هذا
1: تحل البوليميك. الأستاذ ياسين بوزلفة مش يعبر عن جزء من المجتمع المدني اللي عنده رؤية أخرى حول المعمل هذا والمشروع هذا والاحترازات اللي قدموها في هذا الصدد.
0: تفضل الكلمة لصديقنا ياسين بوزلفة.
2: الحقيقة وجب توضيح عدة نقاط في مسألة مصنع تربية الذباب واليرقات بمنزل بوزلفة. أوله أن الذباب بحد ذاتها هي أول إشكال وليس أصله، بل الأصل هي الآثار الناتجة عن تحويل صناعي من الذبابة نحو المنتوج النهائي وهو البروتين، وهي التعامل مع كميات مهولة من النفايات والفضلات، وراه كي نقولوا نفايات وفضلات منزلية وفواسد وبواقي الشركات الصناعية والتخزينية بما في ذلك راه بواقي الدواجن والمواشي من لحوم فاسدة وأمعاء وسواقط المواد، ولو كنا نحكيه على 200 طن يوميا في مرحلة أولى راي بعد هاي كمية سترتفع تدريجيا على مستويات أعلى بكثير لا تحتملها لا البلدة ولا شبكة الصرف ولا شبكة المصبات في الجهة. راو المصنع مهوش في نهج منعزل، راو في قلب الحركة المدنية بمنزل بوزلفة، راو يبعد 70 متر فقط عن المستشفى المحلي، راو محاذي لمعهد وإعدادية وملاصق حرفيا على السواني وأحياء سكنية لمئات العائلات، وهذا موثق بالفيديوهات. الاحتجاجات الأهالي مهاش مبنية على مخاوف، بل هي وقائع اعتمادا على أنه نفس المصنع حال منذ 5 سنوات تقريبا وحدة انتاجية مماثلة لكن صغرى بتعامل متاع انتاج نفايات 20 طن فقط، ورغم ذلك كثير من الأشجار المثمرة في المحيط ماتت وأعدمت أنواع كثيرة من الزراعات الورقية بالجهة، لوثت المياه الأبار والمائدة المائية، وذلك موثق بتحاليل مخبرية من معهد باستور، ولا يمكن التشكيك بتحاليل معهد باستور. أذايا إضافة إلى الروائح الشنيعة والانبعاثات الغازية التي أنتجت أمراض صدرية وجلدية للسكان هناك، وبعض السكان نقلوا السكان متاعهم ما عادش ينجموا يعيشوا فم، رغم اللي المقر في غرنباليا هو بعيد نسبيا مقارنة بمقر المزمع البداية الانتاج فيه بمنزل بوزلفة المحاذي لكل المرافق الحيوية والحركة المدنية، وهذا خطير أيضا على غابة البرتقال والغطاء النباتي إجمالا والمائدة المائية التي ستضر وتمتد إلى ابن خلاد وسليمان لان كل شيء مربوط ببعض، وغرومبيليا وكل القرى المحيطه، راهي غازات تحمل سموم، راهي صحه الناس وحياتها مهدده في الميزان. لو هذا مش كلام، لو هذا اغلب الدراسات والدكاتره اللي يتكلموا في الميدان وخبراء اكدوا هذه الاخطار. هذا المصنع للتأكيد والتوضيح أيضا مش من صنف تثمين ورسكلة النفايات، بل هو استعمال الفضلات للإنتاج الصناعي، وهذا فرق بعيد، لأنه له بواقي سامة صلبة وسائلة وغازية، عكس الاقتصاد الدائري الأخضر الذي يعتمد على صفر بقايا إنتاج واستعمال. الأهالي للتوضيح النهائي لا يريدون حوار ولا نقاش في مسألة واحدة، لهم مطلب واحد، وهو تفكيك هذا المصنع وخروجه ربما من كامل الولاية وتونس لضرره على سكان إجمالا. احنا

0: للنازلية وللتونسيين أجمعين.
1: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: على جوهرة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع.
4: شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. نتلقاو غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين وصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم أنتم رسمين البلاد هدية، واستحفظوا على بلادكم، راكم مليها مليها مليها، لكم سياح لكم الري فيها، أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.

0: beauté.
1: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
4: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خصص لقاء جهوي نظم أمس بقرية الأطفال سواس بأكودة من ولاية سوسة لبحث سبل دعم تأقلم النساء والفتيات في الوسط الريفي مع التغيرات المناخية والتعريف بآليات تمويل المشاريع النسائية في مجالات الفلاحة المستدامة والتصرف في الموارد المائية، إلى جانب مناقشة انعكاسات ارتفاع درجات الحرارة والشح المائي على صحتهن. اللقاء نظمته المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسوسة، ويندرج في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق للخامس عشر من أكتوبر من كل سنة، وللتأكيد على دور النساء والفتيات في التنمية الزراعية والريفية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. دوليا، يمنع كيان الاحتلال دخول مقاولي قاعدة القوة الدولية وشاحناتهم إلى قطاع غزة، حسب تأكيد مصدر مطلع نقلت عنه صحيفة غارديان البريطانية، فيما امتنع الإسرائيليون ومجلس السلام عن التعليق. وفقا لما نقلته رويترز عن مسؤول أمريكي، فأن إدارة الرئيس ترامب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على ما يطلق عليها سفن أسطول الظل التي تنقل النفط والمنتجات البترولية من دول منها روسيا وإيران وفنزويلا، في محاولة لخفض أسعار الشحن العالمية التي ارتفعت إلى مستويات حادة. أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين على أطراف مدينة تعز ومنطقة صبر الموادم جنوبي المدينة وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن ضربات قواتها أصابت مرافق بنى تحتية لميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا وسفينتين قبالة السواحل الأوكرانية تحملان شحنات عسكرية. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قيادي في فصيل موال للحكومة الإثيوبية قوله إن القوات الفيدرالية وحلفائها يتقدمون باتجاه بلدة زلمبيسا على الحدود مع إريتريا وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية. موجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: كلام اليوم في جوهرة سام مش نهنيه تونس ونورواحنا بعيد الجلال، لأن في نعمة والحمد لله الله يرحم برقيبة ويرحم اللي يجاهدوا معه، ونعمة من عند ربي نقول التوانسة بربي بربي اشتحفظوا على رغم اللي ماتوا فيها حمام من الدم ويمزحوا برواحهم وبوليداتهم وبديارهم وبنتهم، ونحب اللي يستغلوا فيها يبعد عليه، لأنه اللي يحب تونس

0: صباح الخير جوهرة فئيل، صباح الورد، صباح الخير شي حاتم بن عمارة وخليفة بن سيف. كنا نتفرجوا صاحب الكلب اللي قتلوه له غدايا، والله وتأثرنا، وانا نحب الحيوانات ونحبهم برشا، باش نقول كلمة ما نحبهاش توجعه، هو صدب في قتلين كلبه، علاش يخرج فيه في الطريق العام يدور هكاك، يخي في الطريق هذاك ما يتعداش منه، كانوا غريب وهما نصفي هذوكم من بعيد كي تراه تخاف منه، تراه هو هكا يدون لاغ نتاع ولا اجريسيف، هو علاش يطلق له بصراحة؟ يخي الحومة ملكه هو وحده، ما يتعداو فيها الناس، ولهذا هو متحمل الذنب نتاع الكلب نتاعو فين وصلو.
1: أنا نحب نعلق على الطيب هذا يتحب الكلب، هو كلب يغيظ ولا ما يغيظش، اللي يغيظه كلب وكان عجبه كلب ما قتله لوش في داره باش يقوم يشكي ولا يعمل أي مشاكل، هو قتله عنده كما قال، هو قال خطم الخطة تصبح للساعتين من يسوايا، وهو وينه ما هزش كلبه ويدور في الشارع، وبنين يعرفوا عليه العباد اللي هو مش شعو ولا لا ياكل ما يكلش، ايش هو سيد السير الكلاب كيش كلاوها في حاتم في خليفة ما تندوش ويقولوا له طوس خليفة، قالوا اخي انت هذا الكل من الشمس فيه، والله يعطي الصحة خليفة يرحم والدي، لا اللي عنده كلب يربطه ولا عنده كلب يشده في داره، مش الكلب منو حدينا في كياس واحنا خايفين ونخرجوا، دي حالتنا ولا تحالة شنو مشي قد على فتح فرسول شو نحدي في ذي اللي عنده كلب يربطه.
2: سلام احتراماتي الجارة فيما مراو، نحب نقوله حاجة، اللي رئيس اللجنة المالية اللي قاعد تدعى فيه سي حاتم راو في حرج كبير، في حرج كبير، خاطر عارف اللي ثم اخطاء كبير ياسر، من ناحية تفهمني شو اللي 80% في المديونية، هذه 80% في المديونية اللي اقترح فيها ساعة معناتها يتسمى شامت بتونس، معناتها وصل حتى 80% معناتها من ميزانية تاع تونس مديونية، زي المشاريع اللي باش يعملوها، قال لك احنا يلزم معناتها نمشي برنامجي، ما نحبش شكون معناتها ياخذ قدام، تولت بحر جليل مثلا على خاطر ثم اخطاء كبيرة ياسر في المالية بتاع تونس.
0: عسلامة جوهرة فئام، بربي اني امنة، نحب نقدم تحية لبنتي العزيزة الغالية ميسة، ونقولها يا ميسة كل عام وانت طيبة بخير، عيد ميلادها كل عام وانت طيبة بخير يا ميسة.

سلامة. لا أنا مواطنة من معتمدية هبيرة ولاية المهدية. عندي أمي امرأة كبيرة عمرها 86 سنة، نعم الشهرية متاع المعزين 260 دينار، تو عندها عام ما عندهاش حتى أي سند عائلي، ما عندهاش حتى حد يصرف عليها. نحب نوصل صوتي للسلطة المعنية، للوزير، للمدير، للسيد الرئيس قيس سعيد، دعمونا حل. امرأة مرضت نفساني، نرجوكم.

0: 25 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
1: برعاية
2: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشاوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي. QBS Home is your best choice.

0: tout fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
3: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج
1: جوهرة
2: أف أم بيبليسيتي
4: جوهرة أف أم بيزنس نيوز. بيزنس نيوز
5: مرحبا بكم على الناس كل في بيزنس نيوز. أعيد فتح مكتبي بريد في بني حسان وفي قصيبة المديوني بولاية المنستير بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة والصيانة ليهم، وذلك في إطار برنامج تطوير البنية التحتية لشبكة مكاتب البريد بالجهة. وفقا لما أعلنه البريد التونسي، تمت إعادة فتح لزوز مكاتب البريدية بمناسبة زيارة عمل كان أداها الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة إلى ولاية المنستير رفقة والي الجهة عيسى موسى لمتابعة تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في قطاع البريد، وللاطلاع أيضا على ظروف العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صناد عبد الحميد بن نجا أن الشركة تعمل على إعداد خطة استباقية لصائفة 27 بولاية مدنين تتضمن عدة برامج وأنشطة باش تنفذها كل أقاليم الصناد والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك بهدف تجاوز صعوبات الصائفة المنقضية بعد ارتفاع درجة الحرارة وما تبعها من زيادة في استهلاك الماء والكهرباء. منجا أوضح خلال مجلس الجهوي للمياه المنعقد البارح في ولاية مدنين أنه باش يتم في إطار الاستعداد للصائفة المقبلة حفر زوزابيار بجزيرة جربة وخلطهما بمياه التحلية لتغطية العجز المائي وتجديد العدادات والقنوات وفق برنامج رصدت له اعتمادات تجاوز قيمتها 9 ملايين دينار. في الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 13/10 فما 1417 مليون دينار قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ بملايين الدنانير في حدود 23785 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها تساوي 91 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 13 أكتوبر في حدود 29306 مليون دينار. دوليا تراجعت أسعار النفط وارتفع الذهب في تعاملات اليوم الخميس مع موازنة المستثمرين بين مخاطر اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط واحتمالات تخفيف العقوبات الأمريكية على سفن نقل النفط، في حين أعادت بيانات التضخم وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشكيل بعض التوقعات حول معدلات الفائدة. بالتفاصيل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر القادم بنسبة 1.35% وسجل السعر 104 دولارات فاصل 63 سنت للبرميل. كيف انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر المقبل بنسبة 0.87% وسجل سعر في حدود 94 دولار فاصل 26 سنت للبرميل. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في سوريا 8 عقود استثمارية مع 4 شركات إذانا بانطلاق العمل الاستثماري في المنطقتين الحرتين بالتنف واليعربية على الحدود السورية العراقية. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2220 مليم، الدينار الليبي ب 464 مليم، الدولار الأمريكي ب 3007 مليمات، واليورو ب 3363 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
4: بزنس نيوز
6: جوهرة اف ام توندونس توندونس
7: برعاية
8: عسلامة get ready with me bon plan and guess what
7: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا عبر إذاعة جوهرة FM. طندونس كالعادة تجيكم لقيت هذا اليوم باش نحكي على خطوة نجم تحل آفاق جديدة قدام صناعة الروبو منخفضة التكلفة. نحكيو على باحثين موجودين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس الأمريكية اللي طوروا روبو بشري صغير يعتمد على تليفون أندرويد ذكي واللي هو باش يكون العقل الإلكتروني للروبو. الابتكار هذا يعطي إمكانية لإعادة استخدام التليفونات القديمة بدلا من تركها دون فائدة ولا حتى لوحوها. الروبو سموها فون بوت. تكلفة التصنيع تكون نحو $400 فقط. هذا بتبيع ما ناخذوش سعر الهاتف بعين الاعتبار. طول الفون بوت هذا الروبو 48 سنتي يوزن كيلو و 800 جرام وظهر قدرات عملية تتجاوز حجم الصغيرون هذا. علاش؟ على خاطر تمكن من المشي على الأسطح المستوية تتبع الأشخاص وحتى كيطاح نجم يقف وحده مرة أخرى. الروبو هذا يعتمد على تليفون أندرويد نلقاه فيكسي في الكار متاعه وين تستخدم الكاميرا للتعرف على الأشخاص وتتبع الحركات وليكابتر انتجري في التليفون يعاونوه على تحديد الحركة والاتجاه. التليفون يعطي أوامر الحركة عبر شبكة واي فاي إلى حاسوب صغير يتولى التحكم في 13 موتور اللي نلقاه موجودين في الروبو هذا وهما مسؤولين على الحركة. لكن بالطبيعة بالرغم من الإمكانيات اللي ظهرها الفون بوت لكنه مازال بعيد برشا على أداء بعض المهام المنزلية اليومية. علاش؟ على خاطر ما عندوش يدين وقدرته على المشي توا ما ينجم يمشي كان على حاجة مستوية. ما ينجمش يطلع دروج، ما ينجمش يهز حاجة، ما ينجم يعمل حتى شيء. دونك هذاك علاش الفون بوت مازال بعيد شوية على الإنجازات اللي قاعدين نراوها في دي روبو أخرين كما مثلا لي روبو اللي تنتجهم شركة البوستن داينامكس. ما اللي يميز الروبو هذا اللي كونه مشروع مفتوح المصدر يعني open source واللي خلى تجارب لروبو أكثر سهولة وأقل تكلفة. هذا شنو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

0: كابوتشينو كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة وثمانية دقائق على جوهرة فام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. غونديفو جديد من كابوتشينو على جوهرة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. بتاريخ اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، جوغ فيغيي، وأكيد تبعتوا من خلال النشرة الرئيسية للأخبار على موجاتنا المناسبة، وتنجموا تقرأوا على موقعنا www.johrafm.net شنية المناسبة التاريخية اللي تخلي اليوم التوينسة في عطلة احتفالا بالذكرى 63 لعيد الجلاء. إن شاء الله كل عام يا ربي وبلادنا آمنة، إن شاء الله كل عام وتوينسا بخير، إن شاء الله كل 15 أكتوبر نقول الحمد لله يا ربي حالنا خير، الحمد لله يا ربي عنا، الحمد لله يا ربي عنا أمن قومي، الحمد لله يا ربي اللي بلادنا عندها الهوية متاحة وكما نقولوا راسها مرفوع الفوق والفوق برشا. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع لنا. دونك اليوم في الجوغ فيغيي، هذا ما يمنعش انه احنا ما نتابعوش الاكتواليتي، واللي احنا ما نمدكمش باخر الاخبار والمتابعات في كافة المجالات، وهذا ان شاء الله باش يكون صيلة ثلاثة سوايع من زمان. تحية كبيرة برشا للي يسمعوا فينا اليوم في ديارهم اون مود غوبو، نقولوا لهم تستمتعوا ان شاء الله بالنهار هذايا. وتحية زادة اكبر للناس اللي تخدم اليوم جوغ فيغيي وتخدم فيه بيان سور، نقولوا لهم بالتوفيق ان شاء الله، والله المستعان ليكم الكل. تترشفوا قهوة الصباح معنا أتيت غوبوزي، وتتبعوا آخر الأخبار اللي كما قلت لكم وكيف ما عودكم ديما في كابوتشينو ما نخليو حتى شيء، وصحيح ديما تلقاوه معنا حتى الماضي ساعة. ليكيب الكل صباح عليكم. جمال بقديدة في التنسيق العام اليوم، ياسمين الجديدي ترافقنا في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. وهذه أحلى بداية تكون من عند السيدة عليا في بني وطني.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.
1: برعاية نوفيلير. Be there.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافيا فاهم، احنا نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فتول ربي محمد فتول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما تبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب لطف.

0: قداش اليوم؟
1: قداش اليوم؟
2: قداش اليوم؟ هذا هو السؤال اللي نتوجه به لمراسلنا طارق الفوال. صبحية اليوم كيف كل نهار خميس نعمل طلع على مرشي القروات ونشوفوا شنو هو المتوفر من الخيرات السبعة وبقداش الأسعار، خصوصا واليوم عادة نهير فيشتا نغمل مول الحركية بشكون أكثر من العادة. يا طارق صباح النور ومرحبا بيك.
3: وأخير سنة تخيليك لكيف بكل وقت كل مستمعين جوهرة فين فيشتا حركية ما منزل بكري شوية توا خلي العبيد يقوموا على راحتهم.
2: طبعاً بعد ما غسبت الليل كله
3: صحيح أي هخلي تون نهار السبت نقوي وين
2: ما نعرف ممكن أي
3: دارت على مدى الأسبوع الفارق السنة برشة فيديوهات في فيسبوك على مرشي المطيفية ومرشي تيجي عارفة وأنه فما أخبار حول تاريخ الرسمي لإعادة الفتح متاع مرشي الرخبة فما بتقول سيد في نوفمبر بشي تحل وأنه مرشي تيجي عارفة توقفوا فيه الأشغال. إحنا اتصلنا السنة بالسيد صاحب عمارة كاتب عام بلدية القروان والمكلف بتسييرها. الأكيد والمؤكد أنه مرش الحيثية في آخر لمسات متاعه ومن المفروض إعادة فتحه على أقصى تقدير قبل موفى سنة 2026، يعني احنا نقوله يا ديسمبر يا جون في 2027. بالنسبة لمرشي السيدة عارفة فأنه الأشغال قائمة وبصفة مستقلة وتم الانتهاء من الفونداسيون متاعه، دونك نرمال ما زادة كيف كيف بشي يتم المحافظة على التاريخ متاعه السيدة عارفة يعني عام آخر تقريبا. نخبر لاخر سنه بشي يتم تركيز اكثر من 100 كاميرا سيرفيونس في القروات في 25 مفترق داخل مدينه القروان وبعض النقاط السوداء والطريق الحزاميه، يعني تقريبا كل مفترق باش يكون فيه ما بين 4 و5 كاميرا واكثر، والانطلاق الفعلي هذا الكاميرا هذوما باش يكونوا يعني ماكس ديلي افريل 2027. 100 كاميرا سنه باهين باش انهم يتفهموا باش انه يتابعوا الحركية المرورية خاصة بعد ما سمعنا اليوم الصباح بحادث المرور اللي تم في الطريق الحزامية طريق رقيدة.
2: برافو طارق عطينا اخر الاخبار والتحيينات عندك.
3: هي حافلة كانت ناس تنقل عملاء تقريبا عددها 31 من الشبكة لأحد المعامل في رقيدة. الحادث هذي صار للحافلة هذي وتم نقل 31 معامل هذوما المستشفى الوحدة الجراحة في الغالبة تقريبا، ثم فما 27 خرجوا من المستشفى بعد جروح خفيفة جدا حالتهم لبيت يعني، ثم 4 إصابات هم حالتهم زادة طيبة وجيدة لكن ثم شوية تحاليل أخرى أو بعض الصور الأخرى بشتم
2: يستحقوا أكثر مراقبة طبية معني
3: بالضبط
2: به معناه 27 الحمد لله روحوا لباس هكا
3: خرجوا مازالوا 4 موجودين في وحدة الأغالبة
2: الحمد لله
3: مع تنقل تقريبا كل مسؤولين من الجهويين للمستشفى هذايا. أكيد حادث فيه 31 عامل مش سهل، دونك يعطيهم الصحة جماعة الحماية المدنية مندوب جهوي أيضا الصحة اللي مش تاخذوهم بعد يحكينا على تظاهر الصحية كيف موجود الوالي المعتمد واجدوا في مستشفى الأغالبة.
2: طارق سمحني بربي نحب نوضحوا النقطة هذه أنه مش الحافلة ما هيش لنقل عاملات معناها فقط، يعني فما من الجنسين الإصابات هكا
3: الجنسين يعني
2: ولا في اتجاه
3: حتى للسائق الحافلة
2: في اتجاه
3: حد المصانع في رقيدة.
2: واضح، مشكور جدا يا طارق يعطيك الصحة على التحيين هذي الحمد لله على سلامتهم الكل وإن شاء الله هكا حد البيس وإن شاء الله يا ربي آخر الفواجع وآخر الأحزان هذا اللي نتمنوه احنا. بيه طارق
3: نواصل نصور لكاميرا هذوما اللي بشي ركزوهم يتهموا على الأقل في تنقيص من إذا كان فما سرعة إذا كان فما تجاوزات وأيضا في الحماية الأمنية للمواطنين داخل مدينة القروان، يعني خبر مهم جدا بعد ما استنيناه برشا سورتو في الساحات في مساحة الجامع الكبير بحذا سيدي صاحبي في المفترقات في الطرق، دونك حاجه باهي هذوما الكاميرا سيرفيونس ان شاء الله قبل افريل 2027.
2: باهي ان شاء الله ربي سهل ان شاء الله.
3: مشينا المرشي احنا في المنصوره مشينا طريق قفول شفنا الاسعار تقريبا فماش اختلاف كبير، فما تحسن في النوعيه في الطرق الكبار، فلفل حار من دينار 15%، الحلو 3000، مسكي ب 2000، طماطم 2500، بطاطا كيف كيف نوعيه احسن في البطاطا توصل 3200، صل 15%، قرع الاحمر من 15% 18%، بوتوزينة 3000-3500، فقوس السنارية ولبس بلبين، سلقوا المعدوس 500 والقارس من 4500 حتى 5000. بالنسبة للدسير العنب 10000، عوينة 7000، الخوخ من 6000-8000، الرمان من 2000 حتى 3000، لنزات من 7000 حتى 13 دينار، الدقلة 10000 حتى 13، تفاح 3.5، بنان ب 30، الشنوة الجمعة اللي فاتت هي جديدة قلنا ب 5000، والجمعة الزي جديد هو التومسون 3500.
2: لا عادي يا طارق، لا عادي يا طارق، مزروبين انتم في القروين.
3: موجود موجود والله طمطم 3500. اي بون مازال مش كل احمر، مازال القشره نتاعو خضراء ومصفره شوي. ليه يتعمل جو نتاعك؟
2: والله يا طارق الواحد ما عادش فاهم روحه، معناها عوينا من الغادي وعنب من هنا وتومسون من الغاديكا وهندي زيدا موجود، مازال الهندي موجود.
3: موجود كل شيء. بالنسبه للفم البيضاء الجيش 6850، الصحيح 15 نالق، الزر والفخاذ 14، سكالوب دو بوليت 20، سكالوب دو داند 21، كبده 24900. بالنسبه للفم العلوش 57، البقري 48، البرشني 40، القعود 30، الكبده 50، والمرقيز تبع لي عندي 55 دينار، واذا كان تحب تشري 25 موجود. نخلص من 35 ل 40. بالنسبه للفوت وموجود فوت بالبدايه بالبدايه، القاروس 28، الوراثة 25، ليج 25، وعلى النهار شعليش ارتفع الثوم تاع ليج هذايا يسميه برشا الغراب بعد ما كان 18 17 ولا 25، وراه مربي راه ولا يتربى يعني. اي المرجان 5 8 15 دينار، التريليا ب 20، الفن من 40 ل 55، الغزال ب 12، قرنيت مسكي 38، سردينه من 5000 ل 9000، شوي نظلي جوي 8000، صمبري جوي ب 10000، كلمات 32، وشفريت جويده ب 24 دينار.
2: جميل جدا الحقيقة، المهرجان خليني نقول اللي عايشتهولنا اليوم بتصاور والألوان والأسعار زادة اللي الحمد لله سبا يعني محافظة تقريبا على استقرار متاحة، وإحنا نقول الخيرات الكل متوفرة في القيروان اليوم. شكرا لك يا طارق، يعطيك الصحة على الجولة هذه اللي تأمنها معنا كل نهار خميس في كابوتشينو، وإحنا مشوارنا يتواصل حتى الماضي ساعة. أخبارنا متابعتنا بشكون تنوشة متنوعة نهاير اليوم، عليكم كان أنه تركزوا معنا، وإن شاء الله رفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل. بوز صغيرة مع الموسيقى ونبدلوا المود ونبدلوا الوجهة ونشوفوا محتوى جديد تكتشفوه معنا بعد لحظات.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ان تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم في كابوتشينو بالمتابعات والأخبار. والمرة هذه وجهتنا بشكون إيطاليا. وقت اللي نحكي وعليه عمل بطولي وإنساني الحقيقة قاموا به مجموعة متوينسة، وإحنا توينسة راهو في الخارج نتابعوهم في كل الأخبار، الأخبار الباهية والأخبار اللي نص نص والأخبار زيدة اللي مش باهية، في إطار القرب بيان سور من جالية تونسية اللي موجودة في الخارج، وفي إطار زيدة وقت اللي فما فرصة باش نشكروا ونثمنوا مجهود الشباب التوينسة ما فيها بيس، خصوصا وقت يكون عمل بطولي من أجل إنقاذ الروح البشرية. باش نهزكم الإيطاليا وكل التفاصيل على الحادثة هذه باش تجينا مع الصديق مجدي الكربيعي اللي حاضر معنا توتسويت في الديريكت واللي باش يعطينا كل التفاصيل. مجدي الكربيعي الناشط بالمجتمع المدني بإيطاليا والباحث في مجال الهجرة. صباح النور يا مجدي، أهلا وسهلا.
2: بخير، اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعاتك ومستمعين.
1: يعيشك يا وجدي، شكرا لك على تفاعل معنا. دونك شنو حكيت الثلاثه اولاد هذوما من تونس اللي هما موجودين في ايطاليا بيان سور، عرضوا حياتهم للخطر من اجل انقاذ مسنين، شنو هي التفاصيل اللي عندك؟
2: التفاصيل هي تجي من منطقه اسمها باكينو اللي موجوده في جزيرة صقلية سيسيليا الإيطالية. صار معها حادث في حادثة معناتها في في في منزل، يعني نشوب حريق في المنزل هذايا، وللأسف يعني ثم زوج مسنين كانوا معناها في منهم واحد معناها مقعد ما نجموش يخرجوا، إلا أنه ثم ثلاثة من الشباب التوينسة يعني قاموا بإخراج المسن الأول.
1: أي؟
2: قدروا إنه يخرجوا. الثاني كان موجود يعني في منطقة يعني أو في في في في معناه في مكان فيه الحريق وفيه كانت يعني فيه كذلك النيران معناها تلتهم في المنزل. إلا إنه ثم معناها شاب اسمه جوهر يعني الهجادي قام يعني بنزع القميص نتاعه فمه وغطى فمه وغطى معناه انفه باش ما يختنقش بالدخان.
1: أي؟
2: ودخل يعني خرج المسن هذايا، وبعد معناها تم انقاذه. وزيد على ذلك دخل مره معناها اخرى خرج قارورة الغاز اللي انه كانت معناها فهمتي ثم
1: مهدد بانفجار
2: ثم كذلك مهدد كذلك ثم هناك يعني مهدد بانفجار، وكانت يعني لازم تصير كارثه في المكان هذاك وكذلك في المكان معناها المحيطين بالمنزل. اخرج معناها قاروره الغاز واغلقها، وهكذا تم انقاذ يعني زوج مسنين من الموت. حقيقه يعني هي رساله
1: وجدي. وجدي المسنين هذوما يعني ساكنين في دارهم مش في دار عجز.
2: مجدي
1: مجدي دونك ساكنين في دارهم مش في دار عجز هكا ولا؟
2: لا دارهم يعني دارهم موجودين دارهم محل سكن كان. فكما قلت لكم معناها هي رسالة معناها يوجهها الشباب التونسي اللي رغم كما ذكرت يعني هناك أخبار توصل يعني للأسف يعني سلبية، ولكن اليوم هذا عمل إنساني، هذا معناه فهمتي الحق
1: عمل بطولي يا مجدي،
2: كان إعلام وجمعيات.
1: أي.
2: طبعا عمل بطولي عمل شجاع كذلك انه انسان او ثلاثه شباب معناها يضحيوا بحياتهم من اجل انقاذ زوج مسنين ما حسبوش حتى شيء، لا معناها ما حسبوا معناها وقتها الجوب اللي كانوا زوج يعني زوج من الناس مسنين عاجزين انهم يخرجوا رماوا روحهم ارواحهم معناها في الخطر. يعني انا شفنا الفيديو كيفاش النيران معناها متصاعده وكيفاش معناها الدخان، الى انهم قاموا بانقاذ معناها الزوج المسلمين هذوما. ولكن بون للاسف ثم معناها النهايه كانت نوعا ما مؤسفه.
1: هذه النقطه الثانيه مجدي، هذه النقطه الثانيه اللي حاب نتفاعل فيها معاك، على خاطر فما موبيليتي كبيره برشا صارت في وسائل الاعلام الايطاليه وفي الصفحات الايطاليه والكل، انه فما يعني تحرك وفما دعوات من مكونات المجتمع المدني بايطاليا لتمكين جوهر الهديجي هذايا الشاب اللي ضحى بنفسه وضحى بحياته حياته بيان سور وعاونوه الزوز اللي معاه انه تتسوى الوضعيه نتاعو. فما حتى محامين اطليين معناها طوعوا باش يرافعوا على جوهر الهديجي ويقوموا بالاجراءات القانونيه اللازمه. لو كنت وضح لنا النقطه هذه.
2: باش نوضح لك، هو جوهر راهو احبط فيه قرار طرد معناها من تقريبا من شهر 6 اوكي لمغادره التراب الايطالي نظرا لوضعيته غير
1: القانونيه.
2: بعد ما صارت فوالا بعد ما صارت العمليه هذه معناها بعد ما صارت معناها الحادثه هذه وقام معناها جوهر بالعمل البوتيني هذه جات الشرطه على المكان ففي معناها في اجراء لتثبت من ال معناها من الاوراق الثبوتيه والهويه معناها جوهر اللي هو ما عندوش اوراق فقاموا بنقله نحو مركز الحجز والترحيل بميلو الى انه المحامي اللي تابع في وضعيه جوهر

0: ايه شافوا باللي كون العمل اللي قام به جو هو عمل انساني ويستحق، ولكن ثم امور اداريه وامور قانونيه كانت تتجاوزهم هما.
1: صحيح.
0: قاموا بما قاموا به، ولكن الحاجه الايجابيه انه اليوم هناك مساعي سواء كانت من المحامي، المجتمع المدني، وكذلك الناس المتساكنين معناها منطقه باكينو قاعدين معناها فهمت يحاولوا انه يقع يعني مكافات وجدي على هذا العمل البطولي، على هذا العمل الشجاع، والسماح له بتصريح اقامه يمكنه من انه يسوي وضعيته الحاليه في ايطاليا.
1: علاش ليه؟ خصوصا انه التحرك من مكونات المجتمع المدني الحقيقه كبير برشا، ووسائل الاعلام طرقت الموضوع هذايا، وعديد الصفحات الايطاليه. دونك للاسف الشديد هو جوهر قام بعمل بطولي هو والاصدقاء اللي معاه، لكن للاسف النهايه ما كانتش سعيده كما هو كان ممكن يتمنى. دونك في عوض ما يصير التكريم نتاعو هزوه يعني لاحتجاز الاجانب للترحيل القسري. الحقيقه شكرا لك مجدي، يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، ونبقاو على تواصل مجدي باش نتبعوا يعني لوين باش توصل الحكايه، وجوهر في الاخر يا هل ترى باش يتعب بالتصريح هذايا بالاقامه والا لا. احنا تطرقنا للموضوع اول حاجه من زوز جوانب كما شفتوا مستمعينا، وفي الاخر اللي حبينا نوريه بطبيعه انه حراره الروح، وانه كالدم التونسي هذاك راه عمره ما يتبدل، وكل روح نتاع التضامن ونتاع نرمي روحي ونعاون غيري وما نقراش حساب الخطر ساعات، ونجم نعرض روحي للخطر. والحقيقه هذه معناها تونس اللي هي صديقه لايطاليا، وإذا فما إمكانية بطبيعة أنه تتسوى الوضعية متاع الولايات هذية، علاش ليه؟ خاطر أنقذ مسنين من حريق، أنقذ روح معناها لوح روحه كما نقوله في النار، رغم اللي هو يعرف وضعيته اللي هو مهدد بالترحيل من إيطاليا. مشكور جدا مجدي على كل التفاصيل هذية، يعطيك صحة سيدي. دونك متابعتنا وأخبارنا ما زلت باش تتواصل على جوهرة فام وفي كابوتشينو حتى الماضي ساعة. خليكم معنا، احنا نعملوا بوز صغيرة مع الموسيقى ونخليكم على رأس الساعة في متابعة زادة لآخر المستجدات في تونس والعالم من خلال موجز لآخر الأخبار، موجز لحديش ونرجع لكم.

0: جوهرة جيت سيت.
1: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لسوبر ستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي.ان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونيس باي،
2: بمساهمة جوهرة أفاق.
0: جوهرة جيت سيت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري بحضور والي بنزرت والمكلفة بتسيير بلدية بنزرت إلى جانب عدد من القيادات العسكرية وأيضا مجموعة من المقاومين الذين شاركوا في معركة الجلاء. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس بمدينة بنزرت على موكب أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء الوطني صحبة وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، وذلك بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري بروضة الشهداء وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. من المنتظر أن تشهد مدينة القيروان تركيز قرابة 100 كاميرا مراقبة موزعة على نحو 25 مفترقا مروريا وعلى عدد من النقاط السوداء إلى جانب الطريق الحزامية، وذلك في إطار تعزيز المراقبة وتحسين السلامة المرورية والأمن العام بالمدينة. بحثت تونس وليبيا الاستعدادات المتعلقة باجتماع المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء المقرر عقده في العاصمة الليبية طرابلس يوم 7 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار التنسيق بين البلدين بشأن الاستحقاقات الإفريقية المشتركة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده القائم بالأعمال بالسفارة التونسية لدى ليبيا محمد الحبيب ساسي مع مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي علاء الدين التجوري، حيث تناول الجانبان الترتيبات المتعلقة بهذا الاجتماع المرتقب. أيضا أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية. دوليا قتل 5 أشخاص وأصيب 18 آخرون على الأقل في هجمات روسية طالت مناطق أوكرانية عدة، في حين أعلنت موسكو إسقاط 166 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة بينها منطقة موسكو وشبه جزيرة القرم، في وقت توعد فيه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. المشهد مع زهير الجيس.
1: من وقتاش ما عملت الجارية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانت من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت، ولا الوقت ما فماش، ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة، ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا، هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رأيك نسمعوه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. كابوتشينو، كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على جا

0: كابوتشينو كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. في كابوتشينو على جوهر اف ام. بنت الصبحيه مازالت متواصله بالمتابعات لقيت هذيا ونحكيوا على المشاريع الجديده، نحكيوا على الفرص الجديده للباحثين في تونس، خصوصا وقت اللي الامر يولي متعلق بالبيئه والايكولوجيا. من الازمات البيئيه الى الايكولوجيا المتكامله، صحه واحده هو محور الندوه الدوليه اللي باش تصير تري تري بيانتو ان شاء الله في سوسه. واكثر تفاصيل باش تكون مع البروفيسور محمد بني اللي هو استاذ تعليم عالي بجامعتي سوسه والمنستير ومنسق مشاريع بحث دوليه عديده وعديدة جدا. بروفيسور نورتنا، صباح النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. الحق كنجي الجوهرة فهم نبدأ متفائل خير انه ان شاء الله معناتها المعلومة توصل على المستوى المحلي وحتى المستوى الأكبر منه، وان شاء الله تصير فما افاده للمستمعات والمستمعين تاع جوهره فهم.
0: اكيد الفايده باش تحصل على خاطر حتى اللي مش مهتم بصفه مباشره بالموضوع هذا باش يتعلم شويه، باش يفهم شنو اللي قاعد يصير، البحوث العالميه اليوم على شنو مركزه. دونك نحكيوا على الصحه الواحده اللي باش يكون محور ندوه دوليه في تونس، اش معناها؟ معناها احنا باش نحكيوا في مواضيع السونتي ولا في مواضيع الازمات البيئيه، فيش بالضبط؟
1: والله هو انا نبدا بالاشكال وبعد تالي نمشوا للواقع اللي موجود. احنا معناتها كمواطنين تونسيين ولا منتميين للبحر الابيض المتوسط وحتى مواطنين من العالم اجمع، نسمعوا توا بالمصطلحات الجديده، التغيرات المناخيه، نسمعوا اجينا بريسيون الناس الكل تحكي عليها من غير ما نستدعاو بالحق لي فري سبيسياليست اللي هما دون لور لابوراتوار دو ريشيرش، معناتها الباحثين على المستوى المحلي والعالمي اللي عندهم معناتها ما يقولوا وما ينفعوا اكثر منه احنا نسردوا ونقولوا هاو موجود هذا وهذا. يعني سؤالك مهم برشا سناء، على خاطر الصحه الواحده ما عادش يعني لافير دو ميدسان لوان دو لا. الطبيب كيبدا معناتها يعمل في التشخيص نتاع الامراض، ممكن تفوتوا برشا حاجات اللي تكون في علاقه بالمحيط اللي تعاش فيه الباسيون.
0: وممكن زاد بروفيسور سامحني كان قطعتك، ممكن وقتها وقت اللي نوصلوا للكونسلتاسيون تقولش علينا
1: اوني دون اون فاس تري افونسي
0: اوني دون قدمنا برشا
1: voilà. هذا هو هذاك علاش احنا في البحوث اللي نقوموا فيها على مستوى المخابر ولا على مستوى اكثر من مخابر تكون افيك اون نوسيون دو بريديكسيون. يعني حاولوا اون سو بروجيت دون لو فيتور بار رابور ا كلكو شوز كي اكزيست مينتنون. لا نوسيون تاع الصحه الواحده ولا الوان هيلث يعني مفهومه، انا حسب ما قاعد نشوف وقاعد ما نشوف في تونس فما فهم غلط للمصطلح. الصحة الواحدة يلزمها تكون شاملة للمحيط اللي احنا عايشين فيه، للحيوان اللي عايش في المحيط، وللإنسان اللي هو البوكل لابوكل افيك اون تري بارتيت لاتر هومان l'environnement et l'animal.
0: خاطر نحكيو على وسط بيئي متوازن وسلسلة غذائية متكاملة.
1: هذا هو
0: بالضبط.
1: هذا هو.
0: والصحة الواحدة هي فوالا نرجعوا للغاسين كما نقولوا للجذور، شكليت كيف انا محيط عشت.
1: وهذا علاش انا سنة والله معناتها سي ان بيغ هازار قاعدين توا في مداولات متطورة برشا حول مشروع بحث افاق اوروبا حول كومون موديليزي سا، يعني كاش نعملوا له ان موديليزاسيون ما بين الافكار انه التغيرات المناخيه يعني الحراره المرتفعه جابت لنا حشرات جديده، جابت لنا وضع فلاح جديد اللي يستلزم استعمال اكثر مبيدات حشريه مالوريزمون، اي دونك المبيدات هذيك مش نلقاها في الاليمونتاسيون او نيفو دو دو دو نو فروي ليغوم، وهذا ماشي يكثر الاستعمال نتاع المبيدات اللي احنا كوم دي ريزيدو دو بيستيسيد مش تكون عندنا اكثر يعني سكون ابل ليكسبوزوم المجموعه نتاع الملوثات البيئيه اللي انسان يكون يعني شفت العلاقه ما بين التغيرات المناخيه.
0: هذا هو الواقع
1: وهذا هو الواقع
0: ولا.
1: يعني التغيرات المناخيه يعني فما ان بيزوا باش نشربوا اكثر ماء. احنا في تونس نشربوا الماء اون بوتي. احنا كنا من المخابر الاولى على المستوى العالمي اللي نشرت معناتها ابحاث تقول كونه في دون اون بوتي دو فما ان نومبر دو بارتيكول دو بلاستيك. دونك اذا كان انا مش
0: نكون استعمال البلاستيك
1: او كيف استعمال البلاستيك على خاطر اذا كان انا في عوض مش نشرب لتر من الماء مش نشرب 3 او 4 لتر راني جو في اتر اكسبوزي ا بوكو بلوس دو بارتيكول دو بلاستيك. اي لا سي ان ليان ديريكت انت شانجمون كليماتيك اي سانتي هيومين. هذه الصحة الواحدة.
0: هذه هي الصحة الواحدة. دونك باش يكون موضوع محور ندوة دولية إن شاء الله باش تصير في سوسة نهار 28 أكتوبر
1: إن شاء الله. يعني هذايا أنا نشوفه معناتها فخر تونس أول حاجة، فخر جماعة سوسة وجماعة المنستير اللي ننتمي لهم ونعتز بانتماء إليهم. الندوة يعني العلمية هذه سي سا سانكيام إيديسيون. أول ما صارت في مدينة كاتانيا في إيطاليا، بعد في برشلونة، بعد كانت في أثينا، والسنة المنقضية صارت في روما. وكان معناتها افتتاحها متزامن مع كلمة ألقاها معناتها البابا على موضوع الصحة الواحدة اللي هو زاد عنده جذور كبيرة برشا. واقترحوا علي اون طونك يعني بصفتي تونسي وبصفتي يعني نخدم في تونس انه ننظموا الملتقى العلمي هذا في تونس. وافقت على خاطر عنده برشا اشعاع على بلادنا، ومش يكون معنا ما يقارب 200 مشارك من العالم اجمع. مي لي برينسيبو بارتنير دو سيت كونفيرونس هي لونيفرسيتي سان دييغو في امريكا، لونيفرسيتي دو كاتاني في ايطاليا، لونيفرسيتي دو ميلان البيكوكا في ايطاليا، جامعه سوسه وجامعه المنستير من تونس. ومش يكونوا معنا يعني ضيوف من مستوى علمي راقي راقي راقي جدا، واللي انا بحكم علاقاتي معاهم الحق نتاع ربي انهم بايزيتي باش يجوا لتونس وباش يعرفوا تونس وباش يلقوا محاضرات في تونس ان شاء الله.
0: في موضوع علمي دقيق جدا في علاقه بالجذور والمستقبل، في علاقه بالمحيط، الازمات الايكولوجيه، في علاقه بصحه الانسان. نتصور معناها اي واحد يسمع فينا ينجم يكون مهتم بالموضوع هذا، ويلزم يكون مهتم
1: يلزم يكون مهتم.
0: فما بالك لي شيرشور معناها اللي في المجال هذا.
1: يلزم يكون مهتم. وانا بحكم معناتها العمل نتاعي كباحث وك يعني استاذ تعليم عالي on touche un peu à tout avec une dimension ديما تكون شاملة، يعني انه الانسان يخدم في موضوع محدود وفي حال معناتها avec un cloisonnement. انا من العباد اللي ندافع اكثر على الانفتاح على العلوم على بعضها، يعني cloisonner la science سي حسب رايه ولا مش استعمل كلمه ممكن تجرحها، ما سي ستوبيد. il faut avoir une vision globale شاملة، على خاطر أنا كي نحكي على التغيرات المناخية نحكي زادة على الامباكت ايكونوميك، نحكي زادة على الكو دو لا بوليسيون، نحكي على الكو إنه إنسان يكون معرض للتغيرات المناخية والأمراض أكثر، يعني الكو دارير سا. يعني إحنا حاشتنا ونا بزوان دي ميدسان، ونا بزوان دي ايكونوميست، دي معناتها كل مجالات البحث
0: اندستريال،
1: على خاطر هما اللي في الاخر ايزون فورنير لو برودوي، ايفون فورنير لو برودوي فينال. والبحث العلمي انا من العباد اللي يعني ايماني راسخ وما يتزعزعش انه الدوله الا بزوان دو لا ريشيرش سيانتيفيك كوم موتور دو بروموسيون. راهو البحث العلمي هو الأداة الوحيدة اللي نجم نكونوا فيها منافسين ومنافسين جديين على المستوى العالمي.
0: إن شاء الله إن شاء الله هذه يكون مضمون أكيد بفضل الخبرة متاع الأساتذة في تونس والكفاءة التونسية بحول الله. لكن زادا يلزمنا نعطيه هكا كود بوس كما نقوله، وتشجيع للطلبة للباحثين للناس اللي تفركز في فرص جديدة، إنه ما شاء الله المشاريع ما زالت متواصلة وفما دي زوبورتونيتي يعني حتى بتمويلات كما نقوله ضخمة جدا موجودة في تونس.
1: هذا صحيح. وأنا زاد نحاول ديما باش تكون عندي اون كونتريبيسيون دون لو دريناج دو سي فون كومبيتيتيف، خاطر نسميوهم دي فون كومبيتيتيف. فهم برشا تنافسيه على مستوى العالم، على خاطر الغادي تتنافس مع باحثين من مستوى كبير برشا. ويعني مشاريع البحث هذوما اللي عندهم اون ديمونسيون ميديترانيان ولا اوروبيان يجيبوا لتونس برشا تمويلات اجنبيه اللي تخلينا يكون عندنا معناتها باع وذراع باش نكونوا عندنا زاده دي ريكروتمون دي دكتور اون شوماج. وانا معايا في المخبر عندي سكون ابل احنا دي بوست دوك، ويعني فرص للباحثين الشبان لتحسين يعني لور سي في باش نهار اللي يكون عنده انتداب في الوظيفه العموميه يكون حاضر ويكون اوبيراسيونيل. ما بين المشاريع هذيا يعني انا في المخبر البحث عندنا 5 مشاريع بحث افيك اون ديمونسيون انترناسيونال فيها تمويلات ضخمه من برا، ولكن زادة مطبقة على الواقع التونسي كسوسوا بارابور على الصحة الواحدة وإلا زادة للمحيط البحري والمحيط زادة الفلاحي.
0: واحنا عاده بيان سور الفلاحه والبحر يلزمنا هذوك ما بالذات نستحفظوا عليهم.
1: تو نحكيو احنا على فروم ذا سي تو ذا لاند، وهذايا حاجه مفروغ منها. يعني التغيرات المناخيه وكل ما تقوم به على والتلوث البيئي اللي هما دو كومبوزونت فوندامونتال، تاثيرهم على البوسيدونيا في البحر الابيض المتوسط. واحنا في الساحل عندنا دي زغبي دو بوسيدوني ما شاء الله كيف كيف، في جابس موجوده برشا، مي قاعدين نسعى وباش نحاولوا يعني pour caractériser l'état de santé de ces herbiers de Posidonie وكاش نحميوهم من الانجرافات ونحميوهم معناتها من الزوال. يعني ça demande une connaissance très approfondie mais زاد تمويلات ضخمه باش نجموا نقوم بالمشاريع هذو.
0: دونك ان شاء الله التمويلات موجوده ومضمونه، الفايده في العزيمه والفايده في الماده الشخمه.
1: وانا انا جنفي تو لي شيرشور تونيزيان اي بارتيسيبي يا تنتي لو شانس، على خاطر يعني كل تجرد وكل معناتها التمويلات اللي تجينا من الدولة التونسية، تمويلات يعني فما مجهود كبير تقوم به الدولة عن طريق وزارة التعليم العالي، لكن تبقى ديما
0: يلزم أكثر دعم
1: والدعم هذا من القوة كان من لي بروجي كومبيتيتيف.
0: مشكور جدا البروفيسور محمد، يعطيك الصحة. دونك محور المداخلة كان من الأزمات البيئية إلى الإيكولوجيا المتكاملة، نهج الصحة الواحدة لمواجهة تغير المناخ وتلوث وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، اللي باش يكون محور ندوة دولية إن شاء الله تنطلق في 28 أكتوبر وتتواصل حتى 30 أكتوبر في سوسة. أكيد على الصفحة الرسمية نتاعكم ينجموا يلقاو أكثر تفاصيل في علاقة بالتسجيل، في علاقة بالأساتذة واللي بروفيسور اللي باش يكونوا موجودين وباش يقدموا المحاضرات نتاعهم. دونك ان شاء الله متابعه طيبه للناس الكل. مشكور جدا بروفيسور محمد البني، استاذ تعليم عالي بجامعتي سوسه والمستير ومنسق مشاريع بحث دوليه على السكيل المزينه هذه. ان شاء الله في فرصه قادمه نزيدوا ونتوسعوا اكثر في المواضيع هذه اللي عندها علاقه بالصحه الدائمه وبالمحيط وبالاستقرار والتوازن البيئي لجيل توا احنا اللي عايشين توا والاجيال القادمه. كان حين ربي بخير. مشوارنا يتواصل في كابوتشينو توت سويت الموسيقى، وبعد شوية خليكم معنا مستمعينا باش نهزكم لقراءة، ولا قراءة علمية من عند أهل الاختصاص في علاقة بالهجوم السيبراني الأخير. أي أكيد بروفيسور راك عندك علم بيه، وتشوف كيفاش الليزاتاك هذوما تبدلوا وتبدلت التوجه نتاعهم. هجوم سيبراني على أنظمة تبريد
1: في فرنسا،
0: في فرنسا يحل باب التأويل لحاجات أخرى كبيرة وكبيرة برشا. شنية ضيفنا بعد شوية هو اللي باش يجاوب. مرحبا بكم معنا.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: لحديش واثنين وثلاثين دقيقة في كابوتشينو، رجعنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا. بيان سور الموعد يتواصل حتى الماضي ساعة بالمتابعات والأخبار. والوقيت هذايا باش نهزوكم لفرنسا اللي كانت مؤخرا تحت وقع الصدمة، وقت اللي الماكلة والأمن الغذائي في فرنسا والرهينة ليدين الهاكرز، وتصوروا انتوما الهجوم السيبراني اللي صار مؤخرا في فرنسا خليها تعيش كابوس سيبراني حقيقي مستمعينا. لا فيه سلاح، لا فيه بيبان مكسرة، لا فيه مشاكل كما نقولوا أمنية، لا فيه احتجاجات، بالعكس بدأ في هدوء تام بأوامر برمجية خفية عبر الانترنت باش تخترق أنظمة التبريد في أكثر من 350 متجر فرنسي. والمهاجمين تلعبوا بالأنظمة هذوما وعليوا كما نقولوا للمكسيموم درجات حرارة الثلاجات لين وصلت 50 درجة مئوية عن بعد. ماذا بعد ذلك؟ الخبير في الأمن السيبراني توت سويت هو اللي بيجي يجاوبنا من خلال كلام في الديجيتال.
2: كلام في الديجيتال.
3: كلام في الديجيتال.
1: بسام اللموشي الخبير الدولي في الأمن السيبراني، صباح النور، مرحبا بك على جوهرة فام يا بسام.
4: صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي جوهرة فام الكل.
1: أكيد تبعت المقدمة متاعي، دونك فرنسا كانت تحت وقع الصدمة على خاطر المؤسسات الكبرى هذية والمتاجر الكبرى تحط برشا فلوس على كاميرات سورفيونس، تحط برشا فلوس على حراس الأمن، بعديك الدمار الشامل تفاجئوا اللي هو جاي من أجهزة التبريد بيدها اللي هي متصلة بالأنترنت واللي كانت فيها ثغرة أمنية. لو كنت تفسرنا شنو اللي صار بالضبط بالنسبة للهجوم السيبراني هذية على أنظمة التبريد يا بسام؟
4: هو بالضبط صار هجوم سيبراني غير عادي على مئات المتاجر الكبرى في فرنسا، منها انترمارشي، كارفور وغيره. الاختيار في العملية أن المهاجمين ما استهدفوش قواعد بيانات الزبناء كما مستنسين نعرفوا، اللي هم يجيوا يتكيوا للابليكاسيون اللي موجودين على هذا السيستم، بل استهدفوا أنظمة التحكم الصناعية في التبريد اللي يسموها Operational Technology، وتحكموا عن بعد في الثلاجات والمجمدات لإتلاف المواد الغذائية. وفق المنشور الأخراني هما كيفاش عملوا بالضبط، تمكن المهاجمون من الوصول إلى وحدات التحكم في التبريد وغيروا إعدادات التشغيل عن بعد، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة كما قلت أنت وصلت حتى 50 درجة، في بعض الحالات سجلت درجات ما حتى أعلى. وبالتالي هما استغلوا الثغرة في نسموهم ديزاكتيف متاع الشركة، اللي مناش منتظرين كونهم ديما يصيروا عليهم ديزاتاك. بالتالي لهنا ما عملوش عليهم السيكوريتي الشركات هذوما كما قلت انت، يعملوا انفستيسمون كبير في الكاميرا في حوايج اخرى، وناسين اللي الضربه تنجم تجي من شيره اخرى من اي حاجه كونكتي موجوده عندنا. واحنا كنا قبل حكينا سنه كانت تذكر، كنا راو اي حاجه عندنا كونكتي راهي تنجم تكون مدخل باش لي بيرات يستغلوه ضدنا نحن.
1: الحقيقة النجم لحنا نحكيه بسام على هجمات سيبرانية حديثة، معناها ما عادش كلاسيكية كما نقولوا مربوطة بالزيكرون، مربوطة بقواعد البيانات، وليت يعني تنجم تهدد مباشرة حتى القوت اليومي والعالم الواقعي بصفة مباشرة. لكن السؤال اللي يتطرح توا بسام، إذا الهاكرز هذوما نجموا يشعلوا ثلاجة في متجر عن بعد معناها ويتسبوا في خسائر بالملايين متاع الروات بالنسبة لأصحاب المتاجر هذوما، الخوف وكل الخوف لو كان في قدم الأيام ينجم يكون الهدف هو نظام تبريد في مستشفى مثال متصل بالأنترنت وفيه دوايات تنجم تنقذ الحياة، ولا فيه وضعيات طبية دقيقة، ولا مخابر بحث. دونك هذا وارد بسام.
4: هذا وارد جدا، هذاك علاش احنا ديما نركزوا على التدقيق اللي هو في الامن السيبراني اللي هو مهم برشا، ويخرج لك الثغرات الموجودين كل باش نجم تصلحهم. واكثر من هكاك سنه كنت نذكر الاكزامبل اللي قلناه قبل، قلنا اللي لي زاتاك هذا ما كان يسيرون لا قدر الله على معمل نتاع دويات، على معمل نتاع تغذيه،
1: فهمتني؟ يا بسام الخوف، بسام خاطر الحقيقة نتبعوا الناس الكل في الأكتواليتي، الخوف لو كان يوليو ينجموا وفما ثغرات يمكن اختراقها في دي سنترال نوكليير مثال.
4: هي صارت هذه قبل في ستوكس نت أتاك أسيام الوير ستوكس نت تصنع في أمريكا. الهدف نتاعو هما لي رياكتور نوكليير اللي موجودين في موجودين في الدقيقين برشا بشربوا لي رياكتور نوكليير، والحمد لله وقت اللي فاقوا بهم ديريكتو ما حبسوهم.
1: دونك يلزم يقظه كبيره برشا الحقيقه في علاقه بالامن السيبراني اللي ما عادش كيما نقولوا كونفورت تكنيك، ما عادش رفاهيه تقنيه توا اليوم السايبر سيكيورتي، معناها باش يولي هو خط الدفاع الاول للدول على الحياه اليوميه للمواطنين. نتصور
4: بالضبط هذاك علاش السنه ثم برشا دول عندهم فرع كامل جيوش سبرانية اللي هي جيوش هذية الأهمية نتاعهم كونهم يدافعوا على الدولة ويحاولوا يحموها لماكسيموم، وتلقى جيوش راهو بمئات الآلاف في السبراني برك فهمتني، يحموا الدولة هذيك ويعملوا ديزاتاك على دول أخرين، وهذا ما شفناهم، وهذا ما اللي مثلوا خطر كبير على الدول، خاصة الدول اللي ما حمتش روحها وما حاولتش تعمل لي كونترول دو سيكوريتي اللازمي.
1: ونتصور الصدمة هذه اللي صارت في فرنسا باش تخلي الدول الكل يعني الكبرى اللي تنفستي في الأمن السيبراني باش تتحرك، باش تقول لك هاو صار المثال قدام عينينا لي هاكرز ينجموا يخترقوا أي أنظمة بيانات في أي حاجة أنت ممكن ما تتوقعهاش. يعني احنا في الأول التفكير الكلاسيكي كي بدينا نحكيه على الأمن السيبراني قعدنا مقتصرين على الشركات الكبرى، على البنوك، على الفلوس، حاجات كيما هكا معناها، وهي اللي الأمن السيبراني نجم يخترق، معناها كي تبدا فما ثغرة نجم توصل الحاجات ممكن ما يتوقعهاش العقل.
4: بالضبط هو لهنا الحاجه اللي لازمنا نذكروا بها، راهي اي حاجه كونكتي راهي تدخل في الامن السيبراني، عندك اي حاجه تلفزه تليفون مونجل المعامل اللي عندهم لي زوتومات بروغرامابل كيكونوا كونكتي وغيره، كل شيء الكراهب زادة توا ثم كراهب اللي تنجموا تتحكموا بهم ا ديستونس، اذا كان لابليكاسيون اللي تتحكم بها ا ديستونس في الكهرباء نتاعك يقع القرصنه نتاعك باش يولي يتحكم لك في كهربتك، يزيدك في الفيتاس، يبدد لك في كل شيء.
1: دونك قد ما نفرحوا بالعيشه الكونكتي قد ما يلزم نردوا بالنا بيان سور من الهجومات هذيا. مشكور جدا بسيم اللاموشي، يعطيك الصحه.
4: مرحبا.
1: على كل التفاصيل هذيا اللي قدمتها لنا من خلال مداخلتك، حاولنا نبسطوا شنو اللي صار في فرنسا مؤخرا وكيفاش تحول القوت اليومي والطعام الى رهينه في دين الهاكرز، وهذيا يفتح السيناريوهات على برشا امثله وارده تنجم تصير. هذاك علاش يلزمنا نفيقوا لموضوع الامن السيبراني، يلزم المؤسسه تحمي نفسها، يلزم الدول تحمي نفسها زيادة من الهاكرز هذوما اللي نجموا يقوموا بأي هجوم في أي ثغرة يلقاو منين يدخلوا منها. كانت هذه كلام في الديجيتال اليوم في كابوتشينو. بعد شوية ما حنش نبعدوا برشا على مجال العلوم الحقيقة، وما زلنا باش نحكي على الأحداث المنتظرة في الأيام القليلة القادمة، أما المرة هذه مع صوت الشباب.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: وسهلا مرحبا بكم مستمعينا، انتم تسمعوا في كابوتشينو على جوهر اف ام، وحديثنا الوقيت هذا باش يكون على العلوم ونشاط الجمعيات تحديدا. دونك ضيوفنا حاضرين عن الجمعيه التونسيه لمستقبل العلوم والتكنولوجيا اتاست، اللي نلقاوهم ياخذوا انيسياتيف مزيانه برشا انهم باش ينظموا اكاديميه لنوادي الطلبه الناشطين في مجال العلوم. كل التفاصيل مع ضيفاتي اللي هما تسنيم جراي. اهلا وسهلا تسنيم.
2: أسلمة.
1: مرحبا بك، نتعرف عليك يا تسنيم.
2: أسلمة. اني تسنيم جراي، موبغ اكتيف في الاتاست، عندي 5 و ايفنت مانجر نتاع تست ستودنت سكشن.
1: مرحبا بك لالا، ومعك نور الهدى الجنزري. زاد مرحبا نور الهدى. عسيمه
3: نور الهدى جنزري، شو ان مومبر اكتيف في تست اكثر من 10 سنين
1: ما شاء الله.
3: وسني جو سوي لا كورديناتريس دو تست ستودنت سكشن.
1: بي اتست ستودنت سكشن اللي عندكم اكاديميه خاصه بهم تقريبا، وباش تلموا فيها الشباب الكل اللي ناشطين في عديد النوادي. لو كنت تعطينا فكره نور الهدى، شنو هو الكونسيبت هذايا اللي جات به لا تست؟
3: اون فيت ATES est معروف بصون انكادرمون les jeunes ou les صغيرات، مش جوست théoriquement mais aide في leur compétences وكل شيء. دونك ATES student section هي c'est une initiative اللي تقرب le monde de ATES ou les activités de ATES les étudiants اللي موجودين في les facultés. دونك سني عندنا

0: العام دون لو بوت دو فورمي لي مومبر بيورو تاع لي كلوب هو مش جست اسامبلي البورد ممبرز هو نعطيهم لي زوتي نيسيسير باش يعديو موندا بيه دونك بوندون سي دو جور هما باش يكتشفوا بعضهم يتعرفوا على بعضهم ويشاريو ليكسبيريونس نتاعهم مع بعضهم
1: ويعرفوا زيد شنو هي المهام اللي عندهم بيان سور توا كي تكون انت بريزيدون دو كلوب ولا تكون ما نعرفش انا ريسبونسابل ماركتينغ ولا ريسبونسابل ار اش ولا تريزوري في كلوب راه عندك مهمه وعندك مسؤوليه كبيره برشا وسورتو اللي انت باش تدخل في منافسه مع نوادي اخرى دونك لازمهم يقدوا روحهم معناها
0: وي بيان سور ليفنت نتاعنا مش كان دي فورماسيون فما جو فما اكتيفيتي وفما تيم بيلدينغ
1: بي هذا ان شاء الله باش يكون على امتداد نهارين 17 و 18 اكتوبر ان شاء الله واكيد على لي ريزو سوسيو ينجموا يلقاو لي ديتاي الكل نورتوني يعطيكم الصحه على الحضور دونك تفضل
2: نحبوا نحكيوا شويه اكثر على الكومبيتيسيون بيتيك هي اكبر كومبيتيسيون تنظمها لا ستودنت سيكشن هي كومبيتيسيون تجمع بين البزنس والتكنولوجيا كل عام لي كلوب اتست يتنافسوا فيها باش يعملوا دي بروجي حسب تيم معين اللي نعملوا في نعملوا لانونس نتاعو كل عام سنه كيف كيف لانونس باش تصير في الاكاديمي سو ويكاند عملناو الكان ترانسبورتيشن سنه باش تكون ثيم جديد
1: اكيد نتصور هكا عنده علاقه بالانفيرونمون بالبوليوشن
0: ستيتيون اذا
1: توقعاتي معناها خاطر الترند ماشي هكا الحقيقه
2: احنا ديما نحاولوا انه نختاروا دي تيم غليه بلي بروبليم اللي نواجهوهم كل يوم دونك هي لوبجيكتيف نتاع الكومبيتيسيون هذه اللي نعطيو فرصه للي ستوديون باش يشاريو لي زيدي نتاعهم باش يكونوا كرياتيف باش يتعلموا كيفاش يبريزونتيو من غير ما يخافوا خاطر تخرجهم اون بلوس من الكادر نتاع الفاكولتي نتاع القرايه دونك نخدموا برشا على الكومبيتيسيون هذه وكيف كيف باش نحكي لكم تسنيم على انونس جديده
0: اللي تسني في البيتيك باش يكون فما كواليفيكيشن دي كومبيتيسيون انترناسيونال بوندون لاي فيست وفي اطار البيتيك دونك كيما قالت نور لي بارتيسيبون باش يكون عندهم الفرصه انهم يوريو لي كومبيتونس نتاعهم ويبريزونتيو افكارهم والبروجيت نتاعهم
1: وعلاش ليه كيف يقرب الموعد ان شاء الله نتاع الكومبيتيسيون هذيا تعاودوا ترجعوا بحضنا ونحكيوا فيها باكثر تفاصيل ونشجعوا العباد بيان سور والطلبه والشباب انهم يكونوا موجودين معاكم شكرا لكم على الحضور يعطيكم الصحة نورتونا اليوم في كابوتشينو تسنيم جراي ونور الهدي الجنزري عضوات بالجمعية التونسية لمستقبل علوم التكنولوجيا أتاس تتابعوهم على ريزو سوسيو مستمعينا أكيد باش تلقاو أكثر تفاصيل على ليزيفانت اللي عندهم في الأيام القليلة القادمة احنا شو اللي عندنا بعد شوية بعد 5 دقائق بالضبط يكون الموعد مع قسم الأخبار في تحرير وتقديم النشرة الرئيسية الثانية للأخبار على موجتنا ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: من وقتاش ما عملت جارية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانت من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت، ولا الوقت ما فماش، ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة، ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا: هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. جولة أفهم، جولة ما يكون كنهكا.

0: والموسيقى. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. في ذكرى عيد الجلال، المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد أن حماية الدولة ومؤسساتها وصون أمنها واستقرارها مسؤولية وطنية. وبعد ضربات روسية جديدة، زيلينسكي يتوعد بضرب مصاف النفط في روسيا مجددا. في تفاصيل أخبارنا، وبحضور وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي ووالي بنزرت والمكلفة بتسيير بلدية بنزرت وعدد من القيادات العسكرية ومجموعة من المقاومين الذين شاركوا في معركة الجلاء، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا اليوم الخميس 15 من أكتوبر بمدينة بنزرت على موكب أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وذلك بوضع كليل من الزهور أمام النصب التذكاري بروضة الشهداء ببنزرت وتلاوة فاتحة الكتاب ترحم من على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل السيادة الوطنية. أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم أن حماية الدولة ومؤسساتها وصون أمنها واستقرارها مسؤولية وطنية جامعة تستوجب اليقظة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بمصالح الوطن العليا أو النيل من تمسكه. أشار المجلس في بيان بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء إلى أن هذه المحطة المفصلية التي تستحضرها تونس اليوم بكل فخر واعتزاز هي إحدى أبرز المحطات في تاريخ بلادنا الحديث، توجت فيها مسيرة التحرر باستكمال جلاء الاستعمار عن أرض الوطن وانتصار إرادة شعب تمسك بحقه في الحرية والاستقلال والكرم. آخر، وفي تصريح لجوهر فام اليوم على هامش يوم إعلامي حول المرأة في الوسط الريفي في قلب السياسات العمومية، أكد جاد بوبكر وهو ممثل منظمة العمل الدولية بتونس أن غياب التشبيك بين الوزارات والمنظمات فيما يتعلق بالمرأة في الوسط الريفي بالإضافة إلى التعامل مع المرأة من منظور اقتصادي هدفه تغطية احتياجات الأسرة لم تصل إلى مرحلة تحقيق ذاتها واستقلاليتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: الحلمة اللي نحبوا نصعوا لها أو نصعوا لها في بلادنا أحنا، سيكو كي نحكيوا على المرأة في الوسط الريفي راني نحكيوا على المرأة كعيمة أسرة، نحكيوا على دستور نتاع بلادنا نتاع 22 راهو الخلية الأولى نتاع المجتمع نتاعنا هي الأسرة، وركيزة الأسرة في بلادنا وفي مخيالنا وفي ثقافتنا راهي المرأة. دونك المرأة في الوسط الريفي نحكيوا عليها، راني نحكيوا عليها كفعل اقتصادي، مالوروزمون ما وصلش إلى مرحلة الفعل الاقتصادي لتحقيق استقلاليته هي الذاتية. الحل رقم هي التشبيك، بمعنى عندنا استراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الوسط الريفي راهو بدا انها تكون فيها متابعة دورية مع كافة الوزارات المنخرطة في الاستراتيجية، راهي مش شأن وزارة قطاعية وحدها، راهي شأن الوزارات الكل، دونك لابد يكون فما عمل افقي هذية في الباب العام. اثنين، وصول المعلومة للمرأة في الوسط الريفي راهي ليه معناتها تقوم في الصباح الخمسة تروح مهدود العشية، وصولها للمعلومة اللي هي فيها برامج تكوينية وفي وسطها برامج تمويل وفما آليات مرافقة راهي مش موجود، يعني لابد العمل ان هي المعلومة هذه توصل اسهل واسرع للمرأة. والعنصر الاخير اللي باش يخدم على التدريب والتمويل وجبال الماكينات وباش يعاونها على هذا، ما ينسيش الجانب الثاني اللي راهي وحدها ليه، راك لابد تكون عندك في التدخلات وفي تدريبك في تمكين شوية الرجل اللي بجنبها اللي هو باش يكون دافع وضامن نجاحها هي ويكون اكثر نقولوا جواب إيجابي في النجاحات يمكن تحققها المرأة في تمكينها.
1: من جهتها تحدثت بهية العميري وهي رئيس مصلحة برنامج الأمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عن أبرز آليات انتفاع النساء الريفيات ببرنامج الأمان الاجتماعي.
3: بالنسبة للتمكين الاقتصادي يستهدف الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة اللي منتفعين برنامج أمان الاجتماعي، يعني من الشروط الأساسية للانتفاع بالبرنامج أنه يكون الأسرة أو فرد من أفراد الأسرة مسجل في البرنامج الأمان الاجتماعي وبطبيعة منتفع بالخدمات اللي هو يسدي تحويلات مالية شهرية، منافع خدمية أخرى صحية كالعلاج بتعريفة المخفضة وعلاج المجاني، دعم ظرفي مادي بنسبة العودة المدرسية والمساعدة ذات ظرفية وعينية في علاقة ببرنامج التمكين الاقتصادي. هو صوتي هو يستهدف النساء اللي في الوسط الريفي، لكن برنامج التمكين الاقتصادي يستهدف الأسر. مي الأولوية للنساء في الوسط الريفي والوسط الحضري هو عبارة عن تقديم دعم مادي. رئيس الأسرة أو فرد من أفراد الأسرة اللي يكون عنده شهادة تعليمية تعليم عالي أو شهادة تكوينية وقادرة عن العمل، يكون عبارة على تقديم مطلب الانتفاع بالمشروع عن طريق الوحدة المحلية اللي هي موزعة على كامل تراب الجمهورية، 274 وحدة محلية باعتماد وحدة محلية بكل معتمدية بطبيعة تحت إشراف الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالولايات. يتم تكوين ملف ويتدرس الملف هذاك بالإدارة الجهوية. طبعا بعد الموافقة على المشروع يتم تقديم الدعم المادي هذاك اللي هو السقف متاعه 50,000 دينار ومع إمكانية 10% من قيمة المشروع لفترة المرافقة.
1: موضوع آخر، استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية لعرض مشروع منصة منقذ التي تربط خدمات الإسعاف الطبي الاستعجالي بمتطوعين مدربين على الإسعاف الأولي لتمكين أقرب شخص من التدخل فور توقف القلب، خاصة باستعمال أجهزة إزالة الرجفان القلبي إلى حين وصول الفريق الطبي. وزير الصحة أكد دعمه لهذه المبادرة وحرصه على تطوير التنسيق بين فرق الإسعاف والمتطوعين في هذا المجال. دوليا، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لواء الركن التركي المالكي اليوم اعتراض وتدمير صاروخ مجنح كروز في منطقة المدينة المنورة، في حين نفى المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع تنفيذ أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية هذا اليوم. أدى تسرب مواد نفطية على الطريق السريع حمص طرطوس الدولي في سوريا اليوم إلى قطع الطريق بين المحافظتين وتغيير مسار حركة المرور. المصالح المختصة أفادت بأن ثقبا في أحد أنابيب النفط تسبب في تسرب المواد النفطية على الأوتوستراد الدولي، ما استدعى قطع الطريق مؤقتا وتحويل حركة السير إلى مسارات بديلة. ختاما، قتل 5 أشخاص وأصيب 18 آخرون على الأقل في هجمات روسية طالت مناطق أوكرانية عدة، في حين أعلنت موسكو إسقاط 166 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة بينها منطقة موسكو وشبه جزيرة القرم، في وقت توعد فيه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. عجيل إنرجي قدملكم أنفوسبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
5: نص النهار وعشرة دقائق، أهلا وسهلا بكم في أنفو سبور. بدايتنا بشكون بالكؤوس الإفريقية والنوادي التونسية اللي تمثلنا في الكؤوس الإفريقية، دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف. ولكن البداية بدوري أبطال إفريقيا، النادي الإفريقي وصل إلى أثيوبيا وعدى ليلة في أثيوبيا، واليوم يوصل الى لو بومباتشي وين باش يلعب نهار السبت انطلاقا ماضي ساعتين مباراه قويه ضد تي بي مازامبي في نفس المسابقه. الترجي سافر غدو على متن طائره خاصه الى طرابلس العاصمه الليبيه وين باش يواجه نادي السويحلي الليبي يوم الاحد بدايه من 6 نتاع العشيه. الترجي سافر نهار السبت يعني نهار السبت يسافر قبل 24 ساعه ويلعب مباراته يوم الاحد. في كاس الكاف ترجي جرجيس باش يواجه فريق ريال باماكو المالي يوم السبت ماضي 3:30 بملعب الطيب المهيري بصفاقس اللي اصبح مؤهل للمقابله الافريقيه، بينما النادي الصفاقسي وصل اليوم الصباح بكري بعد تاخير بخمسه ساعات الى ابيجان العاصمه الايفواريه وين باش يواجه تبع امادو ديالو الايفواري نهار السبت انطلاقا من الخمسه. تاخير الرحله نتاع النادي الصفاقسي كان بسبب طبعا تاخر الرحله والطائره. إلى سامي الترابلسي ونادي الشرطة العراقي أعلن نهاية التجربة مع المدرب السابق المنتخب سامي الترابلسي. التجربة كانت قصيرة، نادي الشرطة العراقي موجود في المركز السادس في البطولة العراقية، في آخر ماتش خارج القواعد قدام بنغال الهندي ربحها 3-2 لحساب الجولة الثانية من مسابقة كأس رابطة آسيا، ولكن مع ذلك تم الانفصال بين سامي الترابلسي ونادي الشرطة العراقي. نحكي على الرابطة الأولى وين باش تلعب الجولة السادسة على ثلاثة دفعات. الدفعة الأولى مقابلة وحيدة نهار السبت في ملعب بوعلي الحوار في حمام سوسة ماضي ساعتين ونص أمام حمام سوسة اتحاد بن قردان. نهار الأحد ثم أربع ماتشات، مستقبل مرسى، النجم المتلوي، نادي حمام لونف، شبيبة العمران، الأولمبي البيجي، النجم الساحلي، واتحاد المناسيري تقدم ساقية الدير. بينما يوم الخميس 29 أكتوبر ثلاثة مقابلات، النادي الأفريقي النادي البنزرتي، الملعب التونسي ترجي جرجيس، وقمة الجولة هذه في صفاقس بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. نذكر كل المقابلات تنطلق ماضي ساعتين ونص. دونك هذا برنامج الجولة السادسة للرابطة الأولى. نعملوا جولة أوروبية. البارح كانت برشا بونتويت وبرشا تسابق وتلاحق وبرشا يعني تشويق في أكثر من مقابلة. مباراة القمة اللي دارت في ملعب الإمارات في مدينة مانشستر، مانشستر سيتي ينقاد إلى هزيمة 4-2 قدام باريس سان جيرمان، خمسة كرة على العارضة زاد للمان سيتي، ولكن باريس سان جيرمان سيطر على المباراة بالطول والعرض. مباراة أخرى عرفت عودة ريال مدريد من بعيد بعد ما كان خاسر قدام روما 3-1، يفتك الانتصار بثلاثة ركنيات 4-3، يتمكن يعني ثلاثة ركنيات كانوا كافيين باش يبدلوا النتيجة في ظرف 10 دقائق، 4-3 للريال قدام جمعية روما. لكن السؤال مطروح زعما في مع فريق آخر ينجم يكون خاسر 3-1 ويرجع الريال، تو نشوفوا في المقابلة الجاية. فينورد يربح كومو 3-2، ليفربول بنتيجة عريضة يتفوق على لاسك النمساوي 6-3، فوز أستون فيلا بنتيجة عريضة على فينرباخشي التركي 6-0، دورتموند يعود بانتصار خارج القواعد من النرويج قدام بادو غليمت 1-0، ريال بيتيس يتفوق على بورتو اف سي البرتغالي 3-2، شختار دونيسك بدون علي غرام اللي كان خارج القائمة يتفوق على ايك اثينا اليوناني 3-1، وشتوتغارت يعود بانتصار من سلوفان من سلوفاكيا قدام سلوفان 3-0. هذا شو عندنا في الانفو سبور. طبعا موعدكم الرياضي الجاي باش يكون في جوهرة سبور ماضي ساعتين. الى اللقاء.
0: عجين انرجي قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
6: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
0: كابوتشينو كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: يا مرحبا من جديد بكل مستمعينا. التوقيت هذايا في كابوتشينو مازلنا مع المتابعات والأخبار ونحكي لكم عن ليفينمون اللي باش يصير قريبا في القيروان نهار 18 أكتوبر في القيروان تحديدا انطلاقا من باب الجلادين. شنية التظاهرة هذايا وعليش الاهتمام بالموضوع هذايا؟ كل التفاصيل باش تكون مع ضيفنا اليوم في كابوتشينو اللي هو سي جمال المرابط المدير الجهوي للصحة بالقيروان. يقولوا له صباح النور. مرحبا بك سي جمال.
2: صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة جوهر اف ام.
1: يعيشك سيدي، نورتنا. نحكي شوية على الماراثون اللي باش يصير في القيروان، التبرع بالأعضاء هبة للحياة، ويظهر لي الموضوع باش يكون أكثر منه جري، أكثر منه كورس، فما رسالة إنسانية مزيانة برشا. نخلي لك الكلمة أنك تحفز مستمعينا في القيروان والناس اللي تنجم تكون متواجدة معاكم ويشاركوكم في الماراثون هذايا.
2: تحت إشراف دونك وزارة الصحة وبتعاون مع المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء وبتنظيم إدارة الصحة بالقيروان ككافة ولايات الجمهورية، سوف يتم تنظيم ماراثون رياضي يوم 18 يوم الأحد 18 أكتوبر في القيروان. سوف يكون ثم 9 ماراثونات، ماراثون الكبار وماراثون معناها معنا ماراثون النخبة وماراثون الكهول وماراثون الأطفال.
1: مش يكون الماراثون هذا والمسافة تتبدل حسب الشريحة العمرية.
2: طبعا حسب الشريحة العمرية، ثم ماراثون مع بالنسبة للنخبة بيكون خمسة كيلومتر، بالنسبة للكهول بيكون 2.5 كيلومتر، والأطفال معناها 600 متر. 600 متر. طبعا الماراثون هذا جاء من باب التحسيس والتوعية والاحتفال وإحياء لليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، باعتبار أن التبرع بالأعضاء هي تعتبر كما حكيت هي هبة حياة. نحب نشجع أكثر الناس معناها ونحسهم من ناحية القانونية ومن ناحية الدينية ومن ناحية الطبية لأهمية التبرع بالأعضاء، وخاصة أن تونس أصبحت رائدة على مستوى العالم في معناها في زرع الأعضاء. وفي بلادنا نفتخر وإحنا في تونس لما قوانين وتشريعات تضبط كيفية التبرع بالأعضاء. والمعناها والتظاهر هذه باش تشمل معناها باش تكون في ولايه القيروان وكافه ولايات الجمهوريه. طبعا بالنسبه لولايه القيروان باش نحتفلوا زاد باش نعملوا عرض خاص بالمعهد العالي للعلوم التكنولوجيه والتطبيقيه بالقيروان اللي باش يقدم لنا عرض على الروبوتات معناها والانتليجنس ارتيفيسيال، وخاصة تم إبداع من الطلبة اللي قاموا باختراع وصناعة روبوتات تعاون المريض اللي فقد بعض أعضاءه أو اللي مريض بالزهايمر كيفاش ينجم يحسن الجودة الحياتية.
1: محاور خلينا نقول توندونس معناه
2: بالا. وسوف يتم تكريم الرياضيين من ابناء الجهه ابناء القيروان اللي شاركوا في تظاهرات وطنيه ودوليه وعالميه وتحصلوا على ميداليات وعلى رتب مهمه في التظاهرات الدوليه، بالاضافه الى جوائز وميداليات للفائزين في الماراثون، وايضا سوف توزع ميداليات لجميع المشاركين في الماراثون. اكثر من 300 ميداليه باش تكون موجوده، اي واحد باش يشارك بور لي فينيشور باش نعطوهم زاد دي ميداي. كما سوف يتم زاد تكريم اهالي اللي تبرعوا اللي فيهم شكون في العائله تبرع بالاعضاء، تكريم لهم، وخاصه الناس هذوما سميناهم بمنقذي الحياه اللي عطاوا حياة لبرشا ناس، خاصة تبرع بالأعضاء ينجم بها بحياة لخمسة أشخاص على الأقل. هذه كله في إطار التحسيس والتوعية لأهمية التبرع بالأعضاء طبيا، وأيضا شنو هو التبرع بالأعضاء في تونس من ناحية القانونية والتشريعية، وشنو هو التبرع بالأعضاء زاد من ناحية الشرعية والدينية.
1: هو من باب توسيع الثقافة والمعرفة هذه جميل جدا، لكن الحمد لله احنا من البلدان المتقدمة في النقطة هذه في علاقة بالتبرع بالأعضاء، وأمورنا الكل يعني مقننة، وأي شخص يحب يكون من بين المتبرعين بالأعضاء من حقه أنه يعرف شنية حقوقه شنية واجباته شنية الإجراءات القانونية اللي يلزمه يقوم بها. مشكورين جدا سي جمال المرابط المدير الجهوي لصحاب القيروان على كل التفاصيل هذه. وخليني نجدد الدعوة لكل مستمعينا أنهم يلتحقوا بكم نهار 18 أكتوبر نهار لحد إن شاء الله انطلاقا من ساحة باب الجلادين. ما عرفش التوقيت سي جمال وقتاش باش ينطلق بالضبط الماراثون؟
2: من 7:30 متاع الصباح باش معناها باش الانطلاقة باش يكون من 7:30 متاع الصباح نتجمعوا غادي وباش نوزعوا لي دوسار وكل شيء إن شاء الله.
1: بالتوفيق إن شاء الله. وإن شاء الله جوهرة فيم تكون حاضرة بالمتابعة مع مراسلنا طارق الفوال على عين المكان. دونك ماراثون القيروان التبرع بالأعضاء هبة للحياة حاجة ياسر مزيانة. نشجعوكم انكم تشاركوا فيها الناس الكل. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموزيكا بوزة صغيرة ونرجعولكم بعد شوية في كارير مع يسرى بوميزة المختصة في الموارد البشرية وباش نحكيو على المرحلة النهائية للانتداب باستعمال الذكاء الاصطناعي. كيفاش تصير الحكاية هذه وبرشة تفاصيل باش تسمعوها بعد لحظات مع يسرى. مرحبا بكم.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر افام راني ديما نتبع فيكم. جوهر وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: الواحد فيه هب اللطف.
6: انا حبيت

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم في كابوتشينو كالعادة نهار الخميس. تحضر بحضينا ومعنا المستشارة في الموارد البشرية والمعترف بها لدى دولة تونسية يسرى بوميزة في حديث عن الكارير عن الحياة المهنية. واليوم موضوع جديد باش نترقوله تقريبا باش نوصلوا في نفس الحلقات اللي تعدي وباش نوصلوا للمرحلة الأخيرة من الانتداب باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي. كيفاش تكون وشنية الأسرار وكما خيرش من الخبيرة بيان سور هي اللي جاوبنا في الموضوع هذايا. يسرى بوميزة صباح النور. أهلا وسهلا. سافاش نحويلك.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: قبل ما نبداو شي خدمنك هكا قبل ما نبداو نتمنى لتونس ان شاء الله يا ربي كل عام وهي حره مستقله
1: ان شاء الله دوام الاستقلال والامن والامان على بلادنا. دونك تعدينا بالمراحل الكل، خدمنا السي في باستعمال الذكاء الاصطناعي، طلعنا في التخي باستعمال الذكاء الاصطناعي عمليه الفرز، عدينا لونتروتيان واستعنا قليلا بالذكاء الاصطناعي. كيفاش باش تصير توا المراحل الاخرى يسرى؟
2: توا المراحل الاخرى اول حاجه هي الفيزافي نتاعك انت ان طونك كانديدا مع الريكروتور ولا ريسبونسابل ريكروتمون هو الايميل. الايميل يتعدى يا ما يتعداش. اول حاجه هي يتعدى يا ما يتعداش، يتعدى يتزفى. دونك باش نشوفوا لوبجي، لوبجي دو الايميل. اذا كانوا لوبجي فيه اكريتور باش نقراه، ما فيهش باش نسوبليميه ونتعدى. الاكريتور كيف كيف، اذا كان فيها ال لوبجي فيه la candidature pour le poste ou indiquer le poste plus la référence de l'offre de l'emploi ou elle le PFE ou elle متاع stage اذا ما لقيتهمش هذو ما كيف كيف نسابيون نتعدى. وحاجه قبل هذا الكل باش نشوف اني الايميل اللي وصلني باش نلقاه فما ادريس ايميل بروفيسيونيل والا ادريس ايميل تحطت كيف ما جيت. دونك اذا كان ماهوش بروفيسيونيل والا ماهوش ادريس ايميل متاع الفاكولتي اللي هو يقرا فيها هذيك ستام بلس بار لا سويت. دونك مانيش باش نقرا الايميل هذيك على خاطر باش نسيليكسيوني ولا باش نحطه في سبام. دونك اول حاجه يلزمني ادريس ايميل
1: اللي برشا مترشحين يسرى يقول لك هذيا مظلمه كبيره، معناها علاش تحكموا من من من الادريس ميل؟ معناها هذاك علاش احنا لي كونديدا اللي باش يدخلوا الحياه المهنيه قريبا نقولوا لهم
2: سيت اون بروميير ادابتاسيون لفي بروفيسيونيل.
1: انكم تعملوا ادريس ميل بروفيسيونيل باسم ولقب واضح
2: كامل الاسم من غير انديكاسيون من غير ارقام اكزاكتومون.
1: بون على ليميت هو ساعات ما تعرف انت لي فورنيسور هذوما نتاع لي بوات ميل يفرض عليك انك تختار حاجه اذا الاسم تم استعماله او لقب
2: الاسم
1: تم
2: صحيح. الاسم واللقب معناها نقولوا احنا ماهيش صفه ولا ماهيش نعت ولا ماهيش جمله من الحروف والارقام
1: سكسيسيف. يسرى بوميزة مش يويو بوميزة ولا بوميزة ما عرفش انا قلت حاجه هكا
2: اي ولا هذيك هو صحيح. اي كلمه صحيح. دونك بعد هذا قلنا لادريس ايميل صحيحه، قلنا لوبجي دو ليميل، ومن بعد اون فوا قيت لوبجي دو ليميل نتاعي كونفورم باش نتعدى ندخل الايميل. في الايميل لازمني ستركتور دو الايميل كونفورم. شو معناها تقول لي ستركتور دو الايميل؟ نقول لك كي ندخل الايميل ما نلقاش ايميل فارغ فيه بيس جوانت كهو، ما نلقاش ايميل فيه كلمتين وبيس جوانت، ولا ما نلقاش ايميل فيه كلمتين كهو الكورد دو الايميل وما فيه حتى شيء كوم بيس جوانت. لازمني نلقى كورد دو الايميل كونفورم ستركتور دو الايميل اللي فيها لانتروداكسيون، فيها كورد دو الايميل اللي هي باش تحط فيه انت لوبجي نتاعك شنو هو وكيفاش
1: والاسباسي
2: بيان سور، وفي الكونكلوزيون وفي جمله سحريه نقولها لي زوتيتيون نتاعي على اون اتونت دو فوتر
1: دو فوتر روتور
2: اغري اغري مي سونس مي مي
1: مي سالوتاسيون
2: اغري. دونك هذاك وفي في الاخر زيده عندنا كل سالوتاسيون افيك لي كوردوني. كي نقولوا سالوتاسيون نقولوا لادريس ايميل نتاعك كوريكت، انا فيها نمبر تليفون كوريكت وصحيح وجوانيابل سورتو جوانيابل خاطر اون غالير افيك ان طونك ريكروتور اون غالير افيك لي نيميرو انجوانيابل ولا او ريزو. دونك هذوكم حاجه الاساسيين. كوا دوتر اذا كان عندك دوتر ليان كيف كيف حطهم، كيف الليان تاع جيت هاب، الليان تاع البورتفوليو، الليان تاع لينكدين، ويلزمهم زاده كي تكليك عليهم يبداو يتعداو بيك ديريكتومون لي ليان، ماهمش محطوطين كيما نقولوا احنا ما غير فايده. بيه. وقبل ما تبعث انت لادريس الايميل نتاعك الكونفورم للريكروتر يلزم تتاكد من لادريس ايميل نتاع الريكروتر اسكو هي صحيحه ولا لا، تتاكد بشويه بشويه وتثبت فيها كوريكتومون ميم ان بوين ينجم يفي لادريس كونفيرونس يتعدل لك الروتور يرجع لك الايميل وتتاكد من لي بيس جوانت اللي انت حطيتهم في الايميل نتاعك. لي بيس جوانت يلزمك تكليك على البيس جوانت تتحلك والا ما تتعدش كاريمون. دونك انت باش تضمن حظوظك الكاملة انك توصل للركروتر في الصورة والهيئة اللي انت تحب عليها اللي انت تحب توصل.
1: اي ونتصور يسرى زيادة حتى البيس جوانت من الافضل ورفعا لكل لبس دي ما تكون الاكستنسيون تاعها بي دي اف والتيتر تاعها كوريكت معناها في علاقة بالمحتوى نتاع المراسلة هذيك.
2: المراسلة هذيك باش نعطيكم ان بتيت اسيوس اللي هو يلزمكم احنا قلنا باش نستعينوا بالاجون اي اي الاجون اي اي نتاعكم انتم سوف كو يلزمك تاتش اومان تدخل في لي زانفورماسيون اللي انت حطيتهم. اول حاجه باش نشوفها نجري فيها اذا كان عندك انت بعث لي ميساج غلط وبعت لي ان فيشي وورد والكونتينيو نتاعو صحيح ومحليه والكل باش نعمل اون بتيت فيريفيكاسيون التيب وستايل نتاع ليكريتور اذا كان روبوتيك ساي راك حصلت راهي هذيك معناها جينيري بار لي اي لي اي كي يعطيك ان دوكيمون كي تعمل فيريفيكاسيون اونتر لي لين وتشوفها باش تقول تيب باش تشوف التيب دو الكريتور سي روبوتيك سي بروبر لي اي. دونك انت باش تاخذ فرصه اخرى وتزيد تبدل في التيب والكريتور نتاع السيل نتاع الكريتور هذاك وتزيد تقراه وتعمل موديفيكاسيون اللي انت يلزمك تعملها.
1: فوالا لا توش هيومان هذه مطلوبه على الاخر
2: التوش والعبد يلزمو فيق الكونسيونس هذيك نتاع يلزمني نعاود نقرا شنو اني حطيت بي. دونك قلنا لا سوسو لا تيب دو ليكريتور الثانيه تو دوكيمون يلزم يكون كيما قلت لنا انت سناء فورم بي دي اف باش نبعدو على توت سيركونسونس ما ندخلش انا طونك ريكروتر في الفيشي وورد نجم هكا باغ فوت دو فراب والا حاجه نبدل الموديفيكاسيون والا نعمل موديفيكاسيون على الفيشي والا تير اي حاجه. دونك بي دي اف اللي كوريكت. الحاجه الاخرى اللي باش تظهر لنا الكونديدا هذاك اسكو كونفورم ولي زانفورماسيون كل صح ولا باش نتعدل فيريفيكاسيون. دونك فيريفيكاسيون باش نعمل بارابور على السي في بارابور لي زانفورماسيون الموجودين في الايميل بارابور لي بيس جوانت المحطوطين في الايميل واللينكدين والتوت بورتفوليو والا لي ليان الاخرين. دونك باش نشوف اسكو كلهم نفس المعلومات ونفس نفس لي زانفورماسيون متناسقين والا فما حاجه كي بلوك. دونك اي حاجه باش تصير راهو باش يسرا اليميني الكانديداتور نتاعك خاطر فوس انفورماسيون اللي تعديتها وحطيتها في الكانديداتور نتاعك. اخر اسيوس باش نقولوها اللي هي اخر اسيوس باش نعطيكم ان برومبت باللغه العربيه باش يساعدكم ان شاء الله للتحضير الاخير للمقابله العمل. دونك سجلوا البرومبت هذايا فيه باش نقولوا له للاجون اي اي نتاعنا اللي احنا معاملين عليه باش يعاوننا بيان سور تصرف كخبير محترف في التوظيف والموارد البشريه ومدرب متخصص في التحضيرات لمقابله العمل مع اعتماد مقاربه انسانيه تراعي خصوصية كل مترشح وتساعده على تطوير أدائه وتعزيز ثقته بنفسه بطريقة إيجابية وبناءة. سأشارك معك سيرتي الذاتية وعرض العمل الذي أرغب في التقدم إليه. أريد منك تحليل ملف الشخصي ومتطلبات الوظيفة وتحديد الكفاءات والمهارات والخبرات التي ينبغي إبرازها أثناء المقابلة مع إعداد أسئلة واقعية تتناسب مع طبيعة المنصب والمستوى ومستوى خبرتي ونوع المقابلة.
1: ونتصور يسرى معناها بالمقدمه هذيا مع لي بيس اتاشي اللي باش تحطهم ولا لي بيس جوانت يظهر لي فما معناها فما دزه قويه باش تصير في التقييم نتاع السي في هذايا هكا ولا
2: اي فوالا. ونزيدوا نكملوا معاه نقولوا له قم باجراء محاكاه تفاعليه لمقابله عمل حقيقيه من خلال تقمص دور مسؤول توظيف محترف. اطرح سؤالي سؤالا واحدا في كل مره وانتظر إجاباتي قبل الانتقال إلى السؤال التالي. ابدأ بالأسئلة التعريفية المتعلقة بمساري المهني ودوافعي ثم انتقل تدريجيا إلى الأسئلة المتعلقة بالمهارات التقنية والسلوكية والتجارب المهنية وحل المشكلات والعمل الجماعي والتعامل مع المواقف الصعبة وصولا إلى الأسئلة المحرجة أو غير المتوقعة التي قد يطرحها مسؤول التوظيف.
1: وهكذا تكون التريني تاع كانت على لونتروتيان دومبوش دونك يعطيك الصحه يسرى بوميزه مشكوره جدا على الاضافه ديما في كارير دونك الموعد يتجدد معاك بحول الله كل نهار خميس في كابوتشينو احنا متابعتنا وفقراتنا زاده ما زالت متواصله وختامها مسك العاده مع الدكتور رياض مرابط من خلال الثقه في الوثيقه وما خيرش من نهار اليوم بيان سور باش نرجعوا للتاريخ والاحداث التاريخيه واليوم عاد تونس تحتفل بالذكرى 63 لعيد الجلاء دونك كيفاش كانت الوثيقة اللي فيها كل التفاصيل دونك كيفاش كانت الحيلة الكاملة لمعركة بنزرت تفاصيلها موثقة تاريخيا والدليل نلقاوها عند الدكتور رياض مرابط توت سويت

0: ثقة في الوثيقة.
1: مرحبا سنة، مرحبا أوفيا جغرافين في كل مكان. هذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوب التوانسة، كل ذكرى الجلاء، جلاء آخر جندي فرنسي عن التراب الوطني يوم 15 أكتوبر 1963 تتويجا لمعركة كبيرة، معركة ميدانية صارت ما بين 19 و21 جويلية 61، وثلاثة معركة دبلوماسية كنا عرفنا مقتطفات من وثائقها. من نجموش نحتفلوا بذكرى عيد الجلاء دون التذكير بأبطال هذه الملحمة. بطبيعة الحال القيادة السياسية سعى أقبل كل شيء، هذا معناه التاريخ ما ينكروش بالكل، ولكن هناك أبطال أخرين، جهات أخرى ربما في الإعلام وفي الوثائق الرسمية ما برزش برشا ذكرى. هذه مناسبة باش نذكروا أنه معركة بنزرت كانت ملحمة حقيقية، ملحمة وطنية ظافرت فيها جهود الأطراف عديدة، بالإضافة للجماهير الشعبية بالحال، الناس المواطنين والمتطوعين اللي مشاو لممارسة الضغط على الوجود العسكري الفرنسي، لكن هناك أيضا دور الهياكل الرسمية، وأيضا ما كان يعرف في ذلك الوقت بالمنظمات القومية، بالإضافة إلى الجيش والحرس الوطني اللي قادوا المعركة على الميدان فرديا. ثم دور أيضا المنظمات الوطنية أو المنظمات القومية كما كانت تسمى في ذلك الوقت، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل اللي كان طرف في هذه المعركة. الاتحاد العام التونسي للشغل أولا قام بعمليات التحسيس والتحفيز، وإذا جمع المتطوعين، وعلى الميدان منظمي الاتحاد العام التونسي للشغل قاموا بعمليات خاصة حفر الخنادق لمنع إذن تقدم الجيش الفرنسي. قدموا أيضا مساعدات ونظموا عمليات التبرع بالدم. فما دور كبير لاتحاد الطلبة في هذا الوقت، هذا لجيت قبل حتى ما تأسس الجامعة التونسية واتحاد الطلبة، قدم الطلبة بطبيعة الحال، ولكن أيضا نظم عمليات الإسعاف بشكل كبير وتخلف في المواجهات مع الجيش الفرنسي، وقدم أيضا الشهداء بينهم الشهيد محمد الحبيب الذوادي، هذا كان قيادي شبابي، قيادي طلابي، وكان في نفس الوقت معلم ومربي. أيضا الاتحاد النسائي، الاتحاد النسائي في المعركة دي لعب دور كبير، والنساء لعبوا الدور الإسعافي وفتحوا المنازل وقاموا حتى بعمليات تأمين الوجبات الغذائية والطهي والتطيب إلى المقاتلين وإلى الناس المتشردة. أيضا حلوا الديار ونظموا عملية الإيواء، لأنه كان تسمى قصف المدفعية خرب كثير من المساكن. الكشافة التونسية، نعم الكشافة التونسية كان عندها أيضا دور في هالمعركة هذه وإسهام في المعركة هذه. الكشافة التونسية انتشروا منظيها وأبنائها في الأزقة، وخدموا نوع ما مرشدين لقوات الحرس والجيش التونسي اللي في وسط أزقة المدينة العربي، وأيضا ساهموا في عمليات الإسعاف ونقل المؤن على أرض المعركة. الحصيلة بطبيعة الحال ماهيش واضحة رسميا حسب الوثائق الرسمية من الجانب التونسي، فما ما بين 634 إلى 700 شهيد، ولكن التقديرات تقول أكثر، عدد الجرحى ما بين 1000 و1500 جريح. على رأس قائمة هؤلاء الشهداء نلقاو العسكريين بطبيعة الحال والحرس الوطني، عدد ما بين 364 إلى 439 من أشهر شهداء الرائد محمد البجاوي اللي التحق بها وهو كان قائد سرية مدفعية، واللي التحق بأرض المعركة رغم حصار الفرنسي لبنزرت، وتخل متنكر إلى بنزرت في دينجري من البرد، وقاد المعركة ميدانيا وسط الجنود وسقط في ساحة الشرف. 45 قل شهيد من الحرس الوطني، المدنيين تقديرات هي 230 شهيد، وكما قلت الجرحى ما بين 1000 و1500، بينما في الجانب الفرنسي القتلى عددهم ما بين 27 إلى 35 قتيل. أيضا هذا غير ثابت، لأنه تقول لي علاش معناش وثائق رسمية دقيقة جدا لشهداء هذه المعركة، لأنه أشراس المعركة وضراوة المعركة وحجم الخسائر المادية والناس اللي مشات استشهدت تحت الأنقاض، العملية كلها كانت معقدة في هيك الظرف هذاك اللي ما زالت الاتحاد الإدارة ماهيش واقفة على ساقيها، وفما نوع من الفوضى العارمة اللي وقعت

0: في بنزرت غادات المعركة، وبالتالي الإحصائيات ما عندهاش الدقة الكافية، ونفتقر إلى يعني السجلات الرسمية النهائية في تقدير أو في حصر خسائر المعركة. لكن اللي عندنا هو رسميا وشعبيا ووطنيا ومن حيث الذاكرة التاريخية، نحن نعرف نتيجة هذه المعركة التي توجد بجلاء آخر جندي فرنسي عن تراب تونس العزيزة نهار 15 أكتوبر 1963، وتقريبا مع 5 متاع العشية في النهار هذاك ما عاد فما حتى جندي فرنسي على تراب بنزرت. تحية تونس، إلى اللقاء.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مشكور جدا دكتور رياض مرابط، معاك وصلنا لختام موعدنا اليوم من كابوتشينو على جوهرة فام بتاريخ الخميس 15 أكتوبر 2026. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل، جمال في التنسيق العام، ياسمين جديدي في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. توت سويت موجز لآخر الأخبار تقدم هنا من إن شاء الله، وكل عادة مباشرة بعد الأخبار يتجدد لقاء مع زهير الجيس في المشهد. متابعة طيبة ليكم الكل، إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار. ماكس بوك.

0: ال 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس
4: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
3: إي نعم زيرو ملي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على خمسة ولا سبع سنين ديريكت مع فاتورة ستيك فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05 العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة لو سولير سي نوتر أفير
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
6: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. مجلس نواب الشعب يدعو بمناسبة ذكرى جميع المواطنين لاستلهام هذا الإرث النضالي العظيم واستحضار تضحيات الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وإخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها، مؤكدا المجلس في بيان نشره اليوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء أن نواب الشعب سيظلون حريصين على حمل هذه الأمانة وترجمتها في مختلف أدوارهم إدراكا منهم لحجم التحديات الراهنة والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ومواصلة العمل التشاركي البناء مع مؤسسات الدولة وأجهزتها في إطار المصلحة العليا للوطن. على صعيد آخر، مكتب مجلس نواب الشعب يعقد غدا اجتماعا للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الذي أودعته الحكومة وإمكانية إحالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. ومن جانب آخر تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم غد للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية والكويت بشأن الخدمات الجوية. البريد التونسي يعلن اليوم عن انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لفائدة أصحاب البطاقة الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك بداية من اليوم، موضحا البريد في بلاغ له أن المنتفعين المعنيين بإمكانهم سحب مستحقاتهم المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك والموزعة بمختلف مناطق البلاد. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حصول المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل على مستحقاتهم المالية وتمكينهم من سحبها عبر الموزعات الآلية المتاحة. جامعة المنستير تتصدر المرتبة الثانية وطنيا والمرتبة 1401 عالميا وفق التصنيف الدولي للمؤسسات الجامعية والبحثية لسنة 26 و2000، محرزة الجامعة المرتبة 16 عالميا في مجال الإحصاء والمرتبة 634 عالميا في مجال العلوم الفيزيائية. ويعكس هذا التصنيف وفق المعطيات المنشورة الحضور العلمية لجامعة المنستير ومساهمتها في الإنتاج البحثي على المستويين الوطني والدولي، وبلغ إجمالي المنشورات العلمية للجامعة 22305 منشورات، كما سجلت معدل إنتاج علمي يناهز 1650 منشورا سنويا خلال الفترة الممتدة من 21 و2000 إلى 25 و2000. ختاما دوليا، مجلس التعاون الخليجي يعلن تأجيل القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في الرياض يوم 24 من أكتوبر الحالي، وذلك حرصا على سلامة الوفود المشاركة وفق ما أعلنه المجلس.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك
7: فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
5: على جوهر FM
7: على جوهر FM
8: برعاية

تسمعوا توا المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: 10 دقائق بعد المادي ساعة. هلا وسهلا مرحبا. اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026. مشهد جديد من توا حتى الثلاثة متاع العشية. موضوع آخر للنقاش بعد أخبار الرياضة وهذا موضوعنا.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: من وقتاش معمل تجارية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانتي من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت ولا الوقت ما فماش ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا: هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رايك نسمعه. باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوعنا للنقاش. و73 275 800 36 300 ألف باش يوصلوا برشا مساجات وتعليقات من نوع: علاش ما كانش موضوع اليوم حب الوطن بمناسبة عيد الجلاء؟ على خاطر حب الوطن ما يزموش يكون عيد الجلاء ولا عيد الاستقلال ولا عيد الجمهورية 25 جويلية ولا الأعياد الوطنية. حب الوطن هو كل يوم. وباش نرجع بتفاصيل على عيد الجلاء وحب الوطن بعد لحظات، ولكن قبل خلينا نعطيكم فقراتنا في ساعتنا الأولى. وقت اللي اليوم في ساعتنا الأولى نحكيه في قلب الجهات على زوز فقرات وعلى زوز جهات محرومين. في قلب الجهات نمشي أولا إلى منطقة أولاد زيد، معتمدية فوسان القصرين. عاش تسمعوا بها المنطقة ولا المنطقة اسمها أولاد زيد، معتمدية فوسان من ولاية القصرين. الفلاحة تسقي بماء سونيت والعائلات عطشانة، وأكثر من 20 عائلة تستنجد من أجل الماء الصالح للشراب. والتفاصيل في قلب الجهاد. في قلب الجهاد أيضا ماشيين إلى 500 عائلة خارج حسابات التنمية. طريق مقطوع وعزلة موجعة في الزرارقية. زرارقية هذه من معتمدية سبالة أولاد عسكر بولاية سيدي بوزيد. التفاصيل أيضا مع واحدة من متساكني الجهة. اليوم في حقك علينا نحكيه على امرأة تقول أنه رجلها كان أستاذ إنجليزية وما زال أستاذ إنجليزية يقري منذ 2009، أصيب بمرض نفسي تطلب منه فترة علاج طويلة ويرقد بإحدى المستشفيات في سوسة. تتفاجأ اليوم بجواب من مندوبية التربية بالقيروان تطالبه بالعودة الفورية للتدريس وإلى القسم دون عرضه على أي لجنة طبية. والتفاصيل بعد لحظات في حلقة اليوم من المشهد. قبل ما نبدأ حلقة اليوم حبيت نقول كلمتين بمناسبة عيد الجلاء. حبيت نقول إلى شعب علم الدنيا إنه الأرض ما تتباعش والكرامة ما تتشريش والوطن ما يتعطاش هدية لحتى حد. حبيت نقول إنه اليوم مش مجرد ذكرى عيد الجلاء، مش مجرد تاريخ في الرزنامة الوطنية للبلاد التونسية. اليوم عيد الجلاء، اليوم العيد اللي نستحضره فيه من المفروض تضحيات رجال ونساء كبار وصغار آمنوا إنه تونس تستحق الحرية، تستحق الاستقلال، تستحق الخروج عن سيطرة المستعمر، وتستحق تقف على ساقيها وتبني الدولة الوطنية التونسية. الاستقلال مش مجرد راية ترفرف أو علم نلقاها على بعض المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإدارية، بل كرامة قبل كل شيء. كرامة تعيش في قلوب الناس وممارسة يمارسها كل مواطن تونسي. خلوني نسألكم بكل صراحة ومن غير شعارات فارغة ومن غير جواندوات، شو معنى حب الوطن اليوم؟ نتمنى تسجلوا لي على الريبوندور على 73-24-3000-29-100. شو معنى حب الوطن في ظل موجة الهجرة الشرعية والغير شرعية؟ هجرة الأدمغة والأفكار والمهندسين والطب والناس اللي يقول لك يا ربي نلقى خدمة خارج هذا البلد. مش معناها حب الوطن وقت اللي أحلام عدد كبير من الشباب فلوكة وحرقة وبحر يهزهم إلى الضفة الأخرى. حب الوطن مش مجرد علم نرفعوه ونشيد نردوه، ولا حب الوطن إنك تقول هاني نحب تونس ونعشق تونس. حب الوطن مش كلام، حب الوطن يزم يكون إخلاص، والإخلاص يكون باحترام القانون. الإخلاص يكون وقت اللي تحافظ على الملك العمومي، وقت اللي ما تمسخش بلادك وما تطيش الزبلة وين ما جاي، وقت اللي تستحفظ على حق غيرك في التروتوار في القانون في الأولوية، ما تلوثش بلادك وما تظلمش وما تظلمش مواطن كيف كيف، وباش تفك له حقه باسم الكتاف والمعارف وعندي شكون وانا واصل وانا ولسي فلان. حب الوطن وقت اللي نعطيه دروس في تطبيق القانون على الجميع من أعلى هرم السلطة إلى أبسط مواطن موجود على أرض الوطن. كيفاش نحكي ولا حب الوطن وفي المقابل نوجع في بعضنا، نسرقوا في بعضنا، نسبوا في بعضنا، نتعاركوا في بعضنا، نبيعوا في المخدرات الصغار بعضنا، ندمروا في بعضنا، نقتلوا جرائم كبيرة قاعدة تصير آخرتها جريمة جندوبة البشعة جدا. مرأة حية دفنوها في حفرة 11 متر، زوز من زملائها يخدموا معها فرد خدمة خاطر فاقت بيهم فساد. يا توانسة الوطن راه مش مجرد رقعة تاع جغرافيا أو رقعة ترابية بالحدود اللي رسموها لنا بالجغرافيا. الوطن مسؤولية، والوطن أمانة، والوطن حق وواجب. الوطن مش وقت اللي تونس تعطينا، الوطن وقت اللي تونس تطلب منا. ومن المفروض أن الوطن يكون حقوق وواجبات، مش على خاطر تونس اليوم ضعفت يزمني نخرج منها. هو ساعات راه ما تلومش، لكن الرزاق ربي الرزاق كيما موجود في فرنسا وموجود في قطر وموجود في كندا وموجود في الدول اللي تحبوا تهاجروا لها راه موجود لهنا. هو الرزاق، هو بيده نفسه، هو نفس الرزاق، والرزق اللي كاتب لك راك باش تراه باش تراه. وتونس اللي ضحاوا عليها جدادنا من اجل انه ياخذوا استقلالها، من أجل أنه يطوروها، من أجل أنه يعليوها. تونس اللي كانت تحتسب في مصاف الدول المتقدمة مقارنة ببارشة دول عربية ودول إفريقية، اليوم تستحق منا وقفة، وقفة حقيقية، مش متاع كلام، مش متاع لغة، مش متاع جغ جغ جغ جغ جغ، لا لا، متاع بالفعل تعيش. نعملوا تقييم شنو اللي صار شنو اللي ما صار، شنو اللي مشي شنو اللي ممشيش، شنو اللي عملناه وشنو اللي ما عملناهش. يزي من العرك والمعروك وفلان ومصلحة شخصية وفساد وكراهية وعقلية ولات متاع جهويات جديدة، وعقلية متاع طبقات اجتماعية. الفقير ناقم على اللي لبس عليه، واللي يقول لك هذوك فكونا فلوسنا وذوك فلوس الشعب، ولغة أصبحت ما عندها وين توصل إلا إنها تدمر وما تبنيش. في عيد الجلاء ما نحبوش نكتفيه بالتصفيق للماضي، نقولوا جدودنا عملوا وأجلينا آخر جندي فرنسي من البلاد. حبوا نسألوا رواحنا شنو قاعدين نعملوا اليوم باش تونس تكون خير من غدوه.

كل عام وانتم حيين بخير، كل عام وتونس بخير، وان شاء الله تونس في اعلى المراتب بعيدة على كل اللي يتمنى لها الشر. تونس اللي تستحق باش تكون خير من هكا، اللي يقول عكس هذا راهو ما عنده حتى وطنية. وللأسف مانيش باش نفرق لا وطنية لا مش وطنية، ولكن تونس مش لابس، ويلزم تكون تونس لابس، خاطر كيف في 2026 مازلنا نحكيه على ما مش موجود في البقعة الفلانية وضو ما خلطش في البقعة الفلانية، في ظل العالم يحكي على ذكاء اصطناعي وناس طايرة للسماء وناس معلية وطايرة وطايرة وطايرة، وإحنا مازلنا نحكيه على مشروع معطل وعلى طريق ما تعديتش وعلى قنطرة بيها وعلى ما ركح في البقعة الفلانية. هذا ما نجم يقول كان تونس مش لابس، أما راهو في الأخر في الأخر في الأخر، وهذا إيماني الراسخ، تونس باش تولي لاباس كان كي احنا نوليو لاباس، كي التوانسة يعرفوا قيمة تونس ويخدموا من أجل قيمة أهم من تونس، وكل من منصبه كأنا كإعلامي وأنت كقاضي والآخر كجندي والآخر كبوليس والآخر كنجار والآخر كمهندس وطبيب، والكلنا الكلنا مسؤولين في الأخر في أنه البلاد هذه تنجم تكون درة المتوسط. احنا في بقعة جغرافية نتحسدوا عليها من كل البلدان العالم، ولكن ما زلنا ما وصلناش إلى المكان اللي يلزم نوصلوا فيه، وأكيد تنوصلوا، وبالأمل وبالتوانسة اللي ناويين واللي يحبوا هالبلاد هذه إن شاء الله بإذن الله نوصلوا. مرحبا بالجميع وشكرا لكم. قبل ما نبدأ بربي ديديكاس سبيسيال حبيت نعملها إلى إحدى أوفى أوفياء برنامج المشهد وبرامج نخدمهم أنا ونحبها برشا، وكانت من أول المتدخلين في أول حلقة من الموسم الجديد هذا لبرنامج المشهد، مامي ليلى عباس. نحب نقول لك ان شاء الله كل عام وانت بألف

0: شاء الله بطول العمر وان شاء الله ديما وفية الأوفياء لهذا البرنامج. انت وبقيت الأوفياء نسلم عليكم واحد واحد وشكرا لكم، وكل عام وانتم حيين بخير الناس اللي مولودين 15 أكتوبر. وبارك الله فيكم انكم تتبعوا برنامج المشهد. في المشهد فقرة اسمها في قلب الجهات، اليوم باش تهزنا لزوز جهات، هذه الجهة الأولى المشهد. المشهد في قلب الجهات. في قلب الجهات نمشيو إلى منطقة اسمها ولاد زيد من معتمدية فوسانة بولاية القصرين. الفلاحة يسقيوا بمسونات والعائلات عطشانة وما عندهمش ماء. والتفاصيل أكثر وقت اللي نحكيه على 20 عائلة يستنجدوا لتوفير الماء الصالح للشراب مع بنت الجهة خديجة الزيدي. خديجة نسلم عليك، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة سي زهير، عسلامة، مرحبا بالجميع إذاعة جوهر اف ام. عيد جلاء مبارك على تونس.
0: أمين.
1: نترحم على كل من شارك في عيد الجلاء وكان شهيد. نترحم على جدودي الزوز اللي هما شاركوا في عيد الجلاء وكانوا يحكون على أجواء
0: في الجلاء بيدو.
1: هاي في الجلاء مش في عيد الجلاء، نحن نحتفل اليوم. جدودنا شاركوا باش تكون تونس أفضل، كانوا خدام على تونس أفضل، لأن نحكي على جدودي الزوز معناها ربهم ونعرفهم، لكن للأسف تونس راهي كل دولة تخدم رجالها. كل دولة تخدم رجالها. أنا مواطنة بس من خلال جوهرة إذاعة جوهرة اف ام نداء استغاثة لسيادة رئيس الجمهورية وكل المصالح المختصة لتابع الماء المركزية، لأني ولاية القصرين هزيت إيدي مسبق. ديجا بعثت لي ديشارج، بعثت لي فيديو، هذوكم عند كل مصلحة
0: إيجا نقول لك خديجة أنه مواطن يتكلم ويقول هزيت يدي من مسؤولين الجهة المحلية من والي ومعتمد وعمد، رأي كلمة صعيبة شوية.
1: احنا في كل حالة صعيبة للأسف،
0: ولكن حق الرد مقفول للجهة.
1: حق الرد بالله خليني بعد ما نكمل تو نعطيك باش انا نرضى حق الرد شنو هو. انا نحبه حق الرد، انا نحبه حق الرد شنو هو.
0: نحن نحكيو على الموضوع الصعب الاساسي.
1: نحن
0: قاعدين نتفرجوا على فيديوهات تشرب الفتيس تعبيه في
1: الجلسة. أيوة.
0: فما قلتها هذه ولا جابية ولا شنية
1: هذيك تعبيه بالطاسة. هذيك الجلسة هذيك راني دانا تصحوي جابتها. هذوك راني دانا تصلح في الماء. الناس تصحوي جابتها.
0: كيفاش كيفاش بشوية تكلم بشوية باش نفهمك ترى.
1: راني هذيك الجلسة هذيك راني نا شخصيا اللي نطلع منها وناس تصحوي.
0: ايه.
1: راني ناهي ناهي نطلع معناه.
0: انت قاعدة تعبي. هي شنية هذيك جابية.
1: هذاك ماجل القديم نتاع جدي الله يرحمه يصب فيه ماء الحمل
0: ماجل محلول هكاك
1: محلول يجيب فيه ماء الحمل يتعدى على كوبايه يتعدى على
0: ولا ماء بير ولا
1: لا ماء الحمل مطر معناها يجي مطر اي هذاك ان للامانه هذاك انا في مره في رمضان استحال علي باش نجمت باش نجم ندوش دوشت منه وصلت وصلت عديت عند ثلاثه طب في سوسه ديرمو ديرماتو هذوك وصل لي ما نعرفش تعفن ولا انفيكسيون ولا شنيه في بدني. باهي نحن مشكلتنا شنيه ماناش تابعين السوني، نحن تابعين وزاره الفلاح. وزاره الفلاح تقريب يعني ما نعرفش 95 97 حفرت لنا البير هذا. البير هذا الجرح الاكثر راهو في ارضي، راهو في ارض بابا وارض جدي وارض جدودي. باهي تبرعوا بها الله يرحم لانها مصلحه عامه ومرحبا. ربنا منه في 2019 وقت اللي شافوا النابدو موجود فيه الماء المصالح المختصة بالطبيعة حبوا يعملوا توسعة باش أهالي ديرانو اللي هما جيراننا وحبابنا مدام خير ربي موجود خلي عم الخير ويشربوا معنا. زادوا زوز خزانات، كان خزان واحد يشربنا ولاد زيد نحن وجزء من دوار الحضرية. فهمتني؟ وين الخزان؟ الرئيس باهي وقت عملوا التوسعة هذه عملوا زوز خزانات، خزان يشرب شوية هم على تقريبا 6 ديار اللي نسموهم العريضية في الجبل، وخزان لولاد الزيت الشمالية وخزان للبيرينو هذه منطقة بيرينو. باهي ما راه على كان انتشرت الفلاحة والسواني وهانو قدامك ولينا ايش فرضوا علينا؟ ولينا نهار بنهار. باهي شرب ليش الحربوشه نتاع نهار بنهار؟ بعد باهي انت المصالح للشرع بيجينا نهار بنهار.
0: نهار بنهار، نهار ليكم ونهار للفلاح.
1: اي تقول يما يما يغبوا فينا كيف نلوثوا. ها نقول لك من كاع الخير يا معناها. لان برك تقول يما. باهي شربنا حربوشه نهار بنهار ولوا يسيبوه في الليل السته نتاع الصباح هاك النهار بنهار هذاك ولا يجي في الليل من اجل عيوني كاترين. شكوني كاترين؟ لان هي هذه قاعده مقسومه كان سايب في الليل باش يمشي لسفلين في اخر ناحيه يسكن معانا نحن دوار ولاد دير الجنوبيه ال 20 عائله راهو باش يسقي باش نحن هكا هو يسقي في الليل ونقعدوا يدوروه من سوانيهم. هذه ديجا هاول نوثق عندكم مش اراني اخر واحده نشكينا اخر واحده لانه طفح الكيل قدامي ثم في بالك ثم شكون كلاس ريحه قدام الفلاحه والمعتمد وين السواني هذيك كلاس ريحه كلاس ريحه من عضو في المجمع هذا ولا شنو كيفاش يحكي ويقولوا معاكم سارقين وها هو ويدلوا ها هو وكلاس ريحه من عضو باهي شكون اي نقول لك الوالي عم قلت لي هزيت ايدي من الطبق علاش هزيت ايدك من الطبق هاكا نقول لك الوالي زوز وليت خرجوا عاين وعملوا معاينه ميدانيه. اللي نتذكروا ناس تاعو يعني انا راني ما نحكيش كلام غلط وما نحكيش من فراغ فهمت نحكي كان بالادله هذايا والله ما نسمي اسمه اللقب نتاعو الركبين.
0: لا لا لا من غير اسامي من غير اسامي.
1: حافيه هو ما عادش في القصرين جبله فهمت هذايا رصد تجاوزات جمله ال 50 واحد في ولاد زيد الشماليه. بديت يسقوا شو معناها يسقوا؟ بريتو البراغاتيل هذاك يسقوا به.
0: باه هاو الفيديو باش نعديوه احنا توا تبعنا ياسمين فما فيديو نتاع التوب والجعبه هذيك اللي قاعده تعدي في الماء اللي من المفروض تجي لدياركم.
1: اي شو معناها هما ماهم اسمعني خليني فوتك بالحديث راهي قصه كبيره راهو الماء هذي هي شبهه الفساد اصلا في الربط. نحن هما عندهم خزين وحدهم ونحن عندنا خزين وحدنا ايش تعدلت الفلاحه ولا المهندس ولا الله اعلم عملوا انه الخزين الجديد هذا يطلع له الماء الكبير يطلع له هو وكي يتعدى هو يرجع الماء للخزين بتاعنا نحن بما انه طريقه الربط شفتها وتسواني لان خزين هذاك مستحيل يفضل انه يجينا نحن مستحيل يفضل وكلامي هذا راني مانيش نحكي فينا مانيش اهل الاختصاص راني هذا راهو حكيهولي عون في الخليه الفلاحيه ولا خليه الارشاد الفلاحي بالفوتانا فهمتني ولا لا؟ نرجعوا للوالي الوالي وقت خرجوا شباب مانيش معاهم لا مازلت فما هذيكش المشهد خرجوه هو مشى عمل محاضر في العباد هذه وامر باستئصال كل تويو او قناه رابطه للري.
0: اي
1: باهي بين اروقتي قصر الولايه واروقتي مندوبيه الفلاحه فهمت وخليه المجامع المائيه خاصه باش ما نظلمش العباد الاخرين ما نعرفهمش وما عنديش بهم حتى علاقه انا. ضاعت هذه المحاضر ويعني واصبح اصحاب النفوذ هانم يسبوا كالعاده زدنا شكينا زدنا جبنا زدنا عملنا زدنا شيء
0: دونك شكايات في جرت شكايات زيارات ميدانيه موجوده والفعل يجيبوا ربي بشويه باش نحكي معاك خديجه على الفيديو اللي قاعده تدور توا في المباشر وانا نحكي معاك على سواديزون فما عداد تحت البنيه هذه وين الجعبه
1: ما فهمتش عداد هذيك ما فهمتش عداد
0: هو من المفروض هذاك العداد ولا
1: هذيك التايو
0: البنيه هيك البنيه هذه اللي باش نشوفوها توا اللي قاعده منها تيو ومن بعد فما كل بنيه هكا سيمان يخرج منها وفما كل باب حديد شنو هي بالضبط؟
1: هذيك ما مسروق ديريكت من شو اسمه من القناه الرئيسيه اللي تهز الدوار ولا تزيد الجنوبيه اللي هم نقولوا نحن على يسار
0: الوادي ما فماش كونتور
1: ما فماش كونتور
0: هذيك علاش عاملينها؟
1: هذاك كوم كوا فما كونتور معناها كوم كوا
0: كوم كوا فما كونتور
1: كوم كوا فما كونتور
0: معناتها من المفروض البنيه تعملت على ذمه كونتور اما ما فماش
1: على ذمه كونتور ما فماش ما فماش ايش باش نقول لك لا اله باهي ضاعت وش اسمه انا راني كي باش ندوش يلزمني نمشي للمعتمدين نبقى ساعتين ساعتين
0: باش تمشي شنو
1: نبقى في المعتمدين ساعتين حسب ورجي المعتمدة المعتمدة تخدم في النيابة
0: معناتها تمشي لها تدخلها حل الماء باش ندوش
1: يا بس ما عندهمش مقر ديما البير فاسد والا الضو هابط والا ما ندرى شنيا فهمتني وحكاية الساعة تقوي هذه مثلا مش جملة تو هاو موثق هذيك فهمت؟ تو قدامكم منين جبتونا ديجا والفيديو عليه كومنتير اللي نافع ولا زيد مثلا مش تقوي جملة آخر طلعة طالعين بها اللي بينهم قص هذه تحاورت فيه لو قابلتها مرة في مارس السيدة المعتمدة هذه راهي تخدم مني قلت لها بي بينهم قص وفرضا في خط تقوي شكون الأولى السقوي ولا الناس اللي تشرب؟ قالت لي الناس اللي تشرب قلت لها راهو هكا وهكا يا ودي حكايات كان نحكي لك خوار ملف بسيط هو في ساهل
0: باش نلخصوا على خاطر الوقت يجري بنا الرساله ايه نعم واضحه نحبك توجهها توا طبعا ديما على مسؤوليتك يا خديجه اللي تقول فيه
1: استغاثه لسياده رئيس الجمهوريه وكل المصالح المركزيه ولايه الكاسين هزيت من ايدي صيي ما عادش لا باش نشكيهم لا باش نمشي لهم فهمتوني راهو الملف هاولوا قدامكم هاولوا توا ايش عاملين زيدوا بالله لقطه برك راني باش نحكيها لك اخر مره مشيت وجريت على معاينه ميدانيه شكون اللي استقبل انا حتى رقمي ناولا شيكي نورمالمون الفلاحه شكون تكلمني نجي نوريها فلان وفلان تعرف شكون استقبلها في مالي ساعه يمكن تقانا 50 في يقول لكم قاعدين بارده ماشي بارده عندنا نحن راني وليت متوحشه صوت الماء في السباله فهمت في الصيف بالحق وركبني اكتئاب نا في الدائر استقبلوهم زوز ولا هما ثلاثه هاك البراغاتيلا ذاك اللي تشوفيه هانو ذاك الكبير ذاك فهمتني الاثنين عاملين يسقوا اكثر من قطعه استقبلوهم وقالوا لهم ما عندناش مشكله حتى في الماء جاي مواطن زوالي وعيوا بسيط مسكين سالوه قالوا له ما عندكش
0: خديجه تبعني يا خديجه دونك انتم اللي نفهموا من عندك انت انه 20 عائله عندهم لي كونتور عندكم السبابل في الدار اما متوحشين صوت الماء في السباله
1: خاصة توها ولا تو فرض علينا نهار بتعرفي انه للسقوي بالسيف
0: واضح
1: فارضين علينا بالسقوي نهار بنهار
0: واضح وبقيه التفاصيل اذا كان حبوا ياخذوها المسؤولين او كان عندك انت ورقمك موجود على ذمتهم في الاذاعه شكرا لك يا خديجه
1: لحظه برك سي زهير حتى الرد شنو نحبونا معاينه ميدانيه موثقه بالكاميرا ولا الدليل وين راني من خايف شنو بس على ما اني على حقي من خايف حتى من
0: دونك تقولوا اذا كان تحبوا تطلبوا علي حق الرد جيبوا فيديو ما يثبت الكلام اللي باش تقولوه كحق رد
1: يخرج معايا ونوريه وعينه وقحوا
0: في الاخر هو بالقانون حق الرد مكفول للسلطه شكرا لك خديجه بارك الله فيك
1: شكرا
0: سي
1: زهير شكرا اذاعه جوهره اف ام سامحوني تحدثت برشا لانه قلبي معبي برشا
0: نعرف والوضعيه تخلي القلوب تتعبى ولكن ان شاء الله القلب المعبي هذا صوته يوصل للمسؤول وقت اللي نقاور واحنا قدام وضعيه عائلات تقول لك نشوفوا الشجر يرفرف والسقوي موجود واحنا كعائلات متوحشين صوت الماء في السباله قلت باش ندوش نمشي للمعتمده ساعتين ناقب باش فماشي اللحلح ما يجينا الماء نعمل دوش وغيره من بقيه التفاصيل وشفتوا الماء منين يعبيه وباش يشربوا منين يطيبوا منين يغسلوا دبشهم الى اخره من التفاصيل خلي تعليق عندكم على 73 24 3000 ولا على 29 100 وخلينا نسمع اصواتكم كيما سجلتوا بربي خلينا نذكر ونوضح حاجه قبل خاطر فما ناس يقول لك برشا ارقام ما فهمناش ديجا جاني ميساج البارح من مواطنه تقول فسروا لنا شنو حكايه الارقام باهي يا سيدي 73 275 800 و36 300 الف هذوما ارقام المباشر يعني تطلب تلقى روحك في المباشر وقت اللي انا نحل التليفون في ساعتنا الثانيه تنجموا تكونوا في المباشر على هذوما الزوز 73 275 800 و36 300 الف شقعد قاعد الموزع الصوتي هدية تطلبوا وتستنى البيب سونار وتسجل انت فوكال كما اللي باش تسمعوه بعد شوية يا إما 29 100 يا إما 73 24 3000 للزوز يهزوكم لنفس الموزع احنا نخدموا لكم بالزوز خاطر ساعات واحد يولي عليه ضغط دونك يا تطلبوا 29 100 يا 73 24 3000 وتسجلوا عطوا تسمعوا أصواتكم كما الناس اللي سجلت بين البارح واليوم وباش نعديهم توت سويت وعملنا لكم رقم واتساب هذا يتسجلوا عليه فيديو يتسجلوا عليه فوكال يتبعثوا لنا كتيبة ما تطلبوش 48 155 000 48 155 000 والواتساب قلنا يزيد يسهل للناس مواطنينا بالخارج والتوانسة اللي موجودين في دول خارج أرض الوطن زيدوا 2-00-216 وبالانترنت على الواتساب تنجموا تبعثوا لنا اللي تحبوا عليه. نسمعكم كما سجلتوا بين البارح واليوم وراجع معكم هذا المشهد على ذمتكم.
2: المشهد المشهد على ذمتكم.
1: عسلامة جورة حسين بلي، حبيت نتواصل مع برنامج المشهد بخصوص فما ناس مرضى مرضى برشا، مرض مزمن، مرض في شدة، معناها يشدوا في قشة يمشيوا للعرافات، يمشيوا معناها هذايا في معناها التواصل الفيسبوك والكل، باقي نقولوا عندهم عذرهم. أما بربي العباد اللي شهراتهم طايحة ولا اللي عندهم يحبوا يسوي وجوههم ولا اللي يحبوا يعملوا حاجات متاع تجميل، علاش يمشيوا لهذايا؟ ساعات يمشيوا راهو فما نصابة قاعدين في الشمس وكربوماتات وواحد وكل هما يتنقيوا فيهم يشريوا كيف تو انت كي تمشي للفارماسي وتشري من عندهم باقي هكا فارماسي معروفة. أما سي كي تشري من فيسبوك مين تعرفهم هذوما؟ تفسد وجهك، تفسد بدنك، تفسد كل شيء، وفخر لوج عليهم ما ترقاهمش. بشكون بش تشكي؟ بشكون بش تكلم؟ لشكون بش تكلم؟
3: أنا عارفين أنا مواطنة زادة، تعرفت لها على خزعة هذه وخذيت حاجة زادة خرجت لي مفشوشة، خذيت حاجة خديت فيها من قبيل.
4: رداء برب السيد مدير الجهة للتجارة بالمهدية، وعندنا الفارينة في بومرداس ما فماش السبيد، ما فماش تمشي للشركات يقول لك ما طوناش. أنا الحب نعم شو الأسباب تمشي للشركة يقول لك خوي ما عندناش فارينة. ينظر فيها نظر السيد مدير الجهة للتجارة مع السيد وين المهدية عملوا لنا حل.
5: أنا أحكي لكم على المناظرة متاع التربية اللي كان يحكي عليها السيد اللي قال اللي هو متطوع عنده عام و واربع شهور. اني زادة قدمت فيها المناظرة هذه، حبيت وامنيتي نتقبل يا اخي ما قبلونيش.
6: حسنا جوهرة بلا يا هم نفهمني حتى وانا المعامل كل جوك ثم رايت جالة اخي غير ما عندناش حق فيها اخي احنا توانسة وانا من الشوانسة صح هل نفهموا انا ما ولا باس الخواص كل يخدموا ويطلعوا الموظفين اللي حاربوا في بنزر.
7: اليوم 15 اكتوبر عيد الجلاء، عيد جلاء اخر جندي فرنسي من التراب التونسي. المشاكل العقاريه من اقصى الشمال لاقصى الجنوب نزلت قائمه الذات. الاراضي اللي خرجت منها فرنسا من اللي فكتها للتوانسه واعطتها للمعمرين ما رجعتش لمالها لحد اليوم، ما تحلتش مشاكلهم. نتمنى انه لو كان نخدموا ارضنا من الشعوب اللي تقدمت واللي وصلت خير منا، يعني شعوب تعيش على رقعه ارض اصغر منا واكثر منا عدد بعشرات المرات، ولكن عباد عاده الامور ما تجيش بالهمجيه بالتمني وبالتحالي، تجيب الخدمه بالعمل بالثقه بالمحبه، لهذا الكل مفقود. نتمنى أنه لو كان على الأقل نرجع للعقل ونتعاونوا. الشعب التونسي شعب طيب وعنده تاريخ قديم أكثر من 10,000 سنة، نتصور أن الحضارة متاعنا ترجع أقوى مما كانت عديد المرات.
2: المشهد المشهد على ذمتكم. المشهد المشهد في قلب الجهات.
0: في قلب الجهات أيضا نمشيه إلى جهة أخرى. والله أنا اللي عجبني في الفقرة هو أنه نسمع بجهات أنا شخصيا حتى كإعلامي هني أول مرة نسمع بعض الجهات. صحيح نجم تعرف الولايات، نجم تعرف المعتمدية كما معتمدية فوسانة ناس كل يمكن يعرفوها ولاية القصرين، ولكن الجهة في حد ذاتها اللي حكينا عليها قبيلة في أول فقرة منطقة ولاد زايد يمكن برشا ناس أول مرة يسمعوا بها. اليوم زاد نحكيه على منطقة أخرى، مرة هذه من ولاية سيدي بوزيد معتمدية سبالة ولاد عسكر، والمنطقة اسمها زرارقية. إن شاء الله نكون النطق صحيح، أعطوا تزيد صلح لي خديجة مواطنة موجودة على عين المكان بلتو خولة عامري. خولة تحكي على 500 عائلة تقول خارج حسابات التنمية، الطريق مقطوع وعزلة مستمرة وموجعة في الزرارقية. عزلة في الشتاء إذا كان صبت المطر تولي الطريق ما عادش تعدي وطبع، وفي الصيف تقولك تولي صحراء التراب يذري. هاي خولة أهلا وسهلا مرحبا بيك.
8: عسلامة سيدي
0: زهير، شو أحوالك يا خولة لاباس؟
8: والله الحمد لله.
0: المنطقة منطقتها صحيحة؟
8: منطقتها صحيحة، هي منطقة الزرارقية.
0: الزرارقية معتمدية سبالة أولاد عسكر ولاية سيدي بوزيد.
8: إيه.
0: وأنا نتفرجوا على الفيديو متاع الطريق هذية. اللي مالوريزمون معناتها في الصيف موضوع وفي الشتاء موضوع. احكي لي خولي.
8: والله في اللوز يا زهير حبيت نشكرك على انك انت صوت الشعب الكل وصوت ما يصلش صوته. ربي يحفظك.
0: عيشك بارك الله فيك.
8: مشكلتنا نحن منطقة زرقية عمادة ثبات رد عسكر ولاية سيدي بوزيد انه عندنا طريق ماهوش معبد. وهو فيه زوز فروعات طريق يهز المدرسة.
0: اي خولة
8: ولا اكثر
0: يا خولة اقعد في بلاصة باش يكون فما ريزو واضح خاطر صوتك يمشي ويجي. ها
8: هكا تسمع فيا؟
0: هكا نسمع فيك بالكدا. شد البلاصة هيك ما تحولش.
8: حاضر.
0: ها يا خولة
8: نحن
0: شوف باش نبداو واضحين. الطريق هذا يهز 500 عائلة لوين؟ قلت لي للمدرسة. وين آخر؟
8: ويهز المعتمدية.
0: ويهز المعتمدية
8: اي طريق اللي يهز المدرسة مسافته 3 كيلومتر واللي يهز المعتمدية مسافته 8 كيلومتر.
0: 8
8: اي
0: باش توصلوا المعتمدية مشيها اللي انتوا فيها ديجا 8 كيلومتر.
8: والله 8
0: كيما هذه اللي نتفرج عليها توا.
8: اي طريق كيما هكاك والله يا سي زهير تكتب
0: لي مطر وين مصورة لا شتاء لا بحر لا مطر.
8: صحيح تاي تصور انت الرمل معناتها كي تبدا ماهيش صعب المطر رمل للشاهد كما نقولكش للركبه. لا تنجم كرهب تتعدى لا عبيد لا حشاك الريطه معناتها والله رانا في عزله عزله ما نحكي لكش. مره فاتت كي صبت المطر صارت تحفر الحفره لعمق زوز مترو. تصور انت كيفاش باش تتعدى طريق من هاك. يا اخي كي احتجينا ومشينا المعتمديه اعطونا تراك قالوا لنا باش تردم الحفر زاد تفاقمت المشكل. كي هما ردموا الحفر التراب تسيب في ثنيه الكل مع الرمل. تصور ثلاثه كراهب غارقين في جره بعض ما عادش نجم حتى حد يتعدى. ونحن الطريقه هذه نشكو عليه من عمل في كل مره يقولوا لنا خلي الفلوس تتسب تو نقدوا لكم كل مره. ومن بعد كي نمشي يقولوا لنا الفلوس تتسب تي اما راهو مشى لمنطقه اخرى. بقينا نحن في مشكلة ذيك حتى الماء صالح للشرب مع الناس معناتها لا طريق معبد لا ماء صالح للشرب. جيبوا في استرنات متاع الدراكتور ب 25,000 باش نشربوا الماء.
0: معناتها مشاكل بالجملة. المطلوب يا خولة
8: المطلوب طريق معبد وما صالح للشرب.
0: الأولوية هو الطريق المعبد اللي نجم يعدي كرهبكم وينجم يعدي حتى كوريتا وينجم يخلي التلامذة يمشيوا على ساقيهم.
8: ينجم يخلي إنسان يمشي على رجليه.
0: معناتها 3 كيلومتر من البقعة اللي تسكنوا فيها حتى للمدرسة الصغيرات يمشيوا على ساقيهم. نصور فما نقل مدرسي
8: تعدي. لا ما فهمش لما فهمش نحن المدرسة نمشي على رجلين والمعتمدين نمشوا على رجلين ولا على كريتا ولا على
0: سامحني والمستوصف ولا السبيطار القريب عليكم قداش يبعد؟
8: 8 كيلومتر ونص.
0: معناتها مرا باش تولد يشدها الحس في في في في
8: في في في هو بعيد.
0: لا اله الا الله.
8: والله والله يا سي زهير نحن طالبين منك توصل لنا صوتنا. تشوفوا لنا السيد الوالي نتاع سيدي بوزيد شوف لنا بعين الرحمه. باش صلحوا لنا هالطريق. خلينا على الاقل اقل شيء حتى الواحد باش يمشي يخدم ينجم يمشي باش يمشي يقرا باش يمشي يعدي باش يمشي للسوق. رانا معزولين انا في عزله
0: حتى السوق 8 كيلومتر نتصور كيف كيف.
8: اي
0: معناتها كل شيء في المعتمديه غادي.
8: اي كل شيء في المعتمديه السبيطار والبوسطه والسوق. قلت لي
0: المنطقه هذه الزرارقيه فيها 500 عائله تقريبا.
8: اي كتلم يكون 500 عائلة
0: مقطوعين معزولين بسبب طريق كيما هكا. كي تقدمتوا بمطالب للسلطه شي يقولوا لكم فما برنامج دراسه نتاع باش يعملوا الطريق ولا ايه؟
8: يقولوا لنا فما برنامج نحكيك على عام 2007 وعام 2000 يقولوا لنا فما برنامج. بعد مده نحن كيما نشوفوا حد شيء يتقدم نمشوا نسالوا وين وصلت مثلا خدمه يقولوا لنا راهي الفلوس تثبت انا مشيت لمنطقه اخرى.
0: واضح الوعود الفضفاضه اللي هاو فما وهاو فما. تقول لي من 2000 احنا كان نحكيو على 2000 راهم 26 سنه ومن 2007 هذوما ديجا قداش من 2007 يجيو على 19 سنه معناتها صغير ياخذ الباك وينجح ويتعدى للجامعه وهما مازالوا يخموا باش يعملوا بيس كيما هذه. واضح حق الرد مكفول. وهذه روايتك. شكرا لك خولة عامري، مواطنة من منطقة الزرارقية، معتمدية سبالة أولاد عسكر ولاية سيدي بوزيد، حق الرد مكفول للمجلس المحلي للتنمية وإلا للولاية وإلا للمعتمد إذا كان فما حق رد أو توضيح. أيضا ناس معزولة بسبب طريق شفتوها كارثية جدا جدا. والتعليق للناس على 73 24 3000 29 100 100.
9: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيس. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: المشهد، المشهد حقك علينا.
0: في حقك علينا تتصل بنا مواطنة تقول أنه زوجها أستاذ إنجليزية في القيروان، تعرض إلى وعكة صحية نفسية استلزمت حتى أنه يرقد 30 يوم في إحدى المستشفيات في قسم الأعصاب والأمراض النفسية، اليوم في وضعية صعبة. من الجملة اللي شدتني هي أني قالت أنا عندي 3 صغار، اليوم وليت نعاني في 4 صغيرات، لأن وضعيته النفسية خليته تقريبا كيف وكما الصغار، يحتاج إلى كل شيء. تتفاجأ برسالة وبرقية من مندوبية التربية بالقيروان تطالب الأستاذ بالعودة حالا إلى مقاعد الدراسة حسب تقرير اللجنة الطبية، وهو لم يعرض على أي لجنة طبية تابعة المندوبية. لهذا على حد تعبير المدام. هاي سيدي مدام، نسلم عليك، أهلا وسهلا، مرحبا.
10: السلام
0: عليكم زهير، مرحبا بك.
10: السلام لكل المستمعين. عايشه،
0: حاب تقول اسمك ولا من غير لقب؟
10: خلي مدام جميله.
0: مرحبا بك.
10: وبيك عايشه.
0: دونك

0: المرة الثانية ما عنديش حاجة كبيرة معناها السنة 2026 ديجا عمل شهر به. أني تبع بالأمور قانونية على الأخر نبعث في الشهاد نبعث في كل شيء.
1: معناها أموري مريقلة على يثبت أنه الأستاذ إنه غير قادر أنه يقرر.
0: غير قادر نبعث شهادة ولادر كونفيدنسيال من عند الطبيبة أنه غير قادر أنه يباشر عمل متاعه جملة.
1: لأنه الوضع نفسي هو مريض بمرض
0: مريض نفساني. وديجا هو عنده بطاقة إعاقة. معناها عندي إعاقة ذهنية خذيته بطاقة إعاقة عنده إعاقة ذهنية معناها.
1: إعاقة ذهنية أخذها بعد ما كان أستاذ ولا من قبل؟
0: لا بعد ما مرض.
1: بعد ما صابوا المرض هذا. هما عنده إعاقة ذهنية كريمه. وعندك ما يثبت أنه عنده إعاقة ذهنية.
0: عندي ما يثبت. ديجا هو قلت لك معناها تكون في مستشفى عمومي. إذا هو مستشفى
1: المرض هذه تقريبا اللي لازم يتقال معناته شنو
0: هو؟ تقريبا أنه هو باهي سي زهير هو راجلي تو في وضعية ما ينجمش يتحمل مسؤولية روحه في أبسط حوايج. ما يتحمل مسؤولية حتى شيء.
1: حتى انت تدخل هي بنت تحجم له انت
0: كل شيء اي اني نحجم له لحيته اني نهزه للحجام اني ندوش له اني الماكله اني نوكل بدنا نكري فيه بالسيجار وباش ياكل لي معناها وضعيته ما تسمحش انه حتى مع صغار وانت عباره قلت لك صغير معاهم
1: باه اي
0: فهمت
1: طيب
0: كلمتهم وديجا هو سنين كامل
1: طبعا انت تبعث السيرتيفيكا وتقول لهم راه وضعه ما
0: يسمحش اي بيان سور واضح وديجا هو سامحني سي زهير اي وسي زهير سامحني هو راه بريت من 2023 مره برك ناداونا كونتر فيزيت وقتها في الليل متولى اكاهو ما عملوش حتى ما
1: حصلها 2023 مره واحده عملوا له
0: مره واحده نتذكرها احنا عندنا ثلاثه صغار
1: نتاعو يتصب وما عنده حتى مشكل
0: اي خاطر لهم ديري معناها نورمال مش حتى مش
1: الى ان
0: اسني في العوده المدرسيه هذه الحق نتاع ربي نورمال هذه عطاوه شهاده تعافي جزئي مع شروط ادماج مهني
1: تحصل على مندوب الخروينة
0: قوي
1: ما فيك اي
0: يعني هو اش معناها شروط ادماج مهني معناها يعني عدم ادماج كلي مع التلاميذ هذه أول حاجة أنت تعرف التنمر وتعرف شنو الصغار متعتوا تقريب محل العمل هو إحنا نبعده من هنا مقر السكنة متاعنا للخدمة متاعه أقل حاجة فما 80 كيلومتر ده حاجة أخرى إنه يكون دمج تدريجي وجزئي مع الزملاء وتوقيت العمل لازم يكون عمل نصف وقت علاجي معناها مش حاجة كبيرة ده مراني إنه أمس وبعث وسمحني سي زهير باش ما نفوتش الحديث اني بعثت لهم اللاتر كونفيدونس هزيتها اني بايدي وخديت الديشارج من نهار 31 اوت ديجا ديشارج عندي باهي يكلمني سمحني في هذه ضيعوها لي ويكلمني المدير ونعاود نهز نسخه اخرى من اللاتر هذيك نعاود نهزها اني للمدير الجمعه اللي فاتت نهار 7 بالضبط نهار 7 اكتوبر من نهار 31 يكلمني يقول لي راهي ضاعت
1: اي
0: عاود ابعث لنا مشيت خذيت نصها اخرى من عند الطبيبه نتاعو وبعثتها لهم مشيت اني ما بعثتها لهم بالواجهه المره هذه المره الاولى مشيت اني نهار 31 ديجا عندي ديشارج في في في ساكي والمره الثانيه نهار 7 قامت اني قاعده جيني برقيه مكتوب عليها عاجل واكيد قررت اللجنه الطبيه عوده احمد بن عبد السلام معنا عودت
1: للوحده الخدمه نتاع الاستاذ الى مقاعد الدراسه فورا
0: اي باهي مفورا مكتوبه فورا حالا وفورا باهي اني من اني راجلي ما ينجمش يتحمل مسؤوليه روحه باش ينجم يمشي قري
1: حديثك قلت لي راهو عملوا له كونتر فيزيت مره بركه في
0: وحده بر
1: 23 دوب ما بدا المرض هي اللجنه الطبيه كي قررت بأمام منطلق
0: ما تعرضش على اللجنة الطبية أصلا. أني نستنى في تليفون حسب الطبيبة نتاعو وحسب المدير نتاع اللي قالوا لي يكلموك باش يتعرض على لجنة طبية. أني راجلي ما تعرضش على لجنة طبية أصلا. ما تعرضش أصلا. ما مش هزيتوش راجلي في الدار. أني راجلي من أمس من اللي عجبت له قلت له على البرقية هو في حالة هستيريا في الدار. داخل بعضه.
1: رسالتك أو مطلبك في حقك علينا أي؟
0: يعني شوفوا لي حكاية راجلي خاطر راجلي قاعد يتعرض للمظلمة كيفاش أني نجم نبعث راجلي
1: يا خويا أعرضوه على لجنة طبية
0: أعرضوه على لجنة طبية ومن بعد أحكموا

0: واضح.
1: عرضوه على لجنة طبية.
0: طيب
1: كيفاش نبعث اني زهير سامحني نبعث 8 كيلومتر وهو ما يخرجش من باب الدار، اني مسؤول على صغاري وعليه هو، حتى باب الدار ما يخرجش. هو قلت لك معناها تعدينا تكون في مشفى حكومي اللي هو فرحة هشام نجاه الدوسي نتاعو هذيك، وتابع وزارة التربية اللي هي زاد كيف كيف حكومية، معناها كيفاش اني راجل نبعثه.
0: شكرا جميلة، ونعاود ذكر لي جميلة اسم مستعار، احنا حاولنا التواصل ايضا مع مندوبية التربية بالقيروان، تواصلنا معها. جمال، جمال معايا مقدّدة من
2: جمال بقدي.
0: جمال
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك زهير.
0: مرحبا بك يا سيدي، اهلا وسهلا.
2: تواصلنا مع مندوبية التربية بالقيروان ووضح لنا السيد المسؤول اتصلنا به كونه انه اللجنة الطبية اللي تنعقد هذه متكونة من زوز رؤساء اقسام اللي هي مستقلة بذاتها، وحتى المندوب ما عندوش الحق يدخل في القرارات متاعها. واللجنة هذه تنظر في الملفات، مش بشرط هي يكون شخص موجود بحذاها، لا تنظر في الملفات والتقارير الطبية متاع الموظفين اللي واخذين معناتها إجازات مرضية طويلة المدى، وهي اللي تقرر تقول حسب الملف الطبي اللي قدامها هل ترى هذا يرجع يخدم ولا ما يرجعش يخدم. اللجنة الطبية كي شافت الملف هذايا متاع الأستاذ هذايا رات حسب الملف اللي قدامها والتقرير الطبي اللي قدامها رات انه يلزم يرجع يخدم. فالمندوبية اش عملت؟ مش بلغته عن طريق جواب صغر، قالت له خويا راهي اللجنة الطبية قررت باش انك ترجع تخدم. السيد المندوب قال لي خويا اذا كان فما تطور في ولا تطورات في الحالة الصحية متاعه اللي هي معناتها تستوجب انه ما ينجمش يرجع، تفضل اخويا جيب لنا ما اثباتات ونعاودوا نعرضوه على اللجنة الطبية وما ثم حتى اشكال.
0: واضح، دونك المطلوب اليوم هو انه يعاودوا يهزوا ملف كامل الى اللجنة الطبية الى السيد المندوب ويعاودوا النظر في وضعية راجل تقول لك راه ما ينجم يعمل حتى شيء، راهي هي تعمله في كل شيء، اصلا هي تدخله التواليت، معناتها كيفاش باش ينجم يقري تلامذة ولا كيفاش؟ قول لي يا مدام
1: كيفاش مش هي اصلا ما تعرضش اصلا على اللجنه باش يعاودوا يعرضوا مرضها. هذه اول حاجه.
0: ثاني حاجه
1: اني سمحني سي زهير وقت اللي كلمت المدير نتاعو مباشر يقول لي اللجنه الطبيه لا علاقه لها بالامور الاداريه. قلت له يا اخي اني شهاده نورمالمون كي بعثتها لكم هكا وهكا، قال لي لا علاقه لها. ما فهمتش اني سمحني شكون باش معكم مش متواصل اني كيقول لي هكا.
0: والمندوب متعاون جدا، ما عليك كان تطلع وتهز الملف الطبي الى المندوب.
1: نطلع المندوبية الجهوية
0: ونشوف شنو اللي نجم يصير. شكرا
1: لك. بيت زهاي غدوة كان عشنا إن شاء الله نطلع لهم.
0: طيب ينسق بينك وبين المندوبية جمال بقديدة إن شاء الله. طيب يرجع لك وينسق معاك موعد تهز الملف وإن شاء الله بإذن الله ياخو حقه بالقانون. تعليق عند الناس على 73 24 3000 وإلى على 29 100. داير الجمعة الجاية ومن توا إلى وزارة التربية إلى جميع المندوبيات موضوعنا الخميس الجاي كما اليوم، الغيابات المستمرة للأساتذة والمعلمين لأسباب صحية. جاتنا برشة تشكيات على الريبوندر، قال لك هاو أستاذ الإنجليزية غايب شهر، هاو الأستاذة تاع درشنوا غايبة شهرين، والأخرى لونجيري، والأخرى وضعية نفسية وكذا، وصغيراتنا قاعدين كيكا مدين يديهم لا دوفوارات ولا قراية ولا هم يحزنون. دونك هذا موضوعنا للنقاش باش نحلوه للمواطنين من توا للخميس الجاي كيما اليوم الساعتين للثلاثة، هذا موضوعنا. وبعثنا ديجا دوموند للوزارة في انتظار تعين شكون يقول لنا قانون شنو اللي يصير في ظل هالغيابات المتكررة باللي سيرتيفيكار أو الأمور واضحة، معناتها يعمل لك سيرتيفيكا مالادي ويجدد لك مالادي واحد أخرى إلى آخره. هذا الموضوع الخميس الجاي. وليد الجزيري تسويت أخبار الرياضة وأنا أرجع لكم في موضوع اليوم الرياضة. الرياضة اليوم رفاهية وإلا ضرورة. طيب أنت تقرأ في أخبار الرياضة، تعمل رياضة؟ حتى يقرأ في الرياضة ويحكي لكم في الرياضة هو، حتى جري ما يعمل إيش. وين الجزيرة تنسويت، أهلا وسهلا ومرحبا، نرجع لكم حتى الثلاثة. هذا المشهد
3: ملفات عالمية، ملفات عالمية على جوهر اف ام كل نهار اثنين وخميس من 7 ل 8 متاع الليل مع اشرف عبد السلام وفاطمه بن عبد الله كرار، حيث المتابعه والتحليل والحوار لسان المستجدات العالميه. ملفات عالميه على جوهر اف ام ترافقكم كل اثنين وخميس بالرصد والمتابعه والكشف عن مآلات الاحداث عبر العالم.

0: sport sur Jawara FM.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية بآخر أخبار الفرق التونسية اللي تلعب المسابقات الإفريقية نهاية الأسبوع هذا. بعد غدوة السبت ماضي ساعتين في لومبومباتشي تيبي مازامبيل كونغولي يواجه النادي الإفريقي في ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا. الإفريقي بعد رحلة طويلة من تونس لتركيا، من تركيا لأثيوبيا، من أثيوبيا للكونغو، وصل تقريبا قبل ساعة من توا للكونغو لمدينة لومبومباتشي، وشفنا الملاعبية هبطوا للمطار بالبافيت في كما قلت النادي الإفريقي باش يجري أول حصة تدريبية لإزالة الإرهاق في لومبومباتشي في انتظار مآل النقل التلفزي للمباراة. برشا حديث على ثم نقل ولا ما ثماش، على كل في انتظار أنه يصير النقل هذا. النادي الإفريقي يدخل المباراة منقوص من ثلاثي صدق قديدة هيكل الشيخاوي وبلال أيت ملك. في نفس هذه الصورة متاع ملاعبية النادي الإفريقي وقتها وصلوا للمطار، شفناهم بالبافيت في نفس المسابقة، مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد السويحل الليبي في مصراتة لحد القادم الستة متاع العشية، مباراة باش تكون منقولة تلفزيا على قناة ليبيا الرياضية. والترجي يسافر بعد غدوة ليبيا على متن طائرة خاصة في برنامجه حصة تدريبية وحيدة السبت العشية. في مسابقة كأس الكاف الترجي جرجيسي واجه بعد غدوة ريال باماكو المالي في الطيب المهيري بداية من ماضي 3:30 وانطلاق بيع تذاكر المباراة في شبيبيك ملعب الطيب المهيري بصفاقس وفي قاعة رائد البجاوي، أسعارها 15 30 و 50 دينار. في نفس المسابقة النادي الرياضي الصفاقسي وصل اليوم الصباح للكوت ديفوار وكان في استقبال عدد من أحباء النادي الرياضي الصفاقسي المقيمين في أبيدجان العاصمة الإيفوارية، واليوم يجري أول حصة تدريبية. نذكروا السي اس اس يواجه أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري السبت هذا 5 بتوقيت تونس والثلاثي المنتدب الجديد ضمن قائمة محمد الكوكي في الموعد جاكمبي لؤي الترايعي ووليد ذويب. برنامج الجولة السادسة ذهاب للبطولة السبت 17 أكتوبر، مباراة وحيدة ماضي 2:30 أمام حمام سوسة اتحاد بن قردان. لحد 18 أكتوبر 4 مقابلات، مستقبل المرسى، النجم المتلوي، نادي حمام الأنف، شبيبة العمران، الأولمبي الباجي، النجم الساحلي، الاتحاد الرياضي المنستيري، تقدم سقيط الدائر والاتحاد يغيب عليه أحمد بوعصيدة وميراس بن حسن بسبب الإصابة. الدفعة الأخيرة الخميس 29 أكتوبر 3 مقابلات بعد ما يكملوا الأندية التونسية مقابلات الذهاب والإياب في مسابقات الإفريقية. يلعبوا نهار 29 أكتوبر مقابلات المتأخرة، النادي الإفريقي، النادي الرياضي البنزرتي، الملعب التونسي، ترجي جرجيس، النادي الرياضي الصفاقسي، الترجي الرياضي التونسي. المنتخب التونسي لكرة القدم يعود للنشاط من جديد في شهر نوفمبر القادم، يلعب تصفيات التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027. المنتخب يواجه في الجولة الثالثة المنتخب الليبي نهار الجمعة 13 نوفمبر 5 متاع العشية، مباراة باش تدور في الطيب المهيري بصفاقس رسميا بعد تأهيل الملعب إفريقيا. مباراة الجولة الرابعة 3-17 نوفمبر في طرابلس بداية من 5 متاع العشية. بعد عقوبات مكتب الرابطة ضد اتحاد بن قردان ومعاقبته بخطية مالية ب 5000 دينار، هيئة اتحاد بن قردان وجملة من القرارات منع إدخال قوارير المياه بمختلف أنواعها إلى الملعب، غلق أبواب الملعب قبل 30 دقيقة من انطلاق المباراة دون السماح بالدخول بعد ذلك. الإجراءات هذه باش يقع العمل بها في مباراة الجولة السابعة ضد الملعب التونسي. الرابطة الثانية الجولة الرابعة ذهاب دفعة أولى لحد 18 أكتوبر جمعية مجرين، الملعب السوسي، هلال مساكن، مستقبل جابس، هلال الشاب، النجم الخلادي، بعض بوحجلة، سبورتينج بن عروس، كوكب عقارب، مكارم المهدية، سكك الحديد صفاقسي، مستقبل سليمان، اتحاد تطاوين، محيط قرقنة. بعدها الدفعة الثانية نهار الاثنين 19 أكتوبر ماضي 2:30 النادي القربي، أولمبيك الكاف، جندوب الرياضية، أمل بوشمة، القلعة الرياضية، سبورتينج المكنين، اتحاد قصور الساف، جمعية أريانا، مستقبل القصرين، شبيبة القيروان، الملعب الجابسي، هلال الرديف، قوافل القفصة، أولمبيك مدنين. الجولة الثانية للدوري الأوروبي، أهم المقابلات اليوم وبرشا مقابلات، لكن اخترنا لكم أهم المقابلات الستة غير ربع. اليوم الفرنسي كريستال بالاس الإنجليزي، سالزبورغ النمساوي، ميلان الإيطالي، التسعة بنفيكا البرتغالي، سلتيك اسكتلندي، التسعة زادة سيلتا فيغو الإسباني جوفانتس، دينامو زغرب، أندرلخت البلجيكي، مرسيليا الفرنسي، أولمبياكوس اليوناني. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jour de Sport. Jour de Sport avec l'équipe Sport. تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام، تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: من وقتاش ما عملت الجارية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانت من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت، ولا الوقت ما فماش، ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة، ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا: هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. المشهد على ذمتكم.
2: على دمتكم توتسويت 73-275-800 وأسهلة 36-300-1000 36-300-1000 للمشاركة في الموضوع اليوم، وقت اللي نحكيه على الرياضة، مش على الكورة في نهاية الأمر، ولكن نحكيه على الرياضة في حياتنا اليومية. هل نمارس الرياضة وإلا من الكماليات في الوقت اللي ولات حياتنا ساعات معقدة من العمل، من ستريس، من الخدمة، ساعات معقدة قدام التليفونك؟ الناس اللي يقولك ما نلقاش وقت، وتلقاه على الأقل عامل 10 سوايع من 24 ساعة متاع نهاره تليفون، فيسبوك وتيك توك وانستغرام، أطول من ساعات الحركة قاعد هكاك سور بلاس، ولات فيه أمراض مرتبطة بقلة النشاط البدني تهدد الصغار قبل الكبار. والسؤال المطروح اليوم واللي يطرح روحه: الرياضة اليوم هل هي رفاهية نمارسوها كان وقت اللي يكون عندنا الوقت والفلوس، وإلا ضرورة ما عادش ينجم الإنسان يستغنى عليها باش ينحي ستريس الجسم، العقل السليم في الجسم السليم، ولا الإيمان بأنه التحرك والمشي؟ وداير شفنا لموضة هي جديدة خرجت عندها توا عامين ولا ثلاثة، الجهات اللي تمشي، أكودة تمشي، سيدي بوعلي تمشي، قصرين تمشي، ولو يعملوا خرجات متاع مارش ومزيانة على الأخر، ويبرمجوا أيامات ويتفاهموا ويخرجوا يمشيوا مارش متاع 4 و5 و10 كيلومتر أحيانا. دونك انتوما مارستوا الرياضة وإلا لا؟ ولا بالضرورة يلزم تكون في قاعة رياضة؟ هل الرياضة حق لكل مواطن، ولا ولات امتياز للي عنده الإمكانيات باش ينجم يخلص قاعة رياضة وينجم يعمل كوتش خاص؟ وفي نهاية الأمر كي تجي تحسبها تقول أنت باش نعمل أبونمون في سالة الرياضة، كم تعملوش تلقى روحك قدام أمراض تخلصهم مالوريزمون في الكلينيكات وفي السبيطارات مقابل أنه ما استحفظتش على صحتك. وفما نقطة أساسية ما نعرفش فايقين بها ولا ليه، هو أنه ممارسة الرياضة تمنعك من أمراض مستقبلية، أمراض الكبر في عمر معين. وفما ناس تفيق مخر، أو مثلا جليلة بعثت على الواتساب على 48-155-1000 قالت: عمري ما كنت نحب سبور، بعد الأربعين وقت وليت أنا أولوية في حياتي دخلت نترينا، الغاية في الأول كان الحفاظ على صحتي، تبدل مزاجي، علاقتي بزوجي تصلحت، وعلاقتي بصغاري تصلحت، ووليت نوسع في بالي معهم، حياتي تنظمت بالحق، وعشت المعنى الحقيقي للعقل السليم في الجسم السليم. توا وقت سبور عندي مقدس، هو وقتي أنا ومساحتي الخاصة لي أنا اللي نحس فيها بروحي، نروح من لونترينمون طايرة كل فراشة. هذا جليلة على الواتساب. به فما ناس بعثت على الفيسبوك أيضا، بربي اللي حب يبعث على الفيسبوك يبعث لي على فيسبوكي الخاص كما يبعث على فيسبوك الجوهرة. فما برشا ناس قاعدين يبعثوا في مساجات وفي انتظار تليفوناتكم. نعود ذكركم 36-300-1000 وإلا 73-275-800. فما مساج قريته قبيلة ومهم جدا الفتر الخصيبي، تقول بالله قداش من مرة قلت تو نبدأ نعمل سبور، تو نمشي نجري ولا نسجل في قاعة، وبعد تعدي الأيام والشهور وانت كيف الدار نفس الروتين، نفس الحكاية، نفس العيشة، ديما نلقاو حجة ما عندناش وقت، تعبانين، القاعة غالية، وعنا برشا مشاغل. أما عمرك مسألت روحك للصحة متاعي، قديش نعطي من وقتي وقديش نخلص فلوس. الرياضة مش حكاية فورمة وتصاور في القاعة برك، الرياضة باش صحتك تبقى باهية، والرياضة باش نفسيتك ترتاح وتتفرهد وبدنك يقوى. وحتى كان ما عندكش فلوس باش تسجل في قاعة، نجم تبدأ تمشي، وبالمشي بركة وبشوية حركة كل نهار، وبالتدريج كل شيء يتبدل. خاطر في الأخر شنو ربحت؟ كان خدمت وتعبت وجريت على ألف حاجة وحاجة ونسيت أهم حاجة، وروحك جسمك وصحتك. ما تستناش لين تتعب صحتك باش تفيق بيها، ابدأ بشوية. المهم ابدأ، خاطر صحتك ما تتعوضش. وما زلت تجي الميساجات، وما زلت زادة تجي التليفونات، وبش نبدأ نستقبل تليفوناتكم. ونذكر اللي بعد شوية بش يكون معنا كوتش للحديث عن أهمية الرياضة في الأعمار الكل، من صغرنا. وحتى واحد من الناس، أنا والله فقت على روحي مخ، أنا واحد من الناس معتها بعد ما بجيت نخدم وبعد باش تظهر لي نبدا نمارس الرياضه. واول ما مشيت للسال دو سبور ومشيت للرياضه، كان الهدف هو نحي ستريس نتاع الخدمه هذه اللي واحد شعره شاب منها، فيها برشا ستريس، تحضيراتها وكذا ومشاكلها، ويجا ويمشي وحقق وكذا. فقلت نمشي للسال دو سبور، يا بارتير دو لا تبدلت المعطيات عندي وفهمت معنى الرياضه. هذاك علاش اليوم نستدعاكم باش تكونوا موجودين معانا ساعتين ونص، باش يكون معانا كوتش تتفهموا أهمية الرياضة. ومش ديما راهو الفلوس معناتها حاجز، خاطر فما ناس يقول لك والله غالية، مش غالية قدام اللي باش تخلصوا غدوة أمراض وكلينيكات وطب ودويات، نخلصهم توا فلوس وأنا لاباس وفرحان ونروح طاير كما قالت المراكي الفراشة، خير ما نخلصهم غدوة وأنا في فرش ممدود ونتمنى ناكل ونتمنى ناقف ونتمنى نجري. مونيا من تونس أول تليفون يجينا. مونيا أهلا وسهلا، مرحبا.
3: عسلامة في الزهير،
2: شو حوالك يا مونيا؟ لاباس
3: الحمد لله، عايشك.
2: هاي يا مونيا شو حوالك؟ أي
3: والحمد لله. نطلب فيك من تونس. الرياضة هو حاجة ولات مهمة في حياتي.
2: أي.
3: أنا عمري 55 سنة،
2: أي
3: رئيسة مصلحة بشركة، دونك ما نخبيش عليك ستريس اللي نعيشوه كل يوم.
2: أي
3: عندي 10 سنين رجعت للرياضة، رجعت لها بشوية بشوية من يوم، ولات حاجة من مهمة في حياتي.
2: أي.
3: أنا مبكر، أنت تحكيت على الفلوس، أنا الرياضة اللي مارس فيها هي الجري، طلبني سبادري ونجري حصتين ثلاثة في الجمعة بعد الخدمة، نهار لحد صباح نقوم بكري نمشي نجري. بو أنا نسكن في تونس، دونك عندي استاد رادس بحذايا، نجري 5 كيلومتر 10 كيلومتر، بديتهم بشوية بشوية، راني بخلطت وليت يعطيك الصح، باش خلط نعمل دي سمي ماراثون وان شاء الله وفما كومار وباش نجري فيه.
2: وليت تشارك في لي كومبيتيسيون.
3: اكزاكتوم، ولا ما شاء الله الميداليات معبين الدار، ما ماهيش هذاك الهدف نتاع الميداليات، اما جيتو بشويه بشويه. اما اللي حبيت نحكي عليه اليوم، حتى 55 سنه راهي بشوية نرجعو نبداو بكيلومتر ب 500 متر ونبداو مارش.
2: تفيق تقول انت؟
3: تفيق والله يا سي زهير، نهار لحد اللي ما نقومش فيه الصباح بكري معناتها 6 نبدا نجري، يتعدالي نهار حد خايب. خاطر نحس العائلة وزوجي الأولاني، ولا اللي قبل كان متقلق كيفاش نخرج، اليوم ولا يشجع فيا، خاطر يعرفني كي نرجع من السبار، كي نرجع من هيك الجرية
2: فورم ما ينرجي فرحانة مدرينا لين طالعة.
3: اكزاكتومون، والجري ما يتكلفش. أنا قلت لك أنا اليوم سبادري سيبغي بعدي كتو أمس بادري لاني سالة، نجري وحدي بلاش ميزيك، ننظم أفكاري متاع النهار.
2: بالنسبة لي كنتي تقول في عمر معين الرياضة راهي ضرورة.
3: إكس نحد نظرة داويتني من الحساسية. واليوم أنا فما مثل نقول فيه لعائلتي، احنا نقولوا نحب نعمل سبور باش نضعف. أنا اليوم لا، نحب نضعف باش نولي نجري خير.
2: العكس معناتها.
3: اكزاكتومون، معناتها اليوم كي نجري ماهيش باش نطيح في الميزان، انا قاعد نحسن في ماكلتي باش نحسن الجري باش نحسن.
2: ماهوش هدف ولكن نتيجه بطبيعتها.
3: اكزاكتومون.
2: دونك انا نبارك لك ومحليك ومحليها، اول تليفون يجينا دون سو سونس. شكرا لك
3: ميرسي بوكو، يعيشك
2: لو سهل. بارك
3: الله فيك، شكرا.
2: ناخذوا صاحبي بن احمد اريانا. صاحبي
4: اهلا خويا. اهلا خويا الطاير، لاباس خويا؟
2: لاباس
4: لاباس عليك، لاباس صحة. اول مرة نتدخل معاك، نسمعك ديما اول مرة.
2: ديما تتدخل مش
4: اول مرة ان شاء الله. يعيشك ربي يفضلك ويرحم ويديك، عايشك ومحلاكم كلكم، محلاكم بالحق والله.
2: ربي يبارك لك يا صاحبي. الرياضة يا صاحبي
4: توا عمري 50 سنة، كنت نترين قبل معناها عامل 8 سنين بوكس امريكا 8 مسكيلاسيون.
2: ايه؟
4: اما اخويا ما نكذبش عليك راه الوقت غير الوقت بالحق، راه ونحكي بكل صراحه والله سبور ما حليش كاش منه بالحق، من عز حاجه في الحياه.
2: ايه؟
4: معناها شيخ معاه سبور بالحق يبدا عنده متعه كبيره برشا.
2: ذكر الوقت يا صاحبي توا انت عامل بوكس وعامل مسكيلاسيون لسنوات طويله، توا في عمر ال 50 جيت قصيت الوقت بلا يقول لي قداش تقعد على التليفون.
4: قصيت عندي برشا. لا
2: قداش شد تليفونك وتقعد كونكتي هكا تبربش هك في الفيسبوك هكا نقصت للتيك توك هكا مشيت للانستغرام
4: بحكم في الحانوت انا نخدم تاجر بحكم في التجاره نهار كامل نبدا ما نكذبش عليك ايديا على العالم زمله كيف يقولوا فيها.
2: هي الرياضه قداش لازمها من وقت؟
4: وقت
2: طارت ساعتين بالمشي والجري، ساعه في الصاله ونص ساعه مشي ونص ساعه مرويح.
4: اما والله شو الوقت غير الوقت والدنيا صعبه نحكي بكل صراحه.
2: شو الفرق بين الصحبي الرياضي واللي يمارس الرياضه والبوكس والمسكيلاسيون وبين اليوم الصحبي اللي يبارك في الحانوت؟
4: لا اليوم عنده برشا امراض، عنده السكر، عنده الدم، عنده كل شيء. نحكي بكل صراحه، نحكي بكل صراحه. اما شاد روحه راه
2: ليش ما ترجعش؟ علاش ما تعملش قليب؟
4: والله ما نكذبش عليك، عندي حتى ارتريت نترينا ساعات هكا نعمل ضربات في الحانوت وفي الليل وليت نعمل مرشه بالبسكليت، عندي بسكليت دبرتها نخرج نهبط لارينا نمشي حتى المنزل كله. والله يومي يومي بعد الخدمه نبدا تعب ميت، اما نرجع من بعد ما شاء الله تبارك الله يطنطن.
2: الرياضة حاجة بالنسبة ليك مهمة؟
4: حاجة تحفونا والله غير الوقت معناها والظروف، ومعناها يخدم على عائلته على صغار ويعزلوش يخلط، معناها نحكي بكل صراحة. صح اللي عنده وقت خويا، اللي عنده فلوس وعنده وقت صح علي.
2: طيب.
4: وانا والله كي نقيس حتى في عمر كبير راجلك تقروم قلت حتى في الريتريت والله ما نكمل السبور ما نكمل نترين ونكمل نعملهم الكل.
2: هو احنا رانا نسمع في المواضيع الكل عندنا هيك اللاموضه نتاع نقارنوا روحنا بالاوروب وبالتطور
4: اللي عندنا. لا لا لا هذاك
2: ما نكذبش عليك، نشوفوا فيهم يجيونا 80 و90 سنه
4: ما تمشيش معايا. انا ما تمشيش معايا صحيح بدين وصفا وندز مليح كما يقولوا فيها في الحديث.
2: جاوك باهي حبايبي صحيح.
4: وحتى يعرفني يسمعني ويريني، وحتى في التيك توك كتصوري مع ما فتهم كعبيت ما ريت عبيت تنسى الدورات، حتى نزلت اخويا نهب التصوير الاخر نوري روحي شويه.
2: صحيح التصوير بتاع الرياضي بتاع. شكرا يا صاحبي، اهلا وسهلا، شرفني اخويا.
4: ربي يفصلك عايشك اخويا.
2: حبك انت سفير غادي للبرنامج المشهد في ريانا، جيرانك الكل حوالين غادي قول لهم حلوا المشهد. جوهر فيهم. شكرا لك سيدي. هذه صديقتي من سوسه لبنى رجيبه. يا لبنى انت عدلانيه من غير ما نسالك.
5: لا اذا نقول لك حبيت نتدخل باش نعطي اني ليكزومبل باش للناس اللي يسمعوا اللي ما تعيط بوخلوا واللي تعني نسلمتك الساعه اونت بارونتيز ما جاتش الفرصه.
2: التجربه
5: عايشه كلوني بنت سبور وبنت رياضه على خاطرني بابا كان ديريجون ساسوسيان ومتعوده بالملاعب وكل دونك حاجه فيها من الداخل. وزيد كي توفيت ماما يرحمها اول ما تلك الصدمه وكلك الشوك اللي اخذها الواحد انسان كل مشيت لبسيكياتر عطاني اول ما يعني كنت نتصور انه باش يحكي معايا ودر شنو حاسيلو هذاك الكل، عطاني دواء قال لي رجع لي بعد جمعه ولا 10 ايام. رجعت له واني ما شربتش الدواء، قال لي شربت الدواء؟ قلت له دكتور راني ما شربتش، نحس روحي اقوى من الدواء، نحبك تسمعني ونحب داغمات اخرى. قال لي ما عادش تجيني.
2: اي
5: طردني
2: طردك طرد. ما خديتش الدواء
5: طردني كريمون خاطر ما خديتش الدواء نتاع لونتي ديبريسور وكل كي. نخرج في المغرب نمشي في اتجاه القنطاوي نبكي نبكي نمشي وندعي ونسبح ونعمل لهم الكل كي. في الاخر قعدت نلوج على جروب جايك الجروب نتاع بونجور لا في هذا 2016
2: اي
5: عند الدكتور عكروت ربي يذكره بالخير لما حاله.
2: ايه.
5: اي دوبوي سي تان روميد يا زهير مسنسه بلي سال دو سبور زاد اما اك النسمه نتاع الصباح على الكورنيش كل نهار في كيلومتر تشوفك الحمام تاخو لما تتشم نسمه عليله تاخو كل يود هذاك البيه اللي بدا نسقطوني عندي الغده. دونك تشجع اي انسان على الطرف الماقش هذيك وتنسى الدنيا ما فيها. صدقني كما قالت المراه ما نعرفش فراشه اني نطير تيران تقالي مع الحمام تلقاني انت مش صغيره 57 سنه زهير.
2: ايه.
5: اما ريتك الطرف الساعه سي كيلومتر هذوك نعملهم
2: والله 57 سنه ما سبت وعندي تصويره راني حطيتها للناس خاطر لبنى عمري ما نعطيك 57 انا نعرف
5: عندك
2: الدنيا
5: عندك تصوير تبروب الحمراء عندكم انتم في الاذاعه.
2: شوف لنا ربنا رجيبه نورمالمون عندكم تصويرتها ادخل على ادخل على الجوجل راي لبنى معروفه معناتها كانت حتى في البلديه وكل شيء. اكتب لبنى رجيبه خلي الناس تشوف تصويرها والله ما تعطيها معناتها انا ما نعطيكش ما تفوتش لرب
5: ولا سيكونسيت اما نحكي لك تلمو واحد كي تلهي بروحه وتلهي جون قلت تصنع جوك بحاجه مزيانه اللي تعطيك البلوس فهمت حتى توت لا جورنيت كطرف الساعه زهيرة حتى وكان انت لا قادر جي كان سيدا ولا واحد يسبك واحد يعمل لك اي حاجه تقول له يرحم والديك وتتعدى حتى ديجا انت شبعت بحاجه اسمها ماكش وانت سايب تروحك مع افكارك مع روحك مع حاجاتك دينتك الكل كي فك الطرف الوقت هذاك دونك كاني الحقيقه اون اكسبيريونس محلاها لياني والحمد لله اللي ما طحتش الدواء ولا حاجه باش نخرج من ديبريسيون بعد وفاه ماما وكل مي نشجع الناس الكل كي حتى ما عندكش فلوس زهيرة يسوفي دو ريان نقوم من 5 متاع الصباح راني نبدأ فرحانة كالخرجة هذيك من الخزانة حتى كش الكورنيش فهمت
2: يعني حتى تصويرتك وانت في استوديو متاع جوهر هذي 7 سنة بعدها سبور في الاخر بالرسمي معناتها حتى في
5: والله والله
2: هو حتى اليوم فما ماكينات تقيس بهم معناتها اش عندك وش ما عندكش وشنو ماشي وشنو ما فماش والجريس وكذا ويعطيك حتى العمر المفترض كي تبدا تمارس في الرياضه عاده ديما يعطيك
5: ضيع
2: غير برشا من العمر نتاعك
5: صحيح ولا يضيعك
2: والله يا لبنى تشوف عباد انا هاو عباد قراوا معايا ساعة ساعة نروح الجربة نعرفهم صغار قرينا مع بعضنا شوفوا في قهوة كرشو دازة وعامل هكا وشادك الشيشة وكذا أقسم بالله تقول عزوز متاع 70 سنة وهو مازال في 40 ومازال في 35 حاجة معتبرة أقل معتها كيفاش الرياضة تخليك أصغر من عمرك وكيفاش العكس تخليك أكبر ياسر زيادة من عمرك
5: أي قول إيش عاملة عاملة نحنس سبور سبور سبور زوهير سبور الحقيقة غماد لكل شيء للي عنده الغدة للي عنده السكر للي معتها بخلاف الأمراض المزمنة نحكي لك أما نفسيتك زيادة نفسيتك ترتاح تولي عبد آخر سبحان الله قلت لك والله نبدأ ريشة طايرة طايرة سبحان الله
2: المهم السبور بالحق اليوم ضرورة مهمة جدا
5: ضرورة ضرورة
2: والسبور في نهاية الأمر وما همش دي كومبيتيسيون وما همش الشكل اللي باش تطلع على البوديوم ولكن السبور هو راحة نفسية بالأساس
5: بالضبط
2: هو
5: بالضبط.
2: كما قلنا تبدا الفكره من انك تحب تنحي الستريس نتاع الدنيا الستريس نتاع الخدمه الستريس نتاع كما انت الديبريسيون نتاع وفاه الوالده الله يرحمها
5: بالضبط تعيش وترحم
2: هذه تبدا لحظه انك تعيش الحياه الحقيقيه وتوصل هو محلاه فما مرحله توصل لها مرحله تقول نهار اللي ما تمشيش تولي بالحق على اعصابك تولي
5: نمرض
2: نمرض السيونس نتاعك تولي تمرض
5: بالضبط ولا تمرض برد ولا تمرض ريت مطر زهير مطر تصب نزل حبتي ونمشي
2: صحيح
5: خاطر كان ما نمشيش نعرف روحي نهاري باش تعديني مش مريكل
2: لبنى سلام عليك وان شاء الله ديما رياضيه شكرا لك
5: يفضلك يعيشك يا زهير
2: اهلا وسهلا مرحبا بك نورتني برشا ناخذوا هدى من سوسه هدى
6: عسلامه زهير
2: شو احوالك يا هدى لاباس
6: هيا مرحبا بيك
2: ربي يبارك
6: والله فرحانين فرحانين على الاخر انت رجعت لنا
2: يعيشك يا لله بارك الله فيك
6: حق راه راديو نور بيك
2: ينورك ينورك يا لله بارك الله فيك هيا هدى الرياضه
6: برشا مواضيع يهبلي سيدي اني الرياضه كلها معاك
2: كيفاش قولي اني سال دو سبور معاك
6: سال دو سبور كلها
2: سال دو سبور متنقل هاي قولي كيفاش يا هدى خلينا نسمعك
6: اني عندي 20 سنه
2: ايه
6: ومن اللول بديتها بالمارش من بعد كايا حسي روحي يكا سمينة شوية قول لي فك على اليهودة امشي شد سنية وامشي عمل سبور نمشي نعمل مارش نعمل مارش من بعد كايا بشوي بشوي وليت نعمل فوتينج تصور انت نقوم الخمسة نتاع الصباح منين نمشي من خزامة حتى القنطاوي نفوت مارينا من غادي تصور عندي صاحبتي نولي نحب نشجعها قل لها اسمع انت ما بتخدم غادي هاي نمشي ونعملوا مارش مع بعضنا خليك ادخل انت الخدمه واني نرجع تصور انت
2: هاي
6: الو حاسين من بعد كي واللي تمشي تدخل تسد سبور
2: هاي
6: بالحق بالحق اللي يحب يرتاح من الامراض الكل واللي يحب نفسيته تتفرهد واللي يحب الادرينالين يطلع واللي يحب بالحق في كل شيء يمشي لصاد سبور والله يصدقوني ما يجي حكاية فلوس بالحق الإنسان اللي يحب صحته تبدأ مريقلة يعمل له يعملها شقاقة سيدي يمشي يدخل لسبور يعمل سبور يتفرهد نهاره بالحق يقول ينظمك تعش معناتها سي زهير اوغوزمون اني نخدم حره الصباح كلش عليه ماشي كل يوم الصباح كل يوم
2: الصباح ترتاح منك السويعة هذيك تعمل بها برشا انرجي وتنطلق حياتك وانت
6: باش من ساعتي يعني نمشي من 8 نتاع الصباح حتى ل 11 بلانينغ نتاع سال دو سبور حافظته في راسي الداخل حاسيلو بالحق بالحق والله اونيتمون الناس اللي يسمعوا فيا الكل برا امشيو اعملوا سبور راهو بالحق نخسروا في فلوس في حكايات فارغه في ما لا يعني والله صدقوني هي من لول الحكاية صعبة شوية أما بشوية بشوية وغضمو إني من الجو اللي نشيد سبيسيال فام وكل كيف صار محبش نسمي بيعة أما بالحق بالحق حكاية أخرى نروح نلقى روحي فراشة نحس روحي متفرهدة شيخة عاملة بون كيف والله حتى نبدأ تعبة قالقة ساعات سبحان الله الإنسان يبدأ ديه مشاكل حاجة بالحق تمشي غادي كي تنسى الدنيا كل تحط مشاكلك في الباب وتدخل
2: واضح هدى نسلم عليك وشكرا لك
6: أهلا
2: وسهلا مرحبا وفي انتظار تجربكم أيضا بالنسبة للناس اللي أنا ماذا بينا أخو شكونك اللي هاو غدوة والله غدوة باش نبدأ والله بعد غدوة باش نبدأ والله ماذا بيا نمشي شنو اللي يبخلكم شنو اللي يخليكم تتراجعوا على قرار غدوة هو راهو أهم حاجة أنك ما تقولش هاو غدوة تقول تو ماشي معناتها كي تاخذ لا ديسيزيون تقول تو ماشي راك باش تمشي حضر ساكك وتمشي تقصد ربي وتعمل أبونمون في صالة وإلا تبدا كما قالت برشا ناس تبدا بمارش وإحنا عندنا معناتها بلايس وخاصة في سوسة مثلا ولا المناطق الساحلية عندك الكورنيش وعندك القنطاوي وعندك شو اسمها هي معناتها برشا بلايس وين تنجم تمشي واليوم فما جهات عملت معناتها هالحكايات هذيا كيما بونجور لا في والا اكودا تمشي والا والا والا به ناخذوا مجد من القلعه الكبيره مجد
7: خويا زهير
2: شحوالك يا سيدي لاباس
7: والله الحمد والله الحمد لله يا رب الحمد لله ما دامني في السبور اموري مستر في خسانك اموري والله والله خويا زهير الحمد لله يا ربي
2: مرحبا بك
7: انه عنا في الدنيا حادث ما سبور
2: مرحبا بك يا مجد
7: قلت لي خليك خويا زهير
2: ها قل لي خويا كيفاش حياتك بدات مع السبور واهميه السبور في حياتك
7: جيت نعطيك نقاط بعد نحكي في تغذيه صدقني خويا زهير والله العظيم كي نبقى نحكي على السبور مش الغدوه بعد غدوه والله العظيم نبقى نحكي عمري الكل على السبور والسبورتيف تعرفت عليهم ودوك على السبور بصفة عامة والله العظيم نقول حتى كلمة على على على على العالم هذا محلاه ومبن ومر والله العظيم الحمد لله الحمد لله إنه ربي بحق سبحانه يا ربي بعثني للسبور كيفاش أنا من العباد اللي صار لي مشاكل كما الناس تقول الحمد لله الحمد لله يا ربي جو أحلى جو سبحانك يا ربي في لحظة معينة قلت نمشي للسبور صدقنا أخويا زهير والله العظيم نحمد ربي على أنه بعثي ذاك الابتلاء باش نمشي للسبور لأنه السبور مش فقط ينسيك الابتلاء يخليك تحس الدنيا محلاها ما بنها والله العظيم قد ما نحكي لك قد ما نحكي لك نفسانيا ذهنيا بدنيا من كل شيء من كل شيء من كل شيء تلقى روحك متفرد عايش في دنيا أخرى يمكن الناس يسمعوني يقولوا مش قاعد يبالغ والله العظيم مش فقط مش قاعد يبالغ ماني قاعد نقول في حتى شيء انتم مشيوا لسادي سبور روحكم وحدكم كي تمشي لسادي سبور مي با تحل الباب تاع الصاله او حتى البار اللي حكي حتى البار اللي يمشي لسادي سبور
2: اي فما دي باركور وفما
7: اكيد
2: مسالك صحية موجودة
7: أما شنو بحكم أني خويا الغاية نمشي لسادي سبور دوك شنحكي على الاكسبيرينس نتاع أتغافيغ الأمور اللي قاعد نعيش فيها كل نهار كل كيفة كل ساعة كل كل كل والله خويا زهير مي با تحل الباب التسكر تلقى الشاور تلقى الريحة اللي تشمها الحديث تلقى والله العظيم قلت لك حتى المرض الحمد لله يا ربي اون ديغي ما مرضتش بالكل بالكل بالكل كي تدخل الداخل تلقى صحابك تلقى احبابك حتى لو تغاش تاع السبور يعني بالحق كي تقول صخيك تكلمهم الضحكه كل لعبه تلمون تلمون بخاخ نظيفه بحق تلقى روحك في دنيا اخرى
2: عالم اخر تحب تقول يا مجد شكرا لك حبيبي
7: والله والله في كلمه اعمل صبور وتحي بربي كلمه صغيره في الاخر بربي نحب نقولهم اخواتي واصحابي في نسالي اني فاراكم والله العظيم قد ما نحكي عليكم راكم اخواتي واصحابي الكلكم الكلكم خويا هيثم خويا معتز خويا خليل خويا حمدي خويا هديله خويا اسكندر الكلكم الكلكم في البث في الاداره مروه مروه سماح امنه محمود الكلكم راكم والله العظيم مش تما اخواتكم اخواتي اخواتي واعمل صبور طال الدنيا ما بينهم احلاهم احلاهم ما بين الدنيا.
2: شكرا يا مجد الله يبارك لك يا سيدي اهلا وسهلا مرحبا. خلينا نطلع فاصل ونواصل.
8: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور ساعتين أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار آخر المستجدات أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار هي جرعة أنت بوزيتيف شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
0: المشهد المشهد على ذمتكم.
2: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. موضوعنا الرياضة رفاهية وإلا ضرورية اليوم في حياتنا. ينضم لنا مزيد من التفاصيل باش ناخذوا التفاصيل هو كوتش مدرب متاع الرياضة وأيضا مختص في العلوم متاع الرياضة هارون بعزيز معايا من قاعة مليورا الموجودة في سوسة. هارون نسلم عليك. أهلا وسهلا كوتش مرحبا.
9: على السلامة سي سهير شنحوال. شكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا أيضا لقاعة مليورا أنا كنت موجودة معنا في هذه الحصة باش نحكيه على الرياضة رفاهية وإلا ضرورية. نبدأ من تجربتك الخاصة هارون كيفاش بالغ رام بالرياضة وشنو معنى الرياضة بالنسبة للكوتش ولا مدرب؟
9: والله يعني بديت قاسة مماخ أمي يرحم والديها فهمتني ولا هي اللي دخلتني وإلى أنسيستاني نقعد في السبور تشوف شفته أنه حاجة بيا برشا وتعلمني برشا حاجات في الحياة كسوسوا كما سمعت برشا عبيد يحكي على الليتا بسيكولوجيك على راحة النفس وعلى زيت بدنك صحة بدنك هيك اللي بشي قاد لك في الدنيا صحة بدنك
2: دونك أحسن كادو خذيته من الوالدة يظهر لي أنك طلعتك رياضي
9: وهو كذا اكزاكتومون.
2: يا بيه خلنا نحكيه ساعة على الرياضة بين الصحة والتوقيت المناسب خاطر فما برشا ناس يقول لك ما لقيتش وقت وبرشا ناس ما يبدأ كما يبدأ بمرض وبرشا ناس ما يبدأ كان كي يتعدى بمرض. اليوم شو التوقيت المناسب للرياضة الحقيقة؟ وقتاش نقول وقيت خلنا نعمل رياضة ولا مفماش وقت فماش عمر؟
9: مفماش وقت فماش وقت ما فماش عمر توتي بوسيبل في أي وقت فوميو تاك جامي كما يقولوا.
2: شو معناه بوسيبل؟ معناته أنا عمري 60 ولا 70 نجم نقوم نعمل توصل سبور
9: اكتيفيتي فيزيك وي طونك لي بيان ريغلي و بيان انكادري ما فما حتى مشكل تجم حتى عمرك 80 90 سنة sans souci tant que vous êtes actif هي au contraire قد ما تقعد وتبرك وما تتحركش قد ما تخلق لك مشاكل وقد ما تزيد ضعفك وقد ما تزيد تقلقك وانك لو فيت ديزولمون زيد عبد كبير تحطه في دار ويقعد قاعد نهار كامل ما يعمل فيه شيء تجيب له الاكتئاب تقلقه في ليتا بسيكولوجيك تعطيك كي تخرج وحتى يحكي مع العبيد حتى يتحرك يعمل خطوتين ثلاثة خير من اللي قاعد متكي ما يعمل فيه شيء.
2: أما في عمر معين يظهر لي المرافقة متاع مدرب رياضة وإلا مختص مهم جدا خاطر فما أعمار مش أي أكتيفيتي تنجم تعملها مش أي ماكينة تنجم تركب عليها مش أي حركة تنجم تتجرأ وتقولها ينجمها
9: بيان سور بيان سور رياضة كيما في أي حاجة لازم يلفو ميو باسي باغ أن إكسبير باسي باغ أن بروفيسيونيل اللي هو باش يتبعك ويعطيك الطريقة الصحيحة اللي لازم تستعمله طريقة صحيحة اللي باش تتمرن بها يعطيك الحاجات سولون النيفو نتاعك سولون عمرك سولون لوبجيكتيف نتاعك زيد يفو با اوبليي كل عبد عنده لوبجيكتيف نتاعو وهكاك تكون لونكادرومون يكون صحيح والنشاط الرياضي يكون صحيح.
2: باهي اجا نحكيو على مليورا جيم اللي هي قاعة حديثة ساعة ديجا جديدة ماكينتها جديدة ومعتها الاكتيفيتي نتاعها مازال كي بدات في سوسة. التمارين والخدمات في القاعة الرياضية اللي تقدموا فيها شنية بالضبط ولأي أعمار؟
9: باه on a pas vraiment عمر on est ouvert pour tous مهما كان نيفو نتاعك مهما كان عمرك كل واحد عنده المورفولوجي كيما قلت لك. دونك vous trouverez toutes les variétés des matériels. عندنا دو نيفو في السالة نتاعنا، زوز تيقان، الطاق الوطني مركز اكثر على ماشينات نتاع الثقيل، والطاق الفوقاني في وسط الكارديو، في وسط الماشينات نتاع لو دو كور، وبيان سور في وسط السالة نتاع كور اللي هي des activités en groupe très souvent. Ils t'amènent la musique, femme jaou, mais tu t'amènes l'activité physique sans que femme le fasse un petit train dans le machine qui est, dans le machine qui est, ça lique un extrême le jaou, tu vas dans le jaou, tu permets.
2: Donc mieux à mais qu'une machine et toi la musculation, mais ta femme les cours aujourd'hui.
9: Exactement.
2: شو أنواع الكور اللي موجودين حتى التوى باش الناس تعرف على الأقل؟
9: أي احنا إن شاء الله باش نزيدوا نحسنوا باش نزيدوا كرات أخرين، مي بور لو مومون عندنا تو سكي دانس أفرو دانس باغ إكزومبل، عندنا موبيليتي باهية ياسر، كور تاع موبيليتي يخليك أنك تستحفظ على بدنك وتو تعمل أون بريفونسيون على لي بليسيور. وبيان سور عندنا تو سكي كويس ابدو فيسيير، هي خدمة العضلات نتاع الكويس ابدو فيسيير. عندنا زيد البيلات، بيلات باهي ياسر، يخدم لي ميسكول بروفون في وسط بدنك كيف كيف، سي ان سو سون دي زيكزارسيس تاع رونفورسمون ونتاع حماية بدنك على الضربات.
2: وإلى جانب المشكلاسيون اللي أكيد راهو فما دي كوتش مختصين باش يرافقوا الكليونات اللي نجموا يجيوا لأول مرة يمكن ما يعرفوش.
9: أي.
2: أما يحب يعمل بدين، يحب يولي كيما هارون.
9: سؤال مهم ياسر هذايا، برشا عبيد يجيوا يترنوا في السالة يقول لك نحب كوتش، نلوج على كوتش، ولا ما نعرفش كيفاش نعمل السبور، كيفاش نلعب هالسبور،
2: كيفاش نطلع بدن.
9: صحيح.
2: ديجا حتى اللوجو نتاعكم أنتم كنحت هذاك نتاع تخرج بدين منحوت.
9: هو راهو سي تون ميتافور، ما فماش كي البدن زاد نعملوا نحزتين البخ زاد المخ معاه. دونك فما دي كوتش يسون سبيسياليزي، عبد كي يجي مازال ديبيتون لو في توت ان بيلون باش نعرفوا قداش عنده كسوا ماس غاز ماس ماجر، فهمتني ولا نجمو نعملوا له زاد دي تيست اللي هما كي نو بيرميت دو سافوار سون نيفو الحقاني، خاطر يجم يكون هو ديبيتون لكن يجم يكون جينيتيكمون حاضر عنده باك جراوند جينيتيك، يجم يكون عمره ما دخل سال دو سبور مي كان يلعب في الحومه يكور يجري يمشي يعوم في البحر، هذا كل عنده دي زيفي.
2: وفما شكون ينجم يجيك اول مره باش يتحرك كان بارك عنده صحيح. تقريبا 10 و 15 سنه
9: يجم ديجا اون ايو دي كال عباد فريمون ايلز ايتي اليتي معناتها وقاموا
2: تستقبلوا كل الانواع، معناتها ما عندكمش اشكاليات انه عباد عمرها ما مارست الرياضه حاضرين برنامج معين؟
9: ما عندنا حتى اشكاليه، احنا اوني بو لا بوغ سا. يجي يحكي مع كوتش ولا الكوتش يمشي له يقدم روحه يحكي معاه ويلي لا بو ليدي وبو لو غيدي باش يعاونه ويوريه شنو باش يخدم شنو ما يخدمش.
2: الصالات موجودة بارتو اليوم الحقيقة، شو اللي يميز صالة على صالة وشو اللي يميز خاصة مليورا جيم اللي نحكيه عليها اليوم عن باقي الصالات؟
9: بح كما قلت انت الصالات موجودين بارتو توا، وحاجة اون مود اون بلوس توا لسال دو سبور، والعبد يتلهي بروحه يتلهي ببدنه. انا نشوف من اكثر الحاجات لازم الاديران كي يدخل يلقى راحته يلقى نظافة، برشا صالات لازم نضافة لان دي كريتير لي بلو هو ليجيان، لازم
2: نضافة مش كان في ليفستير، نضافة نتاع الماكينات
9: في كل شيء،
2: فما كوندوميناج تنظف كل دقيقتين ثلاثة على الماكينات ترجع تمسح خاطر فما عرق وفما فيروسات وفما نفس وفما هواء.
9: ايجيان انت عبد جاي باش يتلهي بصحته، كان انت ما توفرلوش بلاصة هذيك
2: صحيح
9: ونظيفة وسانيتير ما عملنا شيء.
2: وي
9: دونك ثاني حاجة نشوفها السيكوريتي.
2: وي
9: سيكوريتي لازم كل شيء منظم، ديسكويت مش طايشين في القاع باش عبد كي يبدا يمشي سبحان الله يجم يدعسر يطيح، لازم توت دوا اتخ اون بلاس مريقل، ما فماش ماكينه بولونها مرقوف حاجه باش ما تطيحش عليه. كي سا في بارتي دو لا سيكوريتي. كان الحاجات هذوما الثلاثه نشوفها ايجين الراحه نتاع لاديرون والسيكوريتي مش موجودين اهرب.
2: فما حاجه مهمه جدا، فما بعض الصالات اللي كي تدخل تلقى عباد بون صحيح يمكن بدونات ولكن عمرهم قراو سبور وعمرهم معناتها على التجربه وكهو، لكن انا نرى انه في السبور ماهيش حكايه بدن وكهو معناتها مشكلة، فما نوتريسيون فما حاجات سيونتيفيك فما قرايه فما علم كوتشويت مليورا كيفاش اخترتوهم الحقيقه؟
9: اني جو سوي ريسبونسابل نتاع بهم. اني جي في توت ان باركور, عندي دوبل ماستر في الدومين دو سبور فيزيولوجي بيوميكانيك, عندي البريباراسيون فيزيك. دونك جو شيرش دي كريتير في ابار حاجه. اول حاجه ساعه كيما قلنا راحت لازم لاديرون يلقى راحته, دونك لوجو على تربيه الكوتش يكون متربي يعرف يحكي متلماني كيما نقولوا احنا. ودوزيامون نحب على الكونيسونس, اسكو لا كونيسونس, اسكو يجم يجاوب بالاسئله نتاع لاديرون, اسكو كي يجي واحد لا قدر الله لطف على عبيد الكل ديابيتيك ولا عنده مرض القلب ولا اسكو تو سي كومون لو جيري, اسكو تعطيه لي زيكزيرسيس لي ليمو, اسكو تو بو كونترولي لا شارج نتاعو الفوليوم نتاعو كيفاش يترينا وتتبعو وتعكس عليه وتعرف كيفاش هذاك الكل تابع العلوم. احنا في الرياضه كي نقراو سي تام بلوري ديسيبلينير, عندنا برشا حاجات نقراو, الفيزيولوجيا البيوميكانيك البسيكولوجي كيفاش تقري بيداغوجي لي سونس دو ليدوكاسيون, هذاك الكل انت لازم تكون متمكن فيه باش تعطي لا ميور بريستاسيون لو ميور سيرفيس للاديرون تاعك ولا للسبورتيف كان باش تريني في جمعيه والا حتى لروحك. حتى باش تتلهي بروحك ككوتش كان ما تطبقش الحاجات هذوما على روحك كيفاش تنجم تطبقهم على غيرك.
2: باهي خلينا نقولوا للناس وين موجوده مليورة وكيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم اي طريقه, وخاصه حكايه الفلوس. فما ناس يقول لك يا خويا غاليين اللي سال دو سبور, فما معناتها دي فاسيليتي عاملينهم بالنسبه للناس, فماش دي بروموسيون. مليورة وين تجي الساعه؟
9: احنا مليورة تجي في شارع البوسطه في خزامه الشرقيه مقابل لانستون كافي معروفه نتصور ولاد سوسه الكل يعرفوها. الساله عندنا لي بريم تاعنا لو موا يا 120 دينار سون كونتي لاسيورونس 20 دينار تقعد لك عام كامل. وبيان سور عندنا دي برومو ديما يصيروا كل عام, كل سامحني كل عام كل بيريود دو تون ديما نعملوا دي برومو. عندنا بيان سور لا برومو دو 3 موا الي ا 300 فهمتني او ليو دو 360, لي 6 موا يصيروا 540, والعام 960. وعندنا لي زوفر ديو كي تجي انت ومرتك انت وصاحبك انت واحد نعمل لكم اوفر ديو.
2: وجيماجين هذا كله موجود على باج فيسبوك باسم مليورة,
9: موجود على الباج انستغرام نتاعنا.
2: عندنا انستغرام, عندكم باج انستغرام
9: اكزاكتومون جي مليورة لي سقال بعضها جي اي ام مليورة ام او ال اي او ار ا لسقى لبعضها في الانستغرام. موجود كل شيء, لي كور نتاعنا لي برومو نتاعنا كي نهبطوا البروموات.
2: واضح فما سكوب في المشهد اليوم انه هذايا العصفوره قالتوا لي انا خاطر صالتي مليورة ونحبها وشيخ عليها على الاخر. نعرف اللي مليورة هي اشترى الصاله توا, وفما اكستنسيون بور بيانتو ديجا على بارتي كامله واحده اخرى.
9: احنا ان شاء الله باش نزيدو نكبروا باش نحلوا سال ديكور كبيره ياسر, ودونك اوتوماتيكمون ليسباس يبقى سوفغيغ حتى لي ماشين باش نزيدو. وان شاء الله ديما صاله احنا اوني توجور اون ايفولوسيون, ديما نكبروا ديما نوسعوا ديما نزيدوا حاجه باش لاديرون ما يقلقش وديما يلقى حاجه جديده.
2: ايضا انه فما قاعات ومن بينهم مليورة هو كالتنظيم نتاع لي زيفينمون, يظل عندكم ايفينمون بور بيانتو بادال
9: حاجه ان شاء الله. ان شاء الله عندنا توا قاعدين بيانتو نحضروا في ان ايفينمون نتاع بادل, اون سبونسوريز بادل, وزاد عندنا ان ايفيمون ماراثون زاد, وهذا الكل للجمعيات خيريه. والصاله تحب ديما تحاول وتعاون وتشجع العبيد انهم باش يمارسوا الرياضه, مش كان اجا قايد في الصاله زاد حتى في لي زيفينمون هذوما ديما نحاولوا ان نعاونوا العبيد, وديما اون ايسي دوفخيغ كيلكو شوز بوغ العبيد تحسن في حالتها الصحيه وتحسن في المونتاليتي نتاعها ان شاء الله.
2: واضح, وهو التفاصيل الكل تنجموا تلقاوها وقت اللي تدخلوا على الباج انستغرام قاعة مليورة اللي تعود لي كيفاش مكتوبة بالضبط.
9: جي مليورة جي اي غريك ام مليورة ام او ال اي او اي ا.
2: واضح, جي مليورة على انستغرام وبقيت التفاصيل الكل. الحاجة الباهية عجبتني مرة دخلت نلقى مثلا فما كور روتردي يبعثوا لك على بكري يقول لك راهي الكور نتاع كذا في بلاصه كذا تبدلت كذا, معناتها ما كل شيء مريقل. ان شاء الله بالتوفيق, راني جاي من بعد
9: الكلام. شكرا, مرحبا بك.
2: اسمع بربي نحب نعمل ديديكاس سبيسيال قدامك موجود معايا, هذا ديديكاس سبيسيال مليورة وديديكاس سبيسيال لبرشا كوتشويت حتى بصالات اخرين خاصه الاولاد, كوتشويت الاولاد اللي ما يتلهوش كان بالبنات, فما كل شويه تتلهوا كان بالبنات. هذوك عم تحبش تعمل لهم ديديكاس.

0: سهلا وسهلا. مرحبا
1: مرحبا يا سي زهير.
0: شحوالك يا الياس؟
1: انا برشا رجعت الجوهر فيه.
0: ربي يبارك لك. اهلا وسهلا مرحبا بك.
1: يعيشك.
0: هاي الياس.
1: أكودة تمشي يظهر لي الناس الكل سامعة بها توا خرجت من سوسة ولات في المناطق.
0: خلينا نبدأ واضحين، سي با ان ايفينمون كوميرسيال، معناتها ما فيش لا فلوس لا حتى شيء.
1: لا لا هي مبادرة
0: إنسانية رياضية.
1: إنسانية عملتها أني ولدي فادي.
0: أي
1: ولدي خرجنا خمسة من الناس عنا عام وش عام وعشر شهور بالضبط من اللي خرجنا. خرجنا خمسة أشخاص. توا ولينا نخرج يوميا هاكم تشوفوا فينا ستة أيام في الجمعة ما بين 100 و150 فرد.
0: ما شاء الله.
1: مبادرة مجانية بحتة، تجيب تابوزا ما في ديك وجمرش، البس سبادري مش لازم يكون جديد.
0: إيه.
1: ويجمرش معانا. وكل نهار هاك تشوفوا فينا نخرجوا بالألوان، الألوان حتى اللي ما عندوش باش يشري معنا تريكو غالي يمشي للفريق، الناس الكل تشوفها ما كان معايا يمشيوا للفريق يشريوا، اليوم نخرجوا بالأحمر غدوة بالأحمر.
0: معناتها كي يسبلوا ما عنديش فلوس وكذا سبلة ما عندها وين توصل.
1: إي.
0: باهي.
1: وصدقني تو المبادرة هذه راهي والله متنفس ناجح 100%. كي نقول لك راني كان تشوف شرائح المجتمع الكل تتمرش معايا، عندك التلميذ المرأة في الدار، الأستاذ، الطبيب، المهندس، المحامي، كل موجود حتى
0: ويعملوا مارش على مسافة باهية، منهم يحكي ومنهم يتعرفوا على بعضهم، منهم يجبدوا برشا قصص، ومنهم يمشي ويتنفسوا في الهواء النقي.
1: صحيح. هكي هي الحاجة الباهية.
0: كيفاش تولدت الفكرة؟ معناتها منين جاتك الفكرة الياس باش تولدها؟
1: فكرة سي زهير أني أصلي منشط.
0: أي.
1: منشط من التسعينات.
0: باهي.
1: حتى كي عملت المبادرة هذه راني أني ولدتي راه، فهمت؟ مش هكاك جاتني من ولدتي راه، أني مغروم بالتصوير ومغروم بالمارس، نطلع مثلا نسكن أنا في منطقة شط الرومان، نطلع للحمادة نمشي نهز معايا ولدي مرتي. ندور ونصور، نهبط تصور، يظهر لي معروف على البون بلون تاع سوس ديما نهبط تصور تاع نباتات وحيوانات. عملت المبادره هذه، تبعتني الناس ما شاء الله، قلت لك بدينا معنا من خمسه افراد وين وصلت توا ل 150، وخرجت برشا جهات من بعد اكودا تمشي. حتى كي يقول لك جربه تمشي راهي اتصلت بي مدام حنان، وانا اللي خرجت قلت له هز التليفون وقول جربه تمشي تو العباد تجي تبعك. يا اخي كي نجحت جربه كي تمشي نصيده تمشي سيدي بوعلي، وهاك تشوف العباد اللي قاعده تجي من سوسه، من سهلون، من خزامه، من حمام سوسه، من سيدي بوعلي، من صيده. صدقني فما شكون يجي من القروان، من الصباح يجي مرش معانا ويرجع، فما شكون يجي من الحمامات، فما شكون من سيدي عبد الحميد، من
0: على الامبيونس، على الشيخه، على التفرهيده اللي تنجم فيها.
1: على
0: الامبيونس،
1: على التفرهيده وعلى الامبيونس.
0: خلاصه القول بالتجربه هذه، دونك الرياضه اليوم بالحق ضروره الياس وتفرهيده، معناتها ماهيش كرفي وماهيش من الكماليات.
1: صدقوني راهي الرياضه تو يلزم الانسان يمارس الرياضه، راهي راحه نفسيه وعندنا نتائج يا سي زهير. راه يقولوا عندنا نتائج، راه فما ناس ما نحكي لكش، فما ناس عايشه في ضغوطات، فما ناس عندها مشاكل، تجي للمارش تتفرهد. صدقوني يقولوا لي بعد جمعه وين كنت وين صبحت، فما ناس تو عندها عام وعشر شهور، عام 8 شهور 9 شهور 10 شهور القواها الحاجه تو الوحيده اللي يتنفسوا
0: اللي يتنجموا يتفرهدوا بها. الياس شكرا لك سيدي، بارك الله فيك، سلم عليك، سلم على فادي. انت ولدك اللي كنتوا اصحاب مبادره اكودة تمشي، اللي ولدت برشا مبادرات، منهم جربه تمشي، ومنها نفيذه تمشي، ومنها برشا مناطق تمشي اليوم، وهذا مهم جدا. شكرا لكم انتم ايضا متابعينا اللي كنتم موجودين معنا، اللي ما خلطتوش مازال عندي تليفون. شكون عندي؟ عاش وقت راه ثلاثة تو، لا ما نجمش نعتذر منه التليفون، الله غالب ثلاثة العشية، بربي شكون الاسم باش نعتذر من الاسم، وكا هو على خاطر الوقت ما عادش يكفي، دونك جست باش ناخذ والله فيسع على خاطر أشرف مثالش ناخذوها. شكون فيسع؟ باهي أونتر تون الياس هكا. حاتم.
2: نعم يا زهير.
0: بربي راهو ثلاثة وأشرف عنده الأخبار، قل لي.
2: قبلت اعتذارك ويزك، سمعت صوتك يا زهير.
0: ربي يبارك لك يا حتوم يا باهي، والرياضة باهي.
2: أنا نحب الرياضة، وراي الرياضة حاجة مهمة في حياتي.
0: رياضية يا حتوم يا باهي. ربي سجل على ريبوندور خويا.
2: إن شاء الله يا زهير، إن شاء الله وربي يعينكم.
0: شكرا لك.

0: 73 24 3000. وانا قابلكم يوم الاثنين القادم ان شاء الله. اشرف عبد السلام تشويت اخبار رياضه. اخبار رياضه, اخبار الاخبار, اخبار الدنيا وما فيها من الاخبار الوطنيه الى الاخبار العالميه. سينون سلم على سميه صغير في الاخراج, ياسمين في الاخراج الرقمي, وسعاد العدويني في ستوندار. باي باي.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: انت تلوج في خدمه وانت تفركس في خدامه, بين اللي يقول ما فماش خدم, واذا لقيت خدمه راهي تحت الحيط وبزوز فرنك ما يعيشونيش عيشه كريمه وظروفها ما هيش مريحه, وبين اللي يقول الخدم موجوده الاختصاصات الكل مطلوبه, اما التونسي ما يحبش يخدم, واذا لقى خدمه يحبها مسمار في حيط. وين المشكل؟ هل هو في عقلية البطالة والتعويل على الآخر؟ ولا في البلاد اللي ما عادش فيها خدم لأولادها؟ وين المشكل؟ هل هو في الشهيد وكثرتها اللي ما عادش تخليك تلقى بلاستك في بلادك؟ ولا في الشهيد وقلتها اللي تضيع عليك فرصتك في بلادك؟ في المشهد نحكيه في اللي تحكي فيه الناس, البطالة في تونس بين ما لقيتش خدمة وما لقيتش خدامة. هذا موضوعنا في المشهد على جوهر FM. رايك نسمعه, بشاركنا في المباشر, اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000, ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100, أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
3: بكم تشهد عملية تبرع بالأعضاء في تونس تحسنا مطاردا من سنة إلى أخرى, مدفوعا بتنامي الوعي المواطني بدور هذا العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح وتضافر جهود مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتداخلة من أجل نشر ثقافة التبرع وتسهيل إجراءاته القانونية والطبية. ويمثل التعريف بمسار التبرع بالأعضاء وإبراز أبعاده الاجتماعية والصحية محور حملة اتصالية وتحسيسية تقودها وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء باعتباره الهيكل المشرف على هذه العمليات بمناسبة اليوم العالمي والوطني للتبرع بالأعضاء الموافق ل 17 أكتوبر من كل سنة, وبمساهمة من وزارة الداخلية والعديد من وسائل الإعلام الوطنية. في نفس السياق, المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد أوضحت في تصريح لوكالة تنسفريق الأنباء أن عملية التبرع بالأعضاء تشهد تحسنا مستمرا يعكسه ارتفاع معدلات زرع الأعضاء في تونس, مبينة أن عدد حالات التبرع من متوفين دماغيا بلغ 14 حالة من جانفي إلى حدود مطلع أكتوبر الحالي, كما سجلت نفس الفترة إجراء 34 عملية زرع أعضاء, منها 25 عملية زرع كلى وثلاث عمليات زرع كبد وست عمليات زرع قلب. وبينت أن عدد عمليات زرع القلب كان قبل سنة 2020 في حدود عملية واحدة سنويا, وأحيانا لا يتجاوز عمليتين. تتجه حملة إعلامية للمناصرة تحت شعار 15 يوما 15 صوتا إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال نقل شهادات النساء الريفيات وإيصال مشاغلهن وتطلعاتهن إلى صانع القرار, وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية الموافق ل 15 أكتوبر من كل سنة. وفي أخبارنا العالمية, أعلن المتحدث باسم قوات التحالف عن وفاة 17 شخصا وإصابة 333 آخرين جراء اعتداء الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 من شهر أكتوبر الحالي, مشيرا إلى أن الاعتداءات الغاشمة للميليشيا الحوثية على مطارات المملكة يعد تهديدا للأمن الإقليمي حسب تعبيره. وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار, للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. عندك دار, كهرباء, أرض ولا عقار, تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار, تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين, كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف T على 85

0: 89
1: على 85 99.
2: برعاية
3: كيو بي اس هوم، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على الطريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم، واكتشفوا عالم التجديد والرقي. كيو بي اس هوم is your best choice. تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي، المحقق بيوس على جوهرة اف ام.

0: 3 إلى 4 تاع العشية حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوي.
1: أهلا وسهلا بكل من اختار الاستماع لجورة فام. هذه حلقة نهار الخميس من المحقق بلوس. سعيد بتجديد هذا اللقاء معكم. أنا حمزة البلومي في الميكرو، ملك جلاصي ترافقني في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج والمؤثرات الصوتية. حلقاتنا تسمعوهم على جورة فام عبر الأثير، ولا تتفرجوا فيهم وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. اكتب المحقق ولا اكتب حمزة البلومي توصل للقناة وين تتفرج فينا صوتا وصورة. غير ما نزيدوا نطولوا أكثر، نمشيوا لاكتشاف ما ينتظركم في أولى حلقاتنا لليوم.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم إذن مش تهزنا لمصر وتحديدا لقرية سيرياغوس في محافظة القليوبية الشهيرة، ومش ترجع بينا لنهار 10 مارس 2017. وقتها زياد وبنته خرجوا مخر من الدار يدوروا في شوارع القرية يفركسوا على مرته السيدة أمال اللي تليفونها مسكر واختفت فجأة من بعد العصر. زياد وشروق إذن بنته ما خلوش دار ما دقوش عليها يسألوا على أمال، ما خلوش قريب ما سألوش، حتى الأراضي الزراعية فركسوا فيها كانوا يدوروا ويعيطوا لها باسمها، لكن شيء ما ريحتها ما فماش، كأنه الأرض انشقت وبلعتها. من غدوة الصباح زياد ما عادش ينجم يسنى أكثر وقرر يتوجه لمركز الشرطة ويبلغ على اختفاء مرته. أعطى الشرطة كل المعلومات اللازمة عليها، أوصافها، شنو كانت لابسة قبل ما تخرج، وكي العادة باش يقولوا له أيوة برا روح تو كان فما حاجة نكلموك. زياد المسكين كان مروح وهو هايم يخمم في مخه أكثر من سيناريو. كيف وصل للدار وقبل ما يدخل شاف مجموعة من الرجال واقفين قريب من الدار وكانوا يتجاذبون أطراف الحديث ما بصوت عالي، والموضوع كان مرته أمال اللي طعن في شرفها، اللي قال بها وعليها، اللي لمح انها هزت الملمة واللي فما وهربت من القرية. كلام كيما هكا زياد ما نجمش يواصل يسمعه ولا يجاوب عليه، كله إهانات ما كان عنده ما يقول. زيد يطلعش كلامهم صحيح، اسكت ودخل لداره. دقائق من بعد دار زياد ولات تملى وتفرغ بالأقارب، أخوات أمال أولادهم تلموا في دار زياد، كل واحد فيهم كان يظهر عليه الخوف على أمال، وقرروا يعاودوا يخرجوا يفركسوا عليها. المرة هذه البحث باش يشمل قريتهم وحتى القرى المجاورة، لكن شيء ما فهم عليها حتى خبر. آخر النهار روحوا لدارهم ومش عارفين شنو يعملوا. على غير العادة في قضايا الاختفاء المريب، اهتمام الجيران ومعارف أمال بغيابها ما كانش الحقيقة بسبب خوفهم برشا عليها ولا خوفهم لا تصير لها حاجة، بل كان الحق كل اهتمامهم وتفكيرهم الوحيد في الفلوس. فلوس شنو؟ فلوسهم، فلوسهم اللي استثمروها عندها. الجيران تلموا على دار زياد وبدا السياح والعياط، جوج فوضى قدام باب الدار، وليس الكل تسأل وين يا مال، وين فلوسنا، وين هربت. وزياد المسكين ما عنده حتى جواب. الأهالي القرية سمع الكلام وسكت. تعدى النهار الثاني على اختفاء أمال، ما فما شيء جديد. من غدوة يعني في اليوم الثالث زياد سمع صوت دقان على الباب كالعادة، الجيران ملمومين قدام باب داره. زياد المسكين مشى في باله كالعادة جاوا باش يسألوا على فلوسهم، كلاو له وجهه على فلوسهم، لكنه باش يتفاجأ أول ما يحل الباب أنه جيراني يقولوا له اجري يا زياد، كارثة في الترعة، اجري، لازمك تحضر وتشوف اش فم إن شاء الله خير. واحد من الجيران قالوا لي فما وليد صغير وهو يلعب القصة شي مرمية في الترعة، وكي حلها اتفاجأ بأشلاء بشرية. شروق بنته أول ما سمعت كلام الجيران دخت سعي على البلاصة، أما زياد خرج يجري وهو في الثنية يدعي أنه ما يكونش كلامهم صحيح، ولا على الأقل ما يكونوش الأشلاء يرجعوا المرض. الأشلاء إيش باش نقولك؟ كانت عبارة على إيدين، جزء علوي من جثة مرأة. أول ما الأجزاء هذه ظهرت كانت خوة مال بدأت تصيح وتعيط وتقول أي هذه جثة مال، عرفتها من إيدها. من بعدها الدنيا تقلبت بالصياح من نساء الحومة وأقارب أمال. دقائق من بعد والشرطة كانت حاضرة على عين المكان. تم تطويق المكان طبعا، وانطلقت معاينات الجثة وتمشيط المنطقة، وعلى الفور النيابة أصدرت قرار بنقل الجثة للتشريح للتأكد علمياً هل الجثة ترجع فعلاً لأمانة المختفية ولا هي لامرأة أخرى. ساعات من بعد وفي منطقة أبعد شوية تحديداً في ترعة أخرى، ترعة الشرقاوية، أهالي المنطقة القاو زادة المرة هذه كيس شكرا قماش مرمية على حافة الترعة، والكيس كان فيه شنو؟ الجزء اللوطاني لجثة السيدة، مع العلم أنه لحد الآن ما فماش راس. تقرير طب شرعي الأولي أكد أنه الأشلاء الزوز يرجعوا لنفس الجثة، ومع مقارنة الحمض النووي البنت أمال مع الحمض النووي للجثة اتضح فعلاً أنه الجثة ترجع لأمال. بعد ما تعرفوا إذن المحقين على هوية الضحية، جاء الوقت باش يحلوا عليها الكتاب، وهات نتعرفوا مع بعضنا على السيدة أمال. أمال 35 سنة، معرسة بزياد، عندها بنية وحيدة اسمها شروق. أمال امرأة وضعها المادي جيد جدا، كانت قيمة مدخراتها تقريبا 3 مليون جنيه غير الصياغة والذهب اللي عندها. الفلوس هذه نجمة أمال تجنيها تربحها تلمها من خلال بين ظفرين المشروع اللي تخدم عليه من مدة. أغلب سكان القرية كانوا يستثمروا فلوسهم عندها، يعني أمال عاملة قول انت بورصة بانك ولا هو نظام بونزي. الحقيقة هاوكا كل 10,000 جنيه يعطيوها لها، أمال كانت تعطي عليها مرابيح ب500 جنيه للشخص اللي استثمر هالمبلغ هذا في ظرف شهر. هو نظام بونزي، طريقة من طرق التحيل، اعتمدت مثلا عنا في تونس من عند المرحوم عادل دريدي، اللي هي طريقة شاشيت هذا على رأس ذاك، ناخذوا من عند هذه الفلوس ونوهموا العباد أن قاعدين نستثمروا فيها، وهي ناخذوا من الأول الفلوس ونعطيه الثاني على أساس أنها أرباح، ونقعدوا هكاكا هكاكا هكاكا لموا لموا لموا لموا حتى ليلي ما عادش فما ناس ندخلوها في هالنظام هذايا. وقتها ينكشف الملعوب. هي ما تكشفش الملعوب، هي ماتت قبل أصلا ما يتكشف الملعوب. قوس ونسكر. على كل حال جيرانها عائلتها كانوا يتعاملوا معاها يمدولها هالفلوس، وهي على أساس قلت لك تستثمر فيهم أو في حاجة وتقدم لهم عليهم هالفوائد. أما هو عمرك ما تعرفهم هذوما فيش يستثمروا، يقولك نستثمروا في البورصة ونستثمروا في الواحد بلوط ما فهم شيء. المحقين اكتشفوا أنه أمال مفهمة العائلة والجيران اللي هي تستثمر إذن في فلوسها في المعمار والعقارات والحوايج، وهي مال ذكية وخدامة تعرف اش تعمل وتعرف كيفاش تقنعهم بالكلام اللي قاعدة تقول فيه. لكن المحقين سمعوا تراتش كلام من أهالي القرية أنه أمال كانت ضمن الحاجات اللي تتاجر فيهم المخدرات مع أخوها الكبير سمير برعت. بالبحث على سمير اكتشفوا المحقين أنه ليد سيء السمعة، أهالي القرية لا يحبوا يكلموه لا يتعاملوا معاه، صاحب سوابق عدلية تسجن في قضية مخدرات بالأمارة وتحكم عليه 7 سنين، وبعد ما كمل عقوبته السجنية في عظمى تقول أنت تكون له تريحة التوبة، رجعت حليمة لعادتها القديمة يفركس على اللقمة الباردة. المهم يدخل الفلوس بأي طريقة غير الخدمة الحلال، مش باهية الحلال، صعيبة عليه شوي. في 2016 تم إلقاء القبض عليه في قضية تنقيب على الأثر، وخرج لما حال وقتها من القضية بأخف الأضرار. على كل حال المحقق باش يستجوب راجل أمال زياد. زياد قال لي مرته سيدة تخاف ربي وتخاف على سمعتها وسمعة بنتها، مستحيل قال سيد المحقق تدخل في حكاية المخدرات. أما اللي غالب ماك تعرف حومة صغيرة، الناس الكل تعرف بعضها وأغلبيتهم فاضين الشغل، حبوا كان القيل والقال، واللي مش فيك يولي فيك. حبوا يعرفوا على كل حال منه المحقين آخر تحركات أمال نهار اختفائها. وزياد قال أنه نهارتها بدايته كان يوم عادي. أمال مشيت لدار أخوها سمير باش تفطر معاهم، وقبلها بيامات استدعاها للفطور. كلم مع العصر، كلم أمال يسأل عليها، يلقى تليفونها مسكر. وقتها قرر يكلم أخوها سمير. هزي عليه سي سمير، قالوا لي أمال خرجت عندها قضية وراجع شوي آخر. لكن الوقت تعدى وأمال ما روحتش. وقتها قرر زياد يمشي لدار سمير ويسأل على مرته. لكن سمير ومرته وأولاده أكدوا لأمال من اللي خرجت من الفطور ما رجعتش. أصلاً ماشي في بالهم اللي هي من قضيتها تعديت مباشرة لدارها من غير ما ترجع لهم. وكيف سألهم قالت لكم شي وين ماشي؟ شنية هالقضية اللي ماشي تلها؟ الكل أكدوا أنه لا ما عندهم شي فكرة لا وين مشيت ولا شكون باش تقابل. المحقين خذوا إذن لتفتيش دار سمير، ما هو المكان الأخير اللي رصدت فيه الضحية، قلب الدار. وفجأة لاحظوا حاجة غريبة في إحدى البيوت على غير البيوت الأخرى الكل. الزربية في البيت هذه ملفوفة ومحطوطة على جنب. حلوها كالمحققين، ثبتوا فيها، اتضح أنه عليها آثار دم. بالوقت اتبعثت للتحليل. تحليل عينات الدم أكد أنه الدم متطابق تماماً مع دم أمال. اصدر أمر بالوقت بإلقاء القبض على سمير، مرته صبحية، وأولادهم أحمد ميادة وهاجر مرت أحمد. انطلق التحقيق واستجواب الجميع، والخمسة كانوا على نفس الرواية. كلامهم كان مرتب ومنظم، كلمة كلمة، كأنهم حافظين وحفاظة. والحكايات هذه يفهموها عاد البحاثة. وقتها قرروا المحققين يفصلوهم على بعضهم، وانطلق التحقيق معاهم كل واحد وحده. ومع ضغط الأسئلة بدأ يظهر الارتباك عليهم، وبدأت التفاصيل تتبدل والأقوال تتضارب. واحد وراء الآخر بدأوا يحكيوا حقيقة اللي صار. سمير قال في اعترافاته أنه بعد خروجه من الحبس في القضية متاع المخدرات اللي قلت لك عليها، تعرف على مجموعة متاع عرافة، ولا بالأحرى مشعوذين دجالين. واحد فيهم أقنعوا اللي فما قولها ترى أكيد كنز مالا شني وأثار وين مدفونين تحت داره. شفت كمية السذاجة اللي موجودة ديما في هذه المواضيع. كل واحد يحكي مع دجال يقول له تحت دارك فما كنز، وهو يصدق ديار الكل تحتها كنوز ما شاء الله. حسن قال له تحت دارك القديمة اللي موجودة خارج القرية فما كنز. سمير من يعرف بهالموضوع طار من الفرحة، وانا قلنا يحب اللقمة الباردة. وزيد بشر مرته وأولاده، أخيرا يا الأولاد الدنيا مش تضحكنا وبش نوليه ونلعبه بالفلوس لعب. بش يتأكد من الموضوع استشار تقول انت زميم الدجالة في المنطقة، واللي يسأله يقول وي كلام صحيح، عندك كنز تحت الدار، كيفاش نعمل؟ انا الوحيد اللي نجم نخرج لك الكنز. بعد عديد الاستشارات اختار هو واحد منهم. انطلقت من بعدها رحلة الكذب والشعوذة. وبعد عديد الجلسات في الدار، الدجال قال لسمير الموضوع صعيب ماك تعرفه، ولازمه برشا فلوس. ديما راهو نفس العملية نفس البروسيسوس، ملايين سذج تحايلوا عليهم بهذه الطريقة في العالم العربي. ملايين ولا أبالغ كيف نقول ملايين، مش عشرات ولا مئات ولا آلاف، ملايين السذج راهو عندك تحت دارك كنز. ويجا بعد ما يبدا يعزم يقولوا لا اصحاب تو يلزمنا نجيبوا لها البخور من ذاك البلاصه الفلانيه، ويلزمنا نحلوا السحر الفلاني والحاجه الفلانيه. طلب منه مبلغ 200,000 جنيه، برشا فلوس باش يقضي بها قضيات لازمينه، باش يعمل قربان للجن، قربان الحارس المقبرة، وهكا يظهر الكنز. وسمير كي دقوا صدق كلام الدجال بالطبيعة. وشكون أول واحدة خمم فيها بساتي الفلوس؟ ها؟ أقربونا أولى بالمعروف، أخت أمال، هو عندها برشا فلوس أمال وتستثمر وكذا وشي. أحكي لها اللي صار معاه. أمال سمعته وخلته يكمل كلامه للآخر، ومن بعد تغششت وبدأت تعارك فيه وقتله يا ولدي شبيك تو أنت؟ أنا لا صدقتك ولا صدقت الدجال متاعك، الرجل قاعد ينصب عليك ويحب يسرقك في فلوسك وانت تتبع فيه. لكن سمير بقى يحلف ويتكتف للكلام صحيح، بالله مارة اسأل أكثر من عراف وأكد له نفس الموضوع، وبقى يترجى فيها. باي قالش عليك فيا انت، طور رجع لك فلوسك، سلفني الفلوس. لكن أمير رفضت، رفضت رفضا تاما وقتله كان انتي صدقت انا ما نطيحش في الفخ وما نرميش فلوسي، خاصة انها ما عندهاش مدة كبيرة من اللي سلفته 1,000,000 جنيه وسمير ما زال ما رجعهمش. وبعد ما وفات هالقيل والقال بيناتهم، سمير رجع للدار وهو مغلغل على أخته، قلبه معبي عليها كيفاش هي أنانية وما تعطيهش الفلوس، تحب كان هي تكون لباس عليها، تحبه ديما تابع عليها يتسلف من عندها. هكا يا أختي ما تحب ليش الخير؟ في الثنية وهو مروح مغلغل قرر ينتقم منها، أما قبل يفكلها فلوسها رغم عنها. نهين من بعد تحديدا نهار 10 مارس 2017، كلم سمير أخته أمال في التليفون واستدعى عرفته وطلب منها تجي وحدها عنده ما يحكي معاها بخصوص خدمة بيناتهم الزوز. وأمال وافقت، لكن قالت له اللي هي باش تجي مخر شوية، لازمها تكمل قضيتها، عندها فلوس الناس اللي عندها ولازم تمشي لهم وتوزع لهم المرابيح. لكن سمير أصر أنها تجيب حذاها قبل ما تمشي تعمل دور التوزيع الفلوس. وقيت فطور ومرتي من الصباح الطيب وتحضر، هيا إيجا أفطر عايش أختي ومن بعد امشي وزع الجماعة فلوسهم، ما هيش هارب عليهم. ليش مش تعمل المال؟ وافقت خوها أبريتو. وبعد ساعة تقريبا كانت في دار خوها. صبحية مرته وبنتها ميادة فرحوا بها، وبعد الحديث والقعدة أمال طلعت للطابق الثاني لدار ولد سمير باش تقعد شوية مع هاجر، كانت خوها متوحشتها وتحب تسر على حوالها. المهم أمال هبطت تكمل القعدة مع خوها سمير، لكن وهي هابطة في الدروج سمير كان متخبي يستنى فيها تخرج. أول ما شافها سبقته في الدروج، ضربها على راسها بعصا حديد. أمال بالوقت فقدت الوعي وطاحت في الدروج بمنتهى الهدوء. سمير هزخته بمساعدة أولاده ميادة وأحمد، دخلوها لدارهم، لفوها في السجادة، حطوها في بيت وسكروا عليها. دقائق من بعد دخل سمير وحده للبيت وفي ديه سكينة كبيرة، حل السجادة وبالوقت شد راس أخته وعمل اللي عمل وعاود لفها في السجادة وسكر عليها البيت. هز الفليسات نحالها ذهبها، خبى كل شيء ومشى لدارها مفجوع وبدا يسهل عليها وبدا يفركس مع الجماعة. وفي الليل رجع لداره مع أولاده ودخلوا للبيت ومعاهم مش سكينة، ثلاثة نحاولها تبيشاتها. وانطلق سمير في تززير الجثة، وبعد ما كمل حط أجزاء منها في زوز شاسيات. ولده أحمد تكفل بالتخلص من عمته في الترعات الزوز، هما الرأس تخلص منه أحمد ودفنه في أرض بحذاه. بعد اعترافات سمير وأولاده والمحقين توجهوا للمكان اللي تم فيه دفن رأس أمال، وتم فعلا العثور على الرأس وما تبقى من الرأس اللي نهشته الكلاب. النيابة حولت المتهمين للمحكمة وانطلقت المحاكمات. وغادي سمير بدل أقواله، قال لي أولاد ومرته اعترفوا بعد تعذيب الشرطة ليهم، وأنه في الحقيقة كل شيء عمله هو وحده، خطط ونفذ وحده، ما شاركوا حد في الجريمة. نفس كلام صبحية وأولادها مش تقال في المحكمة، أنكروا تماماً أقوالهم الأولى وقالوا لهم ما شاركوش سمير في الجريمة. وهكا سمير هز الكل وحده، وعام 2021 صدر الحكم ضده بالإعدام شنقاً بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بالجثة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي. تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة إفن؟ تربح بيد أفيان الوجهة من وجهات نوفلير. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85-990 وكون من رابحين في دار ليلة. تسمعوا دار ليلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM.
2: برعاية نوفلير. Be there.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، وبعد ما شفنا أول حلقاتنا وتفاصيلها نمشي بكم إلى ثاني حلقة، حلقتنا العالمية وين مجتهزنا.
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: إذن قضيتنا لليوم اجتزنا لجزيرة لونغ آيلاند التابعة لولاية نيويورك الأمريكية. الجزيرة هذه مشهورة جدا بشواطئها المطلة على المحيط الأطلسي، كما تعتبر من أرقى المناطق في نيويورك اللي تلقى فيها المشاهير وأصحاب النفوذ لقضاء العطل. جزيرة بعيدة كل البعد على الضوضاء والجرائم اللي تصير في نيويورك وبعض المناطق النائية فيها. لكن في 2 سبتمبر 1999 هدوء الجزيرة هذه باش يتحول لعاصفة. في النهار ذاك رونالد كوين بدأ في نهار شاق برش، أنا رده باش ينقل، قاعد ينقل في حويجه هو وعائلته لدار جديدة في مدينة أخرى في جيريكو. عمال النقل تقريبا كملوا هزوا الأثاث الكل، لكن رونالد باش يلفت انتباهه في الجردة بعد ما خرجوا كل شيء برميل الخدامة ما هزوش، قرب منه وإذا به يلقى ملاحظة مكتوبة عليه. العمال خلاوا له كلمة، قالوا له أنه ما نجموش يهزوه البرميل هذا يرزيد برش. البرميل هذا يعرفوا ما يعرفوش، هو كان موجود في القبو متاع داره توا سنوات، من اللي نقل باش يعيش غادي من قرابة 9 سنين، من اللي شرى الدار فيها البرميل. البرميل في نفس البلاصة، هو عمره ما خمم الحقيقة أنه يحلو ولا يشوف شنية اللي فيه. لكن المرة هذه غلبوا الفضول باش يشوف أشنو اللي يخليه رزين الرزن هذا الكل. جاب مطرقة وبدأ يكسر في الكوبة اللي كان مسكر بها البرميل. أول ما حلوا باش يشم ريحة قوية برشا خارجة من البرميل، ريحة متاع حاجة متعفنة، حط يده على خشمه من قوة الريحة وطبس باش يطلش فيه هذا البرميل. وإذا بيه يشوف مشهد في البداية مش باش يفهمه، كور صغار بيض وجزء منهم غالب عليه السواد كحاله، وكانت فما حاجة تحت الكور. شنية هذا؟ هذه هاي يد بشرية. رونالد من الفجعة وخر التالي وساقيها أعلى من راسه، أجرى الأول مركز أمن يعرضه وقدم بلاغ باللي شافه. أعوان الأمن باش يمشيوا معاه فورا للدار، وغادي باش يتم التأكد فعلا أنه اللي في البرميل ما فماش يد برك، فما جثة، فما جثة محنطة. الجثة كانت مغمورة بكمية كبيرة من كريات بيضاء البوليسترين اللي تم استعمالهم عادة في تصنيع الأشجار الاصطناعية ويعملوهم الحشو متاعك الوسائد متاع العرايس. في نفس الوقت في قاع البرميل باش يلقاو الأمنيين سائل أخضر باش يتم إرسال عينة منه للتحليل اللي باش يأكد أنه السائل هذا هو مجموعة متاع مواد كيميائية معروفة باسم لالوجين. المواد هذه تستعمل للتحنيط. مع الجثة زادة باش يتلقاو زوز خواتم وسلسلة كان مكتوب عليها عبارة باتريس مع حبي العم فيل. تلقاه زادة ساك متاع انسى، حلوه وشافوا محتواه، كانت فيه تروس متاع أوراق وكنش اللي قيدوا ما مقيدين فيه أرقام تليفونات. لكن كل المحتويات الحقيقة اللي في الساك متلفة بمادة لالوجين، ما نجموا يقرأوا شيء، بالتالي لا نجموا يعرفوا هوية الضحية، لا نجموا يحددوا حسب التقريب قديش عندها موجودة في هذا البرميل. تم على الفور إرسال أو نقل الجثة للمستشفى وإحالتها طبعا على الطب الشرعي، وتم تكليف الدكتور جيرار بفحص الجثة على أمل أنهم يلقوا إجابة على التساؤلات هذه، من وقتاش ولشكون، بداية لمعرفة أسباب وساعة الوفاة إذن، وثانيا زاد لتحديد كما قلت لك هوية الضحية، شكون يا السيدة هذه وشكونه اللي عمل فيها هكا. تقرير الطب الشرعي باش يصدر ساعات من بعد وباش يثبت أنه الضحية قتلت نتيجة إصابة حادة في الرأس. تلقاو زادة في رأسها 10 إصابات أخرين تتسمى بالإصابات القطعية، اللي هما عبارة على جروح ناتجة على أداة حادة لكنها غير قاتلة. الإصابات كانوا موجودين في أسفل الرأس، إصابات يقول الطبيب الشرعي أنها صارت أثناء حياتها. كما تلقات كسور متعددة على مستوى الجمجمة، هذا أعطى استنتاج للطب الشرعي أنه الجاني كان مصر مغلغل باش ينهي حياة ضحيته. باش يقول زاد التقرير أنه الوفاة ترجع لما يقارب، شد روحك، 30 عام أو أكثر. كيفاش؟ 30 سنة والضحية في البرميل. الطبيب الشرعي باش يأكد زادة بعد دراسة خاصية الجثة أنه الضحية بيضاء البشرة، ويرجح أنها تكون من أصول إسبانية. أعمرها يرجح كان يتراوح بين 20 و30 سنة، طولها تقريبا حوالي 1.50 متر. من الخصائص اللي تتميز بهم الجثة تركيبة الأسنان. الدكتور جيرار أكد أن الضحية كانت عندها مشاكل في سنها في السابق، وأنها زارت طبة الأسنان في مناسبات عديدة، وبالتالي عندها سنين معودين ونجموا بناء عليهم ربما نوصلوا لها. لكن أكد أن تركيبة الأسنان الاصطناعية اللي في فم الضحية مش موجودة في الولايات المتحدة، الشيء اللي خلاه يفترض أن السيدة هذه هي من إحدى دول أمريكا الجنوبية. باش يتم زادة عرض الجثة على الأشعة السينية، ولهنا باش اكتشف الدكتور اكتشاف صادم جديد. الضحية كانت حبلة، كانت حامل في جنين تقريبا كان مكتمل النمو في أواخر الشهر السابع. المحقق باش يبدأ البحث باستجواب رونالد وبقية أفراد عائلته، بما أنه البرميل كان موجود في دارهم. رونالد باش يأكد أنه البرميل القاوة في الدار ديجا كي جاي هو شري الدار من مالكها السابق من حوالي 9 سنين، لكن ولا مرة خمم أنه يحل البرميل ولا يشوفش فيه. بقية أفراد عائلته أكدوا نفس الكلام. المحققين كانوا الحقيقة مقتنعين بشهادته ومتأكدين أنه ما عنده حتى دخل في محتوى البرميل. هذا اللي قلت لك اللي أكدوا تقرير الطب الشرعي. الضحية قال ماتت عندها 30 سنة، رونالد شري الدار من 9 سنين فقط، يعني مستحيل يكون عنده دخل في اللي صار لتلك الضحية. لكن كان من الصعب جدا أنهم يحددوا اسم مالك الدار من 30 سنة، خاصة وأنه دار تباعت عديد المرات، كانت كل 3-4 سنوات تتباع لمالك جديد. نجحوا الخبراء في تحديد الرقم التسلسلي للبرميل، ومن خلاله عرفوا للبراميل هذه تم تصنيعها سنة 1965، يعني 34 سنة التالي. لكنهم ما نجموش يحددوا معطيات أدق. النوع هذا من البراميل كان معروف جدا في الفترة هذيك وأغلب المعامل تستعمل. رغم ذلك المحققين ما همشي باش يأيسوا، والمرة هذه باش يقوموا بإرسال صور البرميل اللي لقاوه للصحافة، اللي بدورها نشرت الصورة مع المعطيات المتوفرة على البرميل وعلى قضية الجثة المجهولة اللي تلقات في وسطه، وتم مشاركة صورة من محتوى البرميل في الصحافة. وطلبوا من أي شخص يكون عنده أي معلومة حتى ولو كانت بسيطة أنه يعاونهم بها. وفعلاً الطريقة هذه كانت ناجعة، بل جابت نتيجة فورية. اتصال باش يوصل قسم الشرطة من شخص مجهول يقول أنه يعرف مليح النوع هذا من البراميل، ويعرف في شنو تستعمل، ويعرف زادة الكريات البيضاء اللي شافهم في التصويرة واللي تلقاه في وسط البرميل منين جايين. قال أنه هو كان يخدم في شركة اسمها شركة ميلروز للبلاستيك في بداية الستينات، أنه النوع هذاك من البراميل كان يتم استعمالهم في الشركة اللي كان يخدم فيها بشكل خاص في تعبئة مواد كيميائية يتم استخدامها في خلط قواعد الشجر. قواعد الشجر هي الجزء اللي يثبتوا عليه الشجرة الاصطناعية تاع نويل هذيك مثلا، اللي يعملوها ويخليوها واقفة، وعندما القاعدة الباز هذيك هذيك اللي كانوا هما يصنعوا فيها. قال لهم أن الكريات البيضاء هذوكم هما جزء من هالقواعد هذه اللي نعملوها. المتصل باش يقول أنه ما يعرفش هوية الضحية شخصيا شكون، لكنه يعرف مليح صاحب الشركة هذه. هاي بيه، إيش نو اسمه؟ اسمه هاوارد الكيز. قال أنه قدمت أنا استقالتي تاو من الشركة، ما عادش نخدم فيها، لكني سمعت من مصدر موثوق من أصحابي اللي يخدموا غادي أنه هاوارد كان على علاقة غرامية مع سيدة من أصول إسبانية. أيوة، السيدة هذه كانت تخدم عنده في مصنع البلاستيك، لكن بشكل ما السيدة هذه اختفت عام 69 دون أي أثر. استناداً على الاتصال اللي وصلهم، المحققين حلوا الكتاب يظن على هاوارد الكيز، وعرفوا اللي حالياً هو مقيم في فلوريدا من حوالي 26 عام، لكنه سابقاً وقت اللي كان يعيش في نيويورك كان مقيم في جزيرة لونغ آيلاند، وتحديداً في نفس الدار اللي تلقى فيها البرميل. هاوارد إذن هو اللي كان مالك المنزل هذاك من 30 سنة التالي. الصورة بدأت توضح أكثر قدام المحققين، البرميل تلقاه في داره القديمة، المواد اللي تلقات في البرميل تشير لي هو موجودة في الشركة متاعه، وربما الضحية تكون عشيقته المجهولة اللي فقد لها أي أثر. على الفور فريق من المحققين باش يسافروا لبوكاراتون في فلوريدا لمقابلة هاوارد باش يوجهوه باللي لقاوه. تم تحديد مكان إقامته، توجهوا له سريعا، دقوا الباب. شوية وخرج لهم هاوارد، كان مستغرب جدا من وجودهم قدام داره، وسألهم لباس بشنو حاجتكم؟ والمحقق بكل ثبات قال له أنه جايين على خاطره يحبوا يحكيوا معاه على جريمة صارت عام 1990. أعطاوه تصويرة البرميل اللي تلقات فيه الجثة المجهولة. سي هاوارد، هل سبق واستعملت قبل نوع هذا من البراميل في المصنع متاعك؟ هاوارد اللي ما كانش متعاون جملة باش يجاوب باقتضاب يقول المحقق لا، ما كانش عندنا النوع هذا من البراميل وعمرنا ما خدمنا بيهم. بيس يا وارد، هل سبق أن استعملوا في مصنعكم مادة الهالوجين جرين؟ هاوارد باش يأكد أنهم لا ما سبقش واستعملوا المادة هذه. بيه هاوارد، في البرميل لقينا بعض الحبيبات البلاستيكية الصغار اللي تبين أنه يتم استعمالها في المصانع متاعكم، هذه نعرفوها، لكنه مع ذلك أنكر معرفته بالموضوع. سيد المحقق، ما نعرفش علاش نو قاعد تحكي الحقيقة. المحقق كان متأكد أنه هاوارد قاعد يكذب. حركات جسمه، إجاباته السريعة، صوته اللي يرعش أكدوا له أنه هاوارد مش قاعد يقول في الحقيقة. المحقق باش يسأله إذا كان عاش سابقا علاقة حب داخل المصنع متاعه مع إحدى العاملات اللي عنده، وهنا على عكس المتوقع أخيرا هاوارد ماهوش باش ينكر. قال المحقق، صحيح عشت علاقة حب سابقة قبل أكثر من 30 عام. بهي حكينا شوية على هذه العلاقة وشنو اسمها السيدة هذه؟ هاوارد قال ما متفكرش، نسيت، عندها 30 سنة العمر. سيد المحقق، 30 عام من وفات هالعلاقة، حتى اسمها ما عادش نتذكره. بهي تنجمش على الأقل توصفها لنا؟ لا، هاوارد باش يأكد أنه ما عادش يتفكرها لا في الاسم لا في الصفات. نسيت سيد المحقق، الزايمر ضربني. 30 عام قال له راهو سيد المحقق تعديه على الموضوع، تيانا ننسى العشاء بتاع البارح، خلي باش نتفكر حاجة عندها 30 سنة. باهي سيد هاوارد، نجمش على الأقل تعطينا عينة من حمضك النووي باش نجمو نقارنوه مع الحمض النووي للجنين اللي لقيناه مع الضحية، باش نعرفوا نثبتوا بصفة قطعية أنه ليس لك علاقة بالموضوع. جنين ضحية؟ لا لا، ما نعطيش لديان متاعي. قام من بلاستو وطلب من المحققين يخرجوا من داره فورا. المحقق قام فعلا هو وفريقه، لكن قبل ما يخرج دار لهوارد وقال له سيد هوارد أنا مش نخرج توا، لكني باش نرجع بأمر قضائي وناخو عينة من حمضك النووي رغما عنك، وباش نقوم بمقارنته مع الحمض النووي للجنين، وسيثبت التحليل اللي هو ولدك، وقتها باش نجيك وندخلك للحبس. من غير ما يتسنى أي ردة فعل من هوارد خرج المحقق هو وفريقه. بينما المحقق والفريق توجهوا لاستصدار الأمر القضائي، هوارد خرج ومشى على الفور يشري في بندقية وذخيرة. هوارد باش يقتل روحه ساعات قليلة بعد ما تم التحقيق معاه. ولده الكبير باش يلقاه في وسط كرهبته في الجراج غارق في دمه ومتلقي رصاصة في راسه. هوارد قرر أنه ينهي حياته في عوض أنه يعترف ويشد الحبس. خيبة أمل كبيرة باش يعيشوها المحقين في القضية، كانوا على بعد مسافة بسيطة لمعرفة هوية الضحية والأسباب اللي خلت هوارد يقدم على قتلها، لكن هوارد اختار أنه يموت وما يجاوبهمش على أسئلتهم. رغم ذلك ما همش باش يأيسوا وباش يبقاو يحاولوا تفكيك هذا اللغز وأنهم يحددوا هوية الجثة. واللي ما جاوبهمش عليها هوارد باش يجاوبهم عليه الكنش متاع أرقام الضحية اللي كان في حالة إتلاف كبيرة رمحالة. رغم ذلك المحقين باش يبعثوه هو زاد للفحص مع بقية المتعلقات متاع الضحية. الخبراء في المعمل الجنائي باش يحطوا جميع محتويات الساك على خزانة مخصصة تنحي الرطوبة وتجفف اللي موجود عليها. حطوها كيكة 4 أيام، من بعد باش يتم عرضها على جهاز اسمه فيديو سبكترال كومباراتور، ولا جهاز مقارنة طيفي، وهو جهاز يعمل بالأشعة الفوق بنفسجية وتحت الحمراء مع كاميرا رقمية تساعد على ظهور تفاصيل لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وفعلا الخبراء نجحوا في تحديد اسم جديد في الكنش، كاثي أندرادي. في نفس الكنش كان مكتوب رقم تليفونها وعنوانها. على الفور المحققين باش يتواصلوا معاها. قابلوها، كانت امرأة كبيرة في العمر ربما في السبعينات، قعدوا معاها احكاوا لها وراوا لها الساك اللي لقاوه دفتر الأرقام، وهي باش تأكد بما لا شك فيه أنه كل هذه المتعلقات ترجع لرينا، حتى أنها فاجأتهم بصورة لها مع رينا كانت تلبس نفس المجوهرات اللي لقاوها في البرميل. سألوها في البداية على هوارد أشنية تعرف عليه، وهي بتبقى ساكتة شوية تخمم باش تهز راسها بعلامة أي نعرفه سيد المحقق، السيد ألكيز كان الحبيب السابق لصديقتي رينا، رينا اللي اختفت في ظروف غامضة من 30 سنة تقريبا. سيد المحقق حد ما يعرف عليها شيء. كتيبة تقول أنها تعرفت على رينا في دروس خصوصية، دروس خاصة باللغة الإنجليزية عام 66. رينا وقتها ما زالت كيف استقرت في نيويورك، جات من السلفادور. بنية شنو باش نقول لك عليها سيد المحقق، بنية عز الناس، ما عندهاش مشاكل مع أي كان، الناس الكل يحبوها ويحترموها، وكانت ديما تحب تطور من روحها وتغير مستقبلها، وكان حلمها أنها تولي مواطنة أمريكية، لكنها اختفت بين ليلة وضحاها وحد ما عرف عليها حتى معلومة. حاولت أني لوج عليها، مشيت لدارهم، دقيت بابها مئات المرات في أيام مختلفة، لكن دون فائدة. وقتها بلغت الأمن، لكنهم في الوقت ذاك ما خذوش بلاغي بعين الاعتبار. وقتها شكيت أنها ربما تكون ضحية جريمة قتل. أيما علاش شكيت؟ كاثي باش تواصل كلامها وتقول سيد المحقق قبل اختفائها بفترة بسيطة رينا أعلمتني اللي هي حبلة، لكنها قالت لي ما حبتش تقول لي شكون أبولو لين. سألتها إذا كان ناوي يعرس بيك، إذا كان باش تربيه صغير مع بعضكم، وكاثي قالت أنه رينا صارحتها أنه حبيبها ديجا معرس وعنده 3 صغار، وأنها جبدت له برشا مرات على موضوع العرس، لكنه كل مرة كان يحكي لها حكاية. كان كأنه يتهرب منها، بل كثير قالت النورينا حكيت لها اللي هي كلمة حبيبها في داره وهزت عليه مرته وقالت لها أنها حامل من رجلها. الشيء اللي خلى حبيبها هذا يتغشش برشا ويكلمها ويهددها أنه بش يقتلها. كثي قالت أنها تتفكر منيح آخر نهار قابلت فيه رينا. قالت كانت تبكي بشدة وتقولها راو بش يقتلني راو بش يقتلني. بعد شهادة كاتي كان لازم على المحقق يزيد يقطع الشك باليقين في خصوص هوية الجثة. سافر للسلفادور وتحديداً لقرية اسمها سامارتان وغادي باش يقابل والدة ترينا اللي كان عمرها وقتها 95 سنة. خذوا الحمض النووي منها وقارنوه مع الحمض النووي للجثة اللي في البرميل وتطابق فعلاً. أمها اللي بقات 30 سنة تستنى في إجابة على اللي صار لبنتها عرفت أنه بنتها تقتلت وحنطت في برميل. بالنسبة للأمنيين إذن السيناريو اللي ربما يكون صار هو التالي. بعد التليفون اللي عملته رينا لزوجة هوارد هو تغشش برشا وهددها أنه باش يقتلها. يظهر أنه كان عنده وعده. استدرجها في إحدى ليالي 1969 للمصنع وغادي ضربها على رأسها حتى قتلها. من بعد حطها في وسط البرميل وحط عليها مادة الهالوجين باش يضمن عدم تحللها سريعا، وزاد حط فوقها الحبيبات البلاستيكية ما يغطي الجثة الكل. من بعد سكر عليها وحطها في تركينة في قبو داره. 30 سنة وجثة رينا في القبو وحد ما شافها ولا شلق بها. 30 سنة أكثر من 4 من الناس ملكوا الدار واحد بعد واحد ولا واحد فيهم جاء البال ونهار يحل البرميل ويشوف شنية في وسط. أجيال تقريبا تعدوا على الدار وحد ما شك أنه تحت أقدامهم سر جريمة بشعة. ورغم أنه العلم والصدفة وصلونا أخيرا لكشف الحقيقة وعرفنا هل أو عرفنا على الضحية بعد سنوات من الغموض، إلا أن العدالة الحق في هذه القضية ما تحققتش بالكامل، لأن الجاني اختار يهرب من المواجهة ويخذ معاه أسرار اللي صار ليلتها.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في الأمان.
0: المحقق بلوس محقق.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسن عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فتوه، ربي محمد فتوه.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جا رب رسولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم. نظمت اليوم بدار الشباب فشانة من بين عروض تظاهرات تثقيفية تنشيطية متنوعة الفقرات تحت

0: شعار وفاء لتضحيات الأبطال واعتزازا بالوطن في إطار الاحتفال بفعاليات الذكرى 63 لعيد الجلاء. وأوضحت سعيدة حشوش ممثلة عن دار الشباب ببوشانة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن هذه التظاهرة التي نظمت بادرة من دار الشباب بالشراكة مع فرع الكشافة ببوشانة تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والاعتزاز بالانتماء الوطني وتعزيز الوعي بتاريخ تونس المجيد لدى الناشئة والشباب وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار واطلاعهم على ما تمثله هذه المناسبة من دلالات تاريخية ورمزية في مسيرة تونس. المتحدثة أضافت أيضا أن التظاهرة تضمنت في برنامجها مجموعة من الأنشطة والفقرات توزعت على كامل اليوم، تمثلت أساسا في ورشات للرسم والغناء والموسيقى والمسابقات والشعر والتنشيط الإذاعي والجماهيري، مثلت فرصة هامة للاحتفاء بالذاكرة الوطنية وإبراز الدور الفاعل للمؤسسات الشبابية في دعم الثقافة والإبداع وترسيخ قيم المواطنة لدى الناشئة. تقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 دينار إلى 80 دينار، ويأتي هذا الإجراء حسب الوثيقة التي حصلت وكالة تونس أفريقيا الأنباء على نسخة منها في إطار المحور الثاني المتعلق بدعم الدور الاجتماعي للدولة وتحديدا ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعية. وفي نفس السياق ينص الفصل 24 على تنقيح المعلوم عن الاستهلاك المستوجب على المشروبات الكحولية والخمور على أن تخصص الموارد الإضافية المتأتية من هذه الإجراءات لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي. ويتضمن المشروع الترفيع في نسبة المعلوم على الألعاب والمسابقات المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون 48 لسنة 24، كما تم تنقيحه بموجب قانون المالية لسنة 2026 من 40% إلى 60%. أعلنت وزارة الإعلام اليمنية منذ قليل عن استهداف قصر معاشيك في عدن بعدد من الصواريخ، مضيفة أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير، مشيرة أيضا إلى مقتل مرافقين اثنين في استهداف القصر في عدن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus مع سامي بنور
1: على شو اف تي. شوف اسمع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم على امواج جوهرة فم. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك. اليوم الخميس 15 اكتوبر. شكرا لوفائكم لينا. طبعا نحييوها النهار هذا، وطبعا هذا يوم عيد الجلاء، وهو عيد اليوم من سنوات وسنوات اخر جندي فرنسي وجلاء الجنود وجلاء عفوا القوات الفرنسية على بنزرت. طبعا هذه حادثة ديما نقعد نذكرها لانه فما برشا ناس بدات رواحها من اجل هذا الوطن طبعا، وتواريخ عديده في تونس، ولكن 15 اكتوبر طبعا هو تاريخ ديما نحتفظ به. وعيد الجلاء هو صحيح نهار فيريه اليوم، ولكن نقفوا احتراما وكذلك تقديرا للناس اللي هي عطات رواحها كما قلت لي هذا الوطن. معكم حتى للستة طبعا في انتيبيوتيك، تشوفونا على جوهرة تي في. ترجعنا لبنان وعمان. مرحبا لبنان.
1: سلامة
0: سامي، صافا في فورما؟
1: صافا في فورما، توحشتوني فقدتوني.
0: اي طبعا بيانسور بيانسور، بغي ما تسألنا السؤال هذا، ما صفقش عليك معز. معز خياتي المخرج ما صفقش عليك.
1: امان يا معز
0: خويا، عليش هكا عليه عليه، صفقش على لبنان وعمان عليه. يلا يرجع لسليم وصفارة. مرحبا سليم.
2: مرحبا مرحبا لبنان، مرحبا سامي، ان شاء الله تكون بخير. عيد الجلاء نسميه زادا يوم ديال سيركولاسيون في تونس. تشوف هكا البلاد متنفسه شويه،
1: متنفسه
2: البلاد، الطقس باهي، وان شاء الله تكونوا كلكم بخير وترافقونا على ساعتين.
0: وي تحيه لبنزرت الجميله. بنزرت اليوم تحتفي بالعيد هذا، وطبعا بنزرت كل عام 15 اكتوبر بالنسبه لها يوم يخلد. وبطبيعه تحيه الناس كل وين تسمعنا في تونس ولا في خارجها. كالعاده نبداو بكواد نوف.
3: كواد نوف، كواد نوف.
0: شكون نبدا زعما؟ كواد نوف.
1: سليم. سليم
0: سليم ولا لبنى؟ مادام قلت سليم انا نبدا بك انت. تعرفيش انت هذايا؟ باهي سليم، ما يتفضل.
2: انا باش نحكي في كواد نوف اليوم على حادثه صارت في فرنسا بين نهار 11 و 12 اكتوبر، اللي هي ضربه سيبريانيه هكا تتقال، سيبر اتاك. سيبر اتاك على 500 مغازا انتر سوبر مارشي هايبر مارشي. شنو اللي صار؟ جاءوا الصباح
0: الكاسات،
2: لا مش خاص الكاسات، يلقاو لي فريغو الكل تسكروا. دونك الخسائر من 20,000 يورو الى 200,000 يورو في كل مغازة. علاش هذا؟ على خاطر سي دي زوبجي كونيكتي هذوما لي فريغو، والضربه هذه معناتها قصوا لو كورون عليهم الكل، وفما حتى اللي عطاهم تمبيراتور معناتها تسخن
0: 50 درجه.
2: دونك العباد جات تخدم الصباح تلقى كل شيء تهلك،
0: لي فريغو بيغاتي،
2: دي فريغو بيغاتي، وخسائر معناتها نحكيو على ملايين.
1: اي بالفعل هذا
2: بالفعل فعل.
1: طبعا دونك هذه هي الانتليجنس ارتيفيسيال، هاك الروبوات قاعدين يعملوا فيها.
0: لا لا هذا الانسان،
2: هذا
1: زعما ماهمش مع
2: لا لا كومون. من المشكله توا مش عارفين التعويض، اسكو باش تعملوا شركه التامين، اسكو الشركه اللي باعت لهم لي فريغو، اسكو شكون باش يعملها؟ ايما معناتها خسائر كبيره، والناس معناتها جات تقضي ما لقات حتى شيء.
0: وي وي ان توكا بون، اليوم التكنولوجيا قداش تساعدك باش انه تسهل لك حياتك. وساعات معناها في اي حاجه كيما هوني معناها لي سيبر اتاك، سواء يصيروا من خلال المعلومات ونظام المعلومات اللي تصير مشاكل كبيره في شفنا في العالم، في بنوك ومؤسسات كبيره مصرفيه، وكذلك في التجاره العالميه. هوني اقل حاجه تسمى ذي بون، صحيح انه هو تمس المواد هذيا واللي تتلى في كلها، ولكن زيادة فما حاجات أخطر صارت في سباغتك.
2: هو هذا لو ديبا في فرنسا، قال لك كي أنت تحب الضر، علاش الضر بالمواد الأساسية والضر حرام معناتها. وما تمشيش لبعيد، تفكر في الصيف معناتها مع قصان الضوء والديار اللي فيهم كل الدوموتيك ولا ليزوبجي كونيكتي، كيفاش ناس وصلت ما تنجمش تحل، لا تحل ستور، لا تحل جراج، لا تحل معناتها عبيد، فما عبيد بالحق ما عندهاش معناتها دي كوموند مانويل في ديارها. دونك يفو فير ليكيليبر بين برشا حاجات كونيكتي وحاجات
0: برشا تكنولوجيا والحاجات اللي هي تقليديه شويه، وهذا بيك تقعد في الوسط. ميرسي سليم. لبنى
1: انا مش نحكي لكم على حاجه هي تفجع وتضحك فرد وقت بالنسبه لي انا اونتوكا. هي حكايه صارت في غواتيمالا. بنوته كانت مع ابوها فقدت الوعي دونك هزها اوتوماتيكمون هذا الارجونس نورمالمون. في الثنيه حس لي ما عادش عندها نبض وما عادش تنفس دونك رجع بها ماتت بالنسبه لي ومات دونك ما هزهاش ما كملش هزها للسبيطار مات رجعها مشي خذيت تابوت حطها فيه وحتى في الدار هما هكاك يعملوا العزاء نتاعهم يحطوها في التابوت والناس جيت تودعها وعائلتها والناس قاعدين وكل شيء هما قاعدين يتقبلوا في العزاء نتاعها وتوفي لها ست قايفه قامت قعدت في التابوت
4: ما عندهمش يجيبوا طبيب
0: رجعت الحياه
1: وبيت رجعت من الموت ما نعرفوش اسكو هي كانت ماتت وبعد رجعت
0: وهذا صارت برشا مرات زادة
1: اي هي مش اما الفاز ان هي قاعده يعني هما سي يقبلوا فيها في العزاء قاعده قامت تلقى العزاء نتاعها محطوط
0: هذاك الاب
1: هذاك البو يحكي كيفاش هو ما جاش لباله اللي هي في
0: فارقت الحياه في لكن لم تفارق الحياه
1: هي لم تفارق الحياه
0: اي وي هذوما
1: في الدنيا
0: وي مازال العمر في الدنيا يلا الاربعه و11 دقيقه على موجه جهر فام هذه أسماء بن أحمد تغني بني وطني غني مزيانة برشا العليا
1: بوسة يا سوما بوسة
0: أسماء بن أحمد صوت مميز طبعا
1: صديقتي وحبيبتي
0: نحييوها وبني وطني غنية قعدت في الليزانال بصوت عليا ولكن ناخذوها بصوت مزيان برشا زادة صوت تونسي أسماء بن أحمد بني وطني نرجعوا بعد شوية ما تبعدوش

0: Antibiotique Plus. انتم تسمعوا Antibiotique Plus مع سامي بنور
1: على شبكة FM TV. شوف اسمع.

0: رجعنا لكم في أنتي بوتيك. مرحبا بكم مستمعين ومشاهدي جهرة تي في. عنا ضيفة في وسط الاستوديو قاعد تسمع فينا بكل انتباه. نغم، مرحبا بك نغم، محلى اسمك. بنت لبنى نعمان، ربي فضلها إن شاء الله.
1: مشروع فنان هذيك
0: إن شاء الله. مشروع فنان، ما تلزمش عليها الفن شنو هو.
2: لا لا، نحبها هي تختار شنو تحب.
0: اختار اللي تحب.
2: دبر راسها.
0: يلا كالعادة باش نبداو كالعادة نبداو الفقرات بتاع الأسئلة متاعنا في هيا بنا نلعب.
3: هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
0: 48160 هو رقمنا، رقم الواتساب اللي تبعثونا فيه لي ميساج متاعكم إذا كنت حابو تثريو ولا تعطيو معلومات حول الأسئلة والأجوبة متاعنا. السؤال الأول يقول: علاش الحارس الأرجنتيني كارلوس روا اللي في وقته كان ممتاز جدا لقبوه بأغبى حارس في تاريخ كرة القدم؟ خلط عليه أنت شوية. كان ممتاز، را حارس ممتاز، ولكن
2: ما غزليش
0: جملة في الهزة. على كنت ما تجاوبش
2: خطر يعرفني كورة.
1: سكيسور معناتها خسرهم ولا فما تسبب في كارثة معناتها
0: اش معناها؟
2: نورمالمون خلى الاخرين يدخلوا الكرة.
0: لا لا هذا
1: فما غلطة كبيرة.
0: هذو حاجات عادية هذوهم.
1: غلطة كبيرة في ماتش عملها؟
0: غلطة كبيرة في ماتش ولا؟ هيا اقربوا الإجابة.
2: معناها مش غلطة كبيرة في ماتش.
0: لا لا لا، ما عندوش علاقة بكرة القدم.
1: مش علاقة بكرة القدم.
0: الإنسان يعني الإنسان.
2: دكور.
0: هو غران غارديان أكيد.
1: أي.
0: الحاجة اللي صارت ما هيش في كرة القدم.
2: هو صارت.
0: يعني الناس كي شافوه هو كيفاش صارت الحادثة ذي ولا الشيء ذي قارنوا ما بين الحارس المميز اللي هو لان دي غران غارديان وما بين
1: هو راهو فما برشا جوارات تشوفهم في التيران حاجه اكسبسيونيل وفي الحياه ما ينجمش يقول كلمتين تقول هذا كيفاش معناتها.
0: هو فما زادت صنف ثالث اللي ما ينجمش يقول كلمتين وما يعرفش يلعب زاد.
1: هذا كان موجود منه برشا.
2: زاد فما يقصد في واحد جمله.
0: لا لا لا
1: يقصد في ميات
0: ولا فما ناس مثلا يحلوا في كره القدم وهما كي تجدوا في كاريرهم في كره القدم تلقاها كارير تعيسه يعني. ما يأهلوش انه يحلل
1: عمره ما شاد كوره.
2: كارير حجر.
0: كان كارلوس روا من أفضل الحراس في العالم، كان مذهل لدرجة أنه السير إليكس فيرغسون حب يتعاقد معاه باش يكون مكان بيتر شمايكل. خلط على بيتر شمايكل.
1: أي بيتر شمايكل أي الأب أي.
0: وخلط على الابن والابن اعتزل زاد.
1: أي شمايكل الأب عام 99
0: شمايكل الأب كان حاجة رهيبة. أي والابن زاد كان حاجة
1: حتى الابن عمل لنا باركور مع ليستر سيتي بطولة 2013 من وي. حتى شيء معناتها
2: بالحق.
0: شبيه هاي كارلوس روا.
1: يا
2: اما عمل الاكسيدون ويسوق مثلا في مش مكامل مدينه العقليه.
0: لا لا
2: يا اما سرق من مونوبيل تاعهم.
0: نسهل لكم نسهل لكم نسهل لكم شويه. احنا ساعات تجينا ممكن نقراو على حاجات غريبه وناس ينضموا لتفكير غريب مثلا.
2: دخل في
1: شي سيكت في ديانه هكا ولا حاجه
0: باش يقول شكون. لا مش ارهابي باش يقول شنو هو كان يلعب في مايوركا وقت مايوركا الاسباني موسم 99 2000. وفجاه اختفى عن الانظار كارلوس روا.
1: استنيني ولا بريتر خل
0: ثبتوا مليح في الجمله ذي. كان يلعب في نادي مايوركا وكان النادي يستعد لخوض تصفيه دوري ابطال اوروبا لموسم 99 2000.
1: في بيلو 2000 تشوف الدنيا.
0: انضم الى جماعه توقعت بشان العالم يوفا في سنه 2000.
2: عمل فيل
0: خذا عائلته الوحده من القرى في جبال الارجنتين استعدادا لنهايه العالم. وذكروا وقتها من 1999 وقت الريفيون تاع 99 2000 وكان فما برشا ديزارتيكل وبرشا ناس اذاعات تلفز يحكيوا على التحول هذا من 99 2000. خاطر الاورديناتور باش يكتب اول مره 2000 معناها في التاريخ مش 1900. دونك جاء 2000 وما صار حتى شيء. ف قرر العودة لممارسة كرة القدم. قال يا واي سيبوا هاوتر يا لباس خلنا نرجع نشد، لكن فقد مركز متاعه والتراجع المستوى بصفة كبيرة. بالحق كان بون جارديان مما اضطروا إلى الاعتزال سنة 2003.
1: هذا من جماعة نظرية المؤامرة. سنة 2000 باش تصير كارثة.
2: كيما 2000 وقديه هي
0: 2012
2: كان فيها باش توفى الدنيا والجو
1: هذاك. هي عملوا ميم دي فيلم
2: لي مايا وقتها.
0: عندكم انتم مع العواصم واسامي العواصم كنت تلعبوا اللعبه ذي قبل؟
2: انا باهي بنت ولد باهي.
1: يلا نتاع قوي
2: لو نتاع بنت ولد.
0: عاصمه نيجيريا
1: ابوجا.
0: ابوجا نعملوها بالبسكور
1: برا بسكور
2: هو باش يغلبني ظاهره.
0: سليم عاصمه اثيوبيا. عفوا
1: اثيوبيا اديس ابابا.
0: عاصمه ايرلندا
1: دبلن.
2: شفت قلت باش يغلبني ولا
0: عاصمة النمسا. خليها سيد انت لحظة
2: استنى. عاصمة النمسا
0: هاي
2: لقيتيش. لا
0: عاصمة النمسا
1: زيد زيد خمس
2: من النمسا وتش
1: ازاش نعديوها.
0: فيينا.
2: فيينا
1: هي للأنس في فيينا.
2: على طرطوش الثاني.
0: عاصمة هولندا
2: امستردام.
0: عاصمة البرتغال
2: لا لا
1: لشبونه.
0: لشبونه
2: شفت نعرفهم تيوريك مو ما نسيتهم.
0: فنزويلا هذا اونترينمون به.
1: كاراكاس.
0: كاراكاس.
2: كاراكاس.
0: ماليزيا.
1: ماليزيا استنيني كوالالمبور.
0: كوالالمبور. شيلي
1: سانتياغو.
0: كوستاريكا.
1: كوستاريكا لنسيتا كوستاريكا.
0: سان خوزي.
2: انا نعرف العرب.
0: اوزباكستان.
1: اوزباكستان مش استنيني اوزباكستان تنقلك دقيقه. أوزبكستان مش كازا استنى استنى استنى استنى استنى
0: استنى برشا
1: ليه مش برشا مش برشا
0: انا اعطيك العرب بيبي
1: عدت عدت أوزبكستان
0: شن زيدهم لك العرب قولهم لي طشقند
1: طشقند ورا جيش نقول لك سمرقند.
0: عاصمة البحرين.
2: البحرين
1: منامة.
0: منامة
1: دولة المنامة.
2: يا ناري على روحي يا ناري على ذاكرتي. منامة سمكة حمراء.
0: عاصمة المغرب.
2: الرباط.
1: صحيح.
2: ما الرباط وكازا بلانكا.
1: الرباط كهو.
0: الرباط.
1: الرباط.
2: الرباط. الرباط. ما ديما فما العاصمة السياسية والعاصمة الاقتصادية
0: الرسمية هي الرباط. عمان.
2: مسقط.
0: مسقط.
2: تبداش تعم فيهم انت.
0: حتى
2: خليني انا نوكوك شوي.
1: منافسة مش شريفة هذه.
2: خليني نوكوك شوي وبعدكم.
0: ما كنت في عرض. في وين كنت؟ في عرض في سبتمبر. مشيت عرضت وين؟
2: أنا في
0: عمان. في صلالة.
2: في صلالة.
0: وبعدها
2: مشيت لبلغراد.
0: فوالا عاصمة صربيا.
2: بلغراد.
0: عاصمة لوكسمبور.
1: لوكسمبور.
0: شنو معنى كلمة الأزور؟
1: الأزور
0: هذه عربية فصحى.
2: أزور
1: شعره طويل.
2: لا حاجة اللي عندها علاقة بالزور.
0: على عنده علاقة بالعينين.
1: الأزور عيني حول.
2: أحول معني
0: أعور بعينيه حور يعني
1: حول الزين
2: شوية. أحور
0: خوست
2: عادة.
0: الزين
1: خوست الزين
0: مش أحول معناها
2: ليه الأحور
0: أي الأحور كلمة أزور زادة
2: من الأزور هي نفس المعنى
0: من بعينيه حور.
2: أوكي
1: هاي فما اللي عندهم وتخرج عليهم.
2: أنا طول مشيت للزور معناها زور.
0: لا سمحني سمحني ما عندوش علاقة بال الابيض
2: زوري.
0: الابيض اللي عنده ابيض برشا والاكحل اللي عنده اكحل برشا هو الحور
2: هذيك هو الحور
0: ابيض برشا في الابيض نتاع العين واكحل برشا
2: دونك سينونيم نتاع الاحور ولا الحور
0: الاحور
1: شنو معناتها فما شكون عنده الاكحل اكثر من الابيض
0: فما اللي اكحل بتاع عمره مثلا اغلبيه الناس كاستنائيتين كما في الباسبور ديما
2: هما حور العين هذوك من اللي عينهم كحله والدير بها ابيض ناصع يعني
0: اكزاكتومون رجل
1: الجنه
0: يا ولدي رجل اكتع.
2: الاكتع
1: الاكتع بالكي
0: اي
2: اكتع
0: بالكيف
2: الاجدع جدع
0: لا لا لا, لا. هو هو هو في الشرق عنده نفس المعنى بالعربيه الفصحى يقول لك الاكتع يعيطوا هما الواحد يعني على اساس الميزه اللي في بدنه يقول لك هذا الاكتع. الاكتع هو
1: كتفه عراض.
0: لا عنده حاجه ناقصه.
1: عنده
2: احدب.
0: لا عنده حاجه ناقصه.
2: زيده
1: حاجه ناقصه.
2: اصبعه
1: ناقص
0: ولا
2: يد.
0: يد
1: يد
0: مقطوع اليد هو الاكتع. ومعنى الاجدع.
2: أجدع
0: حاجة عندي ناقصة زيد
2: زيد
1: سيق ناقصة
0: لا
1: وظن
0: لا
2: نمشيت على
1: شنو أعمل عين
0: ليه
1: شنو
2: شعر
0: شم
1: شنو خشم ناقص
0: وقتو على الآن فما بسور
1: بسور كي مايكل معناتها
0: بسور هاي كان عقاب قبل تاريخيا قطع الأنفرة الأحوص
1: الأحوص هذا اللي دهدس ما يشوفش مليح
0: لا هي صفات العينين رايا
1: ديما في العين الأحوص
0: صفات العينين
1: ما يشوفش من البعيد
0: لا لا لا ما عندوش علاقة بالنظر
2: أحوص ما يشوف
0: ما عندوش علاقة بالنظر
1: في شكل العينين شكل العينين
0: هاي
1: عيني كبار
0: اي
2: مدورين في صور متحركة نتاع
1: عين أكبر من عين
0: وي
2: أحوص هكا
1: أحوص نقول لك قابلت واحد أحوص
0: الماء الزلال
2: الماء الزلي العذب يعني
0: العذب برافو قديش الأنثى متاع الفيل تقعد بال
1: جروسيسة
0: صغير الفيل
1: 18 شهر
0: 18 من 18 إلى
1: 24
0: إلى 22 شهر
1: هاي
2: المعلومة دي تخيلكش
0: وهي وهي أطول فترة حمل ما بين جميع الحيوانات البرية
1: أي
0: قديش مدة حمل الفأر؟
1: لا الفأر ما يطولش
2: الفأر نورمالمون نهارين
1: لا لا الفأر لا الفأر نتصور جمعتين
0: ما بين 19 و 21 يوم
1: اي فلا
0: به
1: القطوس 60 يوم
0: تعرفوا كلمة لي كالوري؟ هي
1: الحريرات
0: الحريرات السعرات الحرارية علاش بالفرنسي اسمهم لي كالوري؟
1: لي كالوري
0: اش معناها؟ علاش الماكلة مثلا نقول لك كعبة بركدين فيها كالوري هكا كيس جو فيه هكا ساندويتش فيه سعرات حرارية شو مدخل الحرارة في هذا صعيبة ذي
1: أي مش سيدة هذي
0: أي به
1: كالوري وكيلو كالوري
0: أنتوكا كالوري جاية من كالور واللي هي باللاتيني الحرارة
1: الحرارة
2: أوكي دكتور
0: به علاش نقولوا كالوري لانه قبل باش يقيسوا درجات الكالوري بالنسبه للاناليمون الماده ياخذوا مثلا نقول لك قداش كالوري في التفاحه ياخذوا اكواريوم فيه ماء اوكي ويحرقوا الماده التفاحه يحرقوها حتى توصل لدرجه من الحراره كبيره في وسط الماء ذاك تتحرق وبعد يقيسوا درجه حراره الماء ويعملوا لا ديفيرونس ما بين درجه حراره التفاحه ودرجه حراره الماء باش يلقاو الكالوري في وسط التفاحه
2: برجوليه بصحتك معانا
1: حاجه تو يحسبوا تو لي سبورتيف
0: تو حاجه اخرى بس
1: يحسب شنو كليم معناتها عنده حساب كامل على الحاجه
0: حسب رايك قداش كليت من سعرات حراريه اليوم سليم انت
1: كان نحكيه نهار كامل
0: هو للرجل نورمالمون
1: 2000 وشوية
0: 2500 حاجة بالنسبة للمرأة ما بين 1500 و 2000 ما يلزموكش تفوتوا هذا يا با
1: لا اليوم انا اليوم لا ما فطرتش اليوم
0: ما فطرتش دونك ما زلت
2: انا فطرت عند اختي دونك برشا سعرات حرارية ديجا دونك كليت بالكدا
0: قداش عدد السعرات الحرارية في الماء؟
2: الله اعلم
0: خمس سعرات حرارية في الماء هذا يرجع للي قلناه قبيلة
1: خاطر صفر معناتها هي
0: معناها كي تغلي الماء وتغلي الماء من هوني باش تلقى نتيجة زيرو
1: لبنى كانت باهية في الإيقاظ العلمي
2: على الآخر
1: علم أحياء تفكرها علم أحياء
0: مغرومين بعالم ديزني ولا
1: شوية
2: مش برشا
0: قبل أول أميرة في عالم ديزني هي
2: سندريون
0: لا
2: نو سنة
1: لابيلي لابيت
2: لا شعرها يدلدل هذيك
1: كلهم شعراتهم يدلدل
2: لا فما واحدة اللي هبطت شعرها من
0: القلعة
2: نتاعها شو اسمها يا نغم
0: شو اسمها مش اسمها فيك
2: بونسون نسيت
1: بلانش نيز بلانش نيز
0: 1937
1: سي بلانش نيز
2: بلانش نيز هي أقدم واحدة
0: بلانش نيز هي أقدم واحدة 1937 أول أميرة في عالم ديزني امبرسس العضو الوحيد الذي لا يصاب بالسرطان عافانا عافاكم الله العضو الوحيد
1: الوذن
0: جسم الانسان الوحيد
1: الوذن
0: لا فيها
1: فيها الوذن شنو هذا
0: فيها عضو معناها مهم جدا القلب
2: القلب
0: الوحيد ولكن كذلك معناها عارفين على فكره مالها الامراض زاد الموجوده فيه في الليفان وفي الليفيسو كبار طبعا وان شاء الله الناس كل ان شاء الله ديما لاباس خلاياه لا تقوم بعمليه الانقسام القلب
1: سورتو في شعب يكونسومي برشا لحم
0: يا لا شو العلاقة
1: الكوليسترول وال
0: والله اللحم صديبه اللحم البقري في اقل كوليسترول كان تستهلك بانتظام كل يوم ممكن يعملك مشاكل لما كان تاكله مره في الجماعه لا بس
2: هما تاع مشاكل
1: انا قليل شكون يستهلك بانتظام في اللحم
0: كيف
1: معناتها انا الحقيقه حتى لو كان القدره الشرائيه نتاع تونسي طاحت بلاصه اللحم ما تتبدلش
0: لا والله لا
2: لا والله لا سليم
0: اقل تو اقل برشا
1: كيلو ب 70000 65000
2: الناس ولات من العيد للعيد معناها
0: 50 و 55
2: من العيد للعيد
0: انت والمده وانت والسيزون زيت
2: ولا طموح الحم
1: هو كل شيء ولا طموح
2: صحيح ولا
0: يلا انتم زاد تنجموا تشاركوا تعطيونا اجاباتكم على الرقم 48166000 طبعا وتشاركونا في هيا بنا نلعب عنا فاصل احنا الاربعين دقيقة عنا فاصل ما عناش فاصل اليوم خلينا ناخذ فاصل توا هيا انتو أنس بن مالك حكي على الحفلة ذي وانت البارح يظهر في نهار من نهارات وقت اللي قال حكي على كوين تريبيوت اللي هو كان في التسعينات احنا هنا باش ناخذوا كوين يغنيو واحدة من أهم ما غناو بوهيميان هذه لايف ونرجعوا لكم بعد شوية ما تبعدوش

0: Antibiotique Plus. أنتم تسمع Antibiotique Plus مع سامي بنور
1: على شو FM TV. شوف اسمع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. تنجموا تفاعلوا معنا كذلك على الباج فيسبوك لاباج جوهرة اف ام. سمعكم مقاطع تقولوا لي العمل هذا مسرح سينما ولا تلفزيون؟ تفضلوا.
1: محليها خطبة عثمان اليوم في الجبال.
2: والله صحيح كي العسل. اما الناس لازمها تفهم اللي ما عادش فما عرس بالغصب وقايد ظهر لي.
1: ايه حتى عمك يونس هاو كشم وما مشاش اليوم للدفين.
2: خلي من هذاك، خسر بنته وزاد خسر حياته.
1: يا خياني سخفني يا كبلبل، حاله يبكي الحجر.
2: هلا غالب مولدي، هلا غالب.
1: غلب عليا كسالم لي مأمة.
2: يفتي على كيف وعطاها لوقتك هاو؟ مال؟
1: لا لا. وقيت باش رجال الدشرة تاقف وتاخو موقف.
2: تاقف وتاخو موقف. وسالم الإمام شكون يقدر عليه هذاك؟ مريض شكلك له شهرات اللي دايرين بيه.
0: يرفض إمام متطرف إقامة صلاة الجنازة على شاب كان يتعاطى الكحول، ويرفض الصلاة على جثمان فتاة انتحرت، لكن رجل معتدل اسمه عثمان يتولى القيام بالمراسم الدينية في المقبرة، مما يخليه منبوذ في نظر الإمام المتطرف. بعد فترة يعثر على عثمان ميت في منزله، فيرفض الإمام الصلاة عليه بحجة أنه مرتد وأنه إيمانه مشكوك فيه، وهما يدفع الناس للثورة ضد الإمام المتطرف. الإخراج لكامو حميد بطولة أحمد أندلسي، صرح الناشي قبيل سياري جهة شيرني. العمل هو
3: جديد جديد هذا.
0: أي جديد جديد. وي
3: معناتها بعد 2020 هذا.
4: أي
3: لسامي متاع بعد 2020 مش قبل.
0: نجم يكون 2020 زيدا.
4: اي في مش فلوس في 2020 بعد الثوره.
3: عندك شوف 2020 عندك ديدات، عندك بعد الثوره وبعد الكوفيد.
4: صحيح
3: هذوما
4: زوز ما فما قبل وبعد. خاطر
0: شو اسمه تعرفوه ولا على اسم منطقه في تونس ولا محاله اسم بقعه في تونس؟ توجان.
3: توجان
0: توجان برشا 2020 مزيان المنطقه
3: توجان واهل توجان.
0: تحيه للناس تسمع فينا وين ما كانوا. محمد صلاح فخر
3: العرب،
0: شاب طموح كما يقولون صاروا، ينبض بالإبداع في واحدة من قرى الدلتا، ينتقل للقاهرة لاقتحام عالم الإعلانات، حامل رؤية فنية في بيئة لا تعترف إلا بالواقعية والمهن التقليدية، فيسعى من خلال محاولاته المستمرة لتجاوز العوائق الجغرافية والاجتماعية لإثبات نجاحه وتحقيق أحلامه. إخراج هادي باسيوني، تأليف عبد الرحمن جاوش. نسمعه الإكستري.
5: صباح الخير. انا نمت كتير عشان اخد الجائزه دي وسكلين. كنت بصحى كل يوم في عز العصر. لو عندك حاجه تقدر تعملها النهارده سيبها لبكره. اوعك تستسلم لاي كلام ايجابي. محدش سقف ده مجهود. طب ما نوفق، طب ما ننام، طب ما نسكلن. في جمل فرقت معايا في حياتي. بعد العيد، بعد رمضان، يوم 29 فبراير زبط وكلمني كتبة إبريل. حبة ومش هاجي، خمسة ومش فاضي. بيقولوا الفخر العرب دونت ووك ألون، فخر الدلتا بيقولك دونت ووك أصلا. كنت كل يوم أخلص شغلي وأجري ورا البنات. بتمنى السنة الجاية أتكرم في مكان تاني وأنا معايا مليار حجة، مليون مبرر.
0: كما دي أمشي وتنخلت عليكم زيادة. عرفتها أمشي وتنخلت عليكم وورا بتصير.
3: أنا جاي.
4: أصحابه فيلم الأحمد حلمي من اللول.
0: هو مسلسل.
4: هو مسلسل.
0: بطولة أحمد رمزي، كمال أبورية، انتصار، أحمد عصام السيد، محمد محمود، وتارا عبود.
4: نعرفوش.
0: 2026.
4: 2026 ديجا. جديد جديد معناه
0: فخر الدلتا.
4: نيو فخر الدلتا.
0: يلا الاكستري الثالث.
6: S'il vous plaît. On a dû vous téléphoner il y a 2 heures.
7: Ah oui. Vous êtes le réparateur de chez Darty, c'est ça? C'est la télévision de la chambre 27 qui déconne. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait des petits grésillements. À chaque fois que je l'allume, elle fait grésiller. C'est chelou ça. Faudrait aller voir s'il vous plaît.
6: Non, je viens juste pour ma cheville.
7: Ah, je suis désolé. Je me disais bien aussi, les costumes de chez Darty, ils avaient changé cette année. Bon, fiche de renseignement.
0: Oui.
3: Quand tu t'as fait M6.
0: Oui. هو مسلسل تلفزيوني يتكون من 71 حلقة فرنسي، مدة كل حلقة 22 دقيقة. ابتكار هو والله نحيي
4: حتى حد لنا لي غارسون.
0: عندي ذكريات كبيرة معاه. هو كادر عون، عبد القادر عون، يعني هو صديق يعيش في فرنسا، وطبعا كان وراء صعود عديد النجوم منهم جمال دبوز. لليوم كادر عون موجود وسيناريست تريز انجاجي، وطبعا يعني خدمة كبيرة بالنسبة لي. وهذا المسلسل هذا دونك كان يتبث وداخل مستشفى
3: مع إريكي رمزي نسيت
0: يعاني نظامه من الخلل في باريس. يخوض 3 أفراد متخبطين وغريب الأطوار من الطاقم الطبي مغامرات طائشة. نجح برشا المسلسل هذا يحيط الإهمال الجراحي. بطولة
4: جمال دبوز
0: هاي
3: إريكي رمزي
0: هاي رمزي بيجا وإريك جودور هاي جان لوك بودو ليندا هاردي صوفي مونيسو اش
3: اش ولا اش
0: 1998 2002
3: اش
0: هذم هذم المسلسلات اللي طبعا كولت بعد حتى فما حاجات ديز اكستريت راه مع الديجيتال يتعاودوا برغم اللي عنده اكثر من 20 سنه
3: معناتها اي كاين وعطاو معناتها حتى برشا توينس سو سونت انسبيري منهم كيما زاد كاميرا كافي وكيما البيريود هذيك يتعداو عرفت الوقت بين السته والسبعه قبل الجران جورنال عرفت يتفرجوا فيهم برشا عباد دونك خذاو برشا بوبولاريتي وقتها
0: اكسس تايم بي شركة بروموبوت المتخصصة في الروبو أو بروموبو عملت عرض ما يعادل 1 تقريبا 150 ألف دولار للحصول حسب رأيكم في فيش تشري هذه اللي هي متخصصة في الروبو شنو تحب تشري
3: لدوني معلومات
0: معلومات ما تشريهمش ما يموش غريب ان تشري المعلومات لانه تابع للوجيسيال اللي تخدم بهم والقطايع ما نجموش يكونوا روبوات من غير قطايع تحب تشري حاجه خلينا نعطيكم انديس الانسان
4: احاسيس
0: لا ما تنجمش
4: اي فوالا
0: اوغوزمون
4: افكار
3: حوايج
0: مثلا يجيو لك انت سليم شو تنجم تبيع انت الشركه تبيع في الروبو يقولوا لك احنا عندنا حاجه باش ناخذوا لي دروا نتاعك في حاجه شنو هي
4: الافكار
0: اول حاجه تخطر على بالك ساعه
3: اي افكارك
0: لا قبل افكارك
3: الصوره نتاعك
0: تصويرتك يعني وجه الشخص البشري ان هم يحبوا يقربوا له ماكسيموم للانسان يقول لك تسمح بذايا بيان سور اذا كان يعطيوك عرض به تسمح شو ماجي
3: سا ديبون روبو شنو باش يعمل
0: شنو ما تحبوش يعمل الروبو
3: كانوا روبو منحرف ليه
4: كانوا منحرف نرجسي
3: مثلا اي ونشوفوه كانوا نرجسي ولا
0: وسليم عاقل وحشام ومنضبط ومتربي دوك ما نجمش يبيع
3: لبنى الكونفيرم
0: لا لا انا مانيش محتاج انه لبنى الكونفيرم توافقني هي لو حاب اكيد ولكن يكون الوجه البشري شبيه بالروبو يعني باش الشركة تعمل دي روبو يشبه للإنسان
4: أوكي.
0: يعني تاخو الوجه
4: تاخد الملامح
0: تقرب له ماكسيموم باش يكون الروبو أقرب ما يمكن من الإنسان يحمل ملامح بشرية
4: أنت كان يجي يقولوا لك تبيع لنا الفازيت هذوك
0: كيما سليم أنا سادي بون شنو يعمل الروبو
3: قداش باش يعمل
0: كان باش يضرب وينتقم من الناس وكل شيء
4: أنا في الحياسة في قلق قداش يعرضوا عليا فلوس
3: قداش يعرضوا عليا فلوس
0: مهم زاد
4: كي باش يعرضوا عليك برشا فلوس باش تقول لهم
0: سامحني تو أنت لبنى نعمان بالنسبة ليك إذا كان باش تبيع الملامح نتاعك يعني أنت عملت سنوات وسنوات من الخدمة على شخصيتك وعلى حضورك وليماج متاعك واسمك دونك 150 ألف دولار موش خايب
4: هما باهين في الزمن
0: هذي
4: في الزمن
0: هذي
4: في الزمن
0: وانت سليم
3: ليه نطلب أكثر هنا
0: حطينا أكثر
4: هالعينين الزرق مالك هو يزم نطلب 150 ألف
3: هذوك محادم
4: على
3: شيرة 50 دينار
0: أوتوكا اليوم شو قدام شينا خطوات كبيرة في ما يخص الروبو اليوم زادا نسمع في خبر يهم الذكاء الاصطناعي كيفاش فما حوار كبير ما بين هيئات صحفية في العالم سواء في فرنسا في أوروبا ولا غيره والشركات الكبرى اللي هي تحمل اللواء متاع الذكاء الاصطناعي كما جيميناي وكما جوجل وغيره وتشات جي بي تي باش يقولوا لهم راهو المعلومات اللي باش تستخدموهم لازمنا نرقاو أرضية للتفاهم أنكم تخلصونا لانه انا كي نجي نسال اليوم تشات جي بي تي نقول له بربي فما مقال حكي على دونالد ترامب وقت اللي كان رجل اعمال حشتي بيه في ريسيرش يخرج لك هو مثلا مقال في نيويورك تايمز ولا في الواشنطن بوست هاي هاك خليته بلاش انت كذكاء اصطناعي يعني استعملت الداتا بلاش
3: اي هو ايلون ماسك شريك
0: اليوم حوار كبير اليوم
4: اي هو ماسك. يخلص وهما فما دي
0: لازم يعني يخلص
4: اي
0: اوبليغاتوار فوالا
4: يعني ماهوش غراتوي هو
3: انت ايلون ماسك خذي تويتر خي تويتر شنو سي اون باز دو دوني كبيره
0: اكزاكتومون تاخذ
3: ولا وقت اللي فيسبوك شري ولا الواتساب واتساب معناتها نوامر تليفون
0: طبعا
3: كل موجوده فيه
0: طبعا
3: معناتها هذيك هي سي حرب نتاع دي دوني شكون يفك اكثر
0: حرب الداتا
3: وذاك علاش فما عباد ما يحبوش يسكسبوز ما يحبش يحط لي دوني نتاعو فما شكون يقول لك لا تحط لي لا تصويرتي لا تصويرت باسبور فما عباد بالحق راهو يسون معناتها يخافوا ما تعرفش عليه نهار شنو ينجم يصير
4: خاطر ما تعرفش عليه نهار اخر كيفاش باش يستعملوهم المعلومات هذو
0: اي وي ان شاء الله خير
3: ولا لا نوفيل جينيراسيون هذه توا عندهم وعي اكثر بالاستعمال لي دوني هذوما بيرسونيل مثلا لا جينيراسيون زيد واللي اصغر منها كي يجي تشوفوا توا يهبط بوبليكاسيون ولا يهبط ستوري ولا حاجه في ظرف 24 ساعه ينحيها معناتها عندهم الكونتوني افيمير كلي فيسع فيسع حتى تعمل مع ديسكوسيون تتفسخ لك من الموضوع ما يخليوش تراس بالكل
4: تراس بالكل
3: لبنى نعمان تنجم تلقى عندها تصويره من 2009
4: من 2005
0: انت على شكون
4: من 2007 ملي حليت الفيسبوك
0: على شكون تقول ما يخليش لي تراس نتاع
3: الجينيراسيون صغار صغار تو يعرفوا واش معناتها
0: في 2026 ولايه نيويورك الأمريكية تصبح أول مدينة في العالم تجبر الشركات على حاجة تعرفوا شنية هي الحاجة حاجة باهية راهو حاجة باهية في حالة ما فما عدم رضا مثلا
3: رومبورسمون ترجع
0: قبل رومبورسمون شتعمل أنت
3: ساتيسفاكسيون
0: قبل يعني
3: قبل
0: إذا كان أنت ماكش راضي على الخدمة متاع حاجة معينة شتعمل مثلا مع مشغل
4: ريكلاماسيون
0: اي وبعد انت ماكش راضي عن الخدمه في الشركه ذي عندك ابونمون معاهم شو تعمل له
4: تانولي
0: الغاء الاشتراك باي خدمه يكون بنفس سهوله التسجيل فيها على خاطر التسجيل في الخدمه ياسر ساهل راه يعني باش تقنع الحريف يجيك فيسع ربما خاطر هو في عديد الخدمات مضطر انه يجيك مضطر معناه ما عندوش برشا شواء ولكن هنا نيويورك تقول لك الغاء الاشتراك يكون بنفس السهوله نتاع التسجيل فيه بامكان الحريف الاشتراك عبر الانترنت بكليك واحده ويجب على الشركه ايضا السماح له بالغاء الاشتراك هذاك كيف بكليك واحده واذا رفضت الشركات تنفيذ هذا القرار هذا يدفع غرامه قيمتها $525 على كل مخالفة القرار سيوفر لسكان نيويورك حوالي $162 مليون سنويا زعما شو مش عاملوا بيهم عمدة نيويورك ذولي أكيد عنده برنامج شو مش عاملوا بيهم
4: شو
0: مش عامل حسب رأيك نيويورك طبعا نيويورك واحدة من أغلى ولايات الولايات المتحدة وفي كأس العالم طارت في الأسوام فيها
3: 162 مليون دولار شو نجمو نعملو بيهم في تونس
0: برشا حاجات نشريو
3: بيهم قمامات
0: سامحني لا لحظة 162 مليون دولار اللي هما تقريبا في حدود 500 مليون دينار تونسي مثلا نعطيك اكزامبل على النفقات استاد المنزة باش يتعاود ب 600 مليون دينار مثلا
3: مع العلم انه فما استادات خدمة كاملة ب 300 مليون دينار
0: اي انت والكبر
3: انت والكبر
4: وانت وبرشا حاجات اخرين زاد راهو انت وال شو اسمه
0: يكون في ابهى حلة
4: الفاكتور شنو تحط فيهم ومحليها فكرة اللي قلتها تو
0: معناها قميمات
4: على الوتر الحساس انا معناها بالحق تونس لازمها حل في حكاية الوسخ
0: انا نقترح
4: الزرق الساشيات الزرق والحاجه نحبوا بدها تنحى انا امنيه حياتي نحيو الساشيات الزرق
3: هذيك قال لك اشهر طائر تونسي
4: لو تبدا تشوف في مثلا شوفوا
3: متعدي فوق
4: شجره
0: بالازرق
4: كلها حاجات زرق بلاستيك
3: لا فما حاجه اخرى تو كي تتفرج انت في البوليسيون في تونس فما ظاهرين لي مارك اللي لي زونسيني اللي كي سون تري بوليونت هذيك نتاع جو هذيك نتاع المشروبات والاخرى نتاع الدخان يا خويا خصوا ان بودجي
0: جزء
3: صغير خاطر يربحوا برشا نعرفوا لي ريزولتا خصص جزء للريسيكلاج واسترجاع كل راهو واضحه معناتها تغزر تونس تمشي تونس قابس ولا جندوبه تلقى نفس نوعيه ال
0: ولكن سليم راهو حتى من ناحيه الكوميونيكاسيون والماركتينغ المستهلك وقت اللي راك انت شركه انجاجي راهو يزيد يحترمك اكثر ويشري من عندك. راه معناك تشوف انت شركه نتاع عصير او شركه نتاع معلبات معينه انت تشوف تقول هذه الشركه تقر عليها اللي هي تساهم باش انه البيئه ما يصيرش فيها هذا الكل وانها تساهم
4: بالطبيعه
0: ممكن تحترمها وتشري من عندها
4: معناها
0: يعني هو شكل اخر من اشكال الكوميونيكاسيون فوالا
4: في برشا ذكاء وفي برشا وعي
3: وي. حتى تاثيرك البربيش هذوكم معناتها سامحني مش تشري من عندهم كل حاجه اللي تتباع مثالش خذ من عندهم كيما تحكي
4: زي هو ديجا البربيش مصدر معناها فما برشا ناس تخدم فيها الخدمه هذيك وتعيش منها
0: صحيح
4: يعني نورمالمون تنظمها
0: تنظمها
4: تعطيهم حقهم خاطر صاير فيهم راهو البربيشه معناها صحيه يتعبوا برشا متضررين برشا فهمت وهما يعملوا في حاجه سامحني سامي مهمه ياسر هما قاعدين ينظفوا في البلاد الناس هذوكم راهو مش كان يخدموا كهو هما بالحق ينظفوا في البلاد
0: وي يلا هاي هنا شكون تفضلوا هاي
3: راجل
0: لا تقولوا ليش مراه مش نقول لكم اي
4: تونسيه
0: نعم
4: فنانه
3: حيه
0: نعم
4: فنانه
0: نعم
4: مغنيه ممثله
0: لا مغنيه لا
4: شاعر
0: ممثله نعم
4: ممثله دونك حية
0: نعم
4: صغيرة كبيرة
0: استنى اي ولي نجاوب
4: بي صغيرة
0: صغيرة شمعنا تحت 30 لا
4: كبيرة
0: فوق 30 نعم
4: معنى
3: قلنا مغنية احنا
0: لا
3: ما قلنا ليه مش
4: قلنا ممثلة
3: ممثلة قلنا
0: اي ولي هنا
3: تتعدى في رمضان
0: في رمضان انا هو
3: رمضان الاخر
0: رمضان
3: الاخر
0: لا
3: عندها برشا ما تعديتش معناتها
0: نعم
3: باهي
4: ضحك كوميديان يعني كوميدية ممثلة شوي. كوميدية شوية
3: عندها مشاكل صحية
0: في الإعادات تتعدى لا
3: ما عندهاش مشاكل صحية باهي تعمل اشهار نتاع مغازات
0: لا

0: تعرفت على الممثل جميل الجودي واقترح عليها الانضمام إلى فرقته والالتحاق بها في صفاقس. شاركت الفرقة في تصوير الفيلم الأمريكي جوستين، ولصعوبة نطق اسمها الأصلي اقترح الصحفي محمد منسي بن عرفة اسم فني، ثم استقر اختيارها على لقب متأثرة بشهرة تاع مطربة كبيرة. بدأت ملامح مسيرتها الاحترافية قبل بلوغها 17 سنة، وشاركت
1: عينيها خضر ربي اسمها
0: وي، شاركت في أعمال إذاعية عديدة، الدنيا سعود، حومتنا، أرجع غدوة، صابرة، ضيوف على مائدة الشعب. من أبرز مشاركاتها أمي تراكي 68، حكاية عبد العزيز العروي 74، الشجرة والملح 82، منامة عروسية 2000، مطوس 2000، يا مسهرني
1: اللي مثلت أم شو اسمه في منامة عروسية، اللي مثلت أم فوز فيصل بالزين،
0: كان يا ما كانش بالجزئي الأول والثاني 2021 في 22 سينمائيا.
2: أمير بكوش
0: لا. لا المتمرد، عمار الخليفي، صراخ نفس المخرج، الأمير محمد الزرن، على حلة عيني لليلى بوزيد، زريعة بليس 2025، دنيا 2026.
1: عرفتها انا متو ما لقيتش الاسم راهو
0: بالحق،
1: نعرفوا الاسم بيان سور، معناها
0: عرفوا المستمعين
1: راهو بتبيعة ستون غون دام، معناها
0: سلوى
1: محمد تحية كبيرة لها، نحبها انا برشا وراهو بالحق ما نعرفها بالقديمة تو ديتك تجي الاسم اللي في راسك وما تلقاهوش.
0: تحية لها،
1: اما انا طلعتك قلت لك عينيها خضر، فكت عينيها خضر
0: ومزيانة برشا،
1: مزيانة برشا وممثلة محلاها زيادة،
0: ربي يطول في عمرها. وي
1: ربي يفضل لها.
0: بعد شوية نرجعون لكم احنا في ساعتنا الثانية
1: كبيرة برشا المدام أميل بكوش،
0: تحية طبعا
1: يا ربي. طبعا ان شاء الله تقوم لنا لباس
0: ان شاء الله، يعطيهم الصحة والعافية. بعد شوية نرجعون لكم في أنتيبيوتيك، ما تبعدوش. جوهرة
3: بيبليسيتي في مونوبري، جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر ليكيد فيسيل جودي 960 مليلتر بخمسة دينارات و400 مليم اكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك. في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
4: شنو من غير حتى أفانس؟
3: إيه نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على خمسة ولا سبع سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
5: جوهرة جيت سيت.
6: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر، لا سوبرستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي.ان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة، وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونيس باي،
5: بمساهمة جوهرة أفاب. جوهرة جيت سيت.
7: Business News. Business News. مرحبا بكم. ينظم المجمع المهني المشترك للتمور بتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت اشراف وزير التجاره وتنميه الصادرات يوما اعلاميا يخصص لموضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور غدا بمقر المجلس البنكي والمالي مونبليزير ابتداء من الساعه 8:30 صباحا. وياتي تنظيم هذا الحدث في اطار الاستعدادات للموسم التصديري، ويهدف بالاساس الى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف اليات التمويل والتامين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم وحمايتهم من المخاطر المالية. تنظم الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للحوكمة والاستدامة أيام 30 و31 أكتوبر و1 نوفمبر القادم بالحمامات بمشاركة مهتمين بالشأن العلمي وقضايا الحوكمة والتنمية المستدامة، وتنعقد هذه التظاهر

0: تحت شعار الحوكمة والاستدامة في تقاطع التوترات الجيوسياسية والتحولات المناخية والتكنولوجية والاقتصادية، بهدف إتاحة فضاء لتبادل المعارف والخبرات ومناقشة التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية في هذه المجالات. هذا منظم المؤتمر ببادرة من الجمعية الدولية للحوكمة والاستدامة بفرنسا وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل التابعة لجامعة قرطاج، بالتعاون مع مدرسة الدكتوراه وبالشراكة مع عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية الدولية. ختاما، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من الإجراءات الجبائية والمالية الهادفة إلى دعم المؤسسات الاقتصادية والشركات الأهلية وتيسير إحداث المشاريع وتمويلها إلى جانب دفع الاستثمار بالجهات الأقل تنمية. ويقترح المشروع من خلال الفصلين 2020-2021 مواصلة دعم الشركات الأهلية ودفع بنسق إحداثها وتذليل الصعوبات المالية تواجه باعثيها، وينص الفصل 20 على التمديد في العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، وعلى تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: المدرب لطفي البنزرتي ضيف برنامج جول، نبش في الذاكرة، عود على أبرز المحطات وبحث في أبرز المواقف والتصريحات، حسة مثيرة ما أرى عدد من الإعلاميين والمدربين. الموعد نهار الجمعة انطلاقا من 6 متاع العشية على جوهرة فم.
2: جوهرة فم تندنس تندنس
3: برعاية عسلامة get ready with me بانتلان. And guess what؟
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
5: أريدو، طور عالمك.
6: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا عبر إذاعة جوهرة FM. تندنس كالعادة تجيكم لقاية هذا اليوم، باش نحكي على خطوة نجم تحل آفاق جديدة قدام صناعة الروبو منخفضة التكلفة. نحكيو على باحثين موجودين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الأمريكية اللي طوروا روبو بشري صغير يعتمد على تليفون أندرويد ذكي، واللي هو باش يكون العقل الإلكتروني للروبو. الابتكار هذا يعطي إمكانية لإعادة استخدام التليفونات القديمة بدلا من تركها دون فائدة ولا حتى لوحوها. الروبو سموها فون بوت، تكلفة التصنيع تكون نحو $400 فقط. هذا بتبيع ما ناخذوش سعر الهاتف بعين الاعتبار. طول الفون بوت هذا الروبو 48 سنتي، يوزن 1.8 كيلو، وظهر قدرات عملية تتجاوز حجم الصغيرون هذايا. علاش؟ على خاطر تمكن من المشي على الأسطح المستوية، تتبع الأشخاص، وحتى كيطاح نجم يقف وحده مرة أخرى. الروبو هذا يعتمد على تليفون أندرويد نلقاه فيكسي في الكار متاعو، وين تستخدم الكاميرا للتعرف على الأشخاص وتتبع الحركات، وليكابتر انتجري في التليفون يعاونوه على تحديد الحركة والاتجاه. التليفون يعطي أوامر الحركة عبر شبكة واي فاي إلى حاسوب صغير يتولى التحكم في 13 موتور اللي نلقاه موجودين في الروبو هذا، وهما مسؤولين على الحركة. لكن بتبع بالرغم من الإمكانيات اللي ظهرها الفون بوت، لكنه مازال بعيد برشا على أداء بعض المهام المنزلية اليومية. علاش؟ على خاطر ما عندوش يدين، وقدرته على المشي توا ما ينجم يمشي كان على حاجة مستوية، ما ينجمش يطلع دروج، ما ينجمش يهز حاجة، ما ينجم يعمل حتى شيء. دونك هذاك علاش الفون بوت مازال بعيد شوية على الإنجازات اللي قاعدين نراوها في دي روبو أخرين، كما مثلا لي روبو اللي تنتجهم شركة البوستون داينامكس. ما اللي يميز الروبو هذا اللي كونه مشروع مفتوح المصدر يعني open source، واللي خلى تجارب لروبو أكثر سهولة وأقل تكلفة. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
2: جوهرة FM تندنس تندنس.
7: ملفات عالمية. ملفات عالمية على جوهر اف ام كل نهار اثنين وخميس من 7-8 متاع الليل مع أشرف عبد السلام وفاطمة بن عبد الله كرار، حيث المتابعة والتحليل والحوار لسان المستجدات العالمية. ملفات عالمية على جوهر اف ام ترافقكم كل اثنين وخميس بالرصد والمتابعة والكشف عن مآلات الأحداث عبر العالم. Antibiotic plus. Antibiotic plus. Antibiotic plus. Ma Sami Bennour. Ah, je vais effectivement. Je vous

0: Antibiotique Plus. انتم تسمعوا Antibiotique Plus مع سامي بنور
1: على شو FM TV. شوف اسمع.

0: هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين. شكرا لاختياركم جوهر اف ام، واصلين معكم حتى للستة في انتيبيوتيك بلس. هذه نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
0: تفضل لبنان عمان.
2: في نهار من نهارات اليوم باش نحكي لكم على تجربتي في طفولتي.
0: تجربة شخصية.
2: اي عم نتصور برشا ناس يعرفوها. انا تجربتي مع مماتي الله يرحمها حنا عيشة، اللي هي كانت الله يرحمها وينعمها، اللي هي كانت تنسج المشطية. المشطية في جبنيانة هي كيما المرقوم، ولكن هي فيها خصوصيات، ذلك علاش اسمها المشطية.
0: يعني وتكون صغيرة ولا كبيرة المشطية؟ يعني زربية صغيرة ولا زربية كبيرة؟
2: زربية كبيرة،
0: كبيرة.
2: ويقعدوا بارشا
0: يخدموا فيها.
2: وهي سنين المشطية والمرقوم تحطوا في قائمة اليونسكو للتراث اللامادي. مماتي كانت من أول النساء اللي كانت تنسج المشطية في الوقت ذلك، وعلمت بارشا في جبنيانة، منهم بنات عمي، منهم برشا نساء. ولتو المشطية في جبنيانة هي برشا نساء ينزجوها.
0: وعلاش مشطية الاسم؟
2: ما نعرفش علاش اسمها المشطية.
0: من مشط جاية؟
2: يمكن خاطر فما في المنسج حاجات فيهم كيما المشط، فهمت؟ المشطية هي سيتي نوفغ داغ بالنسبة لي أنا. وكل واحدة، كل مرأة في جبنيانة يطلعوا لها في الزهاز لازم المشطية متاحة. فما واحدة بيضة وفما حمراء. البيضة هي الصوف يكون كيف ما هو لونه، والحمراء هي تتصبغ وتولي حمراء. المشطية زادة الحكاية اللي نحب نحكيها أنا، اللي معنى أثرت فيا، هي أنه مماتي الله يرحمها كانت كي تبدأ تعمل في المشطية كانت تغني.
0: هي.
2: كانت تغني وتحكي وتخرف، وأنا كنت وراء المنسج هي تبدأ تعمل، وأنا نبدأ قاعدة بحذاها بالطبيعة. فما الجازوز والشوكوتوم والحاجات الكل ذوكم لي أنا وشي خات. والفازة اللي كانت تتعمل قبل ما تتنسج المشطية اسمها التوازة. التوازة هذه عبارة على شنو؟ هما يتلموا نساء، كل واحدة فيهم تعمل حاجة، واحدة تقردش، واحدة تغزل الطعمة، ويقعدوا يحكي ويضحكوا ويطيبوا كسكسي باللحم ويحتفلوا معناها.
0: طقوس كاملة،
2: طقوس كاملة يعملوها، ومن بعد يبدأوا يحضروا في الطعمة والقيام باش يعملوا به الغزل، وبعد يبدأوا يعملوا في يعني بعد التوازة هذيك يبدأوا يعملوا في المشطية، يبدأوا كاريمو يقعدوا ورا المنسج ويعملوا المشطية. والحاجات دونك كيفاش باش يعملوا المشطية؟ ديجا يعملوا السدية. السدية هي اللي سديوا فيها، حطوا فيها القيام ويقف المنسج، معناها خاطر المنسج يكون متكر. وقت اللي يجوا باش يعملوا المشطية يوقفوه. فوالا.
0: على ذكر المشطية لبنى في مناطق أخرى المشطية هي غطاء للرأس زادة سميك. هما يستعملوه لهذا.
2: هي في جبنيانة عندها برشا استعمالات،
0: يغطي الرأس
2: معناها تفرش، أما زادة العروسة تلبسها المشطية، تلبسها على رأسها. في الجنوب زادة شفتها في حاجة تشبه للمشطية في فين في
0: الجربة تطاوين
2: في تطاوين في شنيني تطاوين زادة يلبسوها فوق الرأس. هذيك
0: يعني
2: هذيك حريم ويلبسوها فوق الرأس
0: ليامات على العرس.
2: اي
0: للعروسة،
2: اما يلبسوها جنرال مون فوق الرأس ترى تدفي.
0: نعم
2: دونك في الشتاء يلبسوها كيما البخنوق، فهمت؟
3: وكل لون عنده سينيفيكاسيون.
0: كيما البرنوس للراجل معناها.
2: اي كيما البرنوس فوالا. والمشتية الحاجة اللي يسر الضحك انه كي يبداو هما قاعدين ينزجوا ويدخل عليهم حد، يدخل الراجل ولا امراه، يقولوا له عليك الخيط. اش معناها عليك الخيط؟ معناها يجيب حاجه في دي برا، يجيب جزوزه، يجيب اي حاجه يدخل بها حلوه فازه. ويا اخي هو شنو يجاوبهم؟ يقول لهم ني بنت عزوز نقطع الخيط ونزوز. معناها اللي حاب يتلف يقول ني بنت عزوز نقطع الخيط ونزوز. انتو كاع فما برشا غنيات انا في صغري سمعتهم ورا المنسج بحذا مماتي يرحمها، وبعد مع عماتي خليهم نشوفهم زادة ينزجوا مع بنت عمي. برشا غنيات كنت داير فما غنية كنت نحبها برشا ونتذكرها، يظهر لي عندها علاقة بالمنسج. هي خاطر هي تقول تحكي على الخلالة، على الخلالة هما اللي
0: غنية من جبنيانة.
2: أنا سمعتها في جبنيانة، هي أكيد موجودة في برشا بلايس. نغنيكم منها شوية؟
0: بسير.

0: برافو. مرسي لبنى نعمان، سافرت بينا من خلال المشتية اللي جبنينا طبعا، وهذه التقاليد اللي فيها كما قلت طقوس كاملة في الأكل أو في الغناء أو في الاحتفال بالبرودوية ذوما اللي هما في الحياة اليومية، وكذلك ياخذوا أهمية كبيرة في المناسبات كذلك
1: بالطبيعة. وهما كما قلت هما دخلوا في تراث لامادي، هما يمثلوا تونس وما يحكيوا معناها النقشات اللي في المشتية والمرقوم راهم جايين من عصور قديمة، من الأمازيغ، معناها من الثقافة الأمازيغية القديمة، فيهم معناها فيهم حتى عجلة اقتصادية دو مثلا في جبنيانة، ولا يعملوا منهم سيكان، ولا يعملوا منهم برشا حاجات. المشطية بيدا يعملوا منها برشا حاجات.
2: ليه والمنسج عنده سينيفيكاسيون كبيرة ياسر، معناتها الاوتونومي، كيفاش المرأة تكون اوتونوم.
1: فوالا
2: معناتها راهو المرأة اللي عندها منسج تنجم يكون عندها مدخول،
1: يعني عندها برشا فلوس.
2: وكل بلاصة شنو المنسج نتاعها؟ مثلا نعطي قبيلة نحكيو على توجين وزمرتين. توجين وزمرتين تشوف معناتها النسيج بالطريقة القديمة الأمازيغية، وكيفاش حتى الألوان يطلعوها من جبل.
1: أنا شفت حاجات في توجين مش عادية،
2: راهو حاجات مزيانة
0: برشا.
2: سوف كو فما بالحق حاجة اللي
0: فو فالوريزي،
2: مش حتى فالوريزي بربي. كي تلقى حاجة تسوى نقولوا احنا 500 دينار في توجين، وتجي لتونس تلقاها في كونسيبت ستور بخمسة ملايين، راهو حرام.
1: عيب
2: بالحق، راهو عيب.
1: عيب خاطر يسكروا عليهم هما زادة.
2: ابسولومون. معناتها وفما نساء قبيلة نحكيو على الكوفيد وصلت باعت المنسج نتاعها باش نجم تعيش في المرحلة.
1: لا سامحني، جست نقطة نقولها، أما مش تشريها من درا شنو ستور بخمسة ملايين، أما كي تمشي تشريها من المرأة في سجنين ولا فاش تقعد تقايض فيها وتقول لها بربي نحيلي وبرشا وش بها غالية، وهي المرأة ذيك تنجم تكون قاعدة ستة شهور تعمل فيها المشطية هذيك، بينها ستة شهور وعام المشطية تقعد معها.
0: ميرسي لبنى نعمان، كانت هذه نهار من نهارات برشا نستقبلوا ضيوفنا في الانترفيو.

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ارجع. الانترفيو
1: الانترفيو طبعا احنا نفرحوا في كل مرة نستقبلوا ضيوفنا اللي هما من عالم السينما ومن ممثلين ومخرجين وغيره. اليوم اخترنا الفتيات اللي هما وراء الكاميرا اللي ما نشوفوهمش ديما، ولكن اليوم باش نحكيوا على الفيلم ومن خلال الرؤية متاعهم هما من خلال عملهم في هالفيلم الجديد في أنا محط باش تتحط، الموجود بالبارح في قاعات السينما. فيلم بطولة وجاء جندوبي، سفيان دهش، محمد مراد، ريم زريبي، يونس فرحي، فاطمة بن سعيدان، فتحي العكاري وعديد النجوم الأخرين.
2: دونك الشيخ العربي زيد.
1: دونك في تونس العاصمة فرح ومراد يلقاو رواحهم كل حد على طريقته قدام خيبات يعني، والرغبة في تجاوز الماضي ومحاولة أنه المواجهة تكون مواجهة أخرى مختلفة لواقع جديد تجمعهم صدفة بلقاء عابر يتحول لمواقف محرجة. دونك ساعتين وأكثر شوية في فيلم كوميدي رومانسي لندى المازني المخرجة. مرحبا ندى. عايشك،
2: مرحبا بك، مرحبا بلي اسمه فينا الكل.
1: السيناريست مدام نورا النفزي. مرحبا مدام.
3: لا كو سيناريست.
1: انت كو معاها. هاي باهي اوكي. والمنجة اللي هي سورية تونسية. مرحبا بك ليلى. ليلى قرنيت. دونك العمل الذي اللي موجود كما قلت في الصالات البارح، كيف يجيوكم الاخبار على الساعات الاولى؟ سافا لاباس
2: والله، دي فيدباك حلوين وان شاء الله يقعد الحكايه تقعد الحكايه.
1: وين موجود الفيلم؟ في الولايات موجود؟
2: اي موجود في الولايات، موجود في تونس العاصمه وفي الولايات، وان شاء الله الجمعه الجايه يزود يكون التواجد نتاعو اوسع
1: من
2: هكا. الحمد لله.
1: دونك انا شخصيا كي قريت على الفيلم هذا اول شيء جاء في بالي علاش اختاروا العنوان هذا،
2: علاش فينا محط باش نتحط.
1: اي
2: خط الفيلم يحكي على برشا محطات اللي باش يتحط فيه لو بيرسوناج برينسيبال اللي هو يلعبوا مراد، محمد مراد اللي هو مراد في الفيلم، وحتى لين يوصل اخر محط. وان شاء الله كلنا كيما لي سيليباتير الكل يوصلوا للمحط الاخر اللي يوصل له، فهمت؟
1: الزواج يعني.
2: الزواج
1: ولا. اي معناها الاختيار نتاع العنوان مهم، الاختيار العنوان
2: اكيد.
1: يعني شكون اختاروا العنوان هذا؟ مع بعضكم؟
2: مع بعضنا كل شيء مع بعضنا.
1: اي
2: يد واحده ما تصفقش.
1: اكيد اكيد. دونك يعني اليوم انت ندي، دونك كأنك اخترت سينما أخرى مغايرة، لأنه سينما المهرجانات وسينما معناها سينما دوتور هي سينما معناها النيش معينة إليتيست شوية ممكن، ولكن اليوم تقول علاش لا، لأن الجمهور التونسي كي يكتشف الأفلام اللي هي التجارية والأفلام الكوميدية والأفلام العائلية، فما برشا تسميات اللي هي اللايت، ويحب يخرج على في عائلته ولا مع أصحابه تكون حاجة أخرى.
2: Exactement. هو الحق جاتني فرصة من الأول، الحق متاع ربي جايزيتي. بعد قعدت بيني وبين نفسي قلت علاش ليه، بالعكس يعني حاجة تفيد السينما التونسية بشكل عام. اللي حتى أنا اليوم كي باش نخرج نحب نمشي نتفرج، ماذا بين نتفرج في حاجة لايت، حاجة باش تخليني كي نخرج من القاعة نبدأ فرحانة أكثر. دونك قلت بوركوا با إجا خليني نعمل حاجة كيما ناك إكسبيريونس طيارة على الأخر، وأصعب برشا. علاش؟ خاطر صعيبة باش تخلي العبد يضحك، أما سهلة باش أي واحد يبكي. خاطر هي الساعات كي باش تحط الحقيقة في الفيلم هذيك باش العبد باش يحس في ساعة في ساعة بيه، دونك باش فورسيمون باش يتقلق ويبكي، فهمت؟
1: برشا كومنتاريات قريتهم اللي يقول لك علاش توا فاقوا أنه هما يعملوا سينما لايت للجمهور، هاو كان قدامهم سنوات وسنوات حتى حد ما عمل أفلام تضحك، توا كلهم فما ثلاثة ولا أربعة كل شهر خروج أفلام جديدة عائلية كوميدية، علاش كلهم بعضهم قاموا؟
2: الوضع في العالم. الوضع في العالم اللي هو بتاتخ أنا
1: خلي الكوميديا
2: فوالا كيما انسيتي أبخوندخ سات إنيسياتيف إيدير بوركوا با. يعني أنا جاني ضغط من راجلي، جاتني ضغط من هيا فازي من نورا، هيا فازي لونس توا إيتو، مشي دي بوركوا با. بعد قعدت بيني وبين نفسي قلت هاي علاش ليه؟ أنت يا ندي
1: نورا، يعني الفيلم هذا ترفيهي، فيلم لايت يعني،
2: فيلم
1: ترفيهي فيه قصة ولكن ترفيهي
2: وفيه ميساجات زيدا اللي هما يمثلونا وما مبادئنا. اي ماهوش ضد مبادئنا في الافكار اللي قدمها.
1: شنو اللي قدم؟ شنو الحب الصداقة؟
2: الحب الصداقة وكيفاش نتسائلوا اسكو احنا نجمو نختار ونمشيوا في حاجات ساعات ما يمثلوناش
3: مش بالمبادئ
2: نتاعنا وكيفاش نجمو نتجاوزوهم هذيما.
1: من الصداقة للحب انت تأمن بالنقلة ذي من ليفل اخر؟
2: انا نمنى
1: الحق نادين تتامن من صديقه الحب نجم ليلى مانيش نسالك من صديقه الحب ولكن باش نسالك على الانتاج والانتاج اللي انت اليوم من اب تونسي وام سوريه. امك ممثله ذكرنا يعني خل الجمهور يعرف شكوني هالممثله اكيد شافها في اعمال عديده.
4: اسمها رنا جمول.
1: رنا جمول دونك انتجت كذلك في سوريا.
4: أي.
1: شو أنتجت مثلا؟
4: مسلسل اسمه صدفة كان من بطولة أيمن زيدان وشكرا مرتجى.
1: وحاجات أخرين حتى في الأوف حكينا عن حاجات تاريخية
4: بالمغرب سيوف العرب أبطال الرمال بعملت أعمال إماراتية سويم 62 أبو دبي سكسس ستوريز وهلأ بتونس.
1: وهوني في تونس علي مشيت النداء ونورة علاش حبيت تخوض هالمغامرة ذي متاع الأفلام الكوميدية؟
4: والله للحقيقة هي مثل ما قالوا أن الجمهور هلأ بحاجة أنه يروح يحضر فيلم يطلع منه عنده positive energy فقلنا ليش لا. وبنفس الوقت نحن بدنا نعمل شيء كوميدي صح بس بدنا نعمل شيء كوميدي بكواليتي عالي فاكيد ندى معروف.
1: كيف تقيم هذا الكوميدي بكواليتي عالية؟
4: بكتير مناحي عندك مثلا الصورة تقنيين النص اول شيء واهم شيء القصة تمثيل كل العناصر هي بتأدي ليكون المنتج عندك بكواليتي عالية وإن شاء الله نحن قدرنا نحقق هذا الشيء. يعني عملنا فيلم كوميدي ولكن بيحترم مخ الجمهور وبيحترم المبادئ تبعه.
1: تكلف لك الفيلم هذا يا
4: سافا؟
2: من قلبك
1: سافا سافا وإن شاء الله يعني يدخل
4: إن شاء الله رح يكون مجدي
1: الفلوس اللازمة باش تنتج فيلم ثاني.
4: طبعا أكيد نحن فايتين إن شاء الله.
1: هو المنتج ديما في الريسك ديما محفوف بالمخاطر الخدمة
4: أكيد هي شغلتنا يعني بدك تفوت بهذا الشغل بدك تكون قد الريسك بس إن شاء الله نحن رح نكون قدها.
1: أنت جاية من تكوين شنو قريت مش أنك مشيت
4: أنا درست بزنس. أنا للحقيقة أمي ممثلة وأبي منتج فأنا ولدت بهيدا الدومين يعني. عرفت؟ يعني أنا ولدت بهيدي المصلحة وخلص هيك صارت يعني.
1: أوتوكا هالفيلم هذايا هل هو فيلم كوميدي بعيون نساء الأغلب معنا؟
2: هم الأبطال متاع الفيلم الكل هم من محمد مراد سوفيان ديش أما تحس اللي فما إن دومينانس كمام وجهة جندوبي وسنة بشيخ بالعربي تحس اللي فما اللي المراكي قيدي في مواجهة دوخسان توكا إسلا فيغيتي.
1: وكيفاش صار هالكاستينج بين أسماء لامعة في الكوميديا وكذلك نجوم أعمال رومانسية دونك في الكتيبة الكاستينج هذا ياخو بعين الاعتبار هالميلانج هذا؟
2: الحق دعونا نقول
1: نورا
2: احنا كي كتبنا ما كانوش موجودين الاسماء ابار فما اسماء بيس خدموا ديجا مع ندى هما موجودين اما الاسماء الاخرى لا. وبعد جيت هندى فما نهار قعدنا نخمو وطرحت اسماء اخرى وبعد هي جتنا اليوم تغدوا قالت انا حلمت سيء.
1: حلمت بشكون؟
2: وجيها وصفية. دونك قلت لهم من غير ما تكسروا راسكم خاطر على باس كي كتبنا لو بيرسوناج دو مايا اللي هي تلعبها وجهها جندوبي ما كانش في الرانج نتاع العمر هذاك دونك قلت لهم اسمعوا غير ما تكسروا راسكم خطونوا قلت لها راه وجهها وصفي
1: سي قررت
2: سي
1: يلا خلينا نشوفوا احنا البرومو نتاع الفيلم ونرجعوا نكملوا الانترفيو.
5: خليفه اسالك
6: ابتديك مولاي حلو معناتها انا وياك ما نعرسوش على خاطر بابا يمكن يدخل الحبس
7: مش مع جاي لازم يجي قبل
8: رهيب كيد
9: بالدمعة قد الفولة
5: سيش تخليني نفسر لك
9: ما يهمنيش
10: تا مبروك
11: بينا هكاي عاوة طلعش عندي انا جن عاشق
9: لحظة خلنا نتكلم انا
12: قوي سعد او سعد
13: عليك انغن
12: اي
14: هل تقبل الزواج بي؟
9: هل تقبل الزواج بها؟
15: تيت شريك الحب أهم من الإنجليش؟
16: Love you
17: To me
18: أهلا
3: شيء ضلك حكاية فارغة.
7: الله الله الله
12: شبي عزيز
15: يا عمتي بابا هكا وكمل يهرب
12: خرجوا نوض سحورات
16: انت هذا كل مفتوح حتى شيء
17: بحال توا
12: عملوا هالك بالياي زادة
18: اي اي وخيي
19: يس نو برابس
20: ضح ضح ضحكة
12: نحلينا توا باب الفرح
21: يا يما لحالي
22: مايزين بيوتيفول
23: بيوتيفول
22: وواحد يخدم تاكسيست والاخر بي ار في قهوه
24: بي ار ميس
25: هذه قرايه بس مره اخرى انفستيجيشن
26: كلش علينا في فيلم امريكان
27: يا ملاه شلعب الماكينه
22: اوكي اوكي
28: اي لاف يو
22: وات از زربوني
29: هاك شفتنيت
22: اي لايك
1: يلا هذا البرومو تاع الفيلم سؤالي نداء ان توكا الفيلم اسكو باهي ليه ولا لا انه الابطال يكونوا موجودين في افلام اخرى يتشافوا في نفس الوقت الجمهور شنو يقول الحاج كيما هكا
2: الحق
1: هو يحب النجوم هذوما
2: اكيد يحب بون هي باهي مش باهي الحق نتاع مي ابري يا دي شوز انكونترولابل دونك زيد ما نجمش نجي ممثل نقول له ليه ما تمثلش فك الفيلم هذاك ولا ما تخرجش فهمت فرد وقت فما حاجات كون با كونترولي
1: انت وقتاش التورناج نتاعك صار؟
2: انا صار في جوان
4: ماي
2: فان ماي ديبي جوان
1: قداش مده التصوير؟
2: 14 يوم
1: 14 يوم في العاصمة صورت دونك
2: صورنا في العاصمة
1: باهي دونك احنا بيان سور أول مرة تنتج في تونس ليلى إذا كان طبعا إن شاء الله الفيلم يمشي مع الناس ويشوفوه يساعدك هذايا أنه ممكن يسهل المهمة قدامك في الإنتاج علاش ليه درامي تلفزيوني
4: أكيد طبعا طبعا نحن فتنا على السوق التونسي وعملنا شراكات مع ليس برودكشن وإيزي ديستريبيوشن وأكيد رح نكمل بهذا
1: حتى دراما تلفزيونية
4: طبعا طبعا كل شيء
1: تشوف شوية المسلسلات التونسية
4: حضرت
1: شوية ولا برشا يعني اللهجة ما عندكش مشكلة
4: والله ما كتير ما كتير يعني
1: آخر حاجة شفتها شنو
4: حضرت برمضان حضرت برمضان خطيفة وحضرت يمكن خطيفة بس وصاحبك راجل
1: صاحبك راجل السيري
4: يس
1: الأفلام اللي تنجح في السالات تتحول إلى
4: مسلسل
1: سيتكام أو سيري أو أنت والناتور متاع العمل
2: أنا الحق متاع ربي شو نقولها ضد الحكاية أنا ضد كي تاخذ فيلم وتقص منه وتعمل منه سيري يعني تاخذ الفيلم هو بيدو أما تعمل
1: تاخذ أما تزيد عليه هما كلهم يزيدوا عليه
2: هما ياخذوا هما من الأول بدأوا خذوا الفيلم قصوه en plusieurs parties وزادوا عليه يعني خذوا الفيلم كماتشير ومن بعد تصور تزيد تصور وتلصق
1: استثمروا نجاح الفيلم دونك خذوه قصوه وزادوا دي تورناج
2: انا شخصيا ضد الحكايه ضد خاطر ديجا الكاليتي نتاع الفيلم ماهيش كيما الكاليتي نتاع باش يصوروا بها اي سا سو فوا اتس اوبفيوس يعني في ليماج ظاهره على الاخر ومن بعد تقول لي تاخذ فكره عملتها انا ديجا في حكايه تونسيه ظهر لي انت مثلت معايا
1: مثلت معاك
2: دونك عملت اخذت فكره الفيلم
1: بربي يبعثوا لي المقطع نتاعي
2: والله لوشت عليه عمري بقيت والله نوجه لها التحيه وعملت يعني عملت مسلسل كاريمون اما باش تاخذ فيلم وباش تقصه انا ضد الحكايه
4: والله انا مع الحكايه
1: هي مع المنتج تبدا مع
2: الجماعه
1: والموزع عملا ان توكا يعني اليوم فيلم تونسي يعني يخرج كما العاده قلت انه الافلام التونسيه هوني باللايت هذايا الفاميلي الكونسيبت هذايا اللي هو جديد وينجم يكون كان حاجه باهيه معناها انه الناس تمشي وتشوف في السينماوات الأفلام وتكتشف الناس وأنه اليوم الغيزو سوسيو معناها عندهم أهمية كبيرة باش يحدوا خاطر ساعات تشوف معناها أنا مرة شفت أنا في معناها متاع متفرجة اللي تي بختجي ألاف المرات وأثر على المتفرجين الفيلم معناها حكيت حادثة معينة في أول نهار وأثر برشا على الفيلم مش قولك
4: مفهمتكش
1: يعني فما فيلم خرج منذ ذولي عام ناول فمتفرجة مشيت لقاعة سينما لا كومونتي عملت أنا في على الفيلم هذا وقالت لي وهذه ماهيش سينما هو لا في قد بيرسونيل طبعا هذا يأثر برشا على المتفرجين اليوم معناها السينما ما تتأثرش كان بجودة العمل تتأثر زادة باليتقال في الريزو سوسيو
4: هي السينما عمرها كاملة مربوطة زادة بالبروموسيون
2: معناتها شورتو لورسكون بارل على السينما شوبيك كيف هذايا هي ياسر تتاثر بالبروموسيون وملي ريزو سوسيو الناس اللي ما تعرفوش اللي هذيك في بارتي دو لا بروموسيون فما افلام تعمل البروموسيون تاعها هكاك وتنجم تجيب عبيد تعمل كومونتيرات وتنجم يعني مش ديما الكومونتيرات تاع عبيد تكتب
1: مش
0: بريئه فوالا فما دي اجون توا اجون اي اي اي اي كيما يقولوا في الفيلم اللي هما تحطهم وهما يبداو يعملوا الكومونتي ويعملوا في حال البروموسيون
1: بدلت الدنيا
0: بدلت والله
1: باهي نوره دونك اليوم زاده عندك كاسكيت اخرى بخلاف كتابة السيناريو هي التوزيع والتوزيع نعرفه أنه معناها لازم التوزيع يتعمل بالكدا لأنه احنا اليوم في تونس نحكيه على مشاكل إنتاج ومشاكل توزيع وممكن التوزيع يكون هو المشكل الكبير زادة لعدد مهم من الأفلام
2: اي اكيد هو مشكل لعدد مهم من الافلام هو اكثر المشكله اكثر في الافلام لو سينما دوتور اللي هو عنده مشكل التوزيع واللي احنا زاده نعانيو منها خاطر احنا زاده نعملوا افلام للافلام المؤلف معناتها
1: اي في الماضي تقصد
2: لا لا لا مازال
0: لسه لسه
2: لا لا لا مازال احنا عندنا استراتيجي ديغيغ جينا لهوني جينا لهوني خاطر عندنا استراتيجي وانه زاده نحبوا نحميوا السينما المؤلف مش نخلوا السينما هذايا كهو لا لا مازال
1: نجم السينما هذه الناس حتصرف على السينما المؤلف
2: فوالا فوالا يعني عندنا استراتيجي
1: في بالك باهي ان توكا يعني اليوم فما تنسيق شويه ما معناها في التوزيع ما بين الافلام لانه ساعات نشوفوا ثلاثه افلام مع بعضهم ساعات ما نشوفوا حتى شيء
2: والله هنا نجم نحكي على تجربتنا احنا هاي. احنا كي جينا باش نختاروا باش نوزعوا الفيلم هذا اختارنا دات من جوان اول جوان
1: يعني قلتوا الفيلم باش يخرج 14 اكتوبر
2: فوالا دونك احنا
1: ولكن
2: اللي ان شاء الله يصير انه فما
0: اون لا بوكي لا دات اون لا بوكي افيك لي اكسبلواتون
1: حجزتو
2: انه فما نجمو نشوفوا افلام اخرى
1: وماذا حصل
2: انه فما افلام برشا فرد وقت هو نجم الناس تشوفوا حاجه باهيه ولا حاجه خايبه تفاسون بالنسبه للمشاهد التونسي مش يمشي يلقى فيلم وفيلم وفيلم اللي هو يتصور يمكن حاجه باهيه يختار اما سدى ينجم يضيع بالنسبه لي انا تنجم تقلقني بالطبيعه اما الحق الحق ماهيش مقلقتني وانا فرحانه واحنا قبيله واحنا جايين نضحكوا جايين فرحانين خاطر احنا عندنا فيلم اللي احنا ديجا فرحانين به والفيدباك اللي جاينا الكل به
1: سيبها طوميا ولكن زاد
2: الظروف الجاي
1: والمتفرج عنده ميزانيه زاد
2: عنده ميزانية ولي سال عندهم كاباسيتي زيدا سورتو لي سال ما نجموش نلوموا عليهم برشا خاطر هما بيدهم عندهم كاباسيتي وعندهم ضغط وعندهم حط هذيك وما تحطش هذيك فما برشا حكايات
1: في بالك البريد هذايا فيها خمسة أفلام في شهر
2: اي خمسة أفلام في شهر اي ما هما خمسة أفلام فيلم من عند موزع ما نحكيوش على الأفلام الأجنبية فيلم من عند موزع وأربع أفلام من عند موزع آخر يعني كان نحكيو على التنظيم مانيش مش نحكيو على ايزي ديستريبيوشن تاع بروحها عندها فيلم
1: عندها فيلم
0: بعد هو الفيلم باش يفرض روح بروحه
1: وانتم تفرجتوا في افلام تونسيه خرجت شفتوا شويه
2: مش نتفرجوا كنا نخدموا احنا كنا نخدموا اما مش نتفرجوا اي
1: كنتوا تخدموا وين
2: في الفيلم هذا
1: ايوه لكن خرجوا توا سديه تاع
2: اي مازلنا نخدموا احنا
1: ندى ما تحبش برشا هذا
0: ليه والله نتفرج وين تعرف شنو انا ياسر انا سوفيا انا عجبني من صاحبك راجل انا فان تاع صاحبك راجل يعني كريم كريم حبه ما تحب انا جو سوي فان دو صاحبك راجل
1: دونك تحبوا تتفرجوا في افلام اخرى حتى السيد المنجا يعني ليلى يعني بالنسبه ليك مهم انك تشوف افلام اخرى تونسيه كوميديه كما اللي انتم عملتوه
4: اكيد طبعا اكيد بتفرج انا بالافلام
1: شفت حاجات
4: لا هدول اللي نزلوا هلا بصراحه ما شفتهم
1: اخر فيلم شفته شنو
4: صاحبك راج
1: صاحبك راج بي اليوم يعني نعرفش اذا كان اعطيكم تدوينه محمد خليل بحري مثلا يقول اعطيه فرصه للفيلمويه خلي الناس تشوفوا يعني جاي هوني معانا معناها في الليميسيون ويقول لي مثلا انه دنيا هو افشل فيلم تونسي جماهيريا ومشيت للكوميديا على خاطر الجمهور كما يقول المصري عاوز كده
0: لا انا مش
1: انا انت موافقه ولا لا
0: انا مش موافقه 100% بس بوغ موا كله احساس عندي انا يعني ما نبدا نصور كان ما نحس في السيناريو ما نبدا نخدم كان ما نحس بالليكيب يعني اختارت مش على خاطر الجمهور بكل احتراماتي للجمهور خاطر انا حبيت وحسيت اللي لازمني نعملها التجربه هذه ومن بعد ان شاء الله يا ربي الفيلم يعجب
2: ونتصور يا ربي جو اتر بوزيتيف اي اوبتيميست اللي باش يعجب وكهو ان شاء الله يا ربي فيلم تاعي فيلم تاعنا يفرض روحه بروحه.
1: باهي انت ناديت انت كي نشوفوا الفيلم هذايا فيه اسامي كبيره يحب الجمهور معناها في اسامي معناها خدمه كوميديا ونجحت فيها نقاط قوته شنو هو الفيلم هذا معناها الناس تسمع فينا توا في الكهرباء وتقول لك هذيا ها معناها جاب والمنتج والموزع والمخرج اي الفيلم هذاك شنو تشجعني انا في الويكاند باش نمشي نشوف مثلا بالنسبه لك انت
2: بالنسبه لي انا الحق نتاع ربي السيناريو سمباتيك على الاخر هو كانت فكره فادي حمزه باش كل واحد نعطيه
1: هاي تحيه لي فادي
2: حمزه ومن بعد خذينا السيناريو نتاعو وعاودنا كتبناه نوراوينا فكي كتبناه وكل شيء شيخين بالحكايه وكل شيء وحلمنا بيه وجربنا هكا نسيبوا هبلتنا والفنانين والممثلين ما زادوا كان عطاو ليفل اخر يعني الحكايه للفيلم وجهه جندوبي نوجه لها التحيه خاطر ابدعت لينا فهمت سفيان الدهش سناء بالشيخ بالعربي زاده محمد مراد يعني الكلهم ولي غول
4: فاطمه سعيدان
2: بيتي غول ميم سي سون بيتي ايون ايتي تري امباكتون فهمت
1: كل النجاح ان شاء الله شكرا لكم ندى مزني المخرجه سيناريست نورا نفزي كذلك الموزعه والمنجة ليلى قرنيت ان شاء الله بالنجاح والتوفيق سامحوني في انا محطه حط الفيلم موجود منذ البارحه في القاعات
2: نحب نوجه تحيه كبيره برشا الوداد بن احمد اللي هي لاتاشي دو بريس نتاعنا اللي فريمون في لافون بروميير عملت اكسيدون ما نجمتش على سور
1: لافون بروميير
2: ونوجه تحيه لي برودكتور هادي قرنيت سليم حفيظ مجدي الحسيني وشوقي و tous les gens qui ont contribué de près ou de loin à ce à la réussite de ce projet.
1: هادي قرنيت شنو يكون منك؟
4: والدي.
1: والدك ربي يحفظك. أول مرة أسمع اسمه. تحية لكم الكل سيداتي شكرا لكم وكل النجاح للفيلم هذا كما قلت في القاعات البارح خرج دونك ومتواصل إن شاء الله أسابيع وأسابيع والجمهور يجي ويكتشف هذايا وبيان سور شوفوا شوية لاباج فيسبوك تعرفوا وين يهبط في لي سال. يلا فاصل احنا ونرجعوا لكم في أون تي بي تيك بلس.
3: Publicité. Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition. Publicité.
6: Antibiotique Plus. Entomatasma. Antibiotique Plus. Ma Seni Benour.
16: Al-Jara FT. Chouf Asma.

0: Antibiotique Plus. انتم تسمعوا Antibiotique Plus مع سامي بن نور
1: على جوهره FM. شوف اسمع ارجع.
0: هيا بنا نلعب. بينا نلعب.
2: يعني مرحبا بكم مستمعين، رجعنا لكم في هيا بينا نلعب. يلا السؤال يقول: شكون الحيوان اللي يستخدم اليد اليسرى؟
3: حيوان يستخدم اليد
2: فما اليسرى. انسان يستخدم اليد اليسرى كيف انا زاد وانت زاد
3: وانا زاد كيف كيف
2: هاي. اليد اليسرى
4: جاتلاوي
3: جاتلاوي يقول لي ايطاليان
2: الاشول
3: الأشول
2: بالعربية الفصحى
4: الأشول
2: اللي يستعمل يد اليسرى هو الأشول لا لا, لا لا لا اللي يستعمل يد اليسرى الأسرة اليسرى اسمه الأشول
4: آه نسخيب حيوان يستعمل
2: لا الحيوان اللي وجع لي هذا شكونه أو أعصر أشول أعصر هو اللي يستعمل يد اليسرى
3: قربنا حيوان وين يعيش
2: وبربي ما أنتر بارانتيز راو الصغار اللي يستعملوا اليد اليسرى راو متبدلوا لهمش اليد اليمنى على خطر هذيك تصير لهم بيرتورباسيون كبيرة وهذاك يأثر عليه عصبيا وينجم يكون عنده نفسيا يعني أثر عليه زادة في قرايته في طريقة كلامه راو إذا كان معناها تخلق ربي خلقه باش يكتب باليسار راه باش يكتب باليسار
4: أيوة ما ينجمش
2: يبدل وحتى كي باش تبدل باش تفرسي على حاجات يكون عندهم عواقب على شخصيته وعلى نفسيته
3: وساعات ما في روضة الأطفال ولا في المكتب ما يشوفوش لي بارون ما فما فما معلمين وفما لي
2: غلطة
3: اللي
2: كبيرة
3: اللي هما يعملوا في الغلطة
2: كبيرة.
3: هذه
2: غلطة كبيرة
3: دونك لازم
2: الحيوان شكون حيوان احنا ما نراوهش ديما
4: لانه
2: المناخ نتاعنا ما يسمحش بذايا
3: ذكي ولا غبي الحيوان هذا
2: والله انا ما نعتبرش فما حيوان غبي
3: فما حيوان غبي مثلا انت دجاجه غبيه دجاجه شنو
4: علاش غبيه دجاجه
2: تكي تاكلها روتي معنا باهيه
3: ذيك اللي كلها عجبه
2: فيش غبيه مسكينه تخرج
4: غبيه والله تقوم
2: تسرح تسرح تخرج تسرح
3: العلوش غبي زد
2: شو خاطر مسالم
4: العلوش ماهوش غبي
2: مسالم غبي
4: انا ربيت علوش انا صغيره اسمه فرهود دياب ومش غبي حدا تعرف
2: والله كلهم عندهم ذكاء ولكن
4: هذا البهيم هو أكثر حيوان ذكي
3: البهيم موافقك
2: البهيم موافقك

0: ما نشوفوش ديما احنا
1: باهي
0: فيكو يعيش يحب الثلج برشا
2: يحب الثلج
0: اوبليجي
1: الدب الابيض
0: الدب القطبي
2: لوكس بلون
0: الدب القطبي هو حيوان يستعمل اليد اليسرى بتاعه
2: مزيان برشا الدب القطبي
0: مزيان ياسر
2: مزيان ياسر
0: انا شوف ساعات في دي فيديو خاصه في كندا وغيره والولايات المتحده زادة وين ترقى هجومات نتاع الدببة على الناس هو واحد راجل تكلم بالتليفون وما شاف حد شيء وهو بحذاك رهبته فالدب قاعد يغزر له يغزر له بعد عمله هكا بسيقه وصدقش وفي بينه ما هكا حاجه تعديت كي تلفت ولقى دب وراه الريفليكس تاع راجل كان حاجه اخرى معناها
2: ومزيان الدب مزيان ياسر
1: والله انا اليوم في كواد نوف شفت فيديو في الريزو سوسيو كنتش نحكي عليها خد فيها غراب دق على واحد دق عليه ومدلو منقيلة قاها بنقيلة مطايش أخي نغام شافتها معايا قلت لي ماما يظهر لي انتليجنس ارتيفيسيال قعدت شاك أما ريتها خبر في في في حاجة معناها نورمالمون تكون خبر معناها قعدت بيتها غراب دق الباب
0: الغراب الغراب من أوفى الحيوانات ومن أذكاها زادا
2: أي الحمد لله ما عنيش منه في تونس بون مع البوليسيون اللي عندنا نجم الغراب يجي يعيش في تونس لا يقلق حسو خايب
0: حسو خايب باهي شكون اللي قال اينما يكون الحب تكون الحياه حلاه
2: اينما يكون الحب
0: هكا برشا شاعريه فيه
1: نورمالمون
0: ماهوش شاعر سياسي
1: سياسي
0: حكيم
2: معاصر
0: لا لا سياسي ماهوش تونسي ماهوش عربي
1: سياسي ماهوش عربي غاندي
0: برافو غاندي اللي يقول اينما يكون الحب تكون الحياة غاندي واحد من الناس اللي اثروا في التاريخ الانساني طبعا من خلال هو لانجاجمون نتاعو وشنو كان يقدم البلاد وباش انها تخرج من الاستعمار
1: نتاع المسالم
0: المسالم طبعا
1: يؤمن بالسلام يعني طبعًا حقيقه
0: وي اخر ملوك فرنسا هو
2: لو روا لوي 15 لوي 16
1: لا 17
0: السيد ذا تنازل على العرش لصالح حفيده في 24 فيفر 1848 لكنه لم يعتلي العرش قط
2: نابليون
0: لا هو لوي فيليب الاول
2: لوي فيليب الاول
0: لوي فيليب الاول تنازل العرش لصالح حفيده لوي فيليب الثاني
2: جماعه سيستم فرونسي احنا قارين في
0: المدرسه
2: العموميه
0: ما تظهرش ساعه
2: انا قاري مدرسه عموميه حتى الفاك عموميه 100% وخذيت النقل العمومي وكل شيء عمومي
0: لا ما تدورش معناها كي واحد يشوف شعر كلاس معناها الخضر
2: ان شاء الله يوافقوا لي على كرهبه شعبيه توا
0: شكرا ليك ميرسي سليم ميرسي لبنى يلا شكرا رامي في الاعداد معاز خياطي في الاخراج غدوه نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده هذا مقطع نحبه برشا من اي دمعه حزن عبد الحليم حافظ يغني سافرت كثير معه غدوة نتلقاو في حلقة جديدة إن شاء الله

0: تحبي تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه من الدار.
2: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.

المدرب لطفي البنزرتي ضيف برنامج جول، نبش في الذاكرة، عود على أبرز المحطات وبحث في أبرز المواقف والتصريحات، حسة مثيرة ما أرى عدد من الإعلاميين والمدربين. الموعد نهار الجمعة انطلاقا من 6 متاع العشية على جوهر FM.

في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: C'est le sport avec Planète Sport.
1: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك.
3: الستة واربع دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للسبعة سويعة كيف العادة مع أبرز وهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم. برشا مواضيع من توا، نوجه تحية إلى كل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في، وخاصة اللي تابعوا فينا على الفيسبوك، ونقول لهم ادخلوا على الباش سبور جورة فيم، سبور جورة فيم تلقاو اللايف، دونك سبور جورة فيم تلقاو اللايف متاعنا. مرحبا بكم من توا حتى للسبعة. خلينا نرحب بكامل الفريق اللي بشمل لكم الحصة. استوفيق زعبوب مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير كل حضور استوديو، مساء الخير للناس اللي تسمع فينا وتتفرج علينا من تونس خارج أرض الوطن واللي في سياراتهم، والف مبروك لعب ريال مدريد.
3: ومرحبا باللون البرتقالي، اللون البرتقالي فهمتش أنا شنو علاقته بالريال.
4: ماشي لهولندا قريب إن شاء الله.
3: أما استوفيق نقول لك حكاية روا.
4: قل لي أخو.
3: ريت لي صار البارح للريال. راهو علامة نتاع فريق تراجع بشكل كبير. ما باش نقول لك علاش. أربع أهداف من أربع ركنيات. هذه معناتها فريق معناتها روما باش يقعد يتذكرها مدى الحياة. كيفاش ركنيات معناتها أربع ركنيات يقبل فيها. يقبل فيها أربع بونتو. يعني فريمون معناتها جهة الرابع والخامس. خويا باش يكون درس. باش المرة الجاية كي يجيك الرابع والخامس. وهذه باش تجي الفرق أخرى الرابع والخامس. أما إيش ترحم الريال.

0: انت ما فهمتش فرحان مشجع الريال ولا متذمر
1: استمتعت البارح شخت كوره
0: ايش بكم استمتعتش ب 4-2 نتاع مانشستر سيتي وباريس سان
1: جيرمان لا ما تفرجتش البارح تفرجت على الريال وروم اما بعد عاود تفرجت على الماتشات الكل فريمون الماتش نتاع الريال
0: يعني في ثلاثه واحد بديت نكتب في المساج ومن بعد قلت خلينا نتريف شويه يا اخي
1: يجيو في الدربي
0: هشام مساء الخير هذا
2: سلام مساء النور جمال مرحبا بك سي توفيق مبروك للريال وعشاق الريال البارح بط كومونتير داروا عليا في الملكي فماش سورتو تو الباس تو ينسيستي جمال معناها جوهر سبور اف ام معناها سبور جوهر اف ام معناها يلزمنا جماعه الريال نعملوا لهم طاوله اربع كراسي خلاف هذايا فما نقطه اخرى مهمه ديجا تحدث فيها هاني والكابتن جمال يعني في خصوص التعليقات يعني التفاعلات لا بريبار جمال ما يحسبش معناها اي تعليق طونك نجم نقراوه نقراوه ولكن ساعات الثراء متاع الحصة ما يخليناش وقت وانتوكا مرحبا بكل أوفياء جوار فهم وين ما كانوا في تونس وخارج تونس خاصة يسمعوا فينا في الكراهب ولا يسمعوا فينا حتى عبر الصفحة الرسمية للقسم الرياضة في جوار فهم
0: الأستاذ كريم صدق أهلا وسهلا بك
3: أهلا وسهلا مساء الورد مساء نور والسرور ليك سي جمال وكل متابعي جوار فهم وكل إيكيب بلانيت سبور
0: إذا هاو نعطيكم المواضيع باش نبداو بالنوادي التونسية والكؤوس الإفريقية بعد نحكيو على الجولة السادسة وفيها طبعا برشا مقابلات نحكيو كذلك على دوري أبطال أوروبا سهرة البارح ومباراة اليوم ونبداو دونك بمشاركة النوادي التونسية في الكؤوس الإفريقية نعرفوا أربع نوادي تونسية الإفريقي في الكونغو في لوبومباتشي في طرابلس الترجي باش يلعب مع السويحلي وطبعا الفريق باش يلعب مع مازامبي النادي ترجي جرجيس يستقبل في صفاقس ريال باماكو وفي ابيجان النادي الصفاقسي يتحول لمواجهه امادو ديالو الايفواري استفيق مباراه مهمه للنوادي التونسيه اما يظهر لي فما درجات صعوبه مباراه النادي الافريقي هذا مؤكد خاصه شفنا وصول النادي الافريقي وعندنا بعض الصور كانت تجتهدهم لنا حسام وصول النادي الافريقي جوارت في البافيت وبالبافيت وبالواحد تعرفوا كل فما تخوف من بعض الامراض
1: ايبولا ولكن ايبولا اكثر في كنشاسي ماهيش موجوده في
0: لوبومباتشي
1: اي في لوبومباتشي داك علاش دونك ولكن اخذ الاحتياط واجب فنبداو بالنادي الافريقي ما دامش بتاع النادي الافريقي النادي الافريقي مباراه هامه جدا من جميع النواحي من التاريخ انه النادي بودو لو ماهر كانزار يرجع بنتيجه ايجابيه من معناها مازامبي مش يفسخ التاريخ اللي والمباراه الشهيره اللي الناس الكل توا تتذكرها مهما كان دخلت للتاريخ ولكن كيفاش مش يكون التحضير وكيفاش مش يكون الاداء نتاع الملاعبيه ودورهم الذهني خاطر هذوما شكون لعب فيهم المباراه هذيك ولا واحد ولكن جيل جديد وملاعبيه لازم يحطوهم في فكر لاعبين النادي الافريقي ان المباراه هامه جدا لمصير النادي الافريقي لانه صار له مده ما دخلش لدوري المجموعات دونك هذه هامه جدا انه يلزم يحقق نتيجه ايجابيه غادي ونتيجه ان شاء الله تكون تاتي في تونس ويتاهل لدوري المجموعات دونك عنده مده ما هذا ديجا معناها نقول لك ان اوبجيكتيف ثاني شيء ماهر كنزاري للتاكيد لانه ماك تعرف هزيمه بنقردين والله لا يقدر كان تعثر اخر فمش تولي تدخل بلبله وشك وحنا نعرفوا مدربين تونسه كيكثر عليهم الضغط ثاني شيء الملاعبيه فما ملاعبيه نجموا المباراه هذه يدخلوا للتاريخ اولهم اني نبدا بالحارس الشامخ ينجم المباراه هذه يتالق ويعدي ان جرون ماتش كيما اتالق بن سعيد مع الاتحاد المونستيري كيما اتالق عام 2012 اظن بن شريفيه مع الترجي الرياضي دونك بعد ساعات في مباريات ديكليك الملاعبي اللي عدي كان جرون ماتش في ماتش اللي امبوسيبل كان تتصوره مش يعدي دونك نتصور عنده دور هام زاد كيفاش التحضير نتاع المباراه مش يكون اسرار الملاعبيه مش بتجيك برشا فرص بتاتر ولكن لازمك تعرف كيفاش تاخذ نقاط وتعرف كيفاش تتاقلم مع الوضعيات الجديده اللي مش تكون يوم المباراه التوقيت ساعة 2 السفر
0: هما ديما يحبوا يلعبوا ساعة 2
1: ايوه ما نعرف ولكن احنا كان نحكي لك نادي الافريقي وهو يمثل من تونس يعني لازم يعرف كيفاش يقسم المباراة نتاعو بالذكاء خبرة ماهر كنزاري اللي يعرف افريقيا ويعرف كيفاش يتعامل مش اول مرة يسافر ويلعب مباريات كيما هذه لا فاعتقد الجهد العطاء والأسرار على معناها ما حطوش في بالهم اللي في مباراة عودة راه ولا لا من من من بومباتشي يلزم الملاعبين الكل يعرفوا اللي مباراة هامة جدا ضروري أنه يخرجوا نتيجة إيجابية. بالنسبة لنادر الصفاقسي محمد الكوكي القديم الجديد دونك يعرف على الأقل الإفكتيف يعرف المجموعة مش بعيد برشا معناها تقول لي داكورد وما عملش التحضيرات ولكن نقول لك عنده فكرة على أغلبية المجموعة حتى اللي ريكروتي جدد كان هو عنده يد فيهم في جيبانهم معناها أعطاه على الأقل توصيات مش يجيبوهم وجابوهم دونك نصور اللي نادر الصفاقسي بعلي معلول اللي هما توفير في فريق نادر الصفاقسي بالفنيات نتاعو بالتألق في المباريات الأخيرة قادر زاد كيف كيف مش يرجع لنا من أبي جام نتيجة إيجابية اللي تخول له مباراة الرتور في صفاقس مش يتعدى. شكون جيو جرجيس جرجيس اللي مع مدربه جديد سي لا لا مع عبد الرسول الله
0: شكري الخطوي
1: شكري الخطوي اللي المباراة الأخيرة كانت عنده المباراة الأولى ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة شفنا الأداء نتاع اللاعبين رتح بعض اللاعبين قاعد يخمم في المباراة هذه نتمناه أنه يسجل أكثر أهداف هنا ممكنة مش العودة على الأقل كما صار في الألي 2-3 هامين جدا فأعتقد اللي ترجي جرجيس إن شاء الله أقل فريق اللي عنده ضغوطات ما فماش بريسيون عليه كبيرة والفريق جرجيس إن شاء الله يفرحنا ويعمل نتيجة إيجابية في تونس ويمشي أكثر الرحية نجيو بالترجي الرياضي التونس اللي متصدر البطولة في الوقت الحاضر مدرب أسباني جديد اللاعبين الكل رجعوا لمستواهم بعد 21 يوم تاع الراحة مباراة هامة جدا مش تحدد مصير الترجي الرياضي علاش؟ لأنه الهدف متاعه هو رابط الأبطال فبوجود البليلي بوجود اللاعب المغربي بوجود كل العناصر بريسك ما عندوش إصابات فأعتقد اللي الترجي قادر في ليبيا بالذات مش يسجل ويرجع لنا بنتيجة إيجابية اللي تخليه مباراة العودة في رادس يلعب أكثر الريحية وقادر الترجي يمشي لبعيد في الكأس هذه إذا توفرت الشروط اللي هي عدم ما أنا مش خاطر الفريق ليبي وبطولة مازالت ما بداتش ويستسهلوا الأمر هذا لا لأن الفريق الليبي عنده عناصر ممتازة زادة كيف كيف فنيا وزادة يحضر في مباراته وعنده مدرب ممتاز البوسني أو السربي وقاعد يحضر في مباراة الترجي زادة ويحب يدخل المجموعات والترجي الرياضي قادر أخوي أنه يفرح جماهير ويفرح الجماهير التونسي.
0: هشام كيفاش ترى المباراة وين الأنظار والأصحاب؟
2: نبدأ بالماتش الفريقي لأنه اليوم كما كان يتحدث يعني سي توفيق الفوبا اللي عملها نادي الفريقي في بن قردان فيها إيجابياتها وفيها سلبياتها. إيجابياتها أنه الناس تحط سقاهم على القاع لأنه نعرفوا شريحة كبيرة من جمهور الإفريقي عاطفي جدا والتعامل اليوم مع المسابقات الإفريقية مفيش عاطف فيه واقعية ويا حبذا نراو صورة النادي الافريقي اللي تعيشنا معاه في التسعينات كي كانت صولات وجولات افريقيا تغيرت المعطيات وتغيرت حتى الخارطة خارطة كرة القدم الافريقية معناها معطيات اخرى واقعية اكثر. اليوم المنافس بتاع النادي الافريقي كي كمل بطل الموسم كمل باحسن خط دفاع واحسن خط هجوم. نتحدث عن فريق عنده التقاليد متاعه عنده 11 لقب افريقي 11 لقب قاري معناها عارف دواليب كرة القدم الافريقية وعارف كيفاش يتصرف في مبارياته لكن هذا ما يعنيش انه امبطر لهنا مباريات ديما اللي فيها ذهاب واياب خاصة عامل الخبرة انك يزمك تعرف كيفاش تتصرف في مباراة الذهاب لهنا كي نتحدث عن مباراة الذهاب اول تصرف سليم من النادي الافريقي كان تجنب الاصابات في مباراة بن قردان لانه تحدثنا فيها قبل وقلنا مباراة بن قردان تتلعب على تارتون الور يفو اتر بريدون خاصة من الاصابات. اليوم الافريقي العثرة متاع مباراة بن قردان ربما تكون شحنة معنوية للملاعبية باش الرياجي ويعطيه صورة أخرى ربما متاع رياكشن باهية ولكن الخايب فيها أنه سلط الضغط على المدرب حبوناك لأنه اليوم المدرب مهما كان اسم المدرب وقيمة المدرب عثر في البطولة ومش تلعب ضد منافس باسمه في معناها في الشامبيونز ليج معناها سي ان بو ريسكي لأنه لا قدر الله عثر نعرف صعوبة الجماهير التونسية مش هذا الكلوب أي جمهور ما يرضاش هزيمة بعد هزيمة أخرى لأنه تدخل الشك وما تبعد كذا خصوصا النادي الإفريقي والشامبيونز ليج. كي نمشيو لمباراة سي اس اس مباراة النادي الصفاقسي سي اس اس يلعب ضد فريق ما عندوش تاريخ كبير ولكنه آخر مباراة تعادل مع فريق أسيك ميموزا كنت حطوا على أسيك ميموزا تتعادل معاه، معناها يفوتر كونسيون وعارف أنك تلعب ضد فريق إيفواري. يكفي أنه تقول إيفواري جمال ما يخفيكش
0: أنه
2: المدرسة الكرة الإيفوارية معناها
0: معروف
2: لغتنا الكروية يفرخوا برشا، معناها عادي جدا جمعية طلعت وشفنا نحن عندنا توانسة غادي معناها من لا شيء يصنع لك فريق يلعب كرة ممتازة ودي كاليتي موجودين سواء على مستوى الفني على مستوى التكتيك على مستوى الفرديات معناها على جميع المستويات. ألور النادي الرياضي الصفاقسي بتغيير المدرب عنده الخبرة، النادي الرياضي الصفاقسي يعرف يتصرف في مباراة الذهاب والإياب، ولكن الحيطة واجبة خاصة أنه CSS يمر بظرف صعب، هو ظرف نتاع شك هيك علاش خليه يرجع محمد الكوكي. ولكن نحب ولا نكره محمد الكوكي ما عندوش خبرة كبيرة في المسابقات الإفريقية عكس مثال ماهر الكنزاري. كي نمشيو لمباراة الترجي جرجيس، ترجي جرجيس الخطوة
0: الفريق الوحيد اللي يلعب في تونس،
2: الخطوة ربما اللي تحسب في التغيير اني ضد تغيير خاصة ترجي جرجيس والفرق معناها الليفل 2 في تونس معناها مش كبار خاطر الضغط ما عندهمش كبير برشا كيما الفرق اللي نسميهم كبرى ونعرفهم الناس كل هي كبرى بالعدد الجماهير نتاعها. الحاجة اللي تحسب قلنا في تغيير المدرب أنه شكري الخطوي كانت عنده خبرة إفريقية في الشقيقة ليبيا، خبرة إفريقية في المغرب وبالإضافة إلى خبرة إفريقية حتى مع ستاد تونيزيا. لهنا الخبرة اللي اكتسبها شكري الخطوي هي على المحك، معناها اليوم أني أنا جبتك يا شكري الخطوي معناها مطالب البصمة متاع المدرب تكون حاضرة مع شكون؟ مع فريق قاعد يلقى في الاحترام تقريبا من كل متابعي كرة القدم المحلية. معناها اليوم نتحدث على ترجي جرجيس يلزم البصمة متاعه في المسابقات الإفريقية ما تحطتش عامنها ولا اللي قبلها، يلزم اليوم مطالب أنه تظهر ونتمنى له التوفيق، خاصة كما كنت تحكي جمال يعني مباراته اليوم رو أصعب، معناها نتحدث على جرجيس أصعب حتى باش تلعب في تونس
0: بعد
2: كاش تجي يلزمك تقرا حساب الذهاب والإياب. نرجع لمباراة الترجي الذي تونسي، الترجي اللي هو أكثر فريق معناها تونسي عنده من الخبرة مدجج بانتدابات كبيرة مليارات، ولكن المنافسين معناها الشقيقة ليبيا معناها عملوا انفستيسمون كبير في الانتدابات، عملوا انفستيسمون
0: كبير
2: كما يتحدث يعني سي توفيق حتى في المدربين. معناها اليوم ليبيا نقلة نوعية كي نتحدثوا أدول الماتش هذا، معناها نتمنوا أن كرة القدم الليبية معناها يطلع له نيفو كما هم يحبوه خاطر انفستيسمون من نوع ذاك راه مهول جدا. معناها أرقام جمال كي تشوف أنت لي شيفر معناها ديبونسي تدخل شريك
0: تحكي
2: معناها حاجة انكسبتابل،
1: ولكن
2: أي خاصة أي ولكن اليوم باش تلعب انت ترجي التونسي غيرت المدرب، المباراة السابقة في البطولة رجعتك في سكة معناها الجاهزية الذهنية أهم منها يعني التكتيكية والبدنية لأنه كل مباراة وحقيقتها، وربما ترجي التونسي باش يلقى روحه في وضعية مريحة ولكن مع الحيطة
0: واضح.
2: هذا من دون الاستسهال يعني المنافس
0: أنا حاب ناخذ رأيك في نقطة أخرى أستاذ، يعني شفنا النادي الأفريقي يعني بالرغم برشا حديث على ملعب مازامبي وشفنا برشا فيديوهات ما تحركش على المستوى الأفريقي، وكأنه كان ربما فريق آخر كان ينجم يقوي شوية ضغط أنه على الكاف أنها تغير مكان المباراة أو على الأقل تأخذ حيطة وتبعث أكثر مراقبين. ما بوم ما نعرفش هل النادي الافريقي قابل الخطوه هذه ولا، لكن اعتقد انه لو كان جاوا اخوه المغاربه ولا اخوه المساره راه تقلبت الدنيا.
3: صحيح سي جمال، ولكن ممكن نمشي في راي اخر. نعرف احنا تاريخيا مباراه هذه بالنسبه للنادي الافريقي مباراه رد اعتبار ومباراه ثاريه بامتياز في لومبومباتشي قبل ما نحكيه على مباراه العوده بعد اسبوع فقط في تونس. إذا كان يقول لك اليوم النادي الإفريقي وإدارة النادي الإفريقي باش يدخل في متاهات أخرى وبدل لي الملعب وهو أحداث صارت والآخر يقول لك هذه احتفالات معناتها لازم ما تعطي فيها احتفالات، معناتها إذا كان فما حاجات صارت راهي شيء احتفالية، معناتها مش تصبر عليا تقول لي لا وبدل لي وعمل لي وكذا، ربما هذا يقول لك مش يولي يقول لك هذوما خايفين من المواجهة لا قدر الله. لكن النادي الإفريقي بالعكس ما حبش يدخل في المتاهات هذيك، نتصور النادي الإفريقي ماشي ومحضر المواجهة نتاعو كما ينبغي. راه نادي الافريقي اليوم بالحق امتحان كبير برشا، يعني اندراز زيد البشري اللي عنده مش يظهر اليوم حضر للمواجهات الافريقيه هذه من طراز كبير برشا، تحكي على مازامبي
0: بطل تونس والنادي الافريقي بطل تونس.
3: صحيح مازامبي ده ماهوش اي فريق وماهوش نفس الفريق اللي عرفناه السنوات الاخيره كيف كيف معناتها اليوم النادي الافريقي ينجم يرجع بنتيجه ممتازه قبل اسبوع من مباراه العوده في تونس. بالنسبه للحقيقه يعني المقابلات الاخرين ترجر التونسي الحقيقه بالرغم الزاد البشري الموجود بالرغم الخبره الكبيره الافريقيه فريق السويح اللي راهو فريق انتدابات كبيره ياسر عملها مع تحضيرات كبيره برشا معناها
0: لو خاصه المواجهه التونسيه الليبيه باش نشوفوا حتى مع المنتخب راه وما عندكش فكره يعني فما منافسه كبيره برشا بالنسبه لهم هما انتصار على فريق تونسي ولا انتصار على منتخب تونسي يعني حاجه قويه برشا
3: تحضيرات تشوف الناس حتى فيديوهات معناتها يستناو معناتها في ترجر تونسي باش ينزل ليبيا الى غير ذلك معناتها جماهير تستنى معناتها
0: ان شاء الله منين يتعدى ماتش به فقط شختم بالتلفزيون مازال مش عارفين بالنسبه للسويحلي السويحلي الليبي والترجي فما في الوطنيه وعلى الليبيا الرياضيه بينما تي بي مازامبي لحد الان ما عندنا حتى شيء
1: مازال
0: السويحلي زاد خذا بادره اخرى انه مباراته باش تعدى على الابلكيسيون اللي تخص لكاسيون خاصة بالفلوس هذا نوع من الماركتينغ من الاستثمار اللي منخرطين في السوسيوس عندهم بري والمواطن العادي عنده بري والله تجيبكم فكرة ممتازة 10 و15
2: جميل فقط نقطة وكلمة
0: ما عادش وقت
2: اللي في عجال على السويح لأنه كلمة حق السويح اللي بي كنت سبقت عملت مع الإدارة متاعهم السابقة مش هذه يعني صراحة ناس محترمين جدا وناس معناها مضيافين وناس بروفيشنال وياسر تواضع هما عكس التوانسة رو ينتدبوا الإعلاميين معناها يبدأ يخدم في مثال في أهلي طرابلس عادي تقاه يخدم في فريق يعني السويحلي مثلا لكنهم ناس بالحق محترمين جدا وحتى اليوم من هذا على
0: تحية لهم تحية أخونا سيدريك المدة بيقول لي جمال معاش تكتب المساجات على الريال لأنه الريال باش تربح البرسا في كلاسيكو شنو سيدريك سيدريك المساج هذا ما تفسخوش بجرب تفسخوش الجمعة جاي كلاسيكو ما تفسخوش تبع استوفيق تبع حول الله تربح يلا هاي موسيقى
4: بيتش نغلط معاه خط على صحته كي نطلع فوق السين كنت تصحته كي نطلع فوق السين كنت تصحته صحته من جد يا عركب دت تشد رجال بدت تهد

0: 26 دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور راح نحكيه على البطولة ونحكيه على الجولة السادسة اللي باش تلعب نهاية الأسبوع هذا، وهو الحقيقة باش تلعب على ثلاثة دفعات، الدفعة الأولى مقابلة يوم السبت أمام الحمام السوسة يستقبل الاتحاد بن قاديان، ثم بقية المقابلات نعطيكم البرنامج طبعا يوم الأحد، أربع مقابلات، والقمة في حسب رأي القمة في ملعب باجة
1: المستير
0: الباجي
1: يستقبل
0: النجم الرذيل الساحلي، وفي المنسير اتحاد المنسير يستقبل تقدم سقيط الدين. خذ بك هشام، إذا الأنظار تتجه إلى باجة، هل النجم جاهز للمقابلة هذه حسب رأيك؟
2: والله منطقيا للنجم الساحلي يجب يكون جاهز معناها على جميع المستويات،
0: لا اخر الاخبار واخر المعطيات،
2: هذا هو لانه
0: اعطينا اخر الاخبار،
2: لانه البارح كان فما اجتماع يعني مطول واجتماع الفحوه نتاعو انه الفرصه الاخيره يعني لكريستيان براكوني، اكيد
1: تحققوا له
2: ليه جدوا الثقه فيه، ولكن اليوم جدد الثقه فيك مش في المسي، لانه هو من حوايج ما يعاب عليه انه كانت عنده اريحيه مفرط فيها، معناها فيها نوع من الاستفزاز، راهو عندي بروجي لو بروجي سي بيان، ولكن اي بروجي في مايلستونز، راني مطالب نكون، مطالب ظهر حاجه، مطالب معناها هذا الامر المفروغ منه، اليوم اني نجدد فيك الثقه ولكن ما نعطيكش كارت بلانش، ما نخليكش يعني في المسيب، اليوم انت بعد سي توفيق باش
1: معناها سورس يقول
2: لا يفسر، معناها نعطي قراءتي ورايي للامور، اليوم باش الانسان ما يكونش يعني مضاد لنفسه، اذا كان كريستيان براكوني يتعامل مع مباراه باجا مثل ما تعامل مع المباراه الفارطه، مباراه الفارطه النجم الاديسيالي قبل هدف في دقيقه 11 ومارينا ولا رد دفاع اوتوماتيكمون النجم الرياضي الساحلي باسمه بتاريخه بعراقته راهو سي انكسبتابل ما تكونش ردة فعل مهما كان الوضع نتاعو، سواء كان على المستوى الفني على المستوى الاداري على المستوى المالي، يلزم احترام المريول اني جو رابيل با مال دو معناها برشا يعني ملاعبيه وبرشا فنيين يقول لك المريول فقط كي تحط سور تيران معناها عنده قيمته. اليوم كي نرجع للسؤال نتاع جمال في خصوص مباراة باجة، مع احترامنا لباجة ولكن النجم الرياضي الساحلي مطالب بردة فعل معناها حاجة انديسكوتابل. علاش؟ لأنه اليوم إذا كان لا قدر الله النجم الرياضي الساحلي يعمل فوبا تعادل أو لا قدر الله هزيمة، شو يصير؟ معناها كنا على يقين أنه الأمور بكلها معناها باش تولي على صفيح ساخن، لانه الوضع نتاع الجمعيه حتى لمست الترتيب شوالي مش ولا بد، والناس راهي ما تغزرش شنو خدمه ما فماش خدمه، لانه اليوم عاطفيين برشا، راهو الجماهير يتعاملوا مع النتائج، كي نقولوا يتعاملوا مع النتائج راهو سبحان الله معنا اليوم اللوكوموتيف تاع جمعيه النجم الرياضي الساحلي هو وضع كره القدم، هذا صار على فؤاد قاسم، صار على زبير بيه، صار على عثمان جنيح، صار على سيريدار ربي يخلص وحلو، معناها صار على الناس الكل. ما نتوقعش انه اليوم لا قدر الله فوبا هيك، علاش كي نرجعوا فنيا النجم اللي صار اسكيلا لي زاتو منطقيا عنده، علاش؟ على خاطر اليوم جمال مش كيما تلعب على ارضيه ميدانك وفريق يبدا عارف كيفاش يسكر، لانه النجم الذي ساحلي وانت فني وتفهم خير مني سي توفيق، التغيير النسق في الامتار الاخيره كان شبه مفقود، معناها تشوف في روحك تلعب في كوره كلاسيكيه عدي لي باس ونعدي لك باس، وما فماش حلول وما فماش تغيير نسق او ترفيع في النسق او تغيير حتى في الحركيه على مستوى منطقه العمليات والاجنحه، هذا مع مشكل كبير برشا عدم استغلال الكره الثابته، انه بكري على سبيل الدعابه كيجبد يعني جمال على ماتش ريال مدريد، راهو من المضحكات المبكيات انك تقبل ثلاثه اهداف بنفس الشاكله يعني من ركنيه، انت اليوم نجم رياضي ساحلي تترينا صباح ليل وعشيه، اذا كان ما تستغلش كرات ثابته راهو حاجه انكسبتابل، وخاصه عندك معناها ملاعبي في قيمه وسام عبيد نعرفوه في الكرة الثابتة، إذا كانت جيمس مركي جيب أخطاء مقابل يعني للجوي متر بس تقاها ألور، اليوم النجم الرياضي الساحلي مطالب بالفوز ونتمنى أنه تكون في مرد
0: سي توفيق. هل مباراة يعني للدرجة هذه كما كان يحكي هشام ولا مباراة عادية؟
1: شوف
0: مباراة عادية والفريق يعني ما عنده أهداف كما حكي المدرب، ومباراة عادية معناتها مش سوبوا معناتها لو كان ما يفوزش الفريق يعني.
1: شوف المحاسبة اليوم ما عادش خيار ولا الضرورة انه مش تحاسب اللاعبين اول شيء على المردود نتاعهم وعلى الاداء نتاعهم، مش تحاسب المدرب على النتائج
0: على خياراته
1: وعلى اي خياراته والنتائج، ومش تحاسبه زاد على مدى الاربع اشهر هذم هل تطور الفريق او لا، فرديا او جماعي ما خطر المقياس هذا معناتها نجم شكون باش يحطوا هذا؟ باش يحطوا مدير فني اللي
0: مدير فني
1: معناش
0: مدير رياضي.
1: هل المشكل نجم رياضي ساهل ذهني؟ عندك انت معد بدء معد ذهني؟ جاوبني معناش. قول لي قول لي
2: النقطة هذه ما فماش بخلاف بنور راهو جمال ما فما حتى جمعية ريناها جابت وتعاملت رغم اللي عندنا مشاكل كبيرة في كورتنا في خصوص الإعداد الذهني يرحم والديك سي توفيق رغم انك مدرب تقولها والله تحسب لك
1: لا مش نقول لك علاش راهو تكامل معنى المدرب ما عادش يخدم وحده
2: صح
1: ما عادش توا في هاك تشوف في أوروبا معنى ما عنده مدرب أخصائي في الكرة الثابتة نعطيك توا أرسنال قداش عنده ستاف يخدم معاه 17
0: إيه تتابع استفسار ما تمشيناش على ال ما تمشيناش الغادي
1: عندك ولادك عندك أخصائيين في علم النفس
0: يودي خلينا ما تخرجناش من غادي المقابلة باجا إيش عنا في
1: الطرح
0: هذاك متاع مستقبل تو
1: احنا تابع مباراة باجا
0: عنا إيه تو بيجي يجيبوا معد بدني هذي مازالوا ثلاثة أيام
1: مش معد بدن
0: مازالوا ثلاثة أيام هالمباراة هذي كيف اشتراها أنت
1: مش يتغير شيء نفس نفس اللاعبين ونفس الاداء وحتى كان جا زياد ومش يحفزهم زياد وتعطيهم بريم 3 ملايين في المباراه شنو اللي تنتظر؟ تنتظر رد فعل من اللاعبين هذا ما نتمنوه الناس الكل انه نجم الساحلي اللاعبين نتاعو يستفيقوا انه اللاعبين نتاعو على الاقل يحسوا بالمسؤوليه انه اللاعبين نتاعو على الاقل يشعروا بما اللي حاسين به الجماهير نتاع النجم الساحلي انه يلزمهم على الاقل يردوا الفعل بعد هزيمه على ارضيه ميدانك تمشي لبرا تجيب نتيجه ايجابيه تخليك على الاقل يعني بقية المشوار عندك نادي الرزفيقسي بعد وبعد تتنقل ما نعرفش وين وحسب دونك عندك مباريات هامة جدا جايينك فدور اللاعبين هام جدا لازمهم يستفيقوا لازمهم يردوا الفعل
0: إيه لكن انت قلت مش تغير حتى شيء
1: لا نحكي لك تو انت رجعت لي اني اعطيتك النقاط الحساسة اللي النجم الرياضي الساحلي ما لقى لهمش حل واللي من اني اعتبرهم هامين جدا لانه جيت تعمل ديسكور إيه شكون الديسكور هذاك شكون يتقبله اسكو الكلام تاع المدرب قاعد يوصل للملاعبيه اسكو فما ملاعبيه قاعد تفهم فاش قاعد يقول المدرب ما هو زاد فما نقاط لازمك تسمع الناس الكل راهو مش تسمع كان شق معين من اللاعبين او مسؤول وحيد اللي قاعد يسير في النجم الرياضي الساحلي او زاد كيف كيف تسمع راي الجمهور الجمهور داكورد ونحترموه ولكن رايه ينجم يعبر عليها على الفيسبوك نتاعو على المير ينجم يعمل شعارات اما مش يتدخل في التشكيله او يتدخل شكون يهبط وشكون يغير وشكون من وين جايبين المدرب جايبين المدرب مش يسير الفريق فنيا وتكتيكيا وعنده حاله حسب المشروع اللي السيد معناها حطوا اون بلاس يا اخي مشات مع الاداره في المشروع ولا ما مشاش من الاول مشاو الناس الكل الناس الكل فرحانه شنو اللي تغير تو غيرنا الاتجاه بانت اللي فهم ملاعبيه مع الاسف الشديد وبانت اللي زاد مش في المستوى فما ملاعبيه اخرين اللي جاوا ل 12 لاعب شكون جابهم وكيفاش وعلاش دونك حتى الخيارات تاع المدرب زاد كيف كيف دونك نتصور اللي حتى الاجانب شكون مشي خاير زايد عن عمر دونك فما برشا نقاط استفهام ولكن نتمناو انه النجم الساحلي في الظرف هذا يفوز ويرجع بتجابه في المقابل فما فريق اسمه الاولمبي البلجي اللي الاولمبي البلجي مهزوم من الترجي الرياضي وعدى بداية غير طيبة بدايته حتى على أرضية ميدانه دوك حتى هو مش يرد الفعل دوك مشتق زوز فرق الاثنين يلوجوا عن
0: مباراة صعبة
1: مباراة صعبة جدا وخاصة ذهنيا شكون اللي مش يكون قوي ذهنيا
0: أيوه.
1: اللي مش يحاول كيفاش يسيطر على المباراة
0: ويخلي قبل وزاد بعد وعنده مقابلة صعبة
2: مستير
1: معناها سي اس قبل
2: سي اس اس ومن بعد مستير ومن بعد كلوب
1: لأنه
2: جبتها سي اس اس انت في قلت سي اس اس معناها قعدت تستحضر في المباراة القادمة هي باش تلعب النادي الرياضي الصفاقسي وتلعب المستير وطبعا تلعب النادي الافريقي معناها اليوم الوضعية ككل تتطلب معناها يقظة وحيطة وناس تتحمل مسؤولية المريول اللي لابسينه
0: به استاذ عندك إضافة أخرى
3: بالضبط والله ممكن يقسمني سي توفيق فما فرق سي توفيق وانت تعرف اللي تربح مباريات باسمها فقط
1: صحيح.
3: الاسم فقط يفجع المنافسين راهو اسمك النجم الرياضي الساحلي وما أدراك اليوم تاريخك وعراقتك على المحك يعني إذا كان فرق جيك وتربحك في ملعبك وتروح شنو معناه ممكن ما نقسمش برشا معناها سي هشام عندما يقول ما شفناش ردة فعل من نجم الرياضي الساحلي دقيقة شفنا صناعة فما صناعة لكن المشكل خويا هشام ما فماش أحداث الفوارق ما فماش فورق تصنع لا في 18 لا في حتى مكان مرينا حتى شيء
1: عندك
3: حتى
1: الكاليتي
3: ما عمش يجي عليها الكاليتي هل السؤال الكبير اللي تطرح هل المشكل في المدرب هل المشكل في الملاعبية الكاليتي احنا تو 5 مباريات فما 3 اهداف راهو جاتك من الملاعبية بتاعك من ولادك من مركز التكوير بتاع النجم الرياضي الساحلي شياب بنفرج وماني كذا معناتها وينهم هالولاد هذوم يا اخي مش الحق انه في نلقاه في النجم الرياضي الساحلي اللي جابوا الانتدابات 10 و11 و12 وكامل افريقيا ومنه ومنه ومنه، علاش ما غزرتوش اولادنا هذوما اللي اليوم يعملوا في بيرفورمانس كبيره في الفرق نتاعهم؟
1: ولكن مش
0: والله تاكيد الكلام،
1: ثلاث سنين جبنا 40 لاعب،
0: تاكيد الكلام. اليوم الصباح كانت يعني في صدفة تقابلت مع المدرب اللي نوجه له تحية كبيرة وناجح إلى حد إلى بعض الحدود، سفيان الحدوسي. اليوم قال كلام في صالح الحرابي والله العظيم
1: دوخ
0: دوخني،
2: ورغم اللي سيفير الحدوسي في التقييم
0: قال لي لاعب كيما صالح الحرابي، قال لي أنا نتسائل كيفاش اللاعب هذا النجم الساحلي فرط فيه. راهو يحكي لي في حديث توفيق، هاو للأمانة مش مستانس نحكي لي، يحكي وعطى حق الملاعب هذا اللي هو توا عنده، يعني يحكي على ملاعبي اللي مانيش عارف. قال المدربين قال اليوم تلوجوا يلوجوا، وعنده فكرة على الوضع طبعا في النجم على مستوى الدفاع. قال تلوج، قال ملاعبي، قال ملاعبي كما ملاعبي كما هذا يتمنى أي مدرب. من الحقيقة نسمع فيه بانتباه، ويمكن ما كنتش نتصور أنه الملاعب هذايا باش نسمع ربما الشكر هذا اللي قالوا على اللي كاليتي اللي عنده. وانت تعرف سفيان الحدوسي راه ما لا لا عنده لا عنده، اسمعني لو راه سماسرة ولا يتعامل مع الوكلاء، يتعامل ديريكت مع الفريق
2: كوره الكلاسيكي
1: ما جامل
0: حد زاد ما عنده جوار اللي اسمه عنده
1: سمسار ما
0: يجوش. وذاك علاش ما يعيطولوش جماعه اخرى لانه يعرفوه
1: كويس
0: وما يرحمش وغيره.
2: جمال من النقاط اللي معناها كي نتحدثوا فرضت نفسها، راهو من معناها من مشاكل النجم الرياضي الساحلي انه في كل مباراه يقبل. معناها اليوم انت باش يدخل لك الشك وقت اللي تكون تلعب وتجي قادر انك تمركي ربما حتى في دقيقه 80، ولكن كي تقبل بونتو باش تلقى روحك تجري في الوقت وتجري في الهزيمه وتجري. معناها مشكل كبير ومعضله كبيره ما كانش يتعايش معاها النجم الساحلي في سنوات
1: السابقه. يا هشام قبل كنت تقبل وترجع، تو تقبل وماكش قادر مش ترجع.
2: تقبل راهو مش سكسيسيف، مش كل مباراه
1: تقبل. لا احكي لك،
2: مش عادي هذا.
1: الصلابه الدفاعيه اللي كانت موجوده في النجم الساحلي راهو ساندات باج وجوردوي ثلاث سنين التالي، حين ملاعبين اللي نسلفوا فيهم علاش تسلفهم انت؟
2: باش يرجعوا لك كومبيتيتيف،
0: باش يرجعوا لك
1: كومبيتيتيف
0: ويرجع لك المفروض
1: باكثر طوم دو جو ويحتك والكل باك نسلف انا ملاعبي للمتلوي بن قردان للحمام نيل في السليمان. ما هو فما متابعه، فما متابعه منطقين. وبعد كي يرجع لك هو بعد سنه
2: ما فماش استمراريه زي.
0: على كل
2: هذه كلمه صحيحه خاطر
0: ونطلب الاعتذار من سفي العيد وخضري حتى
2: ولكن
0: حاجه خاصه ما حكيتها
1: لا لا والله حاجه بالعكس
2: هذا تأييدا على السونتر دو فورماسيون لانه كلام تأييد
1: كلام سفي
2: انه عبر التاريخ وانت تعرف راهو النجم الرياضي الساحلي ما كانش ينتدب مدافعين. النجم الساحلي ديما يغزر للسونتر نتاعو يلقى اموره على العال، معناها بالعكس يغيب. نفكركم في جمله شهيره، غاب الجمل غاب الغزال حضر الجمل. معناها النجم الساحلي يعيش كيه
0: لا عاملين مش فما بن حسين زاد
1: المتلوي
0: قدم
1: مقدم سنه ممتازه جدا
0: ولا خيار الرابعه راهو موجود
1: كي جا لهنا قالوا له اي برا باش يشوفه ولا يظن لي مازال معهم. انا عارف مازال مش خيارهم
0: بالرغم لاعب ممتاز زاد عنده
1: جابوا هاك زوز
0: عندك اضافه
3: ما شاء الله بالضبط هذا هو. هاني حليت لكم قوس الحقيقه
1: والله هذا الواقع. فما ناس تتغشش، فما ناس يمكن ولكن نشوف يعني نحكيه بصراحه يا مش نقعدوا نجاملوا ما احناش هذا مش هذا مكاننا. مجاملات على جنب.
0: واي هاي نمشيو موزيكا ومن بعد نحكيو على نعملوا جوله اوروبيه نحكيو على مقابله البارح وايضا مقابلات الاوروبا ليغ. وطبعا هاو جايين
2: هاي الميلان الرابحه
0: الميلان الرابحه
2: وتعرف الملاعب اللي مركز زوز هداف تاع الميلان قدش عمره جمال
0: قداش
2: 19 سنه اللي هو نحن 19 سنه تعرف شو يعمل سي توفيق 19 سنه يلعب في الامال حتى يولي 21 سنه ويظهر شيء ونقولوا لاعب شيء
0: الفرق الكبرى على المستوى الاوروبي تو ولات تعطي فرصه للصغار على بكري على بكري
1: تتفرج انت كبير عنده 3 تاع روما البرتغالي عمره 19 شعمل
0: اي مش عمل في الريال
1: اي بيان سور
0: واخذته
2: من كاتانزا.

0: ورا 40 دقيقة خلينا نحكيو شوية على أوروبا والمتعة في مقابلة الشامبيونز ليغ. ما قبل خلينا نبدأ بمباراة اليوم، لأنه اليوم فما الأوروبا ليغ، الأوروبا ليغ إذا فما سهرة، وتم برشا مقابلات زاد اللي باش يتلعبوا الليله. طبعا هاو ناخذكم الى فيلا دروم، وين اولمبيك مارسيليا يستقبل فريق اولمبياكوس اليوناني. عندنا بعض الصور والفيديوهات الحصريه اللي بعثهم لنا صديقنا مروان ماريو قلال من اخزرك. الصور يعطي الصحه ماريو، بعث لنا مبعوثنا على عين المكان صور جميله جدا هذه قبل ما تنطلق المباراه من داخل ملعب فيلا دروم. شوفوا الجمال بتاع الملعب هذايا اللي هو ملعب تاريخي بالنسبه لمارسيليا، معقل جميل مارسيليا عام 98 ضد لانجلتير. هنا هاي زاد فيديو اخر خارج الملعب، وشوفك الحضور الجماهيري اللي بدا يحضر. وطبعا نعرفوا جماهير مارسيليا يعني جماهير كبيره يعني متعصبه جدا لفريقها
1: رغم صعوبه الوضع نتاعها،
0: لكن دائما الجماهير حاضره،
2: صعوبه على مستوى المالي ومستوى الرياضي
0: دائما حاضره. كان ثم فيديو اخر عديونا، ونحيي برشا صديقنا ماريو قال يبعث لك ذولي فيديو اخر ولا لا، اربع فيديوهات دونك غادي نشاهدوا فيهم. هذا هما اللي فيديو يعطي الصحه ماريو قلال موجود في طبعا في فرنسا وبالتحديد في الجنوب الفرنسي كود دازور، لكنه مشى تحول خصيصا لمتابعه هذه المباراه، فنوجه له تحيه. دونك كما قلت هذه جماهير مارسيليا تستعد لمواجهه اولمبياكوس. نعطيكم بعض النتائج الوقتيه حاليا. ساندرلاند خاسره مع تورينز 1-0، كذلك ريال سوسيداد متعادله 0-0 في خارج الميدان نتاعها. ميلان رابحه سالزبورغ 2-0، ليون رابحه كريستال بالاس 2-0، كذلك ليفركوزن رابحه ليتش 3-0، وطبعا بعض المقابلات الاخرى كما قلت تلعب بعد شويه في الليل، ابرزها كما قلت مارسيليا اولمبياكوس
3: سلتا فيغو زاد
1: اليوفي سلتا
0: فيغو
3: بنفيكا سلتيك غلاسكو
0: بورتموث ستيرن زاد بنفيكا سلتيك برشا مقابلات
1: سلتيك فيها اللاعب التونسي تونيكتي
0: طبعا. دونك هذا
1: الماتش الاخراني في البطوله عدى مستوى محترم جمال
0: هو الحمد لله. نحكيو توا على مباراه البارح، دونك السهره نتاع البارح. وين نحب نعرف وين تفرجتوا البارح؟ خلينا نبدا بك هشام، وين تفرجت البارح؟
1: والله يعني قسمتها الماتش ويد قسمتها على زوز، يعني ميتون الاولاني تفرجت على سيتي وبي اس جي،
0: ميتون الثاني
1: تفرجت على على على روما والريال. معناها يلزم يخلصنا سي توفيق ويجي مبروك يعني بعد ما كانوا خاسرين رجعوا، ولكن كما قلنا بكري يعني عودة
0: من السذاجة
1: تحسب، ولكن فيها برشا سذاجة في كاتيناتش قلناها قبل. معناها من الغريب أنه تلقى جمعية تقبل أهداف مطابقة ده. مطابقة
0: يودي ايه بيدك ركنية حد كورة بلاد هم يتفرجوا شنو هذا
1: فنيا معناها ليو غاسبيري ليو ريوسيت اوكي، ولكن غاسبيريني معناها بتاريخه اللي يتلاحى على شيب راسه معناها هذا غير مقبول.
3: هشام ثلاثة لاعبين في وسط لاكس نتاع روما 1.87 فما فوق، معناها مش هكا
1: طول. قداش طول؟
3: هندريك 1.62 مسجل، دونك ما ساعات تقول اردا قداش طول؟ دونك سي با كيستيون طول وعرض وقصر
1: خدمة نتاع
3: فما فما فما فما القيمة الفنية نتاع أردا. وتسمع أنت حتى المدرب نتاع روما شنو قال في الكونفرنس بريس، يقول لك وقت اللي المباراة تغيرت ملي دخل أردا
0: علاش اللي فيها البنك
3: هو هذاك التكتيك نتاع مورينو اللي خير أنه يبدا بشكون وبعد عنده اللاعبية اللي تكمل وكملوا.
1: مانيش مقتنع باللي قالوا هو صرح به، ولكن
3: ربما استراتيجية
1: يعطيك صح ما استراتيجية
3: لا فرضت نتيجة المباراة فرضت على مورينو اخراج لاعبين اللي ما عادش ينجم يعطيو الاضافه، ودخل لاعبين جدد اللي عطاو الاضافه بصراحه.
0: لكن قبل هذا الكل لازم نشوفوا الصور الجميله والفرحه اللي عملها جمهور روما لمورينو. عملوا له لافته
3: حلوه
0: برشا. كان عندك اللافته
3: عندي صوره هاي عندي تفضل
0: طبعا
3: تصويت. اما شنو يقول لك من يجلب المجد الى روما؟ معناتها تخلد روما اسمه الى الابد.
0: هو جاب لهم
3: دونك معناها اعتراف بالجميل يا جمال راهو لل
0: التصوير ولا التصوير
3: تصوير
1: هو مادام هو شاف تصويره فما نقطه مهمه تحسب لي مورينو رغم اني يعني مانيش ياسر فان مورينو هو الانتداب نتاع كارلوس إيبس اسبي لانه ملاعب يفكرنا بفرناندو مش فرناندو توريس فلورينت شو اسمه مورينتس
0: اي مورينتس
1: لانه ملاعب بالحق ملاعب نتاع صندوق كلاسيكي ولكنه رائع جدا معناها ملاعب من نوع هذايا اني كان جيت في بلاصت مانيش في بلاصتو اوكي ولكن جيت بلاصتو راه هو يكون اساسي انديسكوتابل
3: طيب مبابي
1: لا مبابي ردوا على اليسار ونخرج شو اسمه
3: نجوم
1: جونيور مبابي لعبوا على اليسار وخرج جونيور
3: يا ودي فما ملاعبين شارينا مئات الملايين يهديكم ربي
1: اي ليه هو حتى كان سالوه راه منطقيا انت عندك ملاعبي بالحق كل ما يلعب يوري صورة متاع ملاعب معناها الزمن الجميل معناها ملاعبي بالحق نوعية أخرى
3: على شكون؟
1: على شكون؟ على اللاعب نحكي عليه اللي هو كارلوس إسبي
3: كل ما تخلى إلا وسجل البارح جات كرة قدامه من عند الحارس
1: معناها يصنع الفارق خاصة في الصندوق معناها فما ملاعبية
3: يعرف وين يقف
1: كيف معناها
0: هذا التوفيق البارح ماذا حدث لروما واحد ربح 3-1 شو ما مازال 10 دقائق وفي ملعبه في جمهور هاي الصوره عندك حسام كانت عادي هنا اللي كانت تحيه لمورينو البارح من جماهير روما
3: روما الدقيقه 83 هو فايز 3-1 تبعني منين 83 راه باقي يمكن 7 دقائق 8 دقائق على نهايه المباراه يقول قايل شنو اللي خلى رجوع ريال مدريد بالشكل هذا لانه تحس الوسط ميدان روما غير قادر على مسك الكره وغير قادر على المسانده حتى الهجوميه معناها مهاجم روما قعد وحده ايزولي
0: ولا هاي الصوره قدامنا شوف مال الصوره
3: هذه
1: شوف الجور معناها الجماهير الايطاليه راهي نكهه اخرى
0: ليه هما اللي خلقوا الفرجه هما اللي خلقوا الفرجه
1: بالحق حاجه
0: هما اللي خلقوا جمهور روما خلق الفرجه جمهور ميلان
1: الكره القدم كل ثم في الارجنتين وفي ايطاليا
0: جمهور روما خلق الفرجه جمهور ميلان خلق الفرجه جمهور انتر جمهور اليوفي جمهور نابولي خلينا ناخذ راي الاستاذ مثال شو
3: استاذ ما كملتش انا ما تبان
0: تفضل لا كمل
3: باس باس
0: باس باهي
3: باس مثال
4: والله معايا سي توفيق توا
3: في عبد الله عاود لي عاود لي ما فهمش شكون ضدي انا
4: هلا توفيق نحكيو 83 84 قلاب مع روما تقدر منتصر 3 اهداف مقابل 1 الكلام اللي كنا نحكيو فيه على الفرق الكبيره اللي اسمها بركة يلعب المنافسين
3: تاع البايرن
4: عم تحكي حاجه حكينا عليها هو احداث الفوارق كنت نحكي عليها حتى في علاقه جبدنا على جبر احداث الفوارق في اي لحظه في اي توقيت في اي مساحه كانت باللاعبين بالكاليتي تكون موجوده عندك مع 3 اهداف في ظرف قياسي نحكيو تقريبا في
3: 7 دقائق
4: في 7 دقائق
3: تغيرت معناتها
4: اقل من درجين معناتها من زمان تلقى معناتها نتيجه تقريبا
0: لا بنفس الكيفيه ركني على اليمين ركني على اليسار
4: بنفس الكيفيه معناتها خلل دفاعي كبير ويستغلوه معناتها اعطاهم الصحه ريال مدريد ما هوش اي فريق معناتها باش تخلي في الدفاع نتاعك تغفل حتى لحظه تقبل هدف
0: لكن هل انه تتعاود مع الفريق الكل مستحيل
1: ما تردوا بالكم انتم جماعه البارسا من جولير لانه الملاعب التركي عنده ساق مش عادي
3: كفار ساق ليه عنده هاو
0: لا لعب مع المنتخب التركي وكلا 5 ولا 4
1: ما لعب لعل يصنع الفارق
0: لعل وعسى
3: بخلاف هيك راهو الفنيات ما عادش الكره تو ما عادش تلعب بالساقين برك بالمخ انت شوف ملاعبيه برشلونه الثلاثه اللي في الوسط برك نحي لهم المخاخ نتاعهم وجيب مخاخ نتاع ملاعبين اخرين حتى البرسا تتبدل
1: مين المركز الثالث وما فما تشيخ
3: مبروك عليك
1: قيمته زاده نعطيه حقه اللي هو سيتي وبي اس جي لانه بي اس جي
3: لا ما يحبش باريس
0: لا لا لا نحب نتسائل علاش هالتراجع الكبير في في في السيتي فريمون راهو هبط لها في ظرف 20 دقيقه 3-0
3: اي شوف هما بيدهم شو لويس هاريكي مش مصدق انا عدوا ان ماتش اكزامبلير
1: نص ساعه
3: اكسبسيونيل وريفسيت توتال في كل ساعه يا ودي ماشينه معناها إيه ما خلاتش شيء علاش؟
0: ما تراش فما ضعف في الوسط نتاع مانشستر سيتي انزو اندرسون بعاد برشا الحقيقه ملاعبين وملاعبين ما عندها يدور بالكوره وفما حتى
3: التذبذب شفت 3-0 بر مرميتون شنو اللي تغير في السيتي؟ دخول اللاعب المغربي
0: بوعد عنده بوعد يهبط في كندرسون
3: لا فوالا دونك هبط الثاني دو معناها سجلوا 2 اهداف وكانوا قادرين باش يزيدوا يسجلوا
0: 5 كره البر
3: هاي نحكي لك ولكن دونا روما زاد البارح فريمون
0: لا غير برشا فهمت علاش لويس اوريكي طردوا راهو
3: لا احترموا البارح في الكونفيرونس دو بريس احترم برشا دونا روما قال قالوا له سؤال علاش خليته يخرج من باريس سان جيرمان ويمشي للسيتي قال المرحله الجايه مش مرحله دوناروما.
0: وانا ظهر
1: فما حاجه اخرى راهو بوعدي اذا كان استثنينا هالاند اللي هو خذا افضل نقاط مع في المباراه معناها حسب الفلاسكور وعطاو ولكن كي تغزر انت للسيتي افضل رقم خذاه بوعدي لانه صراحه
3: دوزيام تو شونجي
1: بارابور بارابور سوناج بارابور لي كاليتي في الكوب دو مون بلي يسمعونا تو المغاربه كي نشكروا في ملاعبي
0: لا
1: شيء ان شاء الله على كل حال بالحق ملاعبي غير عادي ربي يحفظه لا محاله اما ملاعبي من نوعيه اخرى وكما قال جمال معناها انت عندك ملاعبي بلي كاليتي هذوك تستغنى عليه ولكن فما نقطة أخرى جميل مهمة
3: يقسموا المباراة بين شامبيونا وكوب أوروبا
1: فما كلمة قلتها أنت يا سي توفيق راهو لا ريوسيت في مباراة من النوع هذه راهي مهمة جدا
3: مهمة جدا
1: معناها أنت في نص ساعة وقت اللي أنت تمركي ثلاثة بونتو سيي معناها
4: ربي فقط سي جمال خاطر هما مباراة زاد كيما خويا هشام مباراة زاد قوية برشا راهو صارت البارح اللي هي بروج ولا انتر نفس النتيجه
1: البارحه الاولى
0: هذاك كان حاضر في زمان
4: قويه برشا الحقيقه
3: انهيار دفاعي والحارس
1: علقنا عليها
3: اورديكو
0: نختموا بنوسه الازرق تقول امبارح مورينو كان خسر وتنحى كما قال البلوشي مورينو يبقى على قيد الحياه بعد الريمونتادا
3: ما يحرج له يحرج له على ارض اقول له
1: معناها تو نوسا زدت لك المرار قالت لك مدربكم يزيد شد في شعره معناها ماتش ديربي ماتش كلاسيكو بليتو معناها تلقاو رواحكم
3: وتستغرب انت كي الريال ما تلعبش وتربح الماتش الكلاسيكو عادي شد مع مورينو تتوقع منه كل شيء
1: تهجم
3: ينجم
0: صحيح احلام لذيذه استاذ هاي تقابلوا غدوه ان شاء الله الى اللقاء تحياتي تصبح على خير

0: جوهر اف ام.
1: الحمد لله على السلامه.
2: جوهرة جيت سيت.

0: زون. كومبي زون كل هاي الجمعة من ماضي ساعة الماضي ساعتي مع مادي بالرابية على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع. كومبي زون
1: برعاية دوفين تونس le double diplôme tunisien et français.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم إلى هذا المعرض الأخباري وبداية بالعناوين. مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينص على تنقيح معلوم المشروبات الكحولية والخمور والألعاب والمسابقات. وتأجيل القمة الخارجية الأوروبية في الرياض. في التفاصيل أخبارنا، دعا مجلس نواب الشعب بمناسبة ذكرى الجلاه جميع المواطنين إلى استلهام هذا الإرث النضالي العظيم واستحضار تضحيات الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وإخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها. وأكد البرلمان في بيان نشره اليوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاه أن نواب الشعب سيظلون حريصين على حمل هذه الأمانة وترجمتها في مختلف أدوارها، إدراكا منهم بحجم التحديات الراهنة والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ومواصلة العمل التشاركي البناء مع مؤسسات الدولة وأجهزتها في إطار المصلحة العليا للوطن. يعقد غدا مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي أودعته الحكومة وإمكانية إحالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. ومن جانب آخر تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتهيئة المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم غدا الجمعة على الساعة 10 صباحا لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين تونس وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية. والحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 دينار إلى 80 دينار، ويأتي هذا الإجراء حسب الوثيقة التي تحصلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء على نسخة منها في إطار المحور الثاني المتعلق بدعم الدور الاجتماعي للدولة، وتحديدا ضمن التدابير الهادفة إلى تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعية. وفي السياق ذاته ينص الفصل على تنقيح المعلوم على الاستهلاك المستوجب على المشروبات الكحولية والخمور، على أن تخصص الموارد الإضافية المتأتية من هذه الإجراءات لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، ويتضمن المشروع الترفيع في نسبة المعلوم على الألعاب والمسابقات كما تم تنقيحه بموجب قانون المالية لسنة 2026 من 40% إلى 60%. قارنا الوطنية أيضا دعا المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير وتعزيز الضمانات القانونية لممارسة العمل الصحفي، إلى جانب تطوير آليات الدعم النقابي والقانوني للصحفيين، موصيا بوضع خطة نضالية تشاركية بشأن مقترح الإضراب العام في قطاع الصحافة والإعلام. التشريعي دعت اللائحة التي نشرتها اليوم نقابة الصحفيين إلى وقف العمل بالنصوص التي تعتبرها النقابة مقيدة لحرية التعبير، وفي مقدمتها المرسوم على 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وطالبت باعتماد المرسوم

0: معدل 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في معالجة القضايا المرتبطة بالعمل الصحفي، إلى جانب إعادة تفعيل دور الهيئات المستقلة ومن بينها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومة. في أخبارنا العالمية، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف عن وفاة 17 شخصا وإصابة 333 آخرين جراء اعتداء الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 من شهر أكتوبر الحالي، مشيرا إلى أن الاعتداءات الغاشمة لميليشيا الحوثي على مطارات المملكة يعد تهديدا للأمن الإقليمي. قالت محافظة مأرب اليمنية أن الحوثيين استهدفوا الأحياء السكنية في مدينة مأرب ب16 صاروخا باليستيا ومقذوفات أخرى، وحذرت المحافظة من استمرار استهداف المناطق المأهولة بالسكان، ووصفت ذلك بأنه تصعيد خطير يهدد سلامة المدنيين وأمنهم. دعت أيضا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ مواقف وأجراءات جادة لوقف استهداف المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها. أعلن مجلس التعاون الخليجي عن تأجيل القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في الرياض يوم 24 من أكتوبر الحالي، حرصا على سلامة الوفود المشاركة وفقا ما أعلنه المجلس. متابعة، ونلتقي بعد قليل في ملفات عالمية.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: ملفات عالمية. السبعة واربعتاشر دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا وما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا عبر الإذاعة الجوهرة فام وجوهرة فام تي في، في حلقة جديدة من ملفات عالمية، الموعد الأسبوعي كل يوم اثنين وخميس من سبعة لثمانية بتعليل سوعة من زمان ترافقنا فيها مدام فاطمة بن عبدالله الكرات لتحق بينا بعد شوية من استوديو تونس. انسلطوا ضوء بالتعليق والتحليل على مجمل القضايا العالمية والملفات الراهنة على الساحة العالمية. اليوم ممكن الخبر الأبرز على مستوى العالم، وزارة الإعلام اليمنية أعلنت أنه رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير، وأعلنت عن مقتل اثنين من المرافقين جراء هجوم للحوثيين استهدف قصر الرئاسة في العاصمة المؤقتة عدن بخمسة صواريخ. وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني قال أنه عدد الصواريخ اللي أطلقها الحوثيين على قصر الرئاسة بلغ خمسة صواريخ، والأخبار تأتي تباعا. كذلك في السعودية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعلن عن إعادة جدولة القمة الخليجية الأوروبية اللي كانت مقررة اليوم في الرياض إلى 24 أكتوبر إلى موعد يتفق عليه ويتم الإعلان عليه لاحقا. من بين الأخبار والعناوين كذلك العاجلة، الخارجية الفرنسية والمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أعلن أنه فرنسا بدأت في تنفيذ إجراءات عملية بموجب اتفاق يهدف إلى المساعدة في حماية المنشآت النفطية في السعودية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أنه فرنسا باش ترسل قوات وأنظمة دفاعية إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع الساحلية المطلة على البحر الأحمر اللي تمثل نقطة محورية لنقل الطاقة. ماكرون لهي في حماية السعودية، ولكن حتى في فرنسا يعني وجهات النار مفتوحة على أكثر من جهة، احتجاجات الثانويات مستمرة، وزير التربية يلتقي ممثلين عن الطلاب لمناقشة مشاكلهم وتحذير من مظاهرات كبيرة وكبيرة برشا نهار السبت. احنا في الإطار ذي بشي يلتحق بينا بعد شوية من باريس شكري داهش مدير راديو يوغرو مغرب بفرنسا، وقراءة في آخر التطورات الوضع في فرنسا. وكما قلنا معنا مدام فاطمة بن عبدالله الكراي بعد شوية، والتي تحية خليكم في الاستماع والمشاهدة.
1: ملفات عالمية.

0: سبعة و23 دقيقة وردة وحرمت حبك استجابة لطلب مدى فاطمة الكراية اللي كل مرة تطلب منها كان نحسنوا شوية في النوعية بتاع الموسيقى كنا بعد شوية
1: نحو الطربي
0: ونمشيوا شوية للطربي. أهلا وسهلا بك مدى فاطمة.
1: أهلا وسهلا بك
0: منير. يضحك وحده وحسين.
1: أيوة وكان تشوف معز
0: أكاو أذواق أذواق.
1: مرحبا بك مرحبا بك أشرف ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات. تحية خالصة أيضا إلى كل الفريق المؤمن لهذه الحصة من تونس إلى سوسة باش ما ننساش الأسماء معناها نسلم عليهم الناس الكل
0: منير وحسام وسعاد وانت عندك معز
1: بيهم الكل وعندي معز بحذايا. نسلم عليكم اليوم في ملفات عالمية كيف ما كنت ذكرت أشرف. تسارع الأحداث على أكثر من جبهة الحقيقة. الجبهة السعودية اليمنية متواصلة وخاصة
0: استهداف القصر الرئاسي
1: استهدافات الآن القصر الرئاسي وكذلك المطارات والمواقع النفط خاصة. الجبهة الثانية هي بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واللي بيش يكون موضوع الافتتاحية. الحقيقة فما زلزال قاعد يقع الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين البلدان الأوروبية خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية بدون أن تستشير أي أحد وهذه ديدا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تجاه الحلفاء بالأمس أنها عقدت صفقة اتفاق مع روسيا من أجل استيراد الديزل واللي هو روسيا واقع الآن تحت نظام حظر التصدير كما تعرفوا سواء كان القمح وإلا الطاقة وكان ذاك العقاب من اللي بدأت الحرب الأوكرانية الروسية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تقول لك النفط والغلاء متاع الديزل والنفط بصفة عامة جراء حرب الخليج اللي دخلتها وحدها معناها بدون الحلفاء بطريقة أحادية تقول لك أنا نحل مشكلتي مع روسيا على حساب طبعا الاتفاق الغربي والتوافق الغربي وخاصة على حساب كل الاتفاقات السابقة. وهنا انقلاب في الموقف الأمريكي في الحقيقة 180 درجة تجاه الحلفاء. وإحنا نقول في تونس معناتها والأخوة المغاربيين نقول مازال يعني مازال الطريق أيضا فيه الكثير من المفاجآت والكثير من الانفصامات والاختلالات خاصة على مستوى العلاقات علاقات المنظومة الغربية اللي تنتمي إلى الليبرالية الديمقراطية.
0: انت حكيت على برشا جبهات فاطمة فما من عادش أسكل سميوها جبهة ولا تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موقع روسيا اليوم خبر ما عندوش برشا من اللي تم نشره قال إنه الجزائر حليف لروسيا وأشاد بما يجمع البلدين من علاقات طيبة وشراكة موثوقة تشمل مجالات متعددة ولا تقتصر على قطاع المواد الغذائية. وقال بوتين إن الجزائر هي أحد أصدقائنا المقربين وحلفائنا وتجمعنا بها علاقات طيبة للغاية وبصفتنا زملاء عمل مشترك في المجال الاقتصادي لم نخذلهم أبدا في أي ملف وعلى أي صعيد كما لم يخذلونهم أيضا إنهم شركاء على قدر عال جدا المسؤولية. وأكرر في مجالات متعددة للغاية ولا تقتصر على المواد الغذائية فحسب. وأكرر تحتها برشا أسطورة وقراءة بين السطور.
1: القراءة المباشرة اللي يمكن أن نعطيها هو أن روسيا اليوم تلاحظ وترى على الميدان أن الجزائر ودها مخطوب معناها من عدة قوى عالمية وخاصة الرسالة موجهة إلى الأوروبيين الذين يريدون وخاصة فرنسا التي لها علاقات يعني شبه متوترة. ولا نقول أن روسيا اليوم كأنها الاتحاد السوفيتي في السابق، وأنها يقصد الرئيس الروسي يقصد الولايات المتحدة الأمريكية. لا، هما في نفس النهج الآن بالنسبة للجزائر أو بالنسبة لعديد التحالفات والالتقاءات الأخرى، ولكن اليوم الجزائر التميز هذا الروسي أنه إذا كان يا أوروبيين أنتم عملتوا حظر على روسيا، واليوم البراميل النفط مشتعلة ولا تصل من الخليج العربي، فإن الجزائر هي صديقتنا ونحن ننسق في المواقف، وكأنه يرفع كما الشارة الحمراء كما تقول أنت إلى بلدان أوروبية بعينها، منها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بالتحديد. دونك هذا علاش قلت اللي تسارع الأحداث وهذا الزلزال الذي أوجدته الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياستها، نلاحظ أنه بدأ لا يفكك فقط هذا التحالف والحلفاء، ولكنه يجعل الأوروبيين وبقية العالم في حيرة من أمرهم. هل ترى اليوم منظمة التجارة العالمية ما عادش عندها فتوى، ما عادش عندها حكم على العلاقات الدولية التجارية والاقتصادية؟ يا هل ترى الأمم المتحدة أيضا ما عادش عندها حكم وما عادش عندها ربما صيت أو مجال في أنها ترأى بالصدع للعلاقات الدولية؟ أم أن اليوم نقول وإحنا بتونسي ذراعك يا علاف، كل واحد شنو الاتفاقات اللي نجم يعملهم حتى وإن كانت تبدو للملاحظين أنها خارج السطر، خارج المأمول، خارج اللي كنا ربما نحلوا به وننتظروه، لأنه العالم اليوم يبحث وكأنه يبحث عن نفسه، يبحث عن نفسه من خلال التوازنات جديدة. حلفاء الأمس أصبحوا اليوم أعداء في عداد الأعداء، وكما تلاحظ أنت شكون يقول اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في عداء تام مع لندرا، مع بريطانيا اللي أوجدتها الواحدة الأخرى، مع فرنسا أيضا. شكون يقول اليوم اللي الصين تولي أقرب ربما من ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ شكون يقول اللي تنبأنا، فما شكون تنبأ أنه روسيا اليوم التي دخلت منذ 4 سنوات في حرب ضد أوكرانيا وكان العالم الغربي كله ضدها، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بمجرد وجود الرئيس هذا، وليس شخصي راه فما ناس يقولوا لا هو ضد بايدن وبايدن، لا، الرئيس الأمريكي أشرف لا يقود السياسة الأمريكية، السياسة الأمريكية تقدم من خلال اللوبيات، واللوبيات هذه معترف بها في الدستور الأمريكي، وهذه اللوبيات هي التي تصنع الرئيس وهي التي تأتي به وهي التي تجعله يربح أو يخسر. هذا اللي حبيت نقوله بالنسبة للتطورات في الأخير وفي النهاية، كأنه مزيك من الأخبار، مزيك من علاقات بين الدول، ولا تشبه القطعة أختها، ولكن في الحقيقة العالم اليوم يفرنقع عن نفسه ويفرنقع عن العلاقات الدولية التي تأسست على في ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945. ولكن هل يبحث العالم اليوم على طريق جديد؟ هل يبحث العالم اليوم على توازنات جديدة؟ هل ستصعد قوى لم نكن نضعها في الحسبان كمحللين، أم أن ربما المعبد باش يتيح على راسنا احنا بركة لا قدر الله العرب، لانه اللي قاعدين نشوفوا فيه في كل الازمات كل المنعرجات.
0: قلت لك اليوم مش ساعات
1: دائما
0: ملفات،
1: نحن الخاسر الاكبر
0: اليوم ساعات أي من الملفات أي والله العالمية والله. وفي الاطار هذا نائب وزير الخارجية السعودي في تصريح تدور منذ لحظات قال انه ايران تشجع الحوثيين على تصعيد هجماتهم، وهذا يبدو انه من بين التصريحات الاولى على اخر التصعيد في علاقة بالرياض والهجوم على مطار خالد في الرياض. خلينا نمشي
1: جست فقط ملاحظة باش نقول لك أشرف، مع العلم أن وزير الخارجية الإيراني عرقجي أول أمس قال مستعدون كإيران كطهران أن نتوسط بين الحوثيين والسعودية، وهذا طبعا منطق يحتاج إلى كثير من التفسيرات وكثير من الارتباطات
0: والقراءة بين السطور خاصة. خلينا نمشي لتضحية بقلم فاطمة بن عبد الكريم
2: مع فاطمة كراي.
1: صراع الحلفاء في واد سحيق، ما هو مآل الخلاف الأوروبي الأمريكي؟ التوتر يزداد حدة بين أوروبا الاتحاد والولايات المتحدة الأمريكية على وقع الاتفاق لتوريد الديزل من روسيا إلى أمريكا، في ظل مواصلة واشنطن التفصي من التحالف الغربي تجاه روسيا. هذا الاتفاق بين موسكو وواشنطن يدمر ليس فقط التحالف الغربي ضد روسيا، بل يحدث شرخا واضحا في قرار الحظر الذي اتخذته الدول الغربية بمنع روسيا من تصدير الطاقة، عقابا لها على ما يراه الغرب أنها حرب روسية على أوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية تعبث برئاسة ترامب طبعا، تعبث بكل أسس التحالف الغربي وخاصة تجاه أوروبا وكل الاتفاقيات القانونية، إذ منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع روسيا عن الاتفاق مع روسيا لتوريد الديزل من موسكو، أي كان ذلك يوم 9 أكتوبر الجاري، والدول الأوروبية في حيرة من أمرها، فقد تصدع التحالف بمجرد أن واشنطن غيرت سياساتها وعلاقاتها وجعلتها رأسا على عقب. طبعا هذا الإجراء الأحادي من واشنطن تراه البلدان الأوروبية بنفس القياس لباقي القرارات من الحرب الأحادية على إيران والتسبب في أزمة الطاقة عالميا، إلى فرض الرسومات الجمركية الأمريكية على الحلفاء قبل الأعداء. بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي عرف صدمة كبرى بمجرد الإعلان عن الخبر، فقد تركت الدول الأوروبية المساندة لأوكرانيا ضد روسيا تركت في التسلل، مما حدا باجتماع اليوم في العاصمة البلجيكية إلى إعلان تحفظ على هذا الاتفاق بين موسكو وواشنطن. وأوروبا الاتحاد والولايات المتحدة الأمريكية تعرف الآن زلزالا غير مسبوق، بينما نشاهد ونرى ونلمس أن الخارجيات الأوروبية كل دولة على حدة أصبحت تتحدث بسياسة خاصة وبأمر يجعل بلدها أولا، ألمانيا أولا، فرنسا أولا، ولم يعد ذاك التنسيق بين الدول في مستوى القمة ولا في مستوى أيضا المؤسسات الأخرى. في مستوى العلاقات وكذلك في مستوى الرؤى الجيوسياسية تفرقت أوروبا وتفرق الاتحاد وتفرقت أيضا التحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تباعد الحليفان وأصبحت واشنطن على طرفي نقيض مع السياسات والتوجهات الأوروبية. لكن هل هناك بديل لواشنطن عن الحليف الأوروبي؟ والعكس أيضا صحيح، هل هناك بديل لأوروبا عن الحليف الأمريكي؟ أم هو الانفجار والطلاق بين منظومتين انصهرتا منذ في منظومة واحدة اسمها الديمقراطية الليبرالية، لديمقراسي ليبرال، وقدت منذ 80 سنة، أي على إثر الحرب العالمية الثانية؟ بالتأكيد أن هذه الوضعية العلاقاتية الجديدة ليست ظرفية، بل هي مآل للتحالف الرأسمالي الذي لم يتجدد. نعم، الرأسمالية لم تجدد نفسها وبقيت مشدوهة أو ربما مزهوة بانهيار الاتحاد السوفيتي القطب بالثاني، لكنها لم تتهيأ إلى مثل هذه العلاقات وإلى مثل هذا المشهد الدولي. من تلقاء نفسها نجدها أنها تنهار، وهي نهاية تحالف بين قوى القوة والاستعمار والإمبريالية، قوى باعت الإنسانية من أجل رأس حربة توافقت عليه ودعيمته، ونقصد هنا الكيان الصهيوني. ولما اشتد ساعد هذا الكيان التوسعي المحسوب على المنظومة الغربية، رمى هذه المنظومة ذاتها التي أنجبته.

0: السابعة 41 دقيقة مع لطفي بوشناق نواصلوا شوار هكا من وردة لطفي بوشناق مدام فاطمة.
1: لا وخاصة لطفي ياسر محلاها الغناية هذية على خاطر هي تهمني أنا مش تهمكم.
0: منير عنده احتجاج بيك محتاج سي منير.
1: قل
0: قال لك عجبتك وتتمايلين مع الموسيقى والأغاني.
1: تعرف علاش الغنية هذه حقيقة في نفسيتي معناها أنا ما عنديش مشكلة مع العمر ولا غيره. أما تكريم للمرأة اللي هي فاتت سن معين معناها شكون قال لك إن أنت كبرت
0: والصورة واللبسة التقليدية واللبسة التونسية والكليب
1: الجمال متاع الكلمات واللحن أيضا شكرا للطفي بوشناق دائما مبدع الحقيقة
0: وشكرا للمنير
1: إسماعيل الذي التقط اللحظة معناها.
0: لا يا قريت الاختيارات ماشية وتتحسن على الأخر مدام فاطمة.
1: لا لا يعطيكم الصحة والله.
0: منير إسماعيل قاعد ينقش انتداب جديد معنا في
1: الموسيقى. سلمني عليه برشا.
0: خلينا نمشيو لفرنسا نمشيو لباريس. وسي شكري الدهش الصحفي ومدير أورو مغرب فرنسا مرحبا بك سي شكري. أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مساء نور اخويا اشرف تحيه ليك وتحيه الى الاخت الفاضله مدام فاطمه وتحيه لكل مستمعي جوهر اف ام.
0: اهلا وسهلا. خلينا الساعه نبداو ونلخص شنو صاير في فرنسا باش ممكن الناس تلتحقت بينا توا في الاستماع وفي المشاهده ما عندهاش فكره كبيره على شنو هي اسباب الاحتجاجات اللي صايره في فرنسا. سي شكري لو تعطينا بسطه هكا على الكواليس والخلفيه وصولا لاخر التطورات.
2: خليني نبدا معاك. منذ يوم 17 سبتمبر تم حراك تلمذي وطلابي كبير برشا تشهد فرنسا مظاهرات ما عشتهاش فرنسا منذ مدة كبيرة برشا برشا بالكيفية هذه بالعدد الكبير. حتى الحكومة الفرنسية الآن أصبحت أمام معناها مفترق طرق كبير برشا في علاقة بمستقبل الشباب الفرنسي من خلال الحاجات اللي التلامذة والطلبة يطالبوا بهم وأنه بالنسبة لهم هما أصبح المستقبل مجهول على المستوى التعليمي ما عادش عارفين رواحهم خاصة في موضوع التوجيه وأيضا الحالة الكارثية اللي تعيشها برشا برشا مدارس وبرشا معاهد ثانوية وبرشا كليات في فرنسا. احتجاجات هذه من يوم 17 ما وقفت حتى نهار تكون معك واضح وشهدت عنفها لأنه فيها برشا إحصائيات وأنا تعديت في برشا مراسلات سابقة مع زملاء أيضا في جوهرة وتحدثنا عليهم. قلنا وأنه بالحق معناها المشكل الكبير وأنه العدد متاع المحتجين كل يوم قاعد يضعف. نعطيك رقم فقط يوم الثلاثاء الفارط 480 ألف كانوا في كامل الشوارع الفرنسية مع مواجهات كبيرة برشا وإصابات لقوات الأمن وإصابات التلامذة. والملاحظ أثناء وأنه في الاحتجاجات هذه ما كانش التلمذية الطلابية فقط بل شهدت انضمام عدد كبير برشا من الأولياء والنقابات متاع الأساتذة اللي معناها انضموا للمظاهرات هذه. فرنسا الآن سوف تعيش وخلينا نعطيكم لكم انتوما ونكسكليزيفيتي يوم السبت سوف يكون سبت حارق بيتم على الكلمة عودة الجيلي جون إلى الشارع الفرنسي. تخوف كبير برشا هنا صاير في فرنسا خاصة على الأمور الأمنية والممتلكات العامة اللي تنجب تصير انطلاقا من اللي صار في الاحتجاجات السنوات الفارتة. النقابات الطلابية والنقابات التلمذية وبرشا نقابات أخرى أعلنت رسميا انضمامها إلى المظاهرات التي ستصير يوم 17 أكتوبر في فرنسا.
0: سؤال يعني سؤال يطرح اسكو فما توجهات سياسيه خلفيات سياسيه ولا يعني احتجاج تلمذي وتطور.
2: خلينا نكون واقعيين ونفسروا للناس معناها خلينا نفسروا للناس بطريقه معقوله وطريقه الناس تفهم. فرنسا سوف تعيش انتخابات رئاسيه في ابريل 2027. انطلقت الاحتجاجات هذه التلمذيه لكن الاحزاب السياسيه دخلت في الاحتجاجات هذه وكل واحد يحاول ياخو التصويت متاع الشباب لأنه هو بش يكون مفصلي خاصة أثناء مع اللي يقولوا الفئات العمرية الشبابية اللي بش تصوت في فرنسا بش يكون عندها تأثير كبير برشا على نتائج الانتخابات الرئاسية كل بطريقته الخاصة أي كلهم بطريقته الخاصة والاتهامات متبادلة بين كل المترشحين، لأنه كل يوم قاعدين نسمعوا في عدد جديد من المترشحين. ومازال فما بعض الشخصيات الأخرى اللي نجم يكون فما شكون منهم حتى كان رئيس، يبدو أنه من هنا لنوفمبر أو ديسمبر مش يعلن زادة ترشحه للانتخابات الرئاسية. الموضوع قلت انطلق من المدارس والكليات، والآن أصبح ذا صبغة وطنية، معناه الأحزاب كلهم اللي تشوف فيهم والمعارضة والأحزاب الحاكمة في فرنسا كلهم بطريقة الخاصة يحب يوظف هذه الاحتجاجات لصالحه.
1: أهلا وسهلا بك شقيقي العزيز فرنسا، أهلا وسهلا. في الحقيقة عندي ملاحظتين مرفوقين بسؤال. الملاحظة الأولى أنه هل الحراك هذا التلمذي والطلابي والنقابي الآن معناتها اللي هو ماشي ويتطور، معناها من حق الطبقة السياسية المعارضة ولا في السلطة ولا غيرها من حقها أن تقتنص اللحظة، لأنه لا بسيكولوجي دلافول تقتضي أنك أنت في التوقيت هذا بالذات والتحديات اللي تواجه فرنسا والمطالب متاعهم هي من الأول مطالب بسيطة تقول أنت مطالب مطلبية، ولكن الآن تتحول إلى سياسية لأن القرار السياسي أيضا في الميزان اليوم في فرنسا. الملاحظة الثانية حبيت أن نسألك عليها أساسا على فرنسا وأوروبا. أنا كنت نتكلم طوى من عرش كان سمعتني في الافتتاحية على أساس أنه أوروبا تمر بمرحلة عصيبة، وكذلك أحدث الزلزال الأمريكي داخل أوروبا معناها حقيقة ولات كل دولة قاعدة تفكر في نفسها. ألمانيا تقول لك أنا نفكر كيفاش نعمل، فرنسا كيف كيف، يعني ذاب هيك العلاقات التحالفية والتحالف، وذاب أيضا الاتحاد الأوروبي بالشخط متاعه وغيرها. كيف ترى أنت اليوم إذا ممكن تفسر لنا كيف ترى هذا المسار الأوروبي؟ يا هل ترى فما خط رجعة على أساس أنه ربما بشوية بشوية تولي روسيا هي اللي بشي يوليوا يتعاملوا معها، ربما تغيير النظام مثل ما أذن بذلك ترامب، معناها أوردر أعطاها أنه يلزم يتغير زيلينسكي ويجي رئيس آخر. يا هل ترى الحرب اللي في الخليج وتأثيراتها على الاقتصاد الأوروبي بعد ما كانت أوروبا 30 سنة التالي كانت هي العملاق الاقتصادي، ولكن القزم السياسي أصبحت قزم في كلا الموضوعين، كيفاش ترى معناتها إذا تسمح؟
2: أختي فاطمة خلينا نكون زادة واضحين في هذه النقطة هذه. الآن كما حكيت أنت في الافتتاحية كل الأوروبيين بصفة عامة متفاجئين من هذا التغير الفجئي اللي أحدثه ترامب في علاقته بروسيا، وروسيا زادة هلا التجاوب زادة اللي صار مع دونالد ترامب وبش يبعثوا له الغازوال. هنا الإشكالية وأنه انطلاقا من الحرب الأوكرانية الروسية الأوروبيين كانوا متجندين بإعاز من أمريكا لدعم أوكرانيا. اللي صار وأنه الاقتصادات الأوروبية أعطت برشة للحكومة والدولة الأوكرانية لمواجهة هذه الحرب ضد العملاق الروسي، وكان في نسبة كبيرة برشة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانوا معناها مراهنين على الأوكرانيين في النجاح الحرب هذه وبش نجموا سدوا هالغزو الروسي هذا. اليوم حتى الأحزاب السياسية في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، في بلجيكا، في معناها حتى في بريطانيا زاد أيضا فما ردود فعل كبيرة برشا، يقولوا لهم احنا أعطينا برشا من اقتصاداتنا الى اوكرانيا وسمعتوا كلام ترامب، لكن اليوم ترامب كيما نقولوا سامحني بالكلمه جبد بيكم الحبل، وهو حط مصلحه امريكا ومصلحه الانتخابات نتاعو هو اللي باش تصير في امريكا في المده القريبه القادمه حطهم من اولوياته. والعلاقات الان اصبحت خلينا نقول محتده شويه بين الولايات المتحده الامريكيه وخاصه خاصه خاصه القطبين الفرنسي والالماني اللي كانوا هما اللي متزعمين خلينا نقول للاتحاد الاوروبي من خلال الدعم الكبير اللي قاعدين هما يقدموا فيه لاوكرانيا. يبدو وانه اشتاق على تغيرات على المستوى الساحه السياسيه، برشا انتخابات شفنا في المانيا اليمين المتطرف وصل في عديد البرلمانات الجهوية سياسة متاع الهجرة باش تتبدل العلاقات أيضا اللي بين فرنسا وبين بين أمريكا الآن بريسك معناها ما عادش فما علاقات كبيرة برشا ما عادش فما تجاوب كبير برشا بين الرئيس الفرنسي ولا الرئيس الأمريكي كانوا قبل معاملين على أفريقيا ودول شمال أفريقيا لكن كلامك أنت اللي أكد خاصة كما قال خويا ياسر تقبيلي الموقف الروسي اليوم في علاقته بالجزائر خلينا نقول وأن الجزائر هي الدولة الأولى خاصة في معناها في الغاز وفي في برشا حاجات تمس مجال الطاقة اليوم الموقف الروسي يزيد يطلع الجزائر ويزيد يستميل الحكومة الجزائرية للتعامل أكثر مع الروسيين والقطع مباشرة مع خلينا نقول خاصة الحليف الأساسي متاعهم اللي هي فرنسا خلينا نعطيك وأن الجزائر الآن أصبحت تضخ في كمية كبيرة برشا من الغاز اللي كان تبعث فيه لفرنسا تبعث فيه الآن لإيطاليا والأزمات الاقتصادية وغلاء المعيشة اللي قاعدة تعيشه أوروبا خاصة في ثلاثة الأشهر الأخيرة رهيب جدا وهذاك علاش باش نشوفوا برشا تحركات احتجاجيه انت تحدثت قبيله على فرنسا حتى في بلجيكا الان اصبحت ثم مواجهات كبيره برشا بين النقابات والامن ويبدو انه السنه باش يتعدى شتاء بارد على بطريقه او باخرى على اوروبا وباش تكون فيه برشا تغيرات سياسيه كبيره برشا
1: باش يكون شتاء ساخن ولكن سياسيا سيكون شتاء ساخن ولأنه زادة شكري إذا تسمح معناتها زادة ما تعتقدش الحقيقة اللهم لا شماتة ما تعرف ديما مقالي الأساسي اللهم لا شماتة أما ما تعتقدش اللي أوروبا الغربية والديمقراطية الليبرالية الديمقراطية الليبرالية اللي لطالما حظات وجرات في حظوظ الكيان الصهيوني كبرت وغطرس لين ولا معناتها يخوفهم هما ما تعتقدش أنه هذا عقاب التاريخ اللي هما اللي عملوه في الجزائر في المستعمرات كذلك حتى احنا في تونس اليوم شاهد على عيان معناها على غطرسة الاستعمار
2: وغطرسة وخاصة خاصة خاصة التحول نتاع البلدان الافريقية اختي فاطمة في علاقتها خاصة بالحليف نتاعها اللي هو فرنسا خاصة بالحليف فرنسا لانه اليوم فرنسا على مستوى مستعمراتها راهي تعتبر وانه تشلت في علاقتها خاصه بافريقيا اللي كانت افريقيا راهي خزان نتاع الماس خزان نتاع الذهب
1: ما يتكلمش سون كونتيستاسيون وما تعتقدش انه هذا باش نختم انا هونيه ما تعتقدش قل لي وي او نعم نعم ام لا معناها سؤال مغلق هو الا تعتقد شكري انه هذا عقاب التاريخ الذي لا ينسى
2: نعم نعم
1: الواحد ينجم ينسى ما التاريخ ما ينساش
2: نعم نعم انا ناكد لك هذه اختي فاطمه هاك تشوف انت التاريخ لا يرحم كما تشوفوا كما تحدثت انت في الافتتاحيه انا المقاربه اللي صارت لانه حتى وسائل الاعلام هنا في فرنسا قاعدين يتحدثوا عليها اليوم بعد انه كان الجميع يتحدث عن ايران البلد الذي فيه القمع وفيه كذا اليوم ايران تعرض خدماتها لاقامه الصلح بين السعوديه التي طلبت رسميا من الولايات المتحده الامريكيه بدعمها لكن لا يوجد لتجاوب امريكي سعودي رغم الاتفاقيات اللي صايره ورغم تجديدك لتلك الاتفاقيات في 2025
1: باش يقفوا على حقائق باش يعرفوا ان هما الامريكان
2: اليوم الايرانيين اليوم الايرانيين يمدوا يد المساعده ويقولوا احنا رانا مستعدين باش ندخلوا باش نحبسوا هذه الضربات بين اليمن والمملكه العربيه السعوديه.
0: اللي يسمع فينا واللي شاهد فينا الحقيقه فما صعوبه كبيره في ربط الخيوط ببعضها. وانت فاطمة بكري قلت كلمة لخصت الموضوع أصدقاء الأمس أعداء اليوم وأعداء الأمس أصدقاء اليوم والصورة متشعبة أكثر مما يمكن أني تتفهم بشوية بشوية حتى لو حاولوا نبسطوا وإحنا تو من خلال تحليل مدى فاطمة أخونا شكري ولكن الأمور كل يوم نجم تتحول ومواقف تتغير حسب المصلحة وحسب السياسات والحسابات السياسية والمصالح الدول، سواء كانت أوروبا أو أمريكا أو روسيا أو إيران والحوثي والشرق الأوسط. تقريبا المشهد معقد برشا فاطمة وصعيب أنه يتثم، ولكن هكا نحاول.
1: المشهد معقد، ولكن في الحقيقة وقت اللي نعمله معناها شوية هكا تذكير وتنشيط للذاكرة للرأي العام، معناها احنا طبعا نتوجه للرأي العام في تونس، وربما فما شكون يسمعنا ولا يشوفنا في مواقع أخرى بحكم وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الحقيقة المواطن عبر العالم قاعد يربط في الخيوط، ومش صعيب عليه التحليل، لأنه كما قلت لك اللهم لا شماتة قاعدين يجنيوا في اللي قاعدين يعملوا فيه. وهذا الزلزال الذي أحدثه ترامب هو في الحقيقة ليس ترامب، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تمر بصعوبات منذ 30 سنة تقريبا، وهي تمر بصعوبات خاصة في ظل، وهذا تونجيوه مرة أخرى، في ظل تنامي الدور الصيني على مستوى اقتصادي، على مستوى تكنولوجي، وأيضا على مستوى سياسي وعسكري. هذا اللي خلى الولايات المتحدة الأمريكية ربما زاد تحت أقدامها قاعد الزلزال شوية شوية.
2: أختي فاطمة خليني نعطيك ملحوظة بعجالة، التوى إذا تدور في فرنسا في إيطاليا في ألمانيا تلقى عديد عديد عديد الاستثمارات الصينية، معناها خليني نقول لك لرستوران المطاعم القهاوي كلهم شنو؟
0: واضح واضح. أكيد الموضوع للحديث يعني عنده متابعة عن لقاءات أخرى معك. شكرا لك مدير إذاعة أولو مغرب بفرنسا، شكرا
2: لكم،
0: شكرا ده، شكرا لك مدام فاطمة الكراي، شكرا الفريق اللي رافقني منير إسماعيل وحسام القايد وسعاد العدواني ومعز في تونس، أشرف بن عبد السلام يقولكم ليلتكم زينة وفي لمنها.

0: زون. كومبي زون كل هاي الجمعة من ماضي ساعة الماضي ساعتي مع مادي بالرابية على جمعة FNTV. شوف أسمع ويتمتع. كومبي زون.
1: بيري عايت دوفين تونس le double diplôme tunisien et français. تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
2: احنا بس نتاعنا راهو جغرافيا ما حبيش نحكي وكان جغرافيا ما نحكيو لحد.
1: عندك راي؟
2: ربي محمد الزول.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم يا رب وصلوا صوتي.
1: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
1: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
2: راهو الواحد فيه هبه.

0: المدرب لطفي البنزرتي ضيف برنامج جول، نبش في الذاكرة، عود على أبرز المحطات وبحث في أبرز المواقف والتصريحات، حسة مثيرة ما أرى عدد من الإعلاميين والمدربين. الموعد نهار الجمعة انطلاقا من 6 متاع العشية على جوهرة فم.
1: تسمعوا من 8-9 منارات تونسية مع سامي حشلاف، عمار العزوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
2: مرحبا بكم، مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدين والمستمعين. ليلة 15 أكتوبر 2026، بطبيعة ذكرى عيد الجلاء، جلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية وتحديدا من مدينة بنزرت. ذكرى ورمزية هامة، ولذلك اخترنا اليوم باش نتكلموا على تونسيات مناضلات ساهمنا في الحركة الوطنية. اخترنا باش نقدموا كتاب للأستاذة ريم اللجمي، أستاذة في الحضارة الإيطالية بجامعة منوبة، كلية الإنسانيات والأداب والفنون بمنوبة. بطبيعة قبل ما نبدأ مع ريم الحديث حول هذا الكتاب الهام والقيم، لأنه ريم اشتغلت على مناضلات من تونس، وش نشوفوا اللي أصلهم الكل مش توانسة، يعني ما همش عربيات مسلمات، هما من أصول مختلفة، إيطاليات، فرنسي، أوروبيات، ولكن القاسم المشترك بين النساء اللي باش نقدموهم الليلة، المناضلات اللي باش نقدموا الليلة، هو حبهم لتونس وحبهم لهذا الوطن وتحرير تونس. باش نشوفوا الشيء هذا والكتاب هذا مع ريم اللجمي، ولكن قبل هذا باش ناخذ صديق رضا كعبية باش يتحدث على معنا. سي رضا مازال، سي رضا مش معنا، نبداو.

0: باش نبداو الحديث مع ريم، ولكن قبل ما نبداو مع ريم نحب بطبيعة نحيي كافة فريق الإنتاج والتقديم، سي فريد مميش اللي هو يتبع فينا وهو موجود في تونس، صديقي عمار العزعوزي اللي هو عنده التزامات مهنية خارج تونس الأسبوع القادم يكون معنا، وصديقي أيمن حسن اللي هو معنا عبر الهاتف. أيمن مساء النور. مازال أيمن مازال، يعني كل الضيوف مازالوا. نبدأ نتحدث شوية على عيد الجلال، لأنه ما نجموش نتحثوا وما نجموش اليوم نبدأوا البرنامج ما غير ما نتكلموا على حدث هام، حدث وطني، حدث تاريخي هام. 15 أكتوبر 1963 غادر آخر جندي فرنسي الأراضي التونسية، هذا حدث هام. الأستاذة ريم التحقت بنا، رحب بها، مرحبا بك أستاذة في برنامج منارات تونسية. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سامي، أهلا وسهلا نس كل مستمعين كل عشامة، أهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا. باش نعطيك الكلمة بعد شوية، باش نقول كلمة على 15 أكتوبر ثم نبدأ في الحديث. 15 أكتوبر له رمزية هامة، علاش؟ لأنه هو جلاء عن الأراضي التونسية، آخر جندي فرنسي خرج، وبطبيعة بعد معركة كبيرة صارت في بنزرت في جويلية 1961، ثلاثة أيام أو أربع أيام، معركة غير كفأة أو غير متكافئة بين المناضلين التوانسة من حرس وطني وجنود، وكذلك يعني الجند الفرنساوي اللي بطبيعة عنده سلاح الجو، عنده سلاح الجو وبالطائرات أقصف يعني مدينة بنزرت وقصف مدينة بنزرت، وأحدث العديد من بطبيعة من الخسائر المادية، يعني الضحايا وشهداء، مئات الشهداء، آلاف الجرحى آنذاك. ولكن أصل الخلاف، ما هو سبب هذه المعركة؟ سبب هذه المعركة هو خلاف بين الرئيس بورقيبة والجنرال دوغول آنذاك رئيس فرنسا، حين التقيا في رومبوي في مدينة في فرنسا في فيفري 1961، و دار الحديث حول يعني البنزرت، القاعدة العسكرية الفرنسية ببنزرت، وكذلك الحدود التونسية، الحدود الغربية الجنوبية الغربية لتونس. أنا ذاك تعرفوا المنطقة، الجزائر كانت يعني تحت الاستعمار الفرنساوي، وزعيم بورقيبة أثار قضية الحدود التونسية مع الجزائر، أثارها مع الرئيس الفرنسي نذاك جنرال دوغول، واختلف لأن بورقيبة طالب بحدود قبل الاستعمار، يعني الخريطة خريطة تونس قبل الاستعمار الفرنسي، وهي كانت ممتدة أكثر، البلاد التونسية كانت ممتدة أكثر الجنوب في الجنوب الغربي، والرئيس الفرنساوي يعني لم يقبل برسم حدود مع تونس، والخلاف هذايا حول الحدود تطور، وكذلك خلاف حول يعني القاعدة العسكرية ببنزرت أدى إلى معركة بنزرت في جويلية 1961، معركة الجلاء. وكذلك هناك معركة يمكن بعض التونس ما يعرفوش، صارت في الجنوب التونسي، في الجنوب الغربي التونسي، يعني معركة توانسة خاضوا معركتين للجلاء، معركة في الشمال بنزرت ومعركة في الجنوب الجنوب الغربي، يعني هذه وقع هامة، ويلزم الذاكرة الوطنية وذاكرة التوانسة ما تغيبش عليها المعطيات هذه، لأن الرمزية هامة، هناك توانسة ماتوا استشهدوا باش اليوم احنا يكونوا عنا حدود، باش يكونوا عنا وطن خالي من كل معناتها حضور اجنبي يعني مسلح، وهذا مهم جدا. نرجع لموضوع الليلة، موضوع هذا البرنامج، ولكن قبل ذلك باش نحيي الضيوف، الأستاذ رضا كعبية اللي تحق بنا، وصديقي أيمن أحسن. قبل ما أعطي الكلمة لأيمن وللأستاذ ريم اللجمي، باش نحكي مع رضا على الندوة العلمية التي ستقام نهار 29 و30 أكتوبر بالمتحف الأثري بسوسة. بطبيعة منظم هذه الندوة هي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، مخبر مدرسة والآداب، والمنسق هذه الندوة هو الأستاذ والصديق رضا كعبية. العنوان الندوة باللغة الفرنسية: لا سيتي اون ميوتاسيون اون افريك رومان اي تاردو انتيك. سي رضا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي سامي، مرحبا بالفريق المرافق لك، مرحبا بالمتابعين جوهر اف ام، وشكرا على الدعوه.
0: بإيجاز رضا، هل ما هي قيمة أهمية هذا، يعني هذه الندوة؟ واللي يهمني أنا في هالندوة هذه هي كلمة لاسيتي، المدينة، لأنه نعرف أن تشتغل على المدينة القديمة، ولكن المدينة القديمة الوسيطة الحديثة المعاصرة هي المدينة، ما هيش باش تتغير. يعني يمكن اللباس تغير، التقاليد تغيرت، اللسان تغير، ولكن المدينة هي المدينة، يعني هي النظام، هي القانون، هي المجموعة المتضامنة بطبيعة تضمنها. هذا يأتي من القواعد والقوانين اللي تحترمها، هي البناء يعني المؤسسات داخل هذا الفضاء المدني، يعني هذا هو المدينة سي رضا. وكان بطبيعة أنت عاد أدرى باش تحدثنا على هذا الموضوع.
2: شكرا سي سامي، منحتنا الفرصة هذه. المدينة في تونس هي فعل حضري قديم جدا، نستلهم منه باش تحصنوا حضرنا. المدينة اللي هي لاسيتي متأتية من كلمة كيواز اللي هي تعني المدينة، كنت تحين على كلمة المواطن والمواطنة، والمواطن هذا بصفة عامة هو مواطن فاعل، هذاك على سميناهم احنا الفاعلون الزاكتور ومستوياتهم. يعني المدينة هذه كانت تتحول بفعل ساكنيها، تتحول على المستوى المحلي، على مستوى الولاية لا بروفانس، وعلى المستوى المركزي. واحنا اللي همنا اساسا هم كيف اولاد المدينه، مواطن والمدينه هم الذين يساهموا في التحولات هذه، تكون عمرانيه عن طريق البناء، عن طريق التهيئه لاميناجمون، وما احوجنا في مدننا اليوم الى اميناجمون. التحولات كانت تحولات عمرانيه، تحولات على مستوى تنظيم ولترتيب المدينه، ستاتيو دي لا فيل كما احنا اليوم عندنا معتمديه في البلديه في الولايه، وهذا كل التغيرات والدفع كان يجي من مواطن. يعني هالمواطن هو الذي كان وراء هالتحولات، هو اللي كان وراء ديناميكية المدينة. هذا اللي نحبه احنا ذكروه عن طريق مختصين جايين من خارج وما جايين وتوانسة معترفين بهم، نحبه نفهمه فقط ليس فقط المجموعة العلمية متاعنا، المواطن التونسي انه على مر التاريخ كان فاعل، وانه اليوم كنشوف في المانيوال سكولير متاعنا نعلموا فيه في المواطنة، وكأنه المواطنة حاجة مستلهمة منها من الغرب من خارج. لا، احنا كنا نصدر للغرب هالمفاهيم هذه وعشناها في تونس، وعنا من الآثار وعنا من المخطوطات وعنا من النقائش ما يدل على أنه التونسي اللي كان يسكن في المدينة القديمة وفي الخاصة في الفترة الرومانية كان مواطن يتمتع بحقوق، عنده واجباته، أهمنا في واجباته، ثم أنه إنسان كان فاعل pour le bien-être de la ville.
0: شكرا.
2: احنا نحب نجذبروه اليوم في مجتمعنا، ونحب نجذبروه في ثقافتنا، وهذا راهو رافد من روافد التنميه. نجم ندبر برشا فلوس، ندبر نجيب رؤساء اموال، اذا كان يكون عندنا مواطن فاعل واعي يقوم بواجباته ويستحق، هذا يلزمه يتمتع بالحقوق نتاعو.
0: اكيد اكيد رضا، هو الاسبوع القادم باش تكون ضيفنا، لانه باش نتحدثوا على تونس قديما، تونس في التاريخ القديم، وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وباش يكون عندك رضا أكثر وقت باش تتحدث على المدن الرومانية وغير الرومانية قديما. ونحب نركز وانه السيريدا كعبيه وكل الاساتذه والمختصين والباحثين اللي باش يجيو يتحثوا في الندوه هذه العلميه باش يحكيوا اغلبهم على المدن التونسيه قديما. كيف كان يحكي سيريدا كانوا عندنا مواطنين وعندنا مدن وعندنا يعني حضاره، عندنا حضاره ما يسمى بالحضارة، هناك حضارة قديما 2000 و3000 سنة، هناك حضارة، هناك مدن، هناك مؤسسات، هناك مكتبات، هناك جمعيات، هناك يعني ديفورام، مجالس يجلسوا المواطنين باش يتحدثوا على أحوال المدينة وعلى مشاكل المدينة باش يحلوهم. يعني يكون هناك حضارة عندها آلاف السنين في هذا البلد، في هذا الوطن، في هذا البلد الصغير ولكن كبير بتاريخه وبحضارته. شكرا جزيلا صديقي رضا، وسنلتقي الخميس القادم إن شاء الله. توا ضيوفي نرحب بالأستاذة ريم بطبيعة اللجمي التي يعطيها الصحة، ويمكن باش نعطي الكلمة لأيمن أحسن لأنه أيمن أحسن حاور ريم في مجلة تصدر باللغة الفرنسية اسمها سوف الإنيدي حول كتابها فام دو تو لي كومبا. يمكن باش نعطي دقيقتين كان تسمح ريم الكلمة لأيمن ثم ندخل معاك في الحديث حول هذا الكتاب الهام. أيمن، فام دو تو لي كومبا للأستاذة ريم اللجمي.
3: مساء النور سامي، تحية طيبة لك والفريق البرنامج. ريم مرحبا بك في جوهرة اف ام، جوهرة تي في.
1: عايشك يصدلك يا من عايشك.
3: مرحبا بك، البارح كنت زرتنا في بعض اللغات بالمكنين وانا الحقيقة حاشم منك لاني ما نجمتش نجي، كان عندي معناتها عمل في مكان اخر.
1: ما فهميش حتى مشكل،
0: نعودوها
1: إن شاء الله.
0: هكذا ضيفتنا هي، هو للأمانة أيمن هو اللي اقترح الأستاذ ريم وكتاب الأستاذ ريم فام دو تو لي كومبا باش نقدموه في منارات تونسية. يعني هو نعم
3: تفضل بذات عبية استعمل كلمة مهمة جدا، قال انغاتينمون انكراج تنزير، وهذه الكلمة هذه نحبها برشا لأن ذكرنا بأديبنا الكبير محمود المسعدي اللي عنده نص مهم جدا اسمه تجذيرا لكيان. ونحن قاعدين نجذروا في الهوية التونسية، وهذا الدور البرنامج منارات تونسية. وكان بالنسبة لي في الصيف هذايا لما السيد العميد حبيب القدغلي مدير سلسلة تونيزي بلوريال التي تصدر عند منشورات سانتيانا يعني وقع تقديم كتاب الصديقة والزميلة ريم اللجمي
0: كان في الرجي بالله سيد مخرج كان نقد نحط صورة الكتاب والكاتبة، صورة الكتاب والكاتبة لأنه موجودين.
3: وقع تقديمهم يظهر لي يوم الأحد 16 أوت الماضي، وكان بالنسبة لي لما وصلني الكتاب عند سيحات بلواتي صاحب دار سانتيانا وسيد العميد الحبيب القزغري، ولما طلعت على الكتاب كان بالنسبة لي يعني حاجب اللي هي أنه نبدأ السنة الجديدة، سنة الأدبية والثقافية في سوف الإنيدي، خاصة الخميس الأدبي بريم يعني بتاريخ الخميس 3 سبتمبر 2026، لأنه الشخصيات التي تتحدث عنها ريم، إيفا فيشيح، بيبا المنشاري، روبرت بجاوي، كليليا باريزي، ناديا غاليكو سابانو، ليتا تشيتانوبا فالنزي، فيرا ديزيني، بياتريس لاما، جلاديس عدا، شريفة سعداوي، سيمون بسيس فايس، نبيها بن ميلاد، نساء تونسيات، كل واحدة من أفق، الفرنسوية فرنسوية، المالطية مالطية، الإيطالية إيطالية، اليهودية التونسية المسلمة إلى غير ذلك، وريم ستحدثنا عنهن كلهم نساء رائعات وما نعرفوهمش، نساء قاوموا الفاشية وقاوموا الاستعمار وقاوموا الجهل والتخلف، وكان عندهم دور ريادي. وخاصة أن ريم فكرت في المشروع هذا، المشروع الضخم الممتاز، يعني نجم نقوله عقبة ثورة الياسمين وعقبة لديبوردمون نجم نقوله اللي صاروا في 2011 والاعتداء على الحقوق وحقوق المرأة والملحمة اللي عشناها ضد التيارات المتشددة والمتطرفة والغول بتاع تعدد الزوجات والغول اللي مازلنا نواجه فيه بتاع إلغاء مجلة أحوال الشخصية. فبهذه الكلمات نحب نعاود نرحب بريم ونقول له يعطيك الصحة على العمل الجبار هذا، لأنه هو كتب بالإيطالية وترجمته هي بالفرنسية، وكل التوانسة تونسيين وتونسيات لازمهم يطلعوا على الكتاب هذا وعلى العمل هذا في سلسلة مهمة جدا تعتني بتاريخ تونس وبمستقبل تونس في نفس الوقت.
0: شكرا أيمن. الكلمة بتبيع الريم والشيء يعني الممتع في كتاب ريم هو وأنه ذكرت أسماء ما نعرفوهاش، أسماء ما نعرفوهاش الإيطاليات. أنا عمري لا قريت على إيطاليات معناها تونسيات ولكن من أصل إيطالي شاركت في الحركة الوطنية، يعني هذا جميل جدا. وأنه نعرف فما مناضلات من غير التونسيات العربيات المسلمات، وهذا معناتها شيء يعني هذا يخلي وأنه الإيمان بالحرية ما عندوش يعني هوية ويعني حدود، هو هي قيمة سامية ويمكن ينخرط فيها كل إنسان يؤمن بالحرية، وهذا مهم جدا. ريم مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، بارك الله فيك سي سامي وبارك الله فيك أيمن على المقدمة هذه. فيكم لابريسيون اللي دخلنا في مقدمة خشينا برشا.
0: مرحبا بك.
1: يعيشك يا سيدي، يعيشك يعيشك، بارك الله فيك، مرحبا عايشك بكم اكثر. وانا فرحانه برشا اليوم على جوهر FM، خاطرنا الناس ما تعرفش عندي عرق سوسي وعندي حنين سبيشال كما نقولوها المكمين، خاطر اول ما بديت نخدم 2007 دخلت اول انستيتيوشن هي مكمين، والبارح رجعت لها في محاضره نحكي على نسيم تاعي ومتاع تونس تاعنا الكل. ايوه
0: الو ريم، كيفاش عثرت على آثار يعني لمناضلات تونسيات من أصول إيطالية مثلا اللي معناتها مذكورين في الكتاب متاعك، وهالمناضلات هذه كانوا يناضلنا من أجل حرية المرأة، حرية الانعتاق من الفاشية خاصة في فترة الحرب العالمية الثانية، أين يعني النازية والفاشية ولاو معناتها موجودين في تونس ولاو يهدوا في تونس إلى آخره. يعني كيفاش وصلت ولقيت آثار حول مناضلات تونسيات من أصول إيطالية اللي شاركوا ساهموا في الحركة الوطنية؟
1: قبل كل شيء الكتاب يزم الناس تعرف المستمعين الناس كل اللي الكتاب الشباز معناتها برشا على رسائل على شهادة شفوية معناتها فما جرات خدمة كبيرة من 2013 فما منهم دايوغ شهاد ديبوزي في معهد الحركة الوطنية في ديز أرشيف، فما أرشيف حتى خاص بريفي متاع عائلات وكل شيء هذيك أخذيت من عندهم، وفما شهيد شفوية اللي أنا أخذيتهم ديريكتومون من عند المناضلات على الإبوك مازلوا عايشين، واحدة كما لا يرحمها بيتش سليمة مدام المؤرخة مدام جوليت بيسيس اللي خاتمة عاملة أكبر خدمة عظيمة على الفاشية في تونس في الميديتراني، وخدمت مع المؤرخة لوسيت فالنسي الله يرحمها شريفة سعداوي اللي أنا وصلت خالتها عشرتها ولات قربت لها برشا. والخدمة اللي أكثر على خاطر ما نجمش أنا نحكي على شهادة شفوية ما غير ما نكونوا فما شوية بيربليكسيتي. إيش معنى بيربليكسيتي؟ يندرى الناس اللي نسي اللي قدامي هاو بش نقول لك كيفاش وصلت لهم أنا نسي اللي قدامي معناتها عندهم اللوسيديتي الوضوح متاحهم في الكلام في كي يحكيوا معايا سكو كلامهم تفهموا تعرف أنت الحقيقة كما أنا نحكيها مش كما غيري يحكيها معنى تحقيقتي ما يش حكيها
0: باش تعمل دي ركوبمان ما بعد تقاطعات
1: ونشوف الرواية صحيحة ولا وقتها جرات خدمة كبيرة parallèlement il faut dire فرد وقت في les archives نتاع إيطاليا l'archivio di Stato نتاع روما
4: في les archives diplomatiques نتاع نانت évidemment le point de départ هو الارشيف تاع تونس والجرايد خاطر الناس ما تعرفش الارشيف الوطني نتاعنا معبي بالجرايد الايطاليه باللغه الايطاليه المكتوبين وفما زدنا هذه pour le recoupement نرجعوا له je suis partie l'article من une autobiographie عندها فما كتاب très très important اسمه مبروك d'ailleurs مبروك مبروك بالإيطاليان مبروك ريكوردي دي اونينغو ريبيلي اوتينيستا كتبتو المناظلة ناديا غاليكو سبانو دونك بشوية بشوية بيسكو انا دارسة حضارة وادب ايطالي معناتها وخدمت وقت الكونتكست متاع الثورة في قلب الثورة كما قال ايمن من بكريكا في قلب الثورة بديت نشوف الحقيقة في تغيرات معناتها وين مرا خفت على ستاتيون تاعي الحقيقة خفت على بلاستي دونك قلت هذه تونس وين احنا ماشيين وين والكلنا عايشين في ذاكرة تونس كيفاش كان تقبل من روايات الوالدين نتاعنا قال لك سكولة مثلا في سوسالتا ونقولوا سكولة ونقولوا معناتها حتى كلمة سكولة الناس ما تعرفش سكولة هي جاية من كلمة سكولة معناتها وينهم العباد هذوما اللي كانوا وينهم بشوية بشوية في لابوغاتوار نتاعي نتاع البحث ومعناتها في إطار الدراسات الإيطالية تطرقنا الموضوع أنا كامرأة ماذا بيا نخدم على هالمناضلات وجي ديكوفير اكتشفت حاجات جدد اكتشفت اللي عام 1941 في خضم هال لوكوباسيون فرانسيز هال البروتكتورا هال الاستعمار وكل الحزب الشيوعي جي وتلين جي ان ايطاليا من اللي هو فيليو سبانو جي في عام 41 بلوتوم هو ما جيش في عام 41 جي في 38 كتب تكست اسمه لي بوت دو لا غير اهداف الحرب التكست هذاك عمل ثوره في قلب البارتي كومونيست الحزب الشيوعي التونسي علاش خاطر دخل من ضمن النضالات نتاع الجاليه الايطاليه الشيوعيه من ضمن نضالاتهم فما مقاومه الاستعمار الفرنسي فوالا دونك هذيك الحقيقه وما تطرقت للتكست هذايا كان على طريق شهادة شفوية باش خلطت لهم بعد لقيته في الارتيفيوغرام شي نتاع روما وهكيكا جرى الغوكوبمون وهكيكا دخلت في قصص النساء ايفيدامون وخذيت حكاية اللي ما تلقاهش في الارشيف تلقاه في الشهادة الشفوية وبشوية بشوية
0: يعطيك الصحة
4: كبر
0: النفس أكيد بس نتحثوا على بعض التفاصيل نتاع الكتاب ولكن قبل باش نستمعوا إلى أغنية اللي ما نجموش اليوم نهار 15 اكتوبر ما نسمعوهاش بني وطني لعليا بطبيعة والمشاهد اللي باش تشوفوهم في الأغنية هي مشاهد حقيقية من بنزرت من معركة الجلاء من معركة بنزرت بني وطني لعليا ونرجعوا

0: أغنية أولية ممتازة بطبيعة، نص كلمات وموسيقى، وخاصة الفيلم اللي تعمل مع موش فيديو موش كليب، هو فيلم وثائقي، فيلم وثائقي تعمل بسبعة دقائق، كنا نشاهده في أغنية دامت سبعة دقائق، والفيلم الوثائقي دام سبعة دقائق، هو يوثق لي يعني المعركة. بطبيعة ما فماش مشاهد حرب، ولكن هناك مشاهد الجيش التونسي اللي معناتها بطبيعة مغادرة الجنود الفرنسيس البلاد التونسية، وهو توثيق هام لهذه المعركة ولي يعني ما بذله الجنود، ما بذله المواطنين كذلك، لأنه هي هبة شعبية صارت آنذاك، مواطنين تونس لحمة ما بين المواطن والحرس والجنود الجيش التونسي، لي بطبيعة جلاء بن زرت. نرجع موضوعنا ونرجع الأيمن، لأنه نعرف أن أيمن ديما عنده أسئلة للضيوف، خاصة كي يبدأ موضوع خدم عليه. تفضل أيمن.
1: شكرا سامي، ديما عندي أسئلة قطع النظر على كل شيء، لأن المبدأ من العمل الصحفي الثقافي هو تثقيف ذاتنا والبحث عن نوعا ما الحقيقة، وعلينا أن نبدأ بأنفسنا لكي نمكن الآخرين من العلم والمعرفة. فسؤال يطرح نفسه الصديقة العزيزة ريم اللكني، شو الصعوبات يا ريم التي تعرضت لها، وهل أنت قلت بكل صدق اللي أنت كامرأة تونسية ولندما دو معتدى 14 جانفي 2011 بالثورة كان بين ظفرين، خاطر باش نحكيو على ثورة لازمتنا ربما 100 و150 سنة وقرين، وانت تعرف وإحنا قرينا جرامشي وشوفنا اللي صاير في العالم وكذا وكذا. فبصدق يا ريت يعني انت هل هذا الكتاب ساعدك على فهم الأمور، هل هدأ من روعك كما نقول بالعربية، اسكو تو تي ان بو غاسيريني، يعني شنو المصاعب اللي تعرضت لها، وشنو الأفق الجديد اللي انت ترى فيه توا من خلال اللي قاعدين نعيشوا فيه ومن خلال الوضع الحالي؟
2: ورا ميرسي أيمن، يعطيك الصحة. أول حاجة هي سويت على ريفوليشن توت سويت أبخي، أول حاجة خفت عليها هي المكاسب، معناتها وقتها يساجيسي دو وقتها يافي اون بروبوزيسيون كوم كوا باش ندخلو في الكمالية ولا في الكومبليمونتاريتي، والحقيقة البيزاج الكل تبدل اللي راه فيه هنا وقتها نقري في مهدية ودايوغ نحكي فيه في الكتاب ونركب في اللواج وراح في اللواج، الكلام نتاع الناس تبدل، معناتها فما برشا ميزوجينيا ما نعرفش تقال بالعربي ولا لا،
1: فما ما قلت بالعربي فما توانسه يفهموا
2: فوالا. المرأة في هذا الديسكور هذا الكل ويني، معناتها انا كبرت عند ام اللي تقول لي كان الزم حياتك ما مشيتش طلق وعاود طلق وعاود طلق وعاود عرس، معناتها وتحكي لي على كيفاش وقفت وركبت في الباقة هي صغيره في سوسه وشازوها الباقة وقراوها الفرنسيس وعرفت تلين، معناتها هي أسامانيخ في بالها هي هكيكا ناضلت، معناتها اين هذا الكل. يا بليزيور كيستيونمون بارابور شمع علاش نجبت تليق وكل، على خاطر وصلنا نتحدثوا في تونس على تعدد الزوجات، معناتها قديش باش نوخر وقديش باش نوخر وكل، الحقيقة سما انتريجي وانا قلنا في المكاسب هذوما لونجو، معناتها لونجو تلع برشا كيما نقولوها. اي دونك بالغشيرش توصل تلقى تونس تفيق اللي فما كانت فما تونس واحد اخرى، تونس واحد اخرى، واحنا جيني غالمون نحكيو على تسامح، حتى كلمة تسامح ما بين لي كوميونوتي لي كوليكتيفيتي وكل هو تعايش مش تسامح. علاش انا ما ضريتك شكون نعيش مع بعضنا وانتي ما ضريتنيش، انتي عطيتني دي بلوس، انتي حليت لي عيني على حاجة اخرين، على خاطر انا اللي يقرأ الكتاب وفات يعمل برشا سؤالات، il remet en question، c'est une remise en question نتاع برشا مكاسب، مثلا كيما مجال في الاحوال الشخصيه ايتترا، واحد كي يقرا افيشي من بعديك يفهم اللي افيشي مثلا ايفان ايف نويل افيشي كان عندها تاثير كبير وعظيم على بورقيبه في اخر حياتها، واللي زوجها كان هو الأستاذ متاع بورقيبة واللي بوزيشون متاع بورقيبة ولا لي بوزيشون متاع حبيبة منشاري. ومن بعديك تمشي في الاخر تشوف في اخر الكتاب كيفاش النساء هذوما ما حطوش برنامجهم اون لوت بور ليغاليتي. بالنسبه ليهم ليمونسيباسيون معناتها التحرر هو بلادي، هو نحرر بلادي، هو نحرر نساء بلادي. كيفاش نحررهم نساء بلادي؟ بالقرايه، بالفتح افاق، وشيء يعدي بعضه كما نقولوها. معناتها تلاقي نجبدوا لا كومبوزونت التونسيه اليهوديه، لا كومبوزونت التونسيه اليهوديه جبدت ليها لا كومبوزونت المسلمه. ها وحده كيما شريفه دالي سعداوي ملي هي صغيره تخرج مع دلادي سعد.
0: هو ريم سمحني، انت توا ذكرت نقطه هامه، وأنه أيوة. هناك وعي لنساء تونس أنذاك يعني في بداية القرن العشرين، وهذا هام، وعي بطبيعة التحرر على المستوى الوطني من الاستعمار، وكذلك التحرر من رواسب التقاليد البالية، يعني من رواسب العادات والتقاليد البالية اللي هي بطبيعة مضرة بالمرأة، وهذا مهم جدا. وهنا نذكر، وانت ذكرته في الكتاب، هناك جمعيات نسائية، اتحادات، واسمهم اتحاد. هناك اول، وكان كان كاني غلط ريم صلحني، اول اتحاد نسائي اسمه التاريخ تأسيسه 1936، واسمه اتحاد النساء المسلمات بتونس. ثم الاتحاد الثاني، وهذا مهم، وكنش المعلومة هذه ما كنتش نعرفها، الاتحاد النساء في تونس، وهو تابع للحزب الشيوعي التونسي. أيوة. وهذا اتحاد ثاني، يعني
2: اتحاد نسائي تونسي.
0: أيوة. اتحاد نسائي تونسي، وبطبيعة الاتحاد الأخير واللي لم الكل هو الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اللي تأسس عام 1956، وكل المناضلات يعني انخرطوا في هذا الاتحاد اللي هو قائم الذات إلى يومنا هذا. ونحييه بالله، نحب نحيي المناضلات متاعه الكل، وخاصة رئيسته الأستاذة راضية جربي.
1: يا سامي.
0: نعم.
1: سامي
0: نعم.
1: أنا ذبهتني صديقة والزميلة والأخت ريم اللاجبي شيء مهم في كتابها، اللي هي معناتها بالحق مثلا تحكي على الأستاذ بتاع الزعيم الحبيب بورقيبة، وعلاقة بورقيبة بالمدام فيشي، خاصة هكا ولا يا ريم.
2: أيوة.
1: وألكسندر فيشي وزوجته، يعني ناس أثروا هذوما، وفي نقرأ ذلك في لونتروتيان مع كلود نتاف يظهر لي. يعني يا سامي، هذه دعوة باش أنت المقيم يعني بالندوة العالمية الحبيب بورقيبة تستدعى زميلتنا عام جاي إن شاء الله، وتعطيها يعني تخمن حاجة على بورقيبة والحركة النسوية اللي تولدت هذية، لأنه فما برشا حاجات حتى المؤرخين يجهلوها، وبرشا عامة الناس بطبيعة يجهلوها.
0: أكيد.
1: فعلينا أن نحرك الأمور من أجل المعرفة الشاملة يا تاني.
0: أكيد.
1: ومع ريم ستصل إلى ذلك.
0: أكيد.
1: ريم عندي لك سؤال محرج نوعا ما.
0: لا يا أيمن، قبل السؤال المحرج، نحب بالله نتحدث ريم على مناضلة تونسية هامة، ونربط بطبيعة نضالاتها ب 15 أكتوبر أو بجويلية 1961، لأنه أنا متأكد أن المناضلة هذه شاركت في معركة 1961، يمكن مش بالسلاح، ولكن شاركت من موقعها كمناضلة نسائية، لأنه نعرف منيح اللي الاتحاد النسائي في بنزرت قوي برشا، وأنا شفت بطبيعة أفلام وثائقية وصور نساء اللي في الشارع، النساء اللي التونسيات اللي في بنزرت اللي في الشارع، واللي هبطوا للشارع وقت يعني بورقيبة يعني أعطى التعليمات للجيش وللحرس الوطني باش يجليوا القاعدة العسكرية في بنزرت. المناضلة نبيها بن عبد الله بن ميلاد، أنا متأكد أن المناضلة هذه كانت موجودة في بنزرت، لأنه علاش؟ لأنه زوجها أحمد بن ميلاد الطبيب المعروف المشهور من الحزب الشيوعي، وهي كذلك ناظرت في الحزب الشيوعي التونسي، وهذه المناضلة كانت يعني ممرضة، وأنا متأكد أن المناضلة هذه وكذلك في الاتحاد النسائي بدأت مع الاتحاد النساء في تونس التابع للحزب الشيوعي، ثم انخرطت بطبيعة بعد الاستقلال في الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. أنا متأكد هذه المناضلة كانت موجودة في منزرت. أنا معناها ممكن
2: نعم تفضل هي راهي لي سامباتيزون دو بارتي كومونيست ما كانتش مناضله في الحزب الشيوعي اللي تي سامباتيزونت مي كانت هي اكثر ديريكتريس دو بيرو دو لونيون الاتحاد النسائي التونسي معناتها الا اوكوبي ان بوست تري امبورطون. سامحني دي تحب تسألني ولا تحب أنا
0: لا أي بطبيعة يعني تحدثنا شوية على هذه المناضلة لأنه هي آخر مناضلة أنت تكتب عليها في كتابك لأنه هي الأخيرة صفحة 171 نبيها بن عبد الله بن ميلاد مولودة في تونس 1919 والمتوفية في تونس 2009.
2: اللي نبيها كيف الناس تسميها خاطر اللي نبيها قصتها خشينا برشا على خاطر هي جاية من البرجوازية التونسية معناتها دو لا اوت برجوازي. واللي نبيها التشالنج نتاعها اللي هبت طول في حي كيما حلفاوين وقت اللي خذات سي احمد بن ميلاد الدكتور الشهير المعروف والمناضل الشهير، وكي خذات سي احمد عملت اون اسونسيون. اش معناتها لنبيها كانت مربوطة باللي كاركون تراديشنال، كانت حابت تقرا دغوا في عائلتها لوغكو هما يتسميو متفتحين بور ليبوك معناتها ديما اونتر غيمي متفتحين. قعدت في قلبها كيما نقولوها، حكيت لي ما نجمتش تكون كيما خوها. لنبيها مشيت خدمت دخلت كعرس دخلت في كارتي حلفاوين، اول حاجه دخلت فيها مش مازلنا وصلناش معركه الجليه وكل وقتها حديث 1939
0: نعم صحيح تتحدث عليه في الكتاب.
2: وطول اول حاجه مع ولدها سي فاروق الله يرحمه بداو يقطعوا في لي دغا، معناتها تعلمت لانفيرميري سور لو تا، لقات روحها مناضله سور لو تا، دارها تحلت ولات سبيطار والناس داخله ودمومات وما تعرفش وكفت وهكيكا تعلمت باش ولات انفيرميير.
0: نعم ولا نبيها مع زوجها تخدم معناتها مع زوجها ليه حل مستوصف في الحلفاوين لمعالجه الناس المحتاجين.
2: من بعد حديث 9 ابريل
0: 9 ابريل 2030 نعم
2: معناتها 9 ابريل هي اللي سيتي لو كو دونفوا كيما نقولوا باش تعلمت قلت لك وهكيكا ابري كو معناتها سور لو تا تعلمت وشافت كل بيان سور وليت قهرة كل بعديك دخلوا عملوا كل سو بوبولير وكانت تمشي قبل في جمعية النساء المسلمات
0: نعم.
2: كي تحكي كي حضرت وكل وقلت لهم الحقيقة سيتي تري بورجوا هي اللي هي برجوازية وظهر لها برنامج الاتحاد النساء المسلمات برجوازي ظهر لها سيتي با ساتيسفيزون
0: مش دخلت للاتحاد النساء في تونس
2: فوالا بعديك بشويه وصلت لليونيون دي فام دو تونيزي. وحكايه لليونيون دي فام دو تونيزي ماهيش ان بور هازار، راهو هي تعرفت على مناضله اللي كانت تلوج عليها الجستابو اللي هي مدام مونتيغودي. كانت
0: الجستابو هي الشرطه الالمانيه في تونس وقت الاستعمار في الحرب العالميه الثانيه.
2: تلمذت كما نقولوا قرات على الكومونيزم اترافير لا مونتيغودي، معناتها حتى المخ زاد تحل بخلاف اللي سيد احمد كان يعطيها. حاجه اخرى اللي نبيها بن ميلاد كانت تخرج في حلفاوين تخرج راسها عريان، معناتها اللي تي اتاكي باغ الرجال في الوقت هذاك مره ضربوها بطرف الحمد. يا اخي اخي تعديت وجي وعملوا اون ريونيون دو ان كوميتي سي احمد بن ميلاد في الدار كيفاش معطيك تخرج هكا معناتها حتى لا فينيس اللي واجهوا بها العباد العقليات وقتها والقدر اللي جابوه لرواحهم وهذا الكل علاش علاش باش بوغ دوني فوا من بعديك هاني انا مراه هاني انا بقدري هاني انا نجيب نساء اخرين هاني انا ناضله ما مانيير انا نعملوا سوق بوبولير انا نكتبوا انا نتحركوا انا ندافعوا على الزويوله دونك انا قلت لك لو باساج من اليو ام اف تي اليو اف تي معناتها وراها كيما نقولوا اون جيستاسيون كبيره اون كريز اون كريز دو كونسيونس باش انا خويا فما زويوله دو كوا فو بارلي تعاونوا les étudiants les médecins خارج عطيني وكل الناس المرميه الناس الجرحى الناس الطايحه الناس الميته
0: نواصلوا مع كريم بطبيعه نواصلوا مع كريم باش ناخذوا استراحه صغيره مع مرسل خليفه اني اخترتك يا وطني لمرسل خليفه ثم نرجع باش نختموا الحديث هذايا والحصه نتاعنا على هذا الكتاب الهام فام دو تو لي كومبا لريم النجمي اني اخترتك يا وطني

0: بعد هذا النشيد الرائع لمارسيل خليفة نرجع لي بطبيعة كتاب ريم اللجمي فام دو تو لي كومبا. وإحنا في الخمسة دقائق والأربع دقائق الأخيرة للحصة باش نحاولوا بطبيعة ريم تعطينا يعني الخلاصة البحث هذا اللي قامت به شنو أفادها هي كباحثة كأستاذة بتبيع لأنه هي أستاذة باحثة، وكذلك شنو يعني أنا متأكد اللي عنده الكتاب أهمية كبيرة هذه، ولكن شنو ردود الفعل اللي لقاتهم لأنه هي ريم قدمته الكتاب هذا في عدة مناسبات، شنو ردود الفعل اللي لقاتهم مع الناس مع القراء مع الناس اللي باش يقرأوا الكتاب إلى آخره. أيمن عنده سؤال محرج، ما نعرفش كان مازال عنده السؤال هذا يحب
1: طبعا
0: وبعد خلي ريم تتحدث على الكتاب لأنه ما بقاش عندنا وقت كبير.
1: هذا السؤال من الإجابة بطريقة سلسة ويعني أن نوجه فيها نوعا ما بطريقة معينة. مع عداء إيفا دوران أونجليفيال فيشي اللي ولدت في فالنس سنة 1880، روبرت جابريت بيجاوي اللي تولدت في تولوز عام 1902، وبتبيعة التونسية جلاديس عدة التي ولدت في جابة سنة 21. كل الشخصيات الموجودة في الكتاب يا ريم كلهن ولدنا في تونس، صحيح ولا؟ لكن الأغلبية الكل توفوا في باريس، في روما، في نابولي، في باريس، والتونسيات توفوا في تونس. علاش؟ هو اللي خلى نساء هذوما اللي هما حبوا تونس وتولدوا في تونس وعاشوا في تونس وحاربوا من أجل تونس يسافروا ويهربوا من تونس ولا يمشوا من تونس ويموتوا في عواصم ولا مدن أوروبية. علاش يا ريم؟
2: على خاطر تو سامبلومون بلادهم ما تعطونش بلاصتهم.
1: هكا وهذاك اللي حبيت نسمع عنه.
2: لا واحنا الكتاب هذا الاستنتاج منه شنو اللي يلزم يفو دوني اون فوا، معناتها لازم نعطيو صوت للتعددية والحراك النضال النسائي، لازم نفهموا اللي تونس ماهيش كانوا فيها دي كومبوزونت اللي هما خليوها بلوريال اللي فيها برشا حكايات برشا نضالات مش نضال واحد. اللي قرايت انها مثلا تاو الكتاب صعيب واحد يحكي على كتابه، اما قرايه الكتاب يلزمك تاخذه من بلوزيغ بوان دو فيو، il faut faire plusieurs lectures, il faut faire une première lecture.
0: ردود الفعل يا ريم، ردود الفعل معناها القراء نتاعك الناس اللي قابلتهم اللي حكيت معاهم.
2: اي الناس اللي قابلتهم يبداو ايتوني شوكي بار مومون، شوكي على خاطر فامي اون ديكوفر دي هيستوار كي سنسيبيليز فوالا des histoires qui dérangent parfois. يكتشفوا برشا عباد تكتشف هالبريزونس هذه، تلين فرانسيس يعرف واحدة كيما بياتريس لماك بتكتب أيمن اسمه لا ديشيرور نجم يحكي عليه بلو لوان بلو تار. معناتها يا بوكو دو سنسيبيليتي، بوكو دو سنسيبيليتي أليغار اي سورتو كونسيرنون لو كود دو ستاتيو بيرسونيل.
0: نعم.
2: يقول لك خاطر الكود دو ستاتيو بيرسونيل نحسبوه جاي من عند شخص واحد الوغ كو فما اون بريباراسيون دو تيران، فما توت اون بريباراسيون.
0: اكيد اكيد. هو باش نلخص في جملتين لانه الوقت للاسف انتهى، مازال دقيقه واحده. كتاب ريم اللجمي يعرض شخصيات، يتحدث على شخصيات تونسيات تولدوا الكل كما كان يحكي أيمن في تونس، مناضلات، شخصيات نسائية مناضلات، وكما قالت ريم اللي الحركة الوطنية في تونس والحركة النضالية والتحررية والحركة الاجتماعية بعد الاستقلال ولات حركة اجتماعية، الحركة الاجتماعية هذه لها جذور لها تاريخ، يعني مش كما قالت مجال الأحوال الشخصية ما جاتش من لا شيء، هو كان فما يعني أرضية بدأت يعني من بداية القرن العشرين بطبيعة مع كل المناضلات اللي ذكرتهم ريم مع الطاهر الحداد مع

0: كذلك نشكر فريق الإخراج اللي قدامي واللي معناتها يرافقني كل نهار خميس، نشكره على بطبيعة كل التعاون اللي يقدمه، ونقول لكم إن شاء الله نتقابلوا الخميس الجاي حول موضوع هام، تونس في التاريخ القديم وفي البحر الأبيض المتوسط، لأن البحر الأبيض المتوسط هو فضاء جغرافي ماهوش يعني مياه، هو بطبيعة بحر، ولكن هذا البحر هو فضاء جغرافي، فضاء تاريخي، فضاء سياسي، وقديما تونس كانت عندها موقع هام فيه. شكرا للجميع وتصبحوا على خير.
1: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة FM؟ تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
3: التاسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا المجلس الاخباري. اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية ان مصاريعها المركزية والجهوية تتابع عن كثب الوضع الميداني بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية اثر تسجيل حالة اصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الانتاج. والوزارة تفيد في بلاغ لها اليوم بان هذا المرض ناتج عن بكتيريا وأن متابعتها تهدف إلى تطويق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية للحد من انتشارها وضمان الوقاية على مستوى غراسة الزيتون السليمة بنفس المنطقة أو بالمناطق المجاورة. حلت تونس في المرتبة الثانية أفريقيا خلف جمهورية سيشيل وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاص بالعشر دول الأفريقية الأقل فقر بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا للمخرجات الأحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة نقاشية مفتوحة بشأن قضية فلسطين، وتأتي هذه الجلسة الشهرية الدورية بطلب من دولة فلسطين من أجل المطالبة بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستعمرين وقوة الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بما يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور وعدم الاستقرار. دوليا أيضا قال مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن تركيا ستجري على الأرجح انتخابات عام 2028 في موعد مبكر مما كان متوقعا، وهي خطوة من شأنها أن تمكن الرئيس أردوغان من اجتياز حدود دستورية والترشح مرة أخرى للرئاسة، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ماي من عام 2028. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس، حيث يتواصل الطقس قليل السحب هذه الليلة بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور ضباب محلي آخر الليل بالشمال. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون متموج فقليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح عامة بين 15 درجة و20 وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار
4: www.jawhara.fm.net

0: عشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لا مليون في جوهرة سام مش نهنيه تونس ونهنيه رواحنا بعيد الجلال لأن في

نعمة والحمد لله. الله يرحم برقيبة ويرحم اللي يجاهدوا معه، ونعمة من عند ربي. نقول التوانسة بربي بربي اشتحضوا على راهم اللي ماتوا فيها حمام الدم، وهم صحاب رواحهم ووليداتهم وبديارهم بنتهم، ونحب اللي يستغلوا فيها يبعد عليه، لأنه اللي يحب تونس ما يدور، اللي يحب تونس يحبها ويحبهم عليها ويحب أرض.

0: صباح الخير جوهرة فؤاد، صباح الورد، صباح الخير شي حاتم بن عمارة وخليفة بن سيف. كنا نتفرج لصاحب الكلب اللي قتلوه له هدايا، والله وتأثرنا، وانا نحب الحيوانات ونحبهم برشا. باش نقول كلمة ما نحبهاش توجع، وهو سبب في قتلين كلبه. علاش يخرج فيه في الطريق العام يدور كيكة؟ يخي في الطريق هذاك ما يتعديش منه كانوا غريب، وهما نصفي هذوكم من بعيد كي تراه تخاف منه، تراه هو هكا يدون لاغ متاع ولا أجريسيف. هو عليش يطلق له بصراحة؟ يخي الحومة ملكه هو وحده، ما يتحدوا فيها الناس، ولهذا هو متحمل الذنب متاع الكلب متاعه في نوصله.
1: أنا نحب نعلق على السيد هذا، يحب الكلب، هو كلب يغيظ ولا ما يغيظش؟ اللي يغيظه كلب وكان عجبه كلب ما قتله لوش في داره باش يقوم يشكي ولا يعمل أي مشاكل، هو قتله عنده. كما قال هو قال خط من الخمسة الصباح للساعتين من يسوايا، وهو وينه ما هزش كلبه ويدور في الشارع، وبنين يعرفوا عليه العباد اللي هو مش شعوة ولا لا ياكل ما يكلش ايش هو سيد السير. الكلاب كيش كلاوها في حاتم في خليفة ما تندوش يقولوا له توس خليفة، قالوا اخي يجي هذا الكل من الجمشة دي، والله يا في الصحة خليفة يرحم والدي، لا اللي عنده كلب يربطه ولا عنده كلب يشده في داره، مش الكلب ملوح علينا في الكياس واحنا خايفين ونخرجوا، دي حالتنا ولا تحالة شنو مشي قد على فتح فرسول شو نحدي في زي اللي عنده كلب يربطه.
2: سلام احتراماتي الجارة فيما مراو، نحب نقولوا حاجة، اللي رئيس اللجنة المالية اللي قاعد تدع فيه سي حاتم راو في حرج كبير، في حرج كبير، خاطر عارف اللي ثم اخطاء كبير ياسر من ناحية تفهمني شو اللي 80% في المديونية، هذه 80% في المديونية اللي اقترح فيها ساعة معناتها يتسمى شامت بتونس، معناتها وصل حتى 80% 80% معناتها من ميزانية في تونس مديونية. زي المشاريع اللي باش يعملوها قال لك احنا يلزم معناتني نمشي برنامجي، ما نحبش شكون معناتها ياخذ قدام تاولت بحر جليل، بس اللي على خاطر ثم خطاء كبيرة ياسر في المالية بتاع تونس.
0: عسلامة جوهرة فام، بربي اني امنة، نحب نقدم تحية لبنتي العزيزة الغالية ميسة، ونقولها يا ميسة كل عام وانت طيبة بخير، عيد ميلادها كل عام وانت طيبة بخير يا ميسة.

أحلامها. لا أنا مواطنة من معتمدية هبيرة ولاية المهدية. عندي أمي امرأة كبيرة عمرها 86 سنة، نعم الشهرية متاعك المعوزين 260 دينار، طبعا عندها عائل ما عندهاش حتى أي سند عائلي، ما عندهاش حتى حد يصرف عليها. أحب نوصل صوتي للسلطة المعنية، للوزير، للمدير، للسيد الرئيس قيس سعيد، دعمونا حل. مرة هي مرضت نفساني، نرجوكم.

0: زوجة وراء
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: اه يلا ادوس.
3: تابعوا كل جديد ناجورة فم عاصل حلالي.
4: اسمعوا كل جديد مستمعين إذاعة جوهرة فم حسين الجسمي.
5: اسمعوا كل جديد وكل أخباري على جوهرة اف ام بتونس. نجوى كامل.
6: اسمعوا كل جديد وعرفت كل أخباري على جوهرة اف ام ابو كي.
7: لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لعبك ودماغي
8: ان شاء الله استنوا وقت بتيجي وفرقنا على راديو جوهرة.
9: العب يلا ما تلعب يلا.
10: اسمعوا جديدي وأخباري الفنية على جوهرة اف ام وليد توفيق.
11: حميد الحضري. سمعوا بغيت نعيش على جوهرة اف ام.
12: بغيت نعيش بلنوي
13: بلنوي مع هبة نصيف وأمين الميلاتي.
14: تسعة واثناشر دقيقة على موجتنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي نتلقى معكم أنت وحتى نص الليل على موجات جوهرة فيم وعلى www.jorafim.net via streaming. تحية لكل مستمعينا داخل وخارج تونس. شادينا ثنية إن شاء الله ثنية زينة ليكم الناس الكل في الدار في الخدمة. تبدأوا أنتم متونسين معنا قراية زادة يكونوا برشا هكا في الاستماع ننسوهم بالموزيكا والاختيارات وأخبار فنية تكون حاضرة معكم تباعا حتى كما قلنا نص الليل. دونك ثلاثة سوايع مع ليكيب الكل. خلينا نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بسيسامي الذويري في الإخراج. سيسامي شنحوالك؟ سيسامي شنحوالك؟ لا بس يا سيسامي عمو سامي. يا عمو سامي شنحوالك؟ لا بس إن شاء الله تكون ديما في فورما. سينو مقدم ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم رافقكم هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين أهلا وسهلا ومرحبا.
15: مساء النور هبة. مساء النور سيسامي. مرحبا بكل المستمعين والمتابعين في سهرة جديدة.
14: سهرة جديدة بيانسفير باش نلقاو فيها الموزيكا نلقاو فيها البنة نتاع الموزيكا نلقاو فيها اتصالتينا ونلقاو فيها اختيارات تيتر تيتر مختارين لكم الموزيكا
15: طبعا.
14: تيتر تيتر وجديد الموزيكا ديما تلقاوها معنا اما زيدا الاغنيات النوستالجيك تكون حاضرة في البلايليست متاعنا. راشد المجد يكون حاضر بمشكلني روبي كيف كيف رامي عايش وغيرها من هكا اللي تيدخل ان شاء الله تونسكم وان شاء الله ترافقكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
13: بلنوي

0: التسعة وأربعين دقيقة على موجتنا ستار نيوز والأخبار الفنية اللي تكون في أولى فقراتنا. والحقيقة كل العيون تتجه إلى مصر وبالتحديد إلى مهرجان الجونة السينمائي الدولي الدورة الحالية. نحكي على مهرجان تتجه ليه سورتو أنظار عشاق الفن والموضة وأحدث وأبرز الأحداث السينمائية في المنطقة العربية تكون لقيت ذي وفش هير ذي في الجونة. دونك نحكي على مهرجان يعني يتزج فيه سحر السينما مع بريق الأزياء وإطلالات النجوم والنجمات. وتوا لا حديث على السوشيال ميديا أو هكا بعض المقاطع سورتو إذا كان تابعوا نجومكم على لي ريزو سوسيو. دونك نجوم اللي كانوا انفيتي وما زالوا بيان سور في افتتاح مهرجان الجونة السينمائية الدولي اللي ينطلق اليوم ويتواصل إلى غاية 23 أكتوبر في النسخة الحالية وهي النسخة التاسعة. دونك نحكيو على ريد كاربت اللي هي تستقطب النجوم. وأكيد نحن نحكيو أفلام نحكيو ورشات نحكيو هكا منافسة تكون ما بين الأفلام نحكيو على تتويجات. لكن ديما الافتتاح والاختتام تكون فيه الأنظار أكثر مركزة على إطلالات النجوم الأناقة الجرأة الابتكار المصممين وفرصة باش هكاكا يكون فما فوت على أحسن إطلالة بالنسبة للفنانين أو بالنسبة للنجوم اللي انتوما تحبوهم. دونك نحكيو على نخبة من نجوم الفن من بينهم يسرى ليلى علوي دينا الشربيني ميان السيد أسماء جلال سلمى أبو ذيف اللي موجودين في مهرجان الجونة وأكيد الفنانة منى زكي اللي تكرم في النسخة التاسعة بجائزة الإنجاز الإبداعي. منى زكي اللي الإطلالة متاعها اليوم كانت توا دوك في مهرجان الجونة السينمائي الدولي كانت بفستان مميز فت الأنظار. اختارت فستان امتزج فيها دو كولور دونك نقاو الأسود والفضي وظهرت كلب خانسيس ونسقت معاه بيان سور دي اكسسوار اللي يمشيو مع الإطلالة ومع التكريم اللي اليوم حضات به من إدارة مهرجان الجونة السينمائية الدولي. بوسي جلبي زادة كيف كيف إطلالة سوداء معناها بغوب نوار. نحكي وزادة على نيكول سابا اللي تكون حاضرة في المهرجان بإطلالة بيضة دونك عكس مجموع الإطلالات اللي خلينا نقولوا ساد عليها اللون الأسود. يعني براتيكمو يمكن 70% من الإطلالات كانت اللون الأسود هو اللي يفرض روحه على السجادة الحمراء. دونك نيكول سابا تخرج شوية من هال تندونس هذه متاع السجادة الحمراء للدورة الحالية الدورة التاسعة وتكون بإطلالة بيضة نعمة بتصميم هكا ترانسبارون دونك وتكون عندها إطلالة متميزة. نحكيو على كندا علوش اللي تكون وفية لإطلالاتها المحتشمة والجميلة. دونك لفت زاد الانتباه اختارت هكا غوب تكون ملكية بلون ذهبي نلقاو فيها بعض الرسومات الهندسية وكاب شفاف هكا كان منسق بطريقة جميلة جدا. ريهام الحجاج كيف كيف اطلالة لم تكن موافقة دونك مانيش مختصة في الموذة ولكن عندي عين بيان سور نتفرجوا شوية في التصاور ونقرأ شوية في التعليقات. لم تكن الاطلالة موافقة في اختيار الالوان مع البو والكل دونك مع السجادة الحمراء. نحكيو على إلهام شاهين كيف كيف اللي أطلت زادة بغوب حلوة دونك جميلة جدا. كيف كيف جميلة عوض وغيرها من الإطلالات اللي أكيد ما نجموش هكا نمر عليها مرور الكرام وما نجموش ما نحكيوش على الدرة التونسية اللي تطل بيان سور في افتتاح مهرجان الجونة السينمائية الدولي بفستان اللون الأحمر الداكن فيه بعض التموجات. والحقيقة نقرأ في بعض التعليقات وخليني نعطي رأيي الشخصي. الحقيقة مش أحسن إطلالة لدرة التونسية من وجهة نظري بيان سور لأنه كل إطلالات درة ديما عندها رونق خاص. فنخليكم تعملوا طل على درة تونسية دونك على لي كونت نتاعها على لي ريزو سوسيو وانتم عطيو رايكم اسكو عجبتكم الإطلالة ولا لا. ولكن ديما يقعد عندها الشغم نتاعها والكاميرات تقعد تستنى في درة وقتاش تتعدى على السجادة الحمراء باش يقيموا كل هالإطلالات. كيف كيف زاد عنا رايا أبي راشد اللي كانت باللون الأسود كيف كيف ليلى علوي اللي كانت باللون الأزرق وكان كونتراست كبير ياسر ما بين الكولور دو بو نتاعها وما بين اختيار الغوب. نجلة بدر هنا الزاهد اللي اختارت اللون الأبيض. وتقعد بالنسبة لي الحقيقة تبعت شوية الإطلالات على لي ريزو سوسيو وأكيد نتبعوا المشاركات التونسية في لجان التحكيم. وخليني نسوق التحية إلى صديقتي هندة حوالة اللي تكون في لجنة تحكيم. دونك الحقيقة نتبع في بعض الإطلالات يبدو أنه الإطلالة الموافقة ليسرى يعني شكلا وقالبا ومضمونا ويعني حاجة روعة. انتم اعطيونا رأيكم إذا كان عرضتكم هكا بعض الصور أو الفيديوهات على الإطلالات، شكون أحسن إطلالة بالنسبة للنجمات اللي انتم تحبوهم، وأكيد الفعاليات على المهرجان تنتبعوا من خلالها الأفلام والتتويجات والورشات والمشاركات التونسية اللي غايبة سنة على المهرجان من ناحية الأفلام، لكن كما قلنا أنه تكون فما شكون في لجان التحكيم، دونك حاجة متنجم كان تفرحنا. مهرجان الجونة من اليوم حتى 23 أكتوبر 2026.
1: مش نقعدوا في أجواء السينما والفن السابع ونحكيوا على فيلم جديد، في فيلم وتر واحد اللي تم الانتهاء من تصويره، والحاجة الجديدة في الفيلم هذا أنه يجمع الممثل أسر ياسين والمغني مغني الراب المصري الويجز. دونك هذه أول تجربة للويجز، كيف نقاو طارة عماد وميان السيد، عمل باش يتم طرحه في دور العرض السينمائي الفترة الجاية. جو الفيلم رومانسي موسيقي ودراما إنسانية، تأليف العمل وإخراجه من علي العربي، ويمثل فيلم كما قلنا أول تجارب الويجز في السينما بعد ما حقق نجاح كبير في عالم الراب المصري وأغانيه لليوم نسمعه حتى على جوهر اف ام، ونعرفوا ناس كل نجاح الحفلات متاعه زاد كيف كيف يعني الاستماع والمتابعة متاعه على منصات الموسيقى تعتبر كبيرة. دونك اليوم خطوة جديدة في عالم السينما والدراما كيف ما قلنا، في ظهور تمثيلي أول في فيلم طويل، فيلم هذا اسمه وتر واحد، في انتظار إن شاء الله نكتشفه مع بعض.
0: بيجور رح نحكيه على الأفلام، وخلينا زيدا نقوله أنه في اللحظات هذه يتم لافون بروميير نتاع فيلم بكمة لعبد الحميد بوشناق. برشا افلام الحقيقه تونسيه توا باش تكون في دور العرض، نحكيو على لافون بروميير، ولكن باش يكون للجمهور قريبا، دونك مشيو تفرجوا في الافلام عطيو رايكم، ومخليو الناس هي يكون عندها الانطباع نتاعها. دونك برشا ما شاء الله على مواقع التواصل الاجتماعي كل واحد والليكتور نتاعو احرار، ولكن خليو الناس تكتشف الافلام هذه وتعطي الفيزيون نتاعها وتعطي زاد نقدها و تكون عندها راي في الأفلام. دونك مشيو تفرجوا كما قلنا في مجموعة الأفلام كما قلنا التونسية اللي ما نجمو كان نفرحوا وقت اللي ما نقتصروش على فترة معينة، يكون على مدار العام فما هكا حاجة اللي تلم العائلة تلم شريحة عمرية معينة. دونك فاريتي كبيرة الحقيقة في الأفلام، عنا ذا ويكاند هكاكا ولا ويكاند ذا ويكاند، عنا بكمة فيلم رعب على ما يبدو لعبد الحميد بوشناق، عنا دار العرس، عنا فما فيلم زيد الوجيهة الجندوبي، الاسم حقيقة هكا ما نستحضروش برشا، ولكن فيلم زيد مملي نسيت الاسم بتاع المخرجة. دونك
1: حتى مشكلة
0: مزري حفايد، نعرف زوجة المنتج مزري حفايد. دونك فيلم تو نتذكروا لكم الاسم بتاعه ونقول لكم امشيوا تفرجوا واستمتعوا بالعرض هذايا. لكن اللي موجودين تو في دور العرض قبل يعني بعد لافون بروميير هو دار العرس ويكاند، دونك امشيوا واعطيونا رايكم في الافلام، واكيد زاد سينما سينما تبعتكم اخر المستجدات السينمائيه، احنا معاكم حتى النص الليل بالاخبار زاد الفنيه. خليكم معنا ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهر اف ام.

0: النوفوتي اليوم بعد ما كنا مع باسكال مش علاني باش يكون جديد جديد مازال كيف هبط
1: جديد جديد يكون مع نانسي عجرم. نقولوا دلوعة هكا المسرح, دلوعة الشاشة, دلوعة الجمهور متاحة اللي يحبها نانسي عجرم كما قلنا اللي تكون هي تراند الحقيقة في 24 ساعة اللي تعدي وما فماش موقع ما كتبش وما حكيش على الفيديو كليب الأخير بس تفزك اللي البارح معناها كان على شين يوتيوب متاحة 14 أكتوبر 2026 ونحكيه على 2 مليون مشاهدة للكليب هذية دوبة مهبط ونحكيه على كوميونيكاسيون كبيرة صارت الفيديو كليب معناها وماركتينغ خلى من جمهورها يسترجع بعض ذكريات هكا لغناية ماتيجي هنا 2014 وبعد 12 عام يبدو أنه كليب بستفزك هو تتمة لكليب ماتيجي هنا اللي يصدر عام 2014 دونك ما بعد 12 سنة مع نفس المخرج جو بعيد ترجع التجربة مع نانسي عجرم وترجع الحكاية والمفاجأة أنه نانسي تتزوج من اللي كانت تغني عليه في 2014 ما تيجي هنا دونك بس تفزك 2026 توفى نهاية سعيدة والكليب الحقيقة يكون من أكثر الكليبات مشاهدة في 24 ساعة اللي تعديو نحكيه كما قلنا على فيديو كليب ترجع بيها نانسي عجرم لأجواء حبيناها فيها وأجواء خليت الجمهور يسترجع بعض التفاصيل. هي بدأت الفيديو كليب بكلمة غيرنا المصلحة دونك من بائعة حلويات دونك تولي هكا تغير الخدمة متاحة ولكن كما قلنا تقعد الأجواء كما تعودنا بها وكما تعودنا نانسي عجرم. نانسي عجرم اللي في الغنية زادة قالت كلمة تونسية دونك خليت برشا يبرتجيو مقا تعمل غنية ذي دونك كما قلنا كليب نلقاو فيه أجواء خاصة نلقاو فيه أجواء متاع مرأة يعني جميلة جدا تلعب دور بائعة بطيخ بعد ما كانت تبيع في الحلويات في الكليب عام 2014 وكما قلنا تقول غيرنا المصلحة وتخلي الجمهور يتبع الكليب هذية وتكون هي التراند كما قلنا في 24 ساعة اللي تعدي ودونك بس تفزك كليب باش نسمو هكا كليب توما تابعوه لكن تسمو الموسيقى على موجات جوهرة فيم اخراج جو بعيد دونك تجي تابعوه توزيع الموسيقى جلال الحمداوي الحان عزيز الشافعي وكلمات من القيعي دونك يكون الكليب هذايا كما قلنا عشان الأوفيسيان لامتاحة ويكون في البلاي ليست متاعنا عطينا تراسي سامي مقطع مقنية ما تيجي هنا.

0: سويت على موجتنا جديد الموسيقى الشرقية يكون حاضر معكم توت سويت. أهلا وسهلا مرحبا في الجميع.
1: الو ايه شو طلبيت بطيخ؟ لا يا عين غيرنا المصلحه.

0: جوهر اف ام، هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهر اف ام. مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. أوصت الجمعية التونسية لطب الأطفال اليوم مع اقتراب حلول فصل الشتاء بمواصلة الرضاعة الطبيعية وتجنب تعريض الرضيع للتدخين السلبي للتوقي من الإصابة بالتهاب القصيبات لدى الرضع، والتي تتسبب وفق تقديرات وطنية في إيواء نحو 2-3% من مجموع الأطفال المصابين بالمستشفيات لتلقي الأكسجين أو الرعاية المباشرة. الجمعية التونسية لطب الأطفال في منشور تحسيسي على الفيسبوك على ضرورة عدم تقبيل الرضيع من وجهه حماية له من عدوى الإصابة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل العناية به، واحترام التباعد الجسدي وتهوية غرفة الرضيع يوميا، واحترام التباعد الجسدي وعدم تبادل الرضعات والمصاصات ولوازم الأكل بين الأطفال في الحضانة أو في الفضاء الأسري، وتفادي اصطحاب الرضيع إلى الاجتماعات العائلية والأماكن العمومية المغلقة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الجمعة هو آخر أجل لإداء عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقا للأجندة الجبائية المعتمدة، ويشمل هذا الأجل المذكور كلا من التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. دوليا، أطلقت جماعات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن بجنوب اليمن اليوم، مما أسفر عن مقتل 2 من أفراد الحراسة، في حين أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تفاصيل عشرات الهجمات على بنى تحتية سعودية في ظل تصاعد الصراع. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشيد العليمي أن الهجوم الحوثي على قصر معشيق اليوم يمثل امتدادا لنهج الاعتداء على المطارات والمنشآت النفطية في اليمن والسعودية، مضيفا أن عملية فجر اليمن الماضية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء. هذا وأعلن وزير الصحة اليمني مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين في الهجوم على المجمع الرئاسي في عدن، بينما أعلنت وزارة الإعلام أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير. دوليا أيضا، لجنة الانتخابات في الصومال تقول أن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي ستجري انتخابات رئاسية في 15 من ماي من العام المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: Jaouer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jaouer FM.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية بآخر أخبار الفرق التونسية اللي تلعب المسابقات الإفريقية نهاية الأسبوع هذا. بعد غدوة السبت ماضي ساعتين في لومبومباتشي تيبي مازامبي الكونغولي يواجه النادي الإفريقي في ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا. الإفريقي بعد رحلة طويلة من تونس لتركيا، من تركيا لأثيوبيا، من أثيوبيا للكونغو، وشفنا الملاعبية هبطوا للمطار بالبافيت في انتظار مآل النقل التلفزي للمباراة. برشا حديث على ثم نقل ولا ما ثماش، على كل في انتظار أنه يصير النقل هذا. النادي الإفريقي يدخل المباراة منقوص من ثلاثي صدق قديدة هيكل الشيخاوي وبلال أيت ملك. في نفس المسابقة مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد السويح الليبي في مصراتة لحد القادم الستة متاع العشية. مباراة باش تكون منقولة تلفزيا على قناة ليبيا الرياضية، والترجي يسافر بعد غدوة ليبيا على متن طائرة خاصة في برنامجه حصة تدريبية وحيدة السبت العشية. في مسابقة كاس الكاف، الترجي جرجيسي واجه بعد غدوة ريال باماكو المالي في الطيب المهيري بداية من ماضي 3:30، وانطلاق بيع تذاكر المباراة في شبيبيك ملعب

0: طيب المهيري بصفاقس في قاعة رائد البجاوي أسعارها 15 30 و50 دينار. في نفس المسابقة النادي الرياضي صفاقس وصل اليوم الصباح للكوت ديفوار وكان في استقباله عدد من أحباء النادي الرياضي صفاقس المقيمين في أبيدجان العاصمة الإيفوارية. وذكروا السياسات يواجه أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري سبت هذا الخمسة بتوقيت تونس والثلاثي المنتدب الجديد ضمن قائمة محمد الكوكي في الموعد جاكمبي لؤي الترايعي ووليد ذويب. برنامج الجولة السادسة ذهاب للبطولة السبت 17 أكتوبر مباراة وحيدة مضي ساعتين ونصف أمام حمام سوسة اتحاد بن قردان لحد 18 أكتوبر أربع مقابلات مستقبل المرسى النجم المتلوي نادي حمام الأنف شبيبة العمران الأولمبي الباجي النجم الساحلي الاتحاد الرياضي المنستيري تقدم سقيط الدائر والاتحاد يغيب عليه أحمد بوحصيدة وميراس بن حسن بسبب الإصابة الدفعة الأخيرة الخميس 29 أكتوبر ثلاثة مقابلات بعد ما يكملوا الأندية التونسية مقابلات الذهاب والإياب في مسابقات الإفريقية يلعبوا نهار 29 أكتوبر مقابلات المتأخرة النادي الإفريقي النادي الرياضي البنزرتي الملعب التونسي ترجي جرجيس النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي التونسي. المنتخب التونسي لكرة القدم يعود للنشاط من جديد في شهر نوفمبر القادم يلعب تصفيات التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027. المنتخب يواجه في الجولة الثالثة المنتخب الليبي نهار الجمعة 13 نوفمبر الخمسة متاع العشية مباراة باش تدور في الطيب المهيري بصفاقس رسميا بعد تأهيل الملعب إفريقيا. مباراة الجولة الرابعة 3-17 نوفمبر في طرابلس بداية من الخمسة متاع العشية. بعد عقوبات مكتب الرابطة ضد اتحاد بن قردان ومعاقبته بخطية مالية ب 5000 دينار هيئة اتحاد بن قردان وجملة من القرارات منع إدخال قوارير المياه بمختلف أنواعها إلى الملعب غلق أبواب الملعب قبل 30 دقيقة من انطلاق المباراة دون السماح بالدخول بعد ذلك الإجراءات هذه باش يقع العمل بها في مباراة الجولة السابعة ضد الملعب التونسي. الرابطة الثانية الجولة الرابعة ذهاب دفعة أولى لحد 18 أكتوبر جمعية مجرين الملعب السوسي هلال مساكن مستقبل جابس هلال الشاب النجم الخلادي بعض بوحجلة سبورتينج بن عروس كوكب عقارب مكارم المهدية سكك الحديد صفاقسي مستقبل سليمان اتحاد تطاوين محيط قرقنة. بعدها الدفعة الثانية نهار الاثنين 19 أكتوبر مضي ساعتين ونصف النادي القربي أولمبيك الكاف جندوبة الرياضية أمل بوشمة القلعة الرياضية سبورتينج المكنين اتحاد قصور الساف جمعية أريانا مستقبل قصرين شبيبة القيروان الملعب الجابسي هلال رديف قوافل القفصة أولمبيك بدلي. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: جوهر سبورت.

0: حسام حبيب على جوهر اف ام 10:20 دقيقة. مرحبا من جديد. حديثنا مازال متواصل في بلونويل. المرة هذه نحكيو على الفن التشكيلي. طبعا الفنون بصفة عامة من الموسيقى إلى السينما إلى الفنون التشكيلية. صالون وطني فنون تشكيلية هذا اللي باش نرجع نحكيو عليه بأكثر تفاصيل معك بها.
1: بيان سور راح نحكيو اكثر تفاصيل وتفاصيل تكون في ميكرو زميلتنا نسرين علوش كما قلت من صالون الوطني الفنون التشكيليه في نسخه جديده. نحكيو على الدوره الثالثه اللي ان شاء الله باش تنتظم من 17 اكتوبر الى 12 ديسمبر 2026 تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه. نحكيو على صالون باش يكون فرصه لهكا احياء اللقاء بين الفنانين التشكيليين التوانسه وكيف كيف زاد اعاده النظر في تجاربهم الفنيه وفتح زاد افاق جديده قدام الابداع التشكيلي في تونس. نحكيو على برمجة نحكيو على جديد يكون حاضر في النسخة الثالثة. هذا كل نتعرف عليه مع المدير العام المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر مدام أحلام بوصندل اللي تكون حاضرة في ميكرو زميلتنا نسرين علوش والمتابعة نسمو تفاصيلها توتسويتا.
2: أحلام بوصندل مدير العام المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر والذي ينتظم به حاليا الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية تحت أشراف وزارة الشؤون الثقافية. دونك الصالون هو فرصة مجددة لإعادة معناها إحياء اللقاء في دورته الثالثة لسنة 2026 لأنه كانت فيها دورة ثانية. قلت لإعادة إحياء اللقاء بين الفنانين وإعادة النظر لتجاربهم خاصة وأن عدد المشاركين في الدورة هذية أصبح معناها مهم أكثر وفما إقبال جديد على الصالون وفما معناها شركاء جدد حول الصالون اللي معناها هذية يثبت ربما نجاح هذه الاستراتيجية استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية في العمل على إعطاء الفنون التشكيلية حقها. جديد كنا معناها ذكرنا منه عديد النقاط لكن الجديد هو المتجدد هو كل مرة والتجارب معناها الإبداعية التشكيلية التونسية من كل صوب وجنب تقدم جديدها لأنه الفنان التشكيلي كي نسألوه شنو جديدك يقول لك معرض جديد. وهنا في هذا الصالون الفنان يقدم فكرة جديدة يقدم رؤية جديدة يقدم معناها جديد في هذا الصالون وهو موعد معناها يزيد يحثه على الإبداع وعلى تقديم الأفضل. ربما أهم الفقرات التي ستكون بالتوازي مع الدورة الثالثة للصالون الفنون التشكيلية نعرفوا اللي احنا الصالون ديما معارض الفنون التشكيلية تمتد على مدى المدى هذية باش يكون شهرين باش تعطي الفرصة أكثر معناها للمشاهد التونسي وللزائر التونسي كونه يتمتع أو يكتشف بالأحرى ما سيقدمه الفنان التونسي تعطينا أكثر فيزيبيليتي وأوسع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى في على امتداد الشهرين هذوما باش يكون فما ورشات نوادي تتوازى مع الصالون وأنشطة ثقافية بالأحرى ليست فقط معناها لا تقتصر فقط على الورشات والنوادي فيها معناها نمس جانب من جوانب الفن المعاصر هو فن البرفورمانس اللي باش تقدمه معناها هو عمل إبداعي في إطار فن الأدائي معناها تقدمه الفنانة التونسية أمال بوسلامة باش يكون يوم 13 نوفمبر فما ندوات باش تصير حول الصالون والندوات هذية ديما تعزز الحوار الثقافي والحوار المعرفي والحوار العلمي حول مواضيع شتى. ندوة باش تكون حول الوساطة الثقافية وندوة أخرى ستكون حول مجموعة مدرسة تونس لأننا نحب لمكرو مدرسة تونس هي فكرة هي مفهوم تأسست معناها من خلاله معناها عديد التجارب ورسخة لتقليد معناها تشكيلي في زمانه وما زلنا ننهل منه إلى اليوم. هذا شيء من الاعتراف وإعادة نظر لتجارب جماعة مدرسة تونس برؤية أخرى وبنظرة أخرى وبلغة اليوم الآن وهنا.
1: شكرا لزميلتنا نسرين علوش على المتابعة وأكيد بشكلنا متابعة للصالون الوطني الفنون التشكيلية في نسخته الثالثة اللي انطلق إن شاء الله من 17 أكتوبر إلى غاية 12 ديسمبر ومتابعة باش تشمل كما قلنا وحسب ما أفادت به مدام أحلام بوصندل من ناحية البرمجة كيف زاد المشاركات التجارب الإبداعية إن شاء الله بشكلنا كما قلنا متابعة لمختلف كما قلنا هالورشات هذه والنوادي والعروض. خليكم معنا احنا مازلنا واصلين الغون رانديفو بالموسيقى اللي تكون مع حمادة هلال وتكون زادة مع أصالة وبعد شوية بنت الموسيقى دي مع موجات الدنيا وما فيها جهرة فما.

0: Hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: جوهرة الفرش، جوهرة الدنيا والموسيقى.

بدي واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

بحاربها رجعت الفرحة بحياتي.

0: مزيكا. قيت بنت المزيكا لاقتراحات إن شاء الله تنال أعجابكم تسلطنا معها، خاصة مع اقتراحاتنا لليوم جينا من الخليج الجميل.
1: بيان سور نحكيو على ثلاثة أسماء تكون حاضرة معانا واختيارات موسيقية. يا من هنا سامي الذويهري اليوم اختار لكم مذهلة لمحمد عبدو، نحكيو على واحدة من الأغاني الرومانسية الخليجية اللي نشوفوا ونحسوا فيها ونتبنوا معها صوت محمد عبدو وقدرته على التعبير عن الحب والدهشة قدام جمال المحبوب. الله الله، دونك اللي عنده أي حد يحب يهدي له مذهلة قولوا له فرصة باش تهدي محمد عبدو مذهلة اللي باش تكون في البلاي ليست نتاعنا، لون خليجي رومانسي يجمع بين الطرب والأصالة، وغنية ترجع بينا ل 2003. سينو نمشي وزادة لغنية أخرى ترجع بنا ل 1990، نحكيو على عبد الله الرويشد، واحدة من الأصوات الخليجية اللي تميز بالإحساس والشجن، وغنية نحكيو فيها زادة على الحب والحيرة واتباع المشاعر عقل وإلا قلب، هذا اللي باش يغنيه عبد الله الرويشد أنا بتابع قلبي. سينو نختمو مع صوت آخر من الأصوات الجميلة طلال المداح وترحل، غنية نلقاو فيها شوية هكا كلام لكن برشا إحساس، هذا اللي باش يكون في اختياراتنا لليلة، ريتم خليجي البارح وكازينيكم للجو الجزائري، وكل ليلة بنة الموسيقى تهزكم المود. تحياتنا الجمولة اللي تبعنا وتقول كل ليلة معكم مع المود مع تسلطينا مع الأخبار الفنية، احنا نقول لكم أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا البث نتاعنا راهو جغرافي فاهم، نحكيو كان جغرافي نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسيد ربي محمد فسيد.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصلوا لي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
5: اول واحد فيه هب
6: لفظ. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
7: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أصدر المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحافة

0: الأعلاميين. كما أعرب الصحفيون التونسيون في هذه اللائحة التي نشرتها نقابة الصحفيين عن تمسكهم بمساندة الصحفيين الفلسطينيين المصابين والمعتقلين في سجون الاحتلال وتنديدهم بالجرائم والانتهاكات المرتكبة في حقهم، داعين المنظمات والهيكل المهنية والنقابية الدولية إلى تكثيف جهودها للدفاع عنهم وتوثيق الانتهاكات المسلطة عليهم والعمل على ضمان حقهم في ممارسة مهنتهم بحرية وأمان. دوليا، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مدير المكتب الأعلامي في الشركة السورية للبترول عدي سطوفي قوله أن خط تصدير غاز الجبسة في منطقة العربيدي بشمال شرق البلاد جرى استهدافه، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها. قائد الجيش الإيراني يقول أنه إذا تعرضت بنيتهم التحتية للتهديد فستتعرض البنى التحتية للعدو ومصالحه لأضرار مضاعفة. هذا ونقلت وكالة فارس عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن القوات الإيرانية على أتم الاستعداد لمواجهة العدو برا وبحرا وجوا، وأضاف أن العدو يمر بوضع هش ويتبنى مزاعم جديدة باستمرار في محاولة للتغطية على هذه الحقيقة. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: سالتينا.
1: لحديش و 23 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بلو نوي. هذه ساعتنا الثالثة كالعادة مع الموسيقى مع تسلطينا. خلينا فقط نسلموا على كل مستمعينا ومستمعاتنا. سي حمزة يسمع فينا تاكسيست يقول الموسيقى نستناو فيها وتسلطينا نستناو، وشنو هو زعم الاختيارات الليلة؟ دونك قولوا لك الاختيارات مش تبعد على اختيارات كل ليلة، وتسلطينتنا بيان سور ترافقكم انتوما سورتو تاكسيستية. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. تحياتنا زادة اللي يكونوا هكا في ديبلاسمون عمل، إن شاء الله ربي معاكم. أخبار فنية وكيف كيف بنت موزيكا وتصلتينا، وين باش تهزنا يا أمين، وشكون الأصوات اللي بتكون حاضرة معنا الليلة؟
2: عنا زوز أصوات جميلة جدا من أحلى معنا في العالم العربي. كنقولوا شيء ما شايب ديما قولوا الأغاني أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. والليلة شو نقترح عليهم عن شيء ما شايب؟
1: الغريب
2: القريب منك باي.
1: الغريب والقريب
2: كلهم كيف كيف. الغريب يولي قريب والقريب ينجم يولي غريب
1: زعما،
2: صحيح ولا
1: صحيح؟
2: فما برشا عمق دونك في الموضوع.
1: فلسفتك مع الحديث،
2: فلسفه الحياه خاصه بعد الحديث تعالي دونك نش تبدل. احنا ان شاء الله بعد شويه نقترحوا التيتر هذا عليكم بصوت شي ما شايب. اما قبل زاده اغنيه جميله جدا ومن احلى ما تسمعوا. شكون
1: ليلى غفران تقول ليلى غفران. كامل الاوصاف تكون اسمع نهديوها لسامي ثوير الحقيق، كامل الاوصاف نهديوها للسيد المخرج نتاعنا اللي بالحق ما شاء الله عليه
2: تعاون تام مع سامي راهو
1: الحقيقه. لومبيونس راهو
2: لومبيونس
1: ما شاء الله، ان شاء الله الناس الكل تكون هكا تعيشوا على لومبيونس هذيا. هذه موزيكتنا، هذه تصالتي نتنا. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: هذه تسلطينتنا وهذه موزيكتنا، إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا. احنا عاملين بون كيف هكا، وكل واحد أكيد رو عنده ذكريات مع شوية موزيكال متاعنا. تحية للي يسمعوا فينا زد على www.jahrafm.net. السهرية ما زالت متواصلة من 9 حتى إنه صليل كالعادة، بالموزيكا بالأخبار الفنية بالمتابعات، وإحنا معكم مازلنا ومع شوية موزيكال آخر هذي اختاروا دونك خونا أيمن، ويقول بربي ذي ديديكاس للمدام، احنا شادين ثنية ديبلاسمون قلبي عاشقها. هذيا اشوا خويا تو تسمع على جوهرة فين بيان سور هاكا تونسي.
1: شكون هو؟ خلينا نسلم عليه.
0: أيمن تفضل. سلم عليه.
1: بون، سلموا على كل مستعملي الطريق، هي فرصة باش نسلموا على كل مستعملي الطريق، وخاصة اللي كيف ما قلت هيبة اون ديبلاسمون لقيت هذايا سيسون أرواحكم. طقس باهي، خلينا نقولوا طقس باهي، على ما يبدو شي تقلب مع أول الأسبوع. ذاك علاش احنا ديما نقول لكم خليكم في المتابعة، إذا كان فما أي تحينات لحالة الطقس بالطبيعة إن شاء الله تعرفوها معنا.
0: أكيد احنا إن شاء الله تعرفوا كل المستجدات على موقعنا جوهرة FM.net. خليكم مع الموزيكا توت سويت.

0: سي ايمن قالت لك اهلي ما يردون، دونك اغنيه نهديوها للي يطلبوا بيان سور الموسيقى، وحنا ديما ان شاء الله تكون الموسيقى حاضره في البليست نتاعنا وترضي كل الاذواق من 9 حتى نص الليل، فقرات وهكا ريتم ان شاء الله رافقكم وين ما كنتوا في المتابعه داخل او خارج تونس، تقراوا تخدموا في الدويره شادين الثنيه ان شاء الله ربي مع الناس الكل، وان شاء الله كانت هكا خلينا نقولوا ليله جميله والموسيقى هزتكم لموندو انتم يكون باهي نوستالجيك يكون في كان ذكريات الباهية وذكريات اللي تخليكم اون فورم وتبداو نهار جديد وجمعة جديدة ان شاء الله، جمعة مباركة على الأمة الإسلامية جمعة. يا سي سامي ذويري شكرا لك في الإخراج كالعادة يرافقنا ليلة بعد ليلة نقولوا احنا، وديما يرافقنا بالموجات الإيجابية من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم رافقناكم إديو اللي إن شاء الله تستمتعوا معاه هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين
1: تيك صحة هبة، شكرا سامي، شكرا لكل المتابعين، طريق سالمة زادة مرة أخرى كل اللي تابعوا فينا الوقت هذا، والناس اللي ما زالت في الخدمة الله المستعان. أحمد الحباسي باش يواصل أنه يونسكم إن شاء الله بعد الأخبار، الجرنوال اللي ترجع معنا في نشرة نص الليل في آخر نشراتنا الإخبارية لليوم. شكرا للناس كل، إن شاء الله تكون زينة، تشا تشا باي باي.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا

0: من إنهاء هذا المشروع. وتعتبر هذه الوحدة للأكسجين المضغوطة الأولى من نوعها في المنظومة الصحية العمومية، وتبلغ كلفتها الجملية 7 ملايين دينار، بما يعكس حجم الاستثمار الموجه لإرساء هذه الوحدة الطبية المتخصصة وتعزيز الإمكانات العلاجية لمستشفى سهلول. وأكدت الإدارة العامة لمستشفى سهلول أمس مواصلة العمل على تحديث التجهيزة الطبية وتطوير البنية التحتية الاستشفائية والارتقاء بجودة التكفل بالمرضى من خلال مشاريع نوعية متعددة ومدروسة تستجيب لحاجيات المرضى الحالية والمستقبلية وفقا لأدق وأرقى المعايير الفنية والطبية المعتمدة دوليا، مما يؤهل المستشفى لتصدير خدماته الصحية والاستشفائية عبر التكفل بالمرضى الوافدين من دول أخرى. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة اجتماعا للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الذي أودعته الحكومة وأمكانية إحالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. ومن جانب آخر، تعقيد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بدورها تعقيد جلسة اليوم انطلاقا من الساعة 10 صباحا بالقاعة 3 لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقين بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية. أدانت تونس استمرار الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني داعية إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بما يساهم في إرساء السلام والأمن في المنطقة، وفق ما أكده المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة نبيل عمار. وفي كلمة ألقاها خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن أمس، قال عمار بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، قال إن استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين وتصاعد الاعتداءات والنزاعات في المنطقة يرتبطان بإخفاق المجتمع الدولي في استعادة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في كامل أراضيه. دوليا، قال قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت بنيتهم التحتية للتهديد فستتعرض البنى التحتية للعدو ومصالحه لأضرار مضاعفة. هذا ونقلت وكالة فارس عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن القوات الإيرانية على تم استعداد لمواجهة العدو برا وبحرا وجوا، مضيفا أن العدو يمر بوضع هش. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران شملت 16 فردا وعشر كيانات في إطار عملية المنبوذ الاقتصادية التي تهدف إلى الحد من الإيرادات الإيرانية. دوليا أيضا، قتل 5 أشخاص وأصيب 16 آخرون في هجوم صاروخي شنه الحوثيون أمس على قصر معشيق الرئاسي في مدينة عدن جنوب اليمن بحسب إعلان وزير الصحة اليمني. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105.5

متى على سلامتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجاتها الجوهرة FM. موعدنا اللي يبدأ معكم من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصلوا مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وأكيد مع تفاعلاتكم وأدائاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85 990، وإلا عبر رقم الواتساب 48 155 ألف. تحيتنا في البداية لكل من اختار موجاتها الجوهرة FM وصهرية ليبرونتين، نشكركم جدا على حسن الاستماع والمتابعة. أبقوا معنا ديما.

0: أنتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرو أنتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين، متواصلة مع اختياراتنا الموسيقية ومع اهداءاتكم وتفاعلاتكم اللي توصلنا بالواتساب على الرقم 48155000 وإلا بالاسماس على 85990، وأيضا تتواصلوا مع فقراتنا القارة ومنهم فقرة حكاية غناية. والليلة باش نتعرفوا على قصة غناية سودا سودا للفنان أحمد سعد. غناية خرجت عام 2025 من كلمات من القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد. قصة الغناية يرويها الفنان أحمد سعد.
2: بقول لك أنا مرة عملت أغنية مش عارف مين اللي ملحنها.
3: من كتر ما بعدت.
2: مصعب شايف من كتر ما أنا بعدت. أنا طب إيهاب عبد الواحد ما قالكيش تعرفنا إزاي؟
4: لا
2: إيهاب عبد الواحد يا لهوي. من 10 سنين أو 12 سنة قال
4: اتقابلته من 10 سنين
2: وبقيت اتقابلته. بس ما قالش عشان هو كان يعني أنا كنت نجم كبير وهو كان لسه طالع. ما رضيش يقول عليه.
4: بعت لك أغنية وأنت مش عارف.
2: لا أنا وقعدت معاه سمعت أغنية ماشي وبعد كده الأغنية دي هو مش من كتر ما الأغنية دي أنا عجباني وحبيتها من المرة اللي هو سمعني فيها حفظتها
4: الله.
2: كلها من كتر ما هي بحبها قوي. عدت 5 6 7 8 سنين والاغنيه دي بتيجي على بالي كل شويه هموت واعرف
4: غنيتها ولا لا.
2: لا تعرف مين هتنزل يومين الجايين
3: بتهزر
2: لسه جاي لك. انا هموت واعرف مين اللي ملحن الاغنيه دي. الاغنيه دي انا مش عارف مين اللي ملحنها وهموت واجيب مين اللي ملحنها. رحت كلمت محمد محسن قلت له الاغنيه دي انا بحبها جدا وعايز اعملها. قال لي طب هنعمل ايه؟ قلت له هننزلها ونكتب ايه الحان يبقى كلمنا. ما انا عامل ايه؟ ما انا عامل ايه؟ ابو غضبان
3: مش لاقي
2: يعني كلمنا يعني ما عشان انا مش عارف. انت اعرف بقى وقول لنا
3: صاحب اللحن النبي يتوجه الى رقم الواتساب
2: القاتل بدير النحاس. لا بعد كده رجع محمد قال لي يا طب يعني غريبه شويه بس طب هنعمل ايه؟ قلت له يعني مش عارف نعمل ايه. الاغنيه هموت وانزلها مش عارف مين ملحنها. لفيت على كل الملحنين اللي في مصر. انت ملحن دي؟ لا انا مش انا ملحنها مش ملحن دي. المهم بقى رحت جيت قلت خلاص طب هعمل ايه بقى. رحت خلاص في يوم من الايام عدى بعد 10 سنين الكلام ده بالظبط من بالظبط شهر من شهر فات. انا قاعد انا وهاب فهاب بقول له انا نفسي اعمل حاجه غجري كده زي اشكل يمين في الستايل ده لان الناس برضو كانت لذيذه بتحبها حبيته مني شويه
4: كده غجري.
2: فقال لي انا عندي اغنيه فراح
4: مغنيها لك.
3: لا لا لا لا لا
2: انت ايه ده انت سرقت الاغنيه دي؟ ده ما سرقت الاغنيه دي مسروقه. قال لي من مين؟ قلت له علي صغير جالي زمان.
3: قال انا
2: قلت له الاغنيه بتاعتك اهب؟ قال لي قلت له انا عايش معاك كل الفتره اللي فاتت دي.
4: يا نهار ابيض
2: ما سالتكش الاغنيه دي بتاعتك ولا مش بتاعتك؟
1: وتوا نخليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بها ونرجو نوصلوا معاكم سهريتنا حتى الماضي ساعتين في ليبرونتا.

0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. صاريتنا بدات معاكم النص الليل ومازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا مع بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.